0: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
1: شعلاء المجعي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى عدد جديد من بودكاست أثر عبر الأثير. هناك رجال لا يقاس أثرهم بعدد الكتب التي ألفوها ولا بعدد المقالات التي كتبوها، بل بما غرسوه في العقول من أسئلة وبما فتحوه من آفاق أمام أجيال كاملة من المثقفين والمبدعين. في هذه الحلقة من أثر عبر الأثير نختفي أثر واحد من أبرز رموز الثقافة التونسية الحديثة، الناقد والمفكر والصحفي أحمد حاذق العرف، رجل جعل من الثقافة مشروع حياة ومن النقد أداة لبناء الوعي ومن الكلمة الحرة موقفا لا يحيد عنه.
3: سيرة ومسيرة.
2: ولد أحمد حاذق العرف في 24 من جويلة سنة 1950 بمعتمدية البر الأحمر من ولاية تطاوين، في بيئة جنوبية ستسهم فيما بعد في تشكيل وعيه وحسه الإنساني والثقافي. تلقى تعليمه بمدرسة ترشيح المعلمين، ثم انتقل إلى العاصمة ليلتحق بمدرسة التمثيل، حيث انفتح على الحركة الثقافية والفكرية واندمج مبكرا بالأوساط الأدبية والفنية ليكون أحد الأصوات الصاعدة ضمن جيل الطليعة الأدبية في أواخر الستينات. وفي سياق الأزمة التي شهدتها البلاد

0: على خلفية الصراع بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال فترة حكومة محمد مصالي، أقصي أحمد حذق العرف من عمله، ولكن ذلك لم يزده إلا تمسكا برسالته الثقافية والفكرية. ولعل للمفارقة دلالتها في منتصف سبعينات القرن الماضي، عاد إلى الجنوب لا باختياره بل في إطار نفي إداري إلى ولاية مدنين، غير أن ما أريد له أن يكون عزلة وإقصاء حوله إلى ورشة ثقافية مفتوحة. فبعث في دور الثقافة والنوادي روحا جديدة وجعل منها فضاءات للنقاش الطلائعي والحداثي تلتقي فيها النخب الثقافية والشباب والمبدعون. وهكذا لم تعد مدنين مجرد منفذ إداري، بل غدت مركز جذب للحوار الفكري والإبداعي وإحدى أهم المحطات الثقافية في الجنوب التونسي.
1: سيرة ومسيرة.
0: لم يكن أحمد حاذق العرف صحفيا ثقافيا فحسب، بل قادته تجربته في الملاحق الثقافية إلى أن يكون من أبرز رواد حركة الطليعة الأدبية، ثم طور تجربته ليرسم مدارات نقدية وفكرية واسعة لم تقتصر على الأدب، بل شملت المسرح والسينما والفكرة والثقافة بمفهومها الشامل. وعلى امتداد أكثر من 5 عقود ظل أحمد حاذق العرف حاضرا في المشهد الثقافي التونسي، ناقدا ومحاضرا وصحفيا ومؤطرا للنقاشات الفكرية، حتى لقب في الأوساط الثقافية بالإمبراطور لما عرف به من غزارة المعرفة وقوة الحضور واتساع التأثير.
1: أثر عبر الأثير.
0: وتولت وزارة الشؤون الثقافية نشر جزء من أعماله في 3 أجزاء بتحقيق وتقديم للباحث محمد المي، تكريما لرجل جعل من الثقافة مشروع حياة وترك أثرا لا يزال حاضرا في الذاكرة الثقافية التونسية.
1: سيرة ومسيرة.
0: هذه ليست سيرة رجل مر عبر المشهد الثقافي التونسي، بل حكاية مثقف آمن بأن النقد الحقيقي فعل بناء لا فعل هدم. ورغم رحيل أحمد حاذق العرف في 31 من ديسمبر سنة 2024، فإن أثره ما زال حيا في كتبه ومقالاته وفي ذاكرة من عرفوه وتتلمذ على فكره. ولكن السيرة لا تكتمل بالتواريخ والمحطات فقط، بل تكتمل بشهادات أولئك الذين عايشوا الرجل واقتسموا معه الفكرة والصداقة وشغف الثقافة. فكيف يستحضرون أحمد حاذق العرف؟ وما الأثر الذي تركه في حياتهم وفي المشهد الثقافي التونسي؟ نستمع إلى شهاداتهم.
1: صدى الأثر.
2: أحمد حاذق العرف مغامر ومقامر ومحب بالحياة، يكتب كمن يكتب بمشرق ولا يخشف الحق لومة لائم. أحمد حاذق العرف هو من أبرز أصوات النقدية النصف الثاني من القرن العشرين. أحمد حاذق العرف ظلم في حياته، ظلم لسنوات طويلة، اختصرت مسيرته في كتيب صغير.
1: صدى الأثر.
3: أنا كتب فيه نص ونشر، وكان عنده نص اللي ما خلطش يكمل. أنا عندي المسودة بتاعه، لا أسمح لنفسي بالنشر ولا حتى بلمسه، أما إن شاء الله باش يكون ثم عمل مسرحي بنفس عنوان النص هذاك ويكون مهدى لروحه. كان فخور جدا بالأخص بالملحق من جريدة الشعب.
1: صدى الأثر.
4: أطلقنا عليه اسم الإمبراطور لأنه كما نقول وإحنا يحكم بحكمه، الشبيران كلها يعيطوا له كان الإمبراطور، ما يعيطوا مش أحمد ولا العرف. أول المحطة هي تأسيسنا للشعب الثقافي، المحطة الثانية هي تأسيسنا لمنارات، ثم المحطة الثالثة مهمة جدا عملناها هي ملتقى النقابين الشعراء.
1: صدى الأثر.
5: كنت أقول له نظم الغرفة يا أحمد، كان جوابه المهتم بتنظيم العالم وتنظيف العالم لا يجد الوقت لتنظيف غرفته. وكان صاحب رأي، صاحب فكرة، وصاحب موقف أيضا، وهذا يحسب له أنه كان وفيا لمبادئه ولم يحد عنها يوما.
1: صدى الأثر. ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي يبدأ من هنا، من عبر الأثير. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
0: وننتقل مستمعينا الكرام إلى صدى الأثر. والبداية بشهادة زوجته ورفيقة دربه ريم عبروك، وهي شهادة تحملنا إلى أعمق جوانب شخصية أحمد حاذق العرف، الإنسان الذي آمن بأن العمل رسالة وأن الثقافة أسلوب حياة، فكان وفيا لمبادئه حتى آخر أيامه.
1: صدى الأثر.
3: أحمد الله يرحمه ما كانش غريب علي، احنا من نفس الميدان، هو كان صديقي، صديقي المقرب، بل صديقي الأوحد، الشخص اللي أنا نحكي له كل شيء بكل صدق ونستشيره في كل كبيرة وصغيرة، فأحنا أصدقاء للآخر لحظة، أصدقاء صحاح. أولا أحمد شخص ذكي وذكي للغاية، وأنا امرأة نحب الذكاء برشا، وعندي فلسفتي الخاصة، وأنا عندي وعي أنه هو شخص ذو قيمة ثروة يعني، ومش كل يوم نصادف أمثال أحمد حاذق العرف. فهو كان ضحوك، روحه خفيفة، هذا الجانب اللي تعرف عليه الناس الكل. ثم جانب آخر مش ناس كل يعرف، ثم جانب آخر نعرفه أنا، حد آخر لا. يعني مثلا كنا نعمل جلسات ونغوص في الأحاديث عميقا، اليوم نحكيه على المتنبي مثلا، غدوة نحكيه على المترو، إنما كل حديث كان معه شيق، ومستحيل تقعد مع أحمد وتحكي معه في موضوع ما وما تخرج مستفيدة من الحديث. هو شخص هادئ جدا وقليل الكلام ومسالم جدا، كان عندنا جو خاص، احنا ما كناش كأي كوب العادي، لا يعني 70% من الوقت اللي نكون فيه مع بعضنا يعني نشغل الوقت هذاك بحاجات في الكتابة مثلا. كانت عندنا لعبة نمارسوها اسمها المبارزة بالقلم، كل واحد فينا يكتب جملة وشكون يتفوق على صاحبه في الطريزة، يعني كيفاش نطرزوا جملة، واستفدت منه برشا صراحة، استفدت بشكل كبير. يعني أسلوبه في الكتابة جميل ومريح، أنا ما كنتش نعرف الأسلوب هذاك باش يكون مريح للدرجة هذيك، هو خلاني نعشق الأسلوب هذاك في الكتاب. وأكبر ميزة في أحمد قلبه أبيض برشا، ما يعرفش يحقد. أولا أحمد عمره ما يحسك مكد، لا وكانش يلعب دور الصحية، بالعكس كان عنده أنفة كبيرة، حتى يبدأ مريض فقط ما يشكيش، فعاد نقوله كالطفل المدلل يبدأ يضحك، يحلوله أحيانا يمارس الدلال فقط باش يضحك علي معي وعلى ردود أفعالي.
6: مستمعين الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة زوجة ورفيقة درب أحمد حاذق العرف.
3: هو بشكل عام أي حد عنده مبدأ ولقى صعوبات في المبدأ هذاك بيصير باش يعاني. أحمد جاته فترة في حياته والكل يعرفها، وكان متقلق، أما كان قوي، ما وقعلوش زلزال ولا شرخ، أحمد ما يعرفش يوخر التالي، يمضي قدما، والدليل على ذلك مسيرته من بعد وإبداعاته. أحيانا كانت تجيه كأي إنسان فترات متاع ركود في الكتابة ويتمعينه باش يعمل حتى شيء، وبالأخص أيام اللي ينشر في جريدة المغرب، وخرج كتابات وعمل وقتها ضجة كبيرة برشا، كبيرة برشا في جريدة المغرب.
1: صدى الأثر.
3: كان فخور جدا بالأخص بالملحق متاع جريدة الشعب، وفخور جدا بما نشره، آخر ما نشر هو تقريبا في جريدة المغرب. كان سعيد جدا بإصدار وزارة الثقافة لأعماله كاملة، اختاره ما مازال ما كملوش الأجزاء القرين ومشى، أما هو كان فخور جدا وكان فرحان، حس اللي أخيرا البلاد تقول له شكرا، وأنا أثمن جهود الأستاذ محمد الميك هذا للتاريخ. هو كان منشغل برشا بحكاية الأعمال الكاملة، أنا كتب فيها نص ونشرة، وكان عنده نص اللي ما خلطش يكمل، أنا عندي المسودة بتاعه، لا أسمح لنفسي بالنشر ولا حتى بلمسه، أما إن شاء الله باش يكون ثم عمل مسرحي بنفس عنوان النص هذاك، ويكون مهدى لروحه إن شاء الله يا ربي، يكون العمل جاهز، هو أنا نكتب فيه على مهل، لازم يكون النص والعمل كله يليق بأحمد حاذق العرف، لازم تكون هدية نحاول نفرحه بها، خاطر نعرف اللي هو متابعني ونعرف اللي هو يفرح لو أنا نقدمه النص هذاك في شكل عمل مسرحي. طبعا مش بش يكون نفس المحتوى، رغم أني عندي المسودة بخط يده، وعندي مسودات برشا بخط يده، وهي حاجات ثمينة برشا عندي أنا، لا تقدر بثمن وأحتفظ بها، أما إن شاء الله نحاول بش يكون أول عرض في التطوير. أنا نعرف الحمد ما ماتش، مراه بنادم يمشي الجسد فقط، ويبقى ذكره، يبقى الأثر متاعه، وحد في قيمة أحمد حاذق العرف لن يموت، هو باقي بكتاباته بأعماله الكاملة بما أنجز بما قدم. أنا أفرح طبعا. نفرح نفرح كما أصحاب الكل كما تونس كلها تفرح.
1: صدى الأثر
3: نوصف بشكل شخصي صديقي بين ظفرين صديقي نسطر تحتها موتوى عنا أزمة إحنا كبيرة معاش تلقى أصدقاء صحاح نادرا بندرة معاش كما قبل. أنا فقدت صديقي عندي حالة يتم وبصراحة ما كنتش نظن روحي للدرجة هذه معناه وكل ما يفوت الوقت كل ما نحس روحي محتاجة نحكي معاه كان يعرف يسمع ميزة كبيرة ياسر أحمد خاطر الناس كل ممكن يسمعوك أنا مش ناس كل تعرف تسمعك. هو كان يجيب يتقن استماع ما كانش صرصار وكان مثلا مش يعطيك رايه جملة واحدة فقط يعطيك الحل برأيي كان حكيما بصراحة الله يرحمه رحيله موجع برش في العلاقات أحمد ما يجبد حتى إنسان ما يغتاب حد ما بيني وبينه كانت أحاديث مستحيل يحكيها مع حد آخر فكان هو يعرفني حقيقة الأشخاص وكان يحلوله يعيط لي يا ابنتي ساعات نكون أنا متفاجئة كل مرة أنا حبيت نسجله قليلا أسمح لحد باش يسجلني إلا أنت ما فهمتش علاش أنا ما سجلتوش خاطر حكالي على بالأخص السبعينات والثمانينات وكانت معلومات هامة وهامة جدا يا ليتني سجلت هذا اللي أنا نادم عليه فعلا.
1: صدى الأثر
7: للأمانة أنا ما قلتش كل شيء على خاطر حياته الشخصية ما كانش يسمح لحتى حد أنه يعرفها يعني كانت حياته الشخصية خط أحمر كانت والدته الله يرحمها عندها حيز كبير في حياته كان يحب أمه برشا برشا برشا وكان فخورا بجدي وكان عنده نص اسمه أنا أحمد يا جدي الله يرحم الجميع أحمد الله يرحمه كانت عنده ميزة كبيرة برشا كان يعرف حقيقة من حوله تماما هم عراة أمامه ولا يعرفون الرسالة هذه أنا نحب نقولها لكل من كان حوله خذوا المعلومة هذه أحمد كان يعرفكم جيدا يراكم من الداخل بكل وضوح لكنه كان مترفعا.
1: صدى الأثر
3: حبيت بالمناسبة هذه أنا نشكر إذاعة تطاوين اللي ما عمرها ما قصرت معاه وكبت وفاته كرم في تطاوين شكر خاص لأستاذ منير هلال اللي اقتنص الفرصة وأحمد مازال حي وكرمه شكرا لاتحاد العام التونسي للشغل اللي ما يتواناش كل ما يجيو يعني يقع تكريم لأحمد ولا يكون حاضر شكرا لدار الثقافة الزهروني اللي أنشأوا نادي النقد الأدبي والمسرحي أحمد حاذق العرف شكرا للأستاذ محمد المي على مجهوداته لوزارة الثقافة على إنتاجها لأعماله كاملة وإن شاء الله تصدر البقية شكرا لكم أنتم على اهتمامكم على البرودكاست الجميل بارك الله فيك.
1: صدى الأثر
0: شهادة الباحث محمد المي الذي جمع أعمال أحمد حاذق العرف وحققها وقدمها في ثلاثة أجزاء ليعيد إلى الأجيال جزءا من إرثه الفكري والنقدي ويقربنا من تجربته ومكانته في المشهد الثقافي التونسي.
1: صدى الأثر
2: قمت بجمع الأعمال الكامدة لأحمد حاذق العرف صدر منها إلى حد الآن ثلاثة مجلدات المجلد الأول بعنوان المسرح التونسي وعورق تجاوز المجلد الثاني بعنوان الطبيعة الأدبية المنعطفات والمنجزات المجلد الثالث بدأ بثلاث صفحات من كتاب الحياة أحمد حاذق العرف دون شك ودون جدل يعني هو من أبرز الأصوات النقدية النصف الثاني من القرن العشرين واحد من الذين تركوا بصماتهم في مختلف ألوان الإبداع الأدبي فإذا سألت عن ناقد المسرح يقال هو أحمد حاذق العرف إذا سألت عن ناقد السينما يقال أيضا أحمد حاذق العرف عن النقد التلفزي والإذاعي يقال لك أحمد حاذق العرف عن النقد الأدبي طبعا وهو أحد رموز حركة الطليعة الأدبية هو أحمد حاذق العرف دون شك حتى في الفنون التشكيلية له باع وذراع ومقالاته إلى اليوم تعتبر من المراجع حول عديد المعارض الفنية التشكيلية التي أقيمت في العاصمة بالتالي لا يمكن إزالة جهود هذا الرجل على ما قدمه وثبر على الكتابة حتى بعد الألفينات يعني لا كما تقول العشرين سنة الأخيرة أو العشرين سنة الأولى من القرن الواحد والعشرين كان أحمد حاذق العرف حاضرا بمقالاته بتأملاته بمتابعاته للشخص الشأن الثقافي وحتى الشأن السياسي. يعني في الأخير أصبح بعد 2011 يكتب عن الشأن السياسي، ولكن قبل ذلك كان أحمد حادق العرفة هو الناقد الثقافي الأبرز، إلى درجة أن النقد يختصر في كلمة كانت متداولة في نصف الثاني من القرن العشرين على سبيل الفذلكة، مثل ما يقال عن الصحافة في عمل لاكسيدون صباح لباس اللي هي العمل لاكسيدون والصباح لباس، يقال عن النقد بومزين العريس، يعني يختصر في بوزين السعدي رحمه الله، وعريف هو أحمد حادق العرف. إذن هكذا كان يختصر في كلمة بمزين على عريف، يختصر النقد الثقافي في تونس. أحمد حادق العرف شئنا أن نقول أحد المجددين، أحد الذين أرادوا أن يكون هناك نوع من التجديد في الحياة الثقافية، لأن الحياة الثقافية قبل السبعينات كانت تقريبا حياة رتيبة يسيطر عليها الشعر وتحديدا الشعر الكلاسيكي. هناك الثقافة الرسمية هي السائدة أكثر من غيرها بحكم المنابر الثقافية الموجودة، وهي منابر السلطة، منابر الحزب الحاكم في ذلك الوقت. لا يمكن أن تشذع تلك المنابر عن القواعد الرسمية، بالتالي كانت أغلب الأصوات أغلب ما ينشروا في نطاق السلطة الرسمية. نتذكر أن العقاديات التي كانت تقام للمجاهد الأكبر الرئيس حبيب بورقيبة في ذلك الوقت، فكانت الجرائد تعج بذلك الشعر، شعر العقاديات، شعر المدح، شعر. إذا خرجنا عن تلك المناسبات نجد بعض الأشعار التي تكتب حول المناسبات، لم يكن هناك إذن نفور أو خروج عن المألوف. مع السبعينات بدأت القطيعة، بدأت نوعا ما هناك أقلام جديدة، أصوات جديدة، حركة جديدة بدأت تظهر. في منتصف الستينات قطعت مجموعة الستة مع مدرسة الفنون الجميلة، بدأت تظهر نوع من الكتابات التجريبية، بدأت هناك نوع من المعارك الأدبية في الساحة التي تنتشر، بدأ هناك ما يسمى بالمد الاشتراكي، ظهرت قصيدة نور الدين صمود الأصنام والسنابل، ظهرت مقالات أبو قاسم محمد كرو الرافضة لنمط الثقافة التونسية والأدب التونسي الذي دعا إلى الثورة في الإنتاج في على مستوى الكتابات، ظهرت إذن انشقاقات وبدأت أصوات أخرى ترفض، ظهرت حركة الطليعة الأدبية التي قطعت معها السائد. وكان أحمد حادق العرف أحد أبرز النقاد الذين واكبوا منجز حركة الطليعة الأدبية. من هنا هذه الرجة التي حدثت في الثقافة أفرزت أقلاما جديدة على شكلة أحمد حادق العرف، الرافض لما هو موجود، للسائد، للنمطي المختلف، المحاول لأن تكون هناك أصوات جديدة، أقلام جديدة، كتابات جديدة. فكانت كتابات أحمد حادق العرف كتابات تندرج في هذا الإطار مع كتابات عز الدين المدني، كتابات محمد صالح بن عمرة وغيرهم من الأصوات المختلفة على مستوى الكتابة النقد.
6: تستمعون الآن إلى شهادة الكاتب والباحث محمد المي.
2: أحمد حادق العرف لم يكتب في منبر ثقافي واحد، يعني كتب في عدة جرائد وفي عدة مجلات، مثلا كتب في مجلة الطريق اللبنانية، كتب في مجلة الأقلام العراقية التي اختفت، كتب في الصباح، كتب في العمل، كتب في جريدة الشعب، كتب في مجلة الفكر، كتب في جريدة العمل، كتب في جريدة الإعلام في عام 79، كتب في مجلة الإذاعة، كتب في النشريات التي كانت تصدر في الدورة الأولى والدورة الثانية والدورة الثالثة لمهرجان قرطاج الدولي، كتب في النشريات التي كانت تصدر في أيام قرطاج المسرحية، أيام قرطاج السينمائية. يعني تقريبا لا يوجد منبر ثقافي لم يكتب فيه أحمد حادق العرف، وهذه صعوبة كبرى، لأنك إذا أردت أن تطلع على ما كتب أحمد حادق العرف فعليك بالإحاطة حتى بكل هذا. وهنا تأتي الصعوبة الثانية، هل يوجد كل هذا، هل يوجد الأرشيف، هل يتوفر لنا أرشيف فيه كل هذه الجرائد؟ طبعا ده يعني ليست كل الجرائد هي محفوظة فيه، لا في المكتبة الوطنية ولا في الأرشيف الوطني، وإن وجدت هذه الجرائد فهي موجودة بصورة غير مكتملة، يعني ليست كل الجرائد موجودة. وإن وجدت هذه الجرائد متفرقة أو مجتزأة أو بعضها موجود وبعضها الآخر غير موجود، فإن الموجود منها ليس كله على حالة جيدة يمكننا استغلاله والاستفادة منه. وإن وجدناه في صورة الكاملة، فليس متاح كذلك التصوير، لأن هناك قوانين تمنع مثلا تصوير الجرائد القديمة أو الجرائد المهترئة أو الجرائد التي بدأت لا يمكن المساس بها. وهنا تأتي صعوبة أخرى، يعني كل هذا كان عملا صعبا وعملا شاقا. وقد وجدت شبه معونة من أحمد حلق العرف، لأني عندما كنت أقوم بتجميع المقالات وتصويرها ونسخها وغير ذلك من الطرق التي استعملتها، كان أحمد حلق العرف يعينني على تنظيمها، لأنه المشكلة الأخرى كيف نصنف هذه المقالات، يعني مثلا عن المسرح المجلد الأول مسرح التونسي وعوائق التجاوز لا يحتوي على كل ما كتبه أحمد حلق العرف عن المسرح، لا، هناك مقالات أخرى استطلت مجلد الرابع والخامس والسادس، ولكن لا يمكن أن تكون في المسرح التونسي وعوائق التجاوز، لأن هذا الكتاب له خصوصية أرادها أحمد حلق العرف، وهذا الكتاب في حد ذاته صدر في طبعة أولى غير مكتمل، صدر عن دار الجنوب للنشر وبإشراف الأستاذ حمدي الحميدي، وضمن سلسلة كتب عن المسرح مولها أو أشرف عليها المسرح الوطني. وفي ذلك الوقت أرادوا أن يبعثوا سلسلة من الكتب، فاختاروا بعض المقالات صدرت تحت هذا العنوان. ولكن عندما حققنا الأعمال الكاملة لأحمد حلق العرف، رأينا أن زيد هناك مقالات بإشارة من أحمد حلق العرف نفسه، لكي يصبح هذا الكتاب على شكل مختلف. المرة الأولى خرج في 180 صفحة، بعدين يعني هذا الكتاب الذي بين يدينا في المجلد الأول في 320 صفحة. الكتاب الثاني وهو عن حركة الطبيعة الأدبية، هذا احتوى كل المقالات التي كتبها أحمد حلق العرف عن حركة الطبيعة الأدبية التي امتدت من سنة 1968 إلى 1972. اختفت هذه الحركة بعد 4 سنوات، وقد وثق لها الطاهر الهمامي في أطروحة جامعية، وهذه الأطروحة أثارت ما أثارت من اللغط ومن ردود الفعل غير المتوقع من جماعة الطبيعة، إذا اعتبروا أن هذه الأطروحة فيها نوع من الانحراف ومحاولة لتحريف التاريخ وقراءة أحادية للتاريخ. وبالتالي أحمد حلق العرف عندما صدر كتابه استغل تلك الفرصة ليضيف أو لينبه إلى أشياء لم يتطرق إليها طاهر الهمامي، وهي محاولة لتجميع يعني التراث النقدي لحركة الطبيعة الأدبية. ومن هذه الزاوية يعتبر هذا الكتاب بمثابة الإضافة الحقيقية لمن يريد أن يبحث عن تاريخ حركة الطبيعة الأدبية التي كانت طبيعة على مستوى الشعر، طبيعة على مستوى القصة، طبيعة على مستوى المسرح، طبيعة على مستوى النقد طبعا، يعني كانت هناك ثورة حقيقية في هذه الحركة التي أحدثت رجة في المشهد.
6: ما زلتم مستمعين الكرام تتابعون شهادة الكاتب والباحث محمد المي.
2: الكتاب الأخير الجزء الثالث بلا ضفاف صفحات من كتاب الحياة، يعني هو أيضا أراده أحمد حلق العرف ليكون بمثابة التأملات في المشهد. نعم، أحمد حلق العرف ظلم في حياته، ظلم لسنوات طويلة، اختصرت مسيرته في كتيب صغير، يعني قلت لا يعكس حجم جهوده وعطائه وهو المسرح التونسي وعوائق التجاوز. ولكن عندما صدرت أعماله 3 مجلدات مازلت 3 أخرى، يعني فهمت 6 مجلدات، هناك من استغرب هل كل هذا كتبه أحمد حلق العرف، يعني فوجئ الرأي العام الثقافي، فوجئ بحجم الجهد الذي قام به أحمد حلق العرف على امتداد السنوات التي ذكرنا منذ السبعينات، منذ نهاية 1969 إلى قبيل وفاته. لم يتصور العديد أن أحمد حلق العرف كتب على تلك الشاكلة وكتب بتلك الكثافة، وبالتالي فاجأنا الرأي العام، وكنا نتداول ذلك أنا وأحمد حلق العرف رحمه الله ونضحك ونسخر ممن يعتقد أن أحمد حلق العرف لم يكتب بالشاكلة التي كانوا يعتقدون أو يتصورون. هو نفسه كان يضحك يعني ويسخر من كان يعتقد أن أحمد حلق العرف لم يقدم الكثير. بالفعل لقد قدم جهودا جبارة للثقافة التونسية. أنا شخصيا يعني فوجئت وأنا أجمع هذه المقالات وأصورها وأبحث عنها في بطون الجرائد والمجلات والنشريات، ونحن نعمل الآن على أن تصدر بقية أعماله الكاملة، وبحول الله لنا معناها مؤشرات تؤكد أننا سنواصل نشر بقية المجلدات حتى تكتمل الصورة نسبيا عن أحمد حادق العرف، هذا الذي ظلم في حياته لا يجب أن يظلم بعد وفاته. هناك مشكورة عائلة العرف شقيقة في محمد العرف يتابعنا وهو يحرص على أن تصدر أعمال شقيقة لإنصافه حتى على الحساب الخاص للعائلة. هناك أيضا مؤشرات أخرى من وزارة الثقافة وتحديدا إدارة الأداب، ننتظر هذه الأيام خبرا بحول الله يكون صارا فيه إشارة لمواصلة نشر الأعمال الكاملة لأحمد حادق العرف حتى نحتفي به من جديد وحتى نبرز أعماله وتبقى في الذاكرة وتبقى للأجيال وتبقى لمن يريد أن يعرف، لأن أحمد حادق العرف في حقيقة الأمر لا يمكن اختصاره ولا يمكن اختزاله. أنا أدعو من هذا المنبر وهذه الإذاعة العديدة إلى أن تحتفي تطوين بعصفورها بابنها أحمد حادق العرف، فتطلق اسمه على دار ثقافة بير لحمة وعلى بعض الملتقيات، كأن تبعث ملتقى نقدي أو ملتقى ربما النقد الثقافي أو ملتقى أحمد حادق العرف للدراسات والبحوث، لأنه كل بلاد لها رجال. أحمد حادق العرف من الذين خدموا تطاوين وخدموا تونس بصفة عامة، من الذين أضاءوا وقدموا، لأنه أحببت أن تراه كل إنسان ينسب إلى ولايته وإلى جهته. بالتالي هذا تطاوين أن تحتفي برجالتها وبأعلامها، لأن كل بلد لا يكبر إلا بأسماء الأدباء وأسماء المثقفين. أحمد حادق العرف مغامر ومقامر ومشب بالحياة في ثلاثة كلمات. أحمد حادق العرف إلى آخر لحظة في حياته يطالع ويبحث ويقرأ ويتعلم ويدون، فتجد هذا الرجل المهووس بالقراءة والمهووس بالمطالعة. أحمد حادق العرف لا يمتلك مكتبة مثل ما يذهب في أذهان البعض، ولكن الكتاب الذي يقع بين يديه فإنه يستطيع أن يفجره ويخرج منه ما لم تكن تتوقع وما لم تكن تدري. يعني وهذه قوة أحمد حادق العرف وعبقريته. أحمد حادق العرف يعني أحمد حادق العرف يكتب كمن يكتب بمشرة، لا يهمه، لا يخشى في الحق لو مثلا، لا يراعي أحيانا عواطف الشخص، يتعامل مع العمل في حد ذاته بقطع النظر عن الشخص. وقد سببت له كتابات هذه العديد من الخلافات مع العديد من الشخصيات. مثلا هناك معركة كبيرة بين أحمد حادق العرف وعز الدين المدني رغم أنهم صديقين، وبقيا مختلفين تقريبا إلى حدود الوفاة. أنا اكتشفت أول شيء معناها في العدد والحجم الكبير للمقالات التي كتبها من جهة. جهة ثانية اكتشفت أن أحمد حادق العرف عندما يكتب تقريبا كان يكتب يعني عشرات الصفحات، لم يكن له حدود في الكتاب وأبدع على مستوى الإطالة. وبعد ذلك اكتشفت مثلا عنده قدرة على التكثيف، مثلا كتب في جريدة المغرب مقالات قصيرة جدا، وحتى في جريدة الشعب يعني كتب بمثابة الشذرات، يعني نوع في أساليب وطرائق الكتابة وأبدع في كلها. في شخصيته أحمد حادق العرف يظهر كأنه شخص جامد أو متزمت أو، ولكن شخصيته هو شخص مرح، شخص ميال إلى الضحك إلى الفذكة إلى الدعابة.
8: أثر عبر الأثير،
1: قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
2: يجب أن يطلعوا على هذه الكتب، أن يقرأوا هذه الكتب. يجب أن تتوفر هذه الكتب في المكتبة العمومية في تطاوين وفي بير لحمة. كم أشتاق إليك يا صديقي. شكرا.
0: أما شهادة رفيق دربه الأستاذ محمد العروسي بن صالح الذي رافقه لأكثر من ثلاثة عقود وشاركه الحوار والفكرة والموقف ليكشف لنا وجها آخر من شخصيته كما عرفه الأصدقاء ورفاق المسيرة.
1: صدى الأثر.
4: أحمد العرف كان شخص عنها لافت للانتباه، أولا بحكم هيئته والفيزيولوجية، ولكن بحكم درايته وبحكم إدارته للنقاش وإدارته للحديث وإثارته لمواضيع غير مسبوقة. الحقيقة أول ما تعرفت عليه في مقهى، كان المقهى يسمى شيلينيجر، هذا كان موجود في شارع باريس، هذا المقهى الثقافي والصحفي، وكان أحمد العرف يترأس طاولة يتحولق حوله عدد من الصحفيين ومن المثقفين، وهو يلقي من الدروس أو من لا أقول المواعظ، ولكن ينبه إلى بعض الأخطاء في الممارسات الثقافية التي كانت في ذلك الوقت وخاصة في مجال المسرح. فلفت انتباهي شخصيا ولفت انتباهنا كأسرة كنا في ذلك الوقت في جادة الشعب، كنا نفكر في أننا ننشئ ملحقا ثقافيا أو يعني جانبا من جريدة مخصص للثقافة، لكن يكون مختلفا عن ما هو في ذلك الوقت. كان هناك ملحق العمل الثقافي، كانت جريدة الصباح المختلفة في صحفها تتيح مساحات واسعة للشأن الثقافي والشأن الفكري والشأن الثقافي خاصة. فقلنا احنا لابد ان نترك هذا الباب يعني الثقافة من جانب اخر من جانب مختلف، واتفقنا مع قيادة الاتحاد في ذلك الوقت، كان سيد طيب بركوش كأمين عام، وكان فالق الفاس اللي عرفه مذنب كان هو اللي بالإعلام موضوع الجريدة، قدمنا له الاقتراح فوافق، وابتدأنا بما سميناه في ذلك الوقت الشعب الثقافي قياسا على العمل الثقافي وعلى الصباح. أول 82-83 كان في طرق معناها مواضيع مختلفة نسبيا عما كان سائدا. تعرفين سيدتي الكريمة معناها ما نديكوش التغيير السريع حتى والمفاجئ والمختلف. قام نقاش وسط الاتحاد العام التونسي للحقوق، يا اخي هذه جريده خدامه ولا جريده مثقفين؟ يا اخي الثقافه ثم كان الثقافه هذه ذات منح يساري، ثم علاش هالثقافه المسيسه هذه؟ يا اخي اعطينا حاجه عندي على قدنا احنا خدامه. كانت دفاعنا ووجهه نظرنا انه الثقافه تسمو بالناس، طلعها من فوق تخليش من فوق. وكان أبرز المدافعين على هذه الفكرة هو في أحمد حضرتك الأرض، كان في كل مرة يبدع ويجيب فكرة أو يناقش حدا خلي الناس تتحرك من المشروع هذاك، ونكسب إحنا المزيد من المدافعين على التصور.
6: تستمعون الآن إلى شهادة الصحفي محمد العروسي بن صالح.
4: للأسف جاء خلاف كبير في وسط القيادة، فتحدث فيه 84-85 ثم جاءت الأزمة، ونجم تقول انفض يعني جمعنا، لأن غدرنا في ذلك الوقت غدرنا جريدة باعتبار أننا لم نصادق على أشخاص غير شرعيين افتكوا مقاليد القيادة في الاتحاد. المهم حاولنا رجعنا، نحب نذكر هنا بطرفة لأنه الخلاف بدأ في القيادة القبيلة، ولكنه انعكس سياسيا خاصة بمناسبة أزمة ذلك أحداث الخبر 84. نحن عندنا في الذاكرة أحداث 26 إن شاء الله في 78. واحد من كبار المسؤولين في ذلك الوقت مع أنها متوفى هو الله يرحمه، من كان متقلق جدا على أساس أنه هو مثقف، كان متقلق جدا من الأطروحات اللي كان أثرتها جريدة الشعب وخاصة الشعب الثقافي في ذلك الوقت، قلق جدا جدا منه ويناقش فيها فكريا. جد أحداث جان في أحداث بتاع الخبز، فمن جملة ما قال ذلك المسؤول قال الشعب هذا ما فهمنيش. رد عليه أخونا أحمد العرف قال لي أخويا مدام الشعب هذا ما فهمكش الرجيب استورد الشعب آخر أحكم فيه. أنا وذلك إلى أي حد وصل ووصل في الأثناء أي انتهت بإتلاء بعض القديمين غير الشرعيين على قيادة الاتحاد. المهم رجعنا في بداية بعد ذلك من 86 رجعنا وعاودنا تجربة لكن بشكل آخر بشكل أرقى شوي، فما ما عادش اسمها الشعب الثقافي، اسمها منارة، ومع منارة ارتقى حتى معالجة المواضيع معالجة المواد اللي كانت تروح دي ارتقت إلى ما هو أبعد، وصارت تناقش. أولا احنا كنا نناقش المحتوى الأعمال المسرحية، محتوى الكتب التي تنشر، محتوى الأفكار التي ارتقى الطرح إلى مناقشة السياسات المقترحة لإدارة الشأن الثقافي في البلاد. وكل هذا للأسف رجعت القصة نتاع النقاش هذاك ثم تخدموا في الشغالين ومشاكلهم ومطالبهم ولا تعملون الثقافة أو الثقافة المثقفة. الحقيقة كان أحمد مبدع في دفاعه على هذه وجهة النظر، وكان يعني عنده دائما خليني أنا أقول تخريجات اللي
9: تنقذنا من أي ورطة نكون وقعنا فيها. والتاريخ معناه ولا الإيجابي في المثل أنه إحنا بإدارته للمنارات الملح والمنارات فتحه بشكل ديمقراطي وسع للعديد من المفكرين، العديد من الكتاب، العديد من المسرحيين السينمائيين لكل من يسهم في إثراء المشهد الثقافي ومناقشة المسائل الفكرية التي في بعض الأحيان إما مسكوت عنها أو هي مغيبة عمدا أو لا ترغب بعض الأطراف إثارتها. من جملة المسائل اللي خدم عليها في النسخة الثانية هذه من منهارات مسألة الدرجة.

0: المسرحي في تونس قدامي هناك عناوين من نوع أرفض اللغة الخشبية التي ترغي كل الأتراك. كما مثلا من الحاجات اللي حبينا نخرج منها باقتراح أحمد نهار أنه الخروج من السائد لقراكتر اللغة الخشبية التي ترغي الأتراك. صحيح كنا كان واحد يمشي المسرح شنو يضحك شنو أمل استفادة مثلا.
1: مستمعين الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة الصحفي محمد العروسي بن صالح.
0: الأبر في المحطات النجم كلك أول المحطة هي إحنا تأسيسنا للشعب الثقافي، المحطة الثانية هي تأسيسنا لمنارات، ثم المحطة الثالثة مهمة جدا عملناها هي ملتقى النقابيين الشعراء، لأنه انتبهنا وأنه بين النقابيين عدد كبير من الشعراء، فأنشأنا لهم ملتقى نظم 5 دورات متتالية لتمكين هؤلاء من فرصة أنهم يظهروا للناس وأنهم يقدموا موادهم المختلفة عن سائد معناها في الساحة في ذلك الوقت. معناها من إيجابيات هذاك الملتقى أن كشفنا الجانب الشعر لدى في النطف الوهيبي، أن اكتشفنا شاعر كبير عبد الحفيظ المختومي، منظر العين عدد كبير من الشعراء اللي كانوا مغمورين بحكم اختياراتهم معناها الفكريه والسياسيه وعملهم مقابل، لكن هذاك الملتقى مكنهم باش يبرزوا باش يتعرفوا. الحقيقه كانت عندنا مشاريع اخرى لكن للاسف معناها ما لزمناش اطلقنا عليه اسم ريمبراتو، لانه كما نقولوا احنا يحكم بحكمه، لانه وقت اللي يعني في نقاش او في حاجه يطلع لك فكره يطلع لك اقتراح اللي معناها ما يصدر الا على سان عبقى وتفكير الشباب الكل على انه يعيطوا له كان الامبراطور ما يعيطوا له احمد ولا العرف الامبراطور. هذا جانب. الجانب الثاني انه متفرد في ذهابه للزوايا التي لا يتركها غيره. في وقت ما كنا حبينا نعمل حملة إشهارية للجريدة باش نعرف بها الناس، عملنا يعني ومضة إشهارية في الكاميرا الوطنية وعملنا مسابقات، جينا رياض المهدي وقتها صغير قال أنا عندي فكرة شنو الفكرة؟ قال عندي حفلة نتاع غنى شعبي. فالحقيقة أنا اتجهت لأحمد صوري في المرة قال يا سي محمد راي الشعوب تعيش كان بالفن نتاعها اللي يعيش اللي اليوم رجمان عندي مرة باش نعمل حفلة هكا علينا أنا سمحت فما حتى إشكال. ثم مرة أخرى وقت اللي ظهر سلسل مكتوب بأول مرة كل النقد انصب على موجة التحرر اللي فيه وموجة بسيط المواضيع اللي طرقت فيه، إلا أحمد تبدو نص بديع على إبهار الصورة، لأن العمل الثقافي فيه محتوى ولكن فيه الشكل اللي يتقدم بذا أحمد متقن ومدرك كثيرا للجزئيات التي تحيط بالعمل الفني. والنجم نقول أنه هو يطيح التنسيون اللي صارت في الوقت ذاك على المسلسل هذاك بحكم تفسيره ولا تفكيكه ولا شرحه للجوانب الفنية الجمالية التي خلت الجمال هذاك يلفت الانتباه ويصير النقد الكبير. فكرة احنا اللي كنا ندافع عليه هو هذا النقد الشامل. أحمد العرف كان متوفر فيه هذه الخصائص، ودافع على الحقوق النقدية، على حقوق الإنسان، على الحرية، على حرية الرأي والتفكير والمهم، وكان مبدعا إضافة إلى ما ذكرت، كان مبدعا يعني المادة الفكرية أو الثقافية اللي قدمها لك تخليك تقرأ المقال، تخليك تفكر، وتخليك تقول أنا شبيني ما فقش بها الحكاية هذه، معناها أنا محتاج لها، أنا محتاج أنا مثلا للمسرحية، محتاج الفيلم، محتاج يعني إلى مسلسل، محتاج إلى حتى مقابلة كورة. المهم هو في طريقة تقديمها، في طريقة فعلا في محتويها كالأشياء هذيك اللي أنت تقدمها للناس ولا للجماهير، حيث كان دافع على النظرة الشاملة هذه. وهنا أنا باب التندر في وقت ما قاع إشكال بيننا كأطر التحرير وقيادة الاتحاد، والمسؤول اللي كان أمامنا أفرط في اللوم في أنكم مش مهتمين بالمسائل النقابية، مش مهتمين بشكل العمال في هذا في تعب النقاش القديم اللي قلت لك إذا أنتم جريدة تسعى للأمور النقبية والعمال ولا تعملون في سائل الفكرية وفي

0: الحديث قال المسؤول معناه هو متجه لنا كوزير التحرير واحنا نعتبركم مناظرين. سي احمد الشزار رفع يده قالوا لا انا نحتاج. قال لا هذا احسن. قالوا انا لست مناظر، انا انسان نعمل في عمل فكري، انسان نعمل في عمل متطور، ما يستحقش ان تعطيه صفه اي صفه من صفات هذه بالدوله فيها النزال. حكمتم حيث ان سيد احمد كان هذا الرجل الشامل، هذا الرجل قريب الى الاقاليم، كان يعد من بين الانتقاء الكثير الكثير من الاقاليم من مختلف المستويات. ربما هذا العنوان الفوقي نقول واحد سوب تيتر عود على بد كيف نصلح وضع الشأن الثقافي بعد 15 سنه من الصليبيين قبل الثوره. كانت المعركة هي من أجل الحرية، من أجل حرية التفكير، من أجل حرية الكتابة، من أجل حرية الإبداع. للأسف أن الوقت اللي توفرت حرية ما جاش الإبداع اللي يزيد يقدم. هذه الخصوصية عنده أحمد، أنه في وضعية مثل هذه قال معناها ما بين معقفين أن ينجب فكرة لم تخطر على بال أحد. هذه خصوصية وهذه ميزة عنده نجم قولك فرد بها، أنه يجيب لك فكرة لم يسبق إليها أحد.
1: نختم مستمعينا الكرام بشهادة الأستاذ محمد الباشا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بمدنين الذي يستعد معنا مرحلة النفي الإداري، وكيف تحولت بفضل أحمد حاذق العرف من مرحلة إقصاء إلى مرحلة إشعاع ثقافي تركت أثرا باقيا في ذاكرة الجنوب التونسي.
2: صدى الأثر.
3: تعرفت على المرحوم أحمد الحاذق العرف في السبعينات عندما جاء إلى مدنين، كان هو في قمة شبه جبلية لاعتبارات سياسية في مدنين. تعرفنا وكان مهتم بالشأن الثقافي وطبعا الشأن السياسي في بعد الفكري والنظري مش في بعد التنظيمي. جمع بيننا حب الثقافة والتقارب الفكري ما بيننا. تعرفنا وكان يعيش في ظروف صعبة، الواقع صعبة جدا، حتى أنه من ناحية السكن كان يسكن هو وضيف آخر معنا مختص كهرباء في غرفة مخزن انشأنا الوالد الكهربائي هذا، وكنت أزورهما من حين لحين. ومن الطريف أن الفوضى كانت عارمة في الغرفة اللي فيها أحمد الحاذق العرف، كنت أقول له نظم الغرفة يا أحمد، كان جوابه المهتم بتنظيم العالم وتنظيف العالم لا يجد الوقت لتنظيف غرفته. كان نهما لقراءة ومهتما بشأن الثقافي اهتمام مبكر جدا. فجمعت بيننا الأنشطة الثقافية والفكرية بصفة عامة. اجتمعنا في نادي السينما، معروف دور نوادي السينما في السبعينات كان دور هام جدا، إذ يعرض الشريط ثم يناقش. كانت معناها نوادي السينما مدرسة فعلية فكرية ثقافية إلى غيره. جمعت بيننا أيضا الأنشطة الثقافية التي تقام في مدينة مدنين، وقد اجتمعنا سلة من المثقفين في تلك الفترة وشكلنا ناديا سميناه نادي بن عرفة للثقافة والفنون، وكنا ننشط فيه تقريبا ننظم تقريبا نشاطا يكاد يكون في كل أسبوع أو في كل أسبوعين. الأنشطة كانت ندوات فكرية، كانت معالجة مسائل ثقافية، وكان نشيطا جدا في هذه التظاهرات، وكان صاحب رأي، صاحب فكرة، وصاحب موقف أيضا، وهذا يحسب له أنه كان وفيا لمبادئه ولم يحد عنها يوما. أحمد الحاذق العرف إلى جانب هذه الصفات كان طريفا ومحبوبا لدى الجميع، كان يكتب أيضا وإن لم ينشر كثيرا إلا من بعد، كان يكتب وكان يناقشني من حين لحين في الشؤون التي يكتب فيها، وكان يهتم خاصة منذ تلك الفترة كان اهتمامه بالمسرح اهتماما كبيرا. في حوالي 80 تقريبا، جاءني يوما وقد رفع عنه هذا الحظر في الإقامة، معناها تعديل الإقامة، قال لي ناوي نمشي لتونس على الظلين من بما أنك الآن معناها تصرف في حريتك وفي إرادتك، مكانك في تونس هناك يمكن أن تجد السبيل للبروز وحتى لكسب الحياة، معناها لأنه كان يعيش على مساعدات من عائلته أو فهذا إلى تونس. واستقيت به بعد تلك بعد سفره لسبعة أشهر تونس، حدثني عن الصعوبات الكبرى التي واجهها في تونس، حتى أنه أكد لي أنه اضطر إلى أن يقضي بعض الليالي في الشوارع وفي مداخل العمارات، معناها كانت تجربة قاسية جدا، اشتكى حتى من بعض من كان يأمل منهم الدعم والمساعدة. بعدها مباشرة معناها بعد هذا العناء كما يقال انفتح له الباب الانضمام إلى هيئة التحرير في جريدة الشعب، وقد ساعده عدد من الإخوان، وكان كما قلت صاحب رأي وصاحب قلم، ففرض نفسه في جريدة الشعب وأصبح قلما ثقافيا مميزا، حتى أن الأصدقاء كانوا يلقبونه بالإمبراطور.
2: مستمعين الكرام، أنتم بصدد متابعة شهادة الأستاذ محمد الباشا.
3: ثم تزوج من بعد، توليت بعد مندوبية الثقافة، أخذنا ملتقى الشعراء بمدين في سنة 94، فوجهت إليه الدعوة وجاء محاضرا في هذا الملتقى وقدم لزوجته رحمه الله. ثم كانت له في مدنين أيضا لقاءات أخرى، منها خاصة الدعوة التي وجهها إليه مركز الفنون الدرامية الروحية في إطار مهرجان مسرح التجريب، حيث ألقى محاضرة حول المسرح التونسي، وقد أصبح أحمد الحاذق العرض من المميزين، لكي لا أقول المختصين، من المميزين في معرفة أطوار المسرح التونسي وأهم توجهاته الفنية والفكرية. أحمد الحاذق العرف سيبقى قلما، سيبقى فكرة، سيبقى مثالا للرجل العصامي، رجل العصامي بالفعل، لأن التكوين كان تكوين شخصي وبرغبة ذاتية وبكفاح، وقد كان شخصية فاعلة مثقفا، كان ملتزما، كان وفيا، وكان على خلق. ذكرتني بعبارة قلتها يوما للمرحوم أنور الشعث رحمه الله، قلت له يوما يا أنور لا تدخل تونس إلا غازيا، بمعنى أن تحمل معناها رحيق الثقافة والفكر والمسرح الذي ساهمت فيه في مدين أن تنقله إلى العاصمة، يعني أن تدخل من موقف الحامل لفكر وليس المنتظر اللي جات أو إلى. كذلك أحمد الحاذق العرف بالفعل أنا صوتا للثقافة والمثقفين بالنسبة للمدنيين، وطبعا جنوب الشرقي، لأنه الحديث عن أحمد الحاذق العرف يعني الحديث عن مدنيين عن تطاوين في نفس الوقت، لأنه ولد البير الأحمر، كما قلت كان صوتا للمثقفين للجهة في ولذلك وليس من جيدا أنه البروز في الساحة الثقافية في العاصمة ليس أمرا هينا لتعدد المشارب وتعدد الاتجاهات وثراء الحياة الثقافية فيها، مع قلة هم الذين دخلوا العاصمة مثقفين وبرزوا فيها من الآفاق، معناها بلغة أخرى. أحمد الحاذق العرف في النقد والأدب والفكر من مدين، أنور الشعاثي أسماء قليلة هي التي فرضت وجودها، بينما ذاب عدد كبير من الذين التحقوا بساحة ثقافية تونس ذابوا في خضم تلك الساحة. أحمد الحاذق العرف بقي صوتا متفردا تماما كما معناها كأنور الشعاثي، أو أقول من مثقفي الآفاق كلهم الذين برزوا، دوسة عبد القادر مقدد، منصف السويسي، فأحمد الحاذق العرف برز تبوأ بين المثقفين في تونس مكانة بارزة تذكر له ويذكر بها وبقية بصمة أحمد الحذق العرف على الحياة الثقافية سواء في ربوع الجنوب أو في تونس عامة. شكرا وربي يوفق.
4: صدى الأثر.
1: وهكذا انطوت صفحة من حياة رجل اختار أن يكون للثقافة صوتا وللفكر موقفا وللنقد رسالة، فلم يسعى إلى الشهرة بل سعى إلى تكريس قيم الحرية والجمال والحوار. وإذا كان الراحلون يقاسون بما يتركون من أثر، فإن أحمد حاذق العرف ترك أثرا يتجدد كلما قرأت كتاباته واستحضرت أفكاره وتناقلت الأجيال ما غرسه من قيم في الوعي الثقافي التونسي. رحل أحمد حاذق العرف ولكن الأثر لا يرحل، فبعض الناس يغيبون عن الأبصار ويبقون حاضرين في الأفكار، وبعض الأصوات يصمت صداها لكن معناها يبقى مترددا في الوجدان. وكذلك كان أحمد حاذق العرف رجلا مر من هنا وترك أثرا لا يمحوه الزمن. شكرا مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، نلتقي في أثر جديد. تحياتي مع تحيات الفريق الذي أثث معي هذه الحلقة، إلى اللقاء.
4: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
5: شعلاء المجعي.

0: ولا نعيش ولا نعيش ولا نعيش بلدي نتوجع
1: أغاني في البال.

بعيدي شافتك كنتينا ودني سمعت ثبتينا عيني شافتك كنتينا.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبد الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية. اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: لقد ذكرت الآن، فإني ذهبت بثوب رقص إلى كارين وعدت ماشية إلى غابات كولومب كي أركب القطار المسافرة إلى باريس. وفيما أنا سائرة فجأني رجل بضربة خنجر، ولم أعد أذكر شيئا بعد ذلك.
1: ألم تلمحي وجه الرجل الذي طعنك؟
0: كلا كلا يا سيدي، فإن الظلام كان حالكا.
1: لقد كان لديك ساعة وسلسلة من الذهب، أليس كذلك؟
0: نعم.
1: وكان معك أيضا كيس نقود.
0: نعم.
1: ماذا يوجد في الكيس؟
0: 30 فرنكا وتذكرة إياب إلى باريس.
1: إذن لقد حاول قتلك بغية السرقة. بنيتي، إن جميع الساعات تحمل رقما، فهل تذكرين رقم ساعتك؟ من أين اشتريت ساعتك؟
0: لقد أهديت إلي، إنها اشتريت من مخزن ساعات في شارع سانت أنطوان.
1: ومن أهدى إليك هذه الساعة؟
0: خطيبي لوسيان لابرو. لا شك أن جرحي خطير يا دكتور، فإني أشعر بألم شديد.
2: لكني أؤكد لك أنه غير خطير وستشفين منه قريبا. لوسي، أنت مدينة بالحياة لهذه المرأة التي أعانتك.
3: لا بأس،
2: إنك لولاها لقضي عليه لكفرة النزيف.
0: سيدتي ليزا، أنا مدينة لك بالحياة. سيدي الدكتور، ألا يمكن أن أعود إلى منزلي؟
2: ذلك ممكن بعد أن أضمد جرحك مرة أخرى، لكنه لا يكون قبل المساء.
0: سيدتي ليزا،
3: نعم،
0: إنك لا تفارقيني، أليس كذلك؟
3: كيف أفارقك أيتها الحبيبة؟ غير أنه لابد لي أن أذهب إلى صاحبة المخبز لأرى ماذا جرى وأعود قريبا.
0: إذن اذهبي وأسرعي بالعودة إلي.
3: طيب،
0: وأرجوك أرجوك أن تأتيني بما يرد إلي من الرسائل.
3: حسنا،
0: إن كانت هناك رسائل من لوسيا لتتركيني وحدي، أرجوك.
3: اطمئني اطمئني يا لوسي، اطمئني يا ابنتي، سأفعل.
1: أرجوك يا سيدة ليزا أن تكتمي خبر هذا الحادث حتى لا ينشر في الجرائد.
3: ولكن سيدي قاضي التحقيق، لابد من إعلام مخدومتها مدام أوغوستين بما أصابها.
1: قولي لها إنها أصيبت بحادث بسيط.

0: إنه زوج صاحبتي المخبز قادم إلي في حالة غضب حسب ما يبدو. ما به يا ترى؟
1: ليزا.
0: نعم.
1: لقد قضي الأمر وماتت امرأتي. ماتت مارغريت المسكينة.
0: ويله وحسرته. أسألك أن تعذرني لتأخري، فإنما تأخرت لسبب خطير.
1: نعم يا ليزا. نعم. فقد أخبرتني حماتي بكل ما قال، وقد سألت عنك امرأتي المسكينة مرارا كي تراك قبل الموت.
0: مسكينة مارغريت،
1: فإنها كانت تحبك كما تعلمين.
0: أعلم ذلك يا سيدي، أعلم. رحمها الله.
1: ولذلك أرجوك أن تبقي في المخبز كما كنت من قبل.
0: شكرا شكرا سيدي، غير أني أسألك الآن أن تأذن لي بالعودة إلى تلك الفتاة الجريحة، فإنها لا تزال في غابة كولومب وفي حاجة إلى الرعاية.
1: لا بأس، لا بأس.

0: ماذا؟
1: هل بلغتك أخبار عن لوسي؟
0: نعم، إنها مريضة.
1: ماذا أصابها المسكينة؟
0: إنها عثرت بحجر حين عودتها من منزل المحافظ، فصدعت رجلها واضطرت إلى البقاء في غابة كولومب إلى أن تشفى.
1: لقد طمأنتني، إني كنت كثيرة الانشغال عليها. إنما يجب إخبار رئيستها مدام أوغستين، فقد سألت عنها مرارا.
0: هو ذاك، فقد عهدت إلي لوسي أن أخبرك بصفتك البوابة، كما عهدت إلي أن أتيها بما يريدها من الرسائل. فهل ورد إليها شيء؟
1: رسالة واحدة. ها هي ذي.
0: حسنا،

0: أماندا، أنا في انتظارك.
1: أوفيد، المعذرة، إني ذاهبة بمهمة.
0: مهمة؟ ما هي؟
1: إني ذاهبة إلى لوسي، فإنها قد اختفت.
0: كيف ذلك؟
1: إنها خرجت من منزل المحافظ في الساعة 11 من ليلة أمس، ولم تعد إلى الآن.
0: ماذا جرى لها؟
1: إن مدام أوغوستين خائفة عليها خوفا شديدا، وإنها نادمة أشد الندم عن إرسالها في مثل تلك الساعة، وقد أرسلتني لاستطلاع أخبارها.
0: أماندا، لقد خطر لي أن أذهب معك لكي أطمئن.
1: وأنا خطر لي أيضا أن أقترح عليك هذا الاقتراح.
0: إذن هلمي بنا، ولكن إلى أين؟
1: إلى حيث تسكن لوسي، لابد أن البوابة على علم.
0: قد يكون،

كيف؟ هذا خط لوسي؟ إنه أجمل بكثير. عزيزي لوسيان، إني أكتب لك الحقيقة بتمامها وأرجو ألا تقلق. أقسم لك بأني لا أكتمك شيئا، ولا يجب أن تخاف إذ لا سبيل إلى الخوف. إني جريحة مقيمة في السرير، ولكن جرحي غير خطير بدليل أني أكتب إليك بيدي التي ترتجف من جدد الألم.

تماما أني سأعود إلى باريس بعد يومين أو ثلاثة، فأقيم في تلك الغرفة الصغيرة التي أجد كل ما فيها يذكرني بك ويكلمني عنك، وأني صابرة على ما أنا فيه، أني أحبك اليوم أكثر من أمس وغدا أكثر من اليوم. خطيبتك اليوم وزوجتك غدا. Lucie.

0: سيدتي ماري لقد جاءت الخياطة لقياس الملابس.
1: أهي لوسي؟
0: نعم سيدتي. نعم
2: لوسي.
1: لن أستقبلها أبي، لا أحب أن أراها.
2: لوسي على قيد الحياة، هل يمكن ذلك أن يكون؟ وهل يمكن أن يبلغ أويت من الكذب إلى هذا الحد؟ ماري، إني لم أستطع التغلب على عواطفي في البدء، ولكن حقدك على هذه الصبية ظلم.
1: ظلم؟ كيف تقول إنه ظلم أبي؟ كيف؟
2: دون شك، فإن هذه الفتاة لا تعلم أنها سبب شقائك، ولم تسئ إليك بإرادتها، فلماذا تفاجئينها بالعدوان وتقفلين الباب في وجهها دون سبب ظاهر؟ والذي أراه يا ابنتي أنه يجب أن تستقبليها حسب العادة، ثم تطلبين إلى مدام أوغستين أن ترسل لك سواه.
1: أصبت أبي.
2: أدخل.
3: شكرا. مساء الخير سيدتي.
1: ماذا تريدين مني؟
3: أتيت يا سيدتي لأقيس لك ملابسك ولأسألك المعذرة عن تأخري، فقد أصابني أحد أهل الإثم بنكبة منعتني عن العمل بضعة أيام.
1: أية نكبة وأي إثم؟
3: لقد حاولوا قتلي فلم يفلحوا.
2: لعلك كنت جريحة.
3: نعم، ولا أزال أشكو من جرحي، فقد أصبت بطعنة خنجر في صدري ولكني نجوت منها.
2: يجب أن تحمد الله على ذلك. قولي يا ابنتي، هل قبضوا على الجاني؟
3: كلا يا سيدي، ولكنهم يرجون القبض عليه قريبا.
2: قريبا؟ كيف ذلك؟ هل تمكنت من معرفته وإخبار الشرطة عنه؟
3: كلا، فإني لم أستطع أن أتبين وجهه لأنه فاجأني في الظلام. ولكن يظهر أنه من أولئك اللصوص الذين ملئت بهم ضواحي باريس في هذه الأيام، فإنهم يقتلون ليسرقوا.
2: أسرقوك يا ابنتي؟
3: نعم، سرقوا ساعتي ونقودي.
2: ما هذا الأمر العجيب؟ يخال لي أني أعرف هذه الفتاة، وأني سمعت صوتها في عيني أنني لم أرها قبل هذه المرة، فكيف اتفق ذلك؟ ومن عساها تكون؟ نعم، لقد تذكرت هذا الوجه، إنه وجه آنا فورتي حين كان لها هذا العمر. ترى تكون هذه ابنة أنّا؟

بائعة الخبز. تشخيص: المنصف الشواشي، عبد اللطيف الغربي، سلاح مصدق، أنور العياشي، محمد السياري، فاطمة الحسناوي، بشير الغرياني، ومحرزي الهمامي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار لوزير.

0: أردت تمضي سريعا؟
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة. سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

0: في بداية لقاء اليوم نحييكم أعذب تحية وندعوكم للمشاركة في تأملاتنا الملونة،
1: آملين أن تظل ألوانها على الأبواب والنوافذ المشرعة للحوار والنقاش.
0: فالكلمة جسر تعبر عليه الحروف لتتشابك كلمات تبدأ من الأعماق وتنتهي إليها.
1: فتعالوا أصدقائنا لعبور هذا الجسر العذب، جسر الكلمة والحرف.

0: عزيزي المستمع، إنه تأمل في جانب مهم من الرحلة البشرية التي نعيشها كل يوم ولحظة.
1: لو أنك سألت مريضا عن أعز أمنياته لما تردد في أن يطلب الشفاء واستعادة الصحة، ولو أنك سألت سجينا لاختار الحرية، ولو أنك سألت خائفا لطلب الأمان.
0: وهكذا لا يدرك الإنسان النعم إلا بعد زوالها. وهذا الحديث لا يعني أن تعيش متقاعسا أو مستسلما للظروف التي وجدت فيها،
1: بل عليك أن تعمل وتعمل بكل جد وثبات لتحقيق الهدف الإنساني الذي يجلب النعم لكل الناس.
0: السعي لنعمة ذاتية محضة قد يعطيك إياها، ولكنها لن تكون النهاية، فالنعم الذاتية تخضع لقانون الحياة المتغير.
1: أما النعم التي تشمل الآخرين والتي يعم نفعها على الناس أجمعين فتكتسب قانون الثبات، لأن هناك قطاعا كبيرا يدافع عنها من منطلق المصلحة العامة.
0: والبحث عن نعم مهما كان كبير الشأن لكنه يصب للذات المتفردة فهو زائل رغم جبروته وعظمته ومنعته.
1: وعليه فلنبحث بخطى حثيثة عن نعم تعود بالخير الوفير على الآخرين، وحينها تكتسب قانون البقاء.

0: عايزة أنا لأننا نعيش في عصر معقد، فقد تعقدت أمورنا وحياتنا وجميع سلوكياتنا وأصغر تصرفاتنا.
1: في الماضي بمنتهى البساطة واليسر تزور جارا وتدخل بيته وتعيش حياته كأنك فردا من أفراد أسرته.
0: أما الآن فتمضي الشهور والأعوام وأنت لا تعرف حتى اسم جارك، وقد لا تبادله التحية والسلام العابر.
1: إنها سلبيات تعقيد العصر الذي نعيشه، ويزعمون أنها ضريبة المدنية والتحديث.
0: ولو نظرنا لشيء من العمق لما يحدث لوجدنا أن الحياة تمضي في طريق التعقيدات بشكل أكبر وأعظم في كل مجال.
1: بل أصبحت التقاليد والعادات الحديثة تبرر التعقيدات بل وتقننها، وبالتالي لا يستطيع الإنسان البسيط تجاوزها.
0: صارت القاعدة هي التعقيد، وغدت البساطة في العقل والتصرف والسلوك شيئا مستثنى وشاذ.
1: فمن يعيد لنا روح البساطة في العلاقات بين الناس؟ من يحطم قاعدة التعقيد ويدعو للبساطة؟

0: أيها الأعزاء، ربما سمعتم أو قرأتم كيف شرح العالم الشهير أينشتاين نظريته العلمية الرائدة، وهي نظرية النسبية، في ذلك الحفل الذي ضمه يوما ما.
1: فقد سئل أينشتاين ذات مرة في حفل كبير ضم مجموعة من العقول السطحية أن يشرح نظريته التي كانت مدار حديث العالم آنذاك.
0: لتسهيل النظرية وإيصالها بشكل واضح لعقول مخملية، ضرب مثله الشهير قائلا: إنك لو جلست على سطح ساخن لمدة دقيقة واحدة لبدت لك أنها ساعة كاملة،
1: ولو جلست ساعة كاملة مع فتاة جميلة تحبها سوف يخيل إليك أنها دقيقة واحدة. وقد استطاع جمهور الحفل استيعاب النظرية العلمية الدقيقة بشكل تام وواضح.
0: والسؤال: من يحدد نسبية الأشياء في المجتمعات؟ من يحدد أن هذا عمل رائع وإنجاز عظيم؟ من يحدد أن هذا الفرد ناجح ونشط ومتقدم بارز؟
1: ومن يحدد أن هذا الفرد فاشل لم يعرف استغلال الظروف والفرص المتاحة في مجتمعه؟
0: لا شك أن هناك قانونا اجتماعيا معينا يحدد نسبية الأشياء في كل مجتمع، وعليه فإننا نبحث عن ذلك القانون ضمن أسئلة نسبية.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى، لكم أجمل الأماني. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة

الدين المعاملة، الدين المعاملة. توجيهات من هدي القرآن والسنة نحتاج إليها حتى تكون معاملاتنا وفق تعاليم الإسلام وآدابه. الدين المعاملة، برنامج يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أسعد الله يومكم.

سعيكم وبارك سعيكم، وجعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين الخالصين المخلصين المخلصين. مرحبا بكم إخوتي الكرام في هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين المعاملة، في هذه الحلقة الجديدة والتي سنتكلم فيها عن التعامل مع وضعية من الوضعيات التي يوجد عليها بعض الناس، ألا هي وضعية اليتم، حينما يكون هناك في المجتمع يتامى كيف نتعامل معهم. وقبل أن التعامل نوضح أولا ما المقصود باليتيم. هناك معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي اليتيم هو الفرد من كل شيء، وكل شيء يعز نظيره يقال بيت يتيم وبلد يتيم ودرة يتيمة، لأنه ليس هناك نظيرها وليس هناك ما يشبهها. واليتيم من الناس من فقد أباه، وفي الاصطلاح عند الفقهاء اليتيم هو من فقد أباه ما لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم زال عنه اليتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام. وقد يطلق على اليتيم بعد بلوغه لفظ يتيم، وهو إطلاق مجازي وليس بإطلاق حقيقي، وذلك باعتبار ما كان، كما كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم وهو كبير يتيم أبي طالب، لأنه رباه بعد موت أبيه، وكما في قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم وهم لا يؤتون أموالهم إلا بعد البلوغ والرشد، أي بعد زوال صفة اليتم عنهم. هذا تعبير مجازي. وقد تعرضت الآيات القرآنية لليتيم في 22 آية، ذكرت فيها كلمة يتيم بالإفراد 8 مرات، وبالتثنية مرة واحدة، وبالجمع يتامى 14 مرة. ومن تدبر هذه الآيات وجدها مقسمة إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول تعرض إلى بيان الإحسان إلى اليتيم والوصية به في شريعتنا والشرائع السابقة. والقسم الثاني تعرض إلى بيان حقوق الاجتماعية. والقسم الثالث تعتنى ببيان حقوقه المالية. نبدأ أولا بالإحسان إلى اليتيم والوصية به في شريعتنا وفي الشرائع السابقة. اليتيم أيها الإخوة، وإن فقد أباه الذي يكفله وفقد حنان الأب وعواطفه، لكنه لم يفقد الرحمة الإلهية، حيث إحاطته بالتشريعات التي تعتني به. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وقال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. وقال: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. ورعاية اليتيم والمحافظة عليه لا تقتصر على الشريعة الخاتمة، بل كانت الشرائع السابقة لشرعنا. فمن جملة مواد الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل الإحسان إلى اليتامى. قال عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وفي مشهد آخر من المشاهد التي نرى فيها رعاية اليتيم واضحة عبر الشرائع السابقة، نجد القرآن الكريم يتعرض لقصة موسى والخضر عليهما السلام، حيث وجد في سفرهما جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أقامه العبد الصالح اللي هو الخضر، أقامه بدون أجر، أي أصلحه دون أن يأخذ على ذلك العمل أجرا. ويكشف القرآن سبب ذلك الإكرام في قول الخضر لموسى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر. وهكذا كان صلاح الآباء سببا في حفظ حقوق الذرية ورعاية ما أودع لها لهما من كنز مالي أو علمي، على اختلاف في التفسير وفي بيان نوعية الكنز. وشرع لنا أيضا في هذا المجال ما يحقق رعاية اليتيم كفرد فقد كفيلة، فأوصى له القرآن بمن يبادله العطف والحنان والتربية الصالحة ليكون فردا صالحا لا تؤثر على نفسيته حياة اليتم، ولا تترك الوحدة في سلوكه انحرافا يسقطه عن مستوى الذي تحلى به بقية الأفراد ممن يتنعم بحنان الأبوة وعطفها. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نشأ يتيما بين الله

0: تعالى له بأنه قد أنعم عليه وكفله وأغناه، فقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وهذه الآيات الكريمة يستنبط منها ما يحتاجه اليتيم في الحياة الاجتماعية، فهي مجموعها تشكل بيان المراحل التي لابد للأولياء والمجتمع من اجتيازها للوصول بهذا اليتيم إلى الهدف المنشود. فيستفاد من الآيات أن اليتيم يحتاج إلى المسك الذي يأوي إليه، والتربية الصالحة بما تشتمل عليه من تأديب وتعليم حتى لا يقع فريسة للضلال، والمال الذي ينفق عليه منه. فعلى المجتمع الذي يريد أن ينشأ اليتيم فيه نشأة سليمة ليصبح إنسانا صالحا سويا تستفيد من أمته أن يوفر له المسكن الآمن والمال الذي يحتاجه مع التربية الصالحة، ويمكن ذلك بإنشاء مؤسسات وملاجئ، أي دور اليتامى تعنى بكل ذلك. وقد جاءت آيات القرآن الكريم لتراعي اليتيم من ناحية النفسية والاجتماعية لينشأ نشأة سوية، فأمرت بإكرامه والرفق به، ونهت عن قهره وزجره وإهانته. قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. وهذه الآية الكريمة خطاب للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائد لتقتدي به، إذ الخطاب للقائد خطاب للرعية، وحاشاه أن يقهر يتيما صلى الله عليه وسلم أو يعبس في وجهه، وهو الذي قال فيه ربه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد ذم الله تعالى أولئك الذين يهينون اليتيم ولا يكرمونه، بل يزجرونه ويدفعونه عن حقه، وجعل ذلك من صفات غير المؤمنين المكذبين بيوم الدين حتى لا يتشبه بهم المؤمنون. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وقال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم. ويفهم من هذا أنه لابد من إكرام اليتيم، وهذا الإكرام يشمل كل صور حفظ اليتيم من ناحية حقوقه الاجتماعية، سواء فيها الإيواء والإنفاق والتربية. فمن إكرامه عدم تركه بلا تربية وتعليم، ومن إكرامه تهذيبه كما يهذب الشخص أولاده. فليس المراد بإكرامه إذن هو الإنفاق عليه فقط، بل المقصود كل ما يحقق إكرامه. وبمراعاة تعاليم القرآن هذا يجد اليتيم اليد الرقيقة التي تحنو عليه وتمسح على رأسه، لتزيل عنه غبار اليتم وتضفي عليه هالة من العطف والحنان. كما عنيت الآيات القرآنية عناية عظيمة بالحقوق المالية لليتامى حتى لا يكون عرضة للضياع ولسلب أموالهم، وشرعت لهم موارد كثيرة يأخذون منها المال، منها ما في قول الله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. وقوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وفرض الله لهم في قرآنه نصيب من الخمس مما يحصل عليه المسلمون من الغنائم التي غنموها من قتال الكفار، فقال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وفرض لهم نصيبا من الفيء، وهو كل مال أخذ من الكفار من غير قتال. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجعل لهم أيضا نصيبا غير محدد جبرا لخاطرهم إذا حضروا قسمة الميراث ولم يكن لهم نصيب من هذا الميراث. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، سواء كان هذا النصيب على سبيل الوصية لهم من الميت فيما لا يزيد على ثلث التركة، أو كان من الورثة إحسانا منهم لهؤلاء اليتامى وغيرهم مما ذكر في الآية. وهذا كله بالإضافة إلى ما يستحقه اليتامى من الزكوات إن كانوا فقراء أو مساكين، إذ يدخلون في قول الله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وهكذا رأينا أيها الإخوة الكرام كيف اعتنى القرآن الكريم باليتامى، وكيف حاطهم بكل الرعاية حتى لا يضيعوا في وسط مجتمعهم، وحتى يكونوا يعني في حماية ورعاية، وذلك ابتلاء من الله تعالى للأغنياء وابتلاء للأوصياء وكافلي اليتامى حتى يأخذوا الأجر والثواب إذا أحسنوا إلى اليتامى وإذا قاموا بواجباتهم. ثم أيضا هؤلاء اليتامى لهم أيضا الأجر فيما ابتلوا به من موت آبائهم وأمهاتهم، والحياة كلها ابتلاء كما ذكر الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الإحسان، إلى كل من يستحق الإحسان، وإلى كل من أمرنا وحثنا ورغبنا في الإحسان إليه. نسأل الله تعالى أن يكون أول المحسنين، ونسأله أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين والإحسان لليتامى، وأن يعيننا على كل ما يحب ويرضى، إنه قريب سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الدين المعاملة، الدين المعاملة. كنتم مع برنامج الدين المعاملة.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العلم والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.
0: لقاء الأنس.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نحييكم في مستهل هذا اللقاء وندعوكم إلى مشاركتنا في مشوار جديد مع الفائدة والمتعة والتشويق.

0: أصدقائنا المستمعين، يمتاز عصرنا بتنوع العلوم وانتشار الثقافة والإقبال على المعرفة، ورافق ذلك جهود عديدة في تبسيط العلوم وطرائق عرضها، فكانت الموسوعات والمعاجم، وكانت المجلات المتخصصة، وكانت أجهزة الإعلام من راديو وتلفزيون وفضائيات، ثم جاء الكمبيوتر والإنترنت وغير ذلك من وسائل الإعلام والاتصال التي سهلت علينا الطرق للوصول إلى ثقافة أشمل ومعرفة أكثر تنوعا وشمولا وثراء.
1: وهكذا فإننا نعيش في عصر أصبحت فيه المعرفة متاحة للجميع ولو بنسب مختلفة، فليس على طلاب المعرفة وروادها إلا أن يشحذوا الهمم ويجتهدوا للوصول إلى ما يغني شخصيتهم وينمي قدراتهم. إنها دعوة صادقة إلى الجميع، نأمل أن تترك صداها، والله ولي التوفيق.
0: الموضوعات التي اخترناها لكم في هذا اللقاء:
1: الطب، كيف تطور في الحضارة الإسلامية، أهم مآثر الأطباء المسلمين الأوائل،
0: أكثر من 4 ملايين نوع من الحشرات تعيش في كوكبنا،
1: ماذا تعرف عن مادة ثاني أكسيد الكربون،
0: ألفريد نوبل العالم السويدي الذي اخترع الديناميت وجائزته المشهورة.
1: هذه هي موضوعاتنا التي اخترناها لكم، نأمل أن تنال إعجابكم وترافقونا في هذا اللقاء، لقاء الأنس.

0: بلغ الطب في عهد الحضارة الإسلامية مبلغا متقدما، لقد برع فيه الكثير من العلماء الذين ذاعت شهرتهم في أنحاء المعمورة، أمثال أبي بكر الرازي وابن سينا وابن النفيس وابن الهيثم والزهراوي وغيرهم.
1: ومن الإجحاف والاستخفاف أن يعتبر بعض المؤرخين أن معرفة المسلمين بالطب اقتصرت على ما أخذوه عن اليونان.
0: فالحقيقة والموضوعية يا جمانة تؤكد عكس ذلك تماما. صحيح أن الأطباء المسلمين استفادوا من خبرات وتجارب الأمم التي سبقتهم سواء في الطب أو في غيره، لكن الصحيح أيضا أنهم أضافوا إضافات مهمة وأبدعوا الكثير من النظريات والحقائق الطبية التي لم يسبقهم إليها أحد غيرهم.
1: بل أكثر من ذلك يا فؤاد، فإن الكثير من الآراء التي أثبت العلم الحديث صحتها كانت مخالفة للآراء الطبية التي قال بها أطباء اليونان والفرس والهند.
0: ونحن في هذه الدقائق القليلة سنعدد بعض مآثر علماء المسلمين في مجال علم الطب.
1: إذن هذا ما سنستعرضه معكم بعد قليل.
0: كان الأطباء المسلمون يعتقدون أن سبب بعض الأمراض قائم في خارج الجسم، في حين كان الطب اليوناني يعتقد أن علة كل مرض قائمة في داخل الجسم. وأثبت العلم الحديث بعد اكتشاف الجراثيم صحة نظرية أطباء المسلمين وخطأ نظرية اليونانيين في كثير من الأمراض التي لها مسبباتها الخارجية.
1: كان الأطباء المسلمون يعتمدون على تشخيص المرض بواسطة مراقبة النفس وجس النبض وفحص البول القائم على تقلبات لونه ومراقبة رواسبه، وقد أخذوا على الأطباء اليونانيين مآخذ شتى في هذا الحقل.
0: حديثا قال أحد الأطباء المشهورين إنه ليس هناك أمراض، إنما هناك مرضى. فهذه النظرية الحديثة ترفض معالجة مريضين بالدواء نفسه بشكل حتمي، وهي نظرية قال بها الأطباء المسلمون منذ مئات السنين، فأخذوا بعين الاعتبار المعيشة والعادات والظروف الخاصة لكل مريض والظروف المناخية والمكانية التي يعيش فيها المريض.
1: ومن مآثر الأطباء المسلمين أيضا هو أنهم كانوا يراقبون وضع المريض في السرير ويدونون ملاحظاتهم المتوالية على غرار ما يقوم به أطباؤنا اليوم. وفي كتب الرازي وابن زهر أروع الأمثلة عن التشخيص السريري.
0: لم يميز اليونان الالتهاب الرئوي من ذات الجنب أو البرسام، ولم يميز أيضا المغص المعوي من المغص الكلوي. أما ابن سينا فقد ميز هذه الأمراض بعضها عن بعض وبين أسبابها وطرائق معالجتها، وفي هذا التمييز روعة الاكتشاف وتجاوز الاقتباس.
1: وأطباء المسلمين يا فؤاد استخدموا المخدرات كمواد علاجية لإزالة ألم العمليات الجراحية أو لتخفيفه، كما استعملوا مادة الأفيون لمداواة أعراض الجنون ذات العلاقة بالجهاز العصبي.
0: لقد اكتشف الأطباء المسلمون أعراض السل في لون الأظافر وشكلها ولون الوجه وإلحاح السعال، وبحثوا في أعراض مرض الجذام وكيفية إيقافه.
1: كما عالج المسلمون النزيف بالماء البارد الذي يحدث انقباضا في الأوعية وبالتالي يوقف السيلان، وعالجوا خلع الكتف بطريقة تلجأ إليها الجراحة الحديثة ألا وهي طريقة الرد الفجائي.
0: واكتشف الأطباء العرب أن قبض المعدة يسبب البواسير، وأن خير دواء لها هو اللجوء إلى الأطعمة النباتية التي من شأنها إزالة القبض، فبزوال العلة يزول المعلول.
1: ولقد وصف ابن سينا السل الرئوي واعتبره وباء تتسرب عدواه بواسطة الماء أو التراب، كما أن الرازي هو أول من قال إن هناك أمراضا وراثية.
0: واهتدى الطبري الطبيب إلى الحشرة التي يتأتى عنها داء الجرب، وقد شرح ذلك في كتابه المعالجة الأبقراطية.
1: ولا تنسى يا فؤاد أن أول من اكتشف في العالم الدورة الدموية الصغرى هو ابن النفيس، وهو أيضا أول من تحدث عن تنقية الدم في الرئتين.
0: أما الزهروي فيعتبر أكبر جراح عرفته العهود السالفة، فهو أبرع من استعمل الآلات المناسبة في الجراحة، وقد وصف في كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف تفاصيل بعض الآلات الخاصة التي اعتمدها في عملياته الجراحية.
1: ونحن نتحدث عن مآثر المسلمين في مجال الطب، من المهم أن نذكر هنا أن المسلمين هم أول من أنشأ المستشفيات الخاصة بالمرضى، بل هم أول من أنشأ الصيدلية. وهناك الكثير من الإنجازات التي قدمها المسلمون إلى أوروبا والعالم في مجال الطب أو في مختلف مجالات العلم.

0: بماذا يفكر معظم الناس عند ذكر كلمة حشرات؟ إنهم قد يفكرون في الوبائيات مثل الذباب والبعوض والعث والخنافس، أو قد يفكرون في النمل والنحل والدبابير، أو في حشرات جميلة كالفرش.
1: وإذا طلبت منهم ذكر غير هذه فربما يعجزون عن التفكير إلا في قلة غيرها.
0: فهل تعرفون كم هو عدد الأنواع المختلفة للحشرات الموجودة في العالم فعلا؟ استعدوا للمفاجأة.
1: يوجد في العالم عدد يتراوح بين 2,400,000 نوع مختلف من الحشرات.
0: لقد حدد العلماء فعلا ووصفوا بلغة علمية 652,000 نوع مختلف منها. وفي الواقع إن العلماء لا يراودهم أي أمل في أن يتمكنوا يوما ما من تصنيف كل نوع من أنواع الحشرات الموجودة على حدة.
1: ولا يوجد أي فصيلة أخرى من الحيوانات على الأرض تقارب في عدد أنواعها عدد أنواع الحشرات.
0: أما إذا حاولنا تقدير عدد الحشرات نفسها التي تعيش في العالم اليوم لا عدد أنواعها، فإن عقل الإنسان يعجز تصوره.
1: إن الطريقة الوحيدة التي يستطيع العلماء بواسطتها مجرد البدء في إحصاء عدد الحشرات في إحدى المناطق هي عد كل الحشرات التي يمكن العثور عليها في متر مربع واحد من التربة الرطبة الخصبة. ويمكن أن يتراوح عدد الحشرات في المتر المربع الواحد من تربة كهذه بين 200 و2,000 حشرة.
0: وبذلك يمكن القول إنه يوجد في هكتار مربع واحد من التربة الجيدة حوالي 8,000,000 حشرة.

0: إزعاجا يجعله يعمل من أجل السيطرة عليها.
1: وعندما نفكر في الحشرات بهذا الشكل سندرك أن الإنسان يعيش ويتحرك في عالم الحشرات حقا، دون أن تكون لديه أي فكرة عن وجود معظمها أو عن عددها.
0: وبالمناسبة هناك قاسمان مشتركان بين معظم الحشرات، الأول أن جسمها ينقسم إلى ثلاثة أجزاء وأن لها ست أرجل في العادة، وينطبق ذلك على معظمها لكن ليس عليها جميعها.
1: يتواصل معكم لقاؤنا لقاء الأنس، نرجو منكم أن تنتظرونا بعد هذه المحطة الموسيقية لنتابع معكم
0: ثاني أكسيد الكربون، ماذا تعرفون عنه؟
1: ألفريد نوبل مخترع الديناميت.

0: من جديد أهلا وسهلا بكم في لقاء الأنس.
1: ما هو ثاني أكسيد الكربون وما هو دوره في حياة الإنسان والنبات؟
0: إن ثاني أكسيد الكربون مادة مركبة ويكون عادة على شكل غاز، ومن الممكن أن يصبح مادة صلبة إذا تم تبريده بشكل جاف. هنالك كمية صغيرة جدا من هذه المادة موجودة في الهواء، حوالي لتر في كل 2560 لترا من الهواء.
1: والوقود المكون من كربون كالخشب والفحم يطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون لدى احتراقه، ويحتاج جسم الإنسان إلى كمية ضئيلة من ثاني أكسيد الكربون حتى يعيش، فهو يتحكم بمعدل خفقان القلب كما يتحكم بوظائف أخرى في الجسم، لكن استنشاق كميات كبيرة منه يمكن أن يؤذي الجسم، بل يمكن أن يؤدي إلى الاختناق.
0: إن الإنسان عندما يتنفس يأخذ الأكسجين من الهواء، وهذا الأكسجين يدخل في مسار الدم، وهناك يتحد مع الغذاء ويتحول إلى ثاني أكسيد الكربون، وهذا الأخير يتجه نحو الرئتين ثم يخرج إلى الخارج عبر عملية الزفير.
1: وكما هو معروف فإن النباتات تأخذ ثاني أكسيد الكربون لتعيش حيث تأخذه من الهواء من خلال مسام الأوراق، ثم يتحد مع الماء داخل جسم النبات، وبمساعدة ضوء الشمس يتحول ثاني أكسيد الكربون والماء إلى نشا وغذاء للنبات، وبعد إذن يطلق النبات هذا الأكسجين المتحول كنفايات إلى الخارج.
0: وهكذا فإن النباتات تطلق الأكسجين وتأخذ ثاني أكسيد الكربون نهارا، بينما يأخذ الإنسان الأكسجين ويطلق ثاني أكسيد الكربون، وهذا يؤدي إلى وجود استقرار لمقادير الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الهواء، الأمر الذي يؤدي إلى استمرار الحياة وبقاء الكائنات.

0: ألفريد نوبل العالم السويدي الذي اخترع الديناميت، سنتعرف في هذه الدقائق القليلة إلى بعض من حياة هذا المخترع.
1: ولد ألفريد برنار نوبل عام 1833 في العاصمة السويدية ستوكهولم. تعلم دروسه الابتدائية في هذه المدينة، ثم توجه إلى مدينة سان بطرسبورغ الروسية متابعا بعض دروسه، لينطلق بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويتابع فيها دروسه في الهندسة الميكانيكية.
0: لقد كرس نوبل دراسته على الأبحاث الكيميائية، واهتم بالمواد الخاصة بالمتفجرات كالنيتروغليسيرين. وبعد أبحاث مستفيضة وتجارب على هذه المواد، استطاع نوبل أن يقدم إلى العالم اختراعه الجديد، فحصل عام 1868 على براءة اختراع لصنع الديناميت، وهو الاختراع الذي فتح باب الشهرة لهذا العالم الكبير. لقد بلغ عدد المخترعات المسجلة باسم نوبل في إنجلترا 129 اختراعا.
1: اكتسب نوبل من هذه الاختراعات ثروة طائلة، فكان حتى عام 1875 يشرف على 15 مصنعا للمتفجرات منتشرة في أوروبا وأمريكا. وفي أواخر حياته عمل في مختبر في سان ريمو في فرنسا.
0: لقد رأى نوبل كيف استفاد العالم من اختراعاته الخاصة بالمتفجرات، فكانت وسيلة للدمار والموت، فوجد أن يكفر عن ذنبه بأن يوصي بتحويل جزء من أرباحه إلى جوائز تمنح باسمه كل عام.
1: ومن هنا كانت فكرة جوائز نوبل العالمية، وهي جوائز تمنح سنويا لأحسن عمل أو مبدع في الأدب والطب والكيمياء والفيزياء وخدمة السلام. وعام 1896 توفي ألفريد نوبل، وابتداء من عام 1901 وتنفيذا لوصيته بدأت تمنح جوائز نوبل الخمسة لمستحقيها في مختلف أنحاء العالم. ثم استحدثت جائزة سادسة عام 1969 تمنح لعلم الاقتصاد، وتشرف على هذه الجوائز الست لجنة خاصة في جامعة ستوكهولم السويدية.

0: في ختام هذا اللقاء، ما رأيكم لو نتعرف إلى بعض المخلوقات البحرية الغريبة؟
1: اخترنا لكم بعض هذه المخلوقات وهي حتما ستنال إعجابكم. حيوان بحري يملك أسنانا في جميع أجزاء جسمه. إنه كلب البحر، فبدل أن يكون له حراشف كبقية الأسماك، فإن كلب البحر له غطاء قاس جدا مرصع بالأسنان. إنها أسنان حقيقية، لكل منها قناة لبية مركزية تحتوي عصبا وأوعية دموية، وعندما تلامس أي جسم تقوم بعملية القضم والمضغ.
0: الحيتان تغني، ولكن هل تعرف لماذا؟ نعم هي تغني، ولكن ليس كما يغني البشر، فليس لها حبال صوتية. إن آلية إصدار الصوت عندها هي نظام معقد من أكياس الهواء والأنابيب. جرى تسجيل أغاني الحيتان وهي عبارة عن إيقاعات منوعة تتراوح بين الزعيق والصفير، وأحيانا الزقزقة، وأحيانا أخرى النحيب المفزع. ولكن لماذا تغني الحيتان؟ فهي كبقية الحيوانات تستعمل الصوت للاتصال فيما بينها، وتصل أصواتها إلى مسافة عدة أميال تحت الماء.
1: سمكة تقذف سهاما؟ إنها نوع من السمك تقذف الطريدة، سواء كانت حشرة أو سمكة صغيرة، تقذفها بسهم من كرات الماء من خلال أنبوب دقيق يوجد في فمها، والحشرة حينما تصاب بذلك السهم تصعق وتسقط في قاع البحر، فتعمد سمكة السهام إلى ابتلاعها. ما رأيكم لو نتعرف إلى نوع آخر من السمك يصطاد فريسته بواسطة الصنارة والطعم تماما كما يفعل الصيادون؟
0: إنه السمك الصياد، وهو سمك يعيش في الأعماق، يبدو شبيها بالصخور التي يختبئ فيها. يمتد من فم هذه السمكة سلك طويل متعرج، وفي نهاية هذا السلك طعم ما يشبه السمك الصغير. تخدع الأسماك الأخرى بسرعة بهذه الحيلة العجيبة وتصطادها.

0: إلى هنا وينتهي معكم لقاؤنا.
1: نأمل أن تكونوا قد استمتعتم على ضوء هذا اللقاء،
0: ونحن الآن سنودعكم، ولكن على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل في مثل هذا الوقت.
1: فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء مع
0: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس إعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

Mm-hmm.

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث الشريف من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هديه عليه الصلاة والسلام في إرشاد أمته إلى أبواب الخير والصلاح والفلاح، وإحراز مرضات الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث ترغيب وتبشير وتيسير لمن يريد من عباد الله أن يجني الثواب الكبير مقابل العمل اليسير والسهل، كما جاء في هذا الحديث: ليجمع بين خيري الدنيا والآخرة. فالطهور الذي هو فعل الطهارة يرفعه الله تبارك وتعالى إلى درجة نصف الإيمان. والإيمان المراد في هذا الحديث المراد به الصلاة، فالإسلام يجمع للمسلم بين الطهارة المادية والحسية المتمثلة في إزالة كل أنواع الأوساخ والقاذورات والنجاسات، وهو مطلب مدني مادي عاجل محسوس وملموس، وآثاره الإيجابية على سلامة وصحة وجمال القائم به لا تخفى على أحد، ولا يختلف في ذلك اثنان. وتلك هي روعة الإسلام وعظمته، إذ يجعل من طاعة الله والامتثال لأوامره واجتناب نواهيه تتحقق بها مصالح عادية دنيوية حسية يقتنع بها ويأتيها كل عاقل متحضر متمدن، وهي وإن لم تكن غاية في حد ذاتها إلا أن فوائدها لا تخفى على أحد. إن الإسلام يجعل من الطهارة الحسية سبيلا للطهارة المعنوية والخلقية التي هي الغاية والهدف، ويرفع الإسلام هذه الطهارة إلى درجة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والطهور هنا ينبغي أن يحمل على إطلاقه، ليشمل الغسل والتيمم والطهارة من الخبث، فضلا عن الوضوء الشرعي المصحوب بنية، والذي هو بكيفية معينة الشأن فيها الاتباع لا الابتداع، مثل كل العبادات والطاعات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ومعنى الطهور شطر الإيمان أي الوضوء شطر الصلاة، وكل عمل يأتيه المؤمن إذا اقترن بنية التقرب إلى الله يكتب للقائم به الحسنات. ومن مكفرات الذنوب إسباغ الوضوء وتجديده، باعتبار أن الوضوء سلاح المؤمن الذي يمنعه من الاقتراب من كل ما يمكن أن يفسده من خطرة أو كلمة أو حركة. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، والوضوء شعار أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، إذ يدعى المؤمنون بالغر المحجرين من أثر الوضوء. والتعبير عن الصلاة بلفظ الإيمان ورد في القرآن في قوله جل من قائل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام. الصلاة هي علامة الإيمان ومظهره الأجلى والأوضح. وقد ورد في الحديث الشريف: بين العبد والكفر ترك الصلاة. وقد فصل الفقهاء القول في أنواع الترك للصلاة واعتبروا بالإجماع أن التارك للصلاة إنكارا لوجوبها على المسلمين خارج من الملة باعتباره منكرا لمعلوم من الدين بالضرورة. قد وردت كلمة الطهور بمختلف مشتقاتها في مواضع عديدة في كتاب الله العزيز، ذكر منها الشيخ الشبرخيطي في شرحه لهذا الحديث من الأحاديث 40 النووية: الطهور من الشرك قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، أي من الأوثان. وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، يعني من الشرك والكفر. وفي طهور القلب من الريبة كقوله تعالى: ذلك أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال في الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أي من الريبة. الطهور بمعنى الحل لقوله تعالى: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي أحل. الطهور من الذنب كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أي من الذنوب. الطهور من الحيض كقوله تعالى في البقرة: لهم فيها أزواج مطهرة، أي من الحيض. الطهور بمعنى التنزه عن إتيان الرجال كقوله تعالى في الأعراف: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، أي يتناهون عن إتيان الرجال. الطهور من جميع الأحداث كقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يعني من الأحداث ومن الجنابة. الطهور بمعنى الاغتسال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. الطهور بمعنى الاستنجاء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي يغسلوا أثر البول والغائط. فالطهور والطهارة تعني النظافة، وهي سبيل لتحقيق الطهارة المعنوية، والنظافة مطلب من المطالب الحضارية يوليها الإسلام عناية كبرى، ويدعو إلى تحقيقها في سائر الأحوال وأوضاع المسلم حيثما كان. وحل: النظافة من الإيمان، والوسخ من الشيطان. والنظافة سبيل لتحقيق الجمال الذي هو أيضا مطلب ديني، فالله جميل يحب الجمال. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النظافة كما ورد في عديد الأحاديث مادة ثرية جديرة بأن يستفيد منها المسلمون فيما يرومونه اليوم لمدنهم وأحيائهم وسائر مرافقهم العامة والخاصة من جمالية. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد وفي الظل، واعتبر عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى من الطريق من شعب الإيمان ومن علاماته ودرجاته. والمسلم المحافظ على صلواته الخمس المتطهر لها طهورا أكبر وأصغر، والنظيف في ملبسه وموضع صلاته، والأرض كلها في الإسلام مسجد، قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. إن المسلم المحافظ على صلاته امتثالا لأمر ربه نظيف بالضرورة، إنه نظيف في ذاته، وهو غير متسبب في كل ما يحيل النظافة إلى عكسها. والمجتهد في تحقيق النظافة الحسية منتهي بإذن الله إلى تحقيق النظافة المعنوية، أي الأخلاقية والسلوكية قولا وفعلا. والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله الذي يملأ الميزان، ميزان أعمال صاحبه. والحمد الحقيقي حمد الحال لا حمد اللسان، وهو الحمد الكامل المستغرق لكل معاني الحمد. والحمد لا يكون إلا لله، وهو غير الشكر. علم المولى سبحانه وتعالى عجزنا عن حمده فأنزل علينا في كتابه العزيز أبلغ صيغ الحمد، حيث قال جل من قائل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعل الله الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب في كل ركعة، وجعل الفاتحة هي الصلاة تغليبا، حيث قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي شطرين، ولعبدي ما سأل، إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى حمدا يا عبدي، إلى آخر الحديث القدسي المعروف. وفي الحمد لله وردت صيغ عديدة، منها الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. وقد ورد في فضيلة التسبيح لله وردت أحاديث عديدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله فله 10 حسنات، ومن قال لا إله إلا الله فله 20 حسنة، ومن قال الحمد لله كتب الله له 30 حسنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحدا قال مثل ما قال أو زاد عليه. وحمد الله وتسبيحه من الأذكار، وقد أمر الله عباده بأن يذكروه: اذكروني أذكركم، اذكروا الله ذكرا كثيرا، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وما أكثرها الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعية للمسلم كي يكون لسانه رطبا بذكر الله. وقد وعد الله سبحانه وتعالى من يجلسون في حلقات الذكر بأن تغشاهم السكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. واعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقات الذكر رياضا من رياض الجنة: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. سبحان الله والحمد لله وغيرهما من الصيغ التي ورد الأمر بها يتمثل قمة الطاعة لله والتقرب إليه والذكر لله، وهو السبيل الموصل إلى الله. فكيف لا تملأ سبحان الله والحمد لله ما بين السماء والأرض بالأنوار والبركات والرحمات والتجليات؟ والصلاة نور، الصلاة المستوفية لشروطها وأركانها، الحاضر فيها القائم بها ومؤديها حضورا كاملا مع ربه، هي ولا شك نور في الدنيا وفي الآخرة، هي نور في القبر وفي عرصات يوم القيامة. قال أبو ذر: صلوا 2 ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبر وفي عرصات القيامة. وفي الخبر: بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وقال: إذا حافظ العبد على صلاته فأتم وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت له: حفظك الله كما حفظتني، وصعد بها إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى الله تعالى لتشفع لصاحبها. والصدقة برهان، إنها العلامة والبرهان على إيمان المتصدق، ذلك أن المتصدق جاء بما عنده امتثالا لأمر ربه الذي يدعوه إلى البر والعطاء والإنفاق في سبيل الله إيثارا لما عند الله سبحانه وتعالى. وما عند الله خير وأبقى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. إن الصدقة تطفئ غضب الله وتقي مصارع السوء، ويداوى بها المرضى، داووا مرضاكم بالصدقة، والصبر ضياء. قد أمر الله تبارك وتعالى عباده بالصبر والمصابرة، اصبروا وصابروا، ووعدهم بأن يؤتيهم أجرهم بغير حساب. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله مع الصابرين. إن عواقب الصبر طيبة، إذ الصابر مفوض أمره لربه، راض بقضائه وقدره، محتسب لما أصابه. والقرآن حجة لك أو عليك. نعم، إن القرآن الكريم هو العروة الوثقى، وهو الحجة البالغة. فمن عمل به وأحل حلاله وحرم حرامه وامتثل لأوامره كان القرآن حجة له، ومن خالف أوامره وأتى ما حرمه الله في كتابه وأعرض عن هديه القويم، القرآن حجة عليه. وويل ثم ويل لمن كان القرآن حجة عليه. نسأل الله العفو. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إن كل الناس لا يخرجون في أحوالهم عن هذه الحالات، حال من يعتق رقبته من عذاب الله بما يقدمه من عمل صالح، فنعم البيع هذا البيع، أو مهلكها بما أتاه من ذنوب ومعاصي، فهو الهالك، وهو من تكون عاقبته الخسران المبين. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين الناجين من عذابه وشديد عقابه، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأثر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا

انتهينا في الحلقة الماضية عند أبي بكر الإشبيلي من شعراء غرب الأندلس، ونتواصل اليوم مع البعض من شعراء وسط الأندلس، ومنهم عبد الله الغرناطي الذي يصف روضة جميلة بقوله: الروض مخضر الربا متجمل للناظرين بأجمل الألوان، إلى أن يقول: والطير تسجع في الغصون كأنما نقر القيان حنت على العيدان، والماء مطرد يسيل عبابه كسلاسل من فضة وجمان، بهجات حسن أكملت فكأنما حسن اليقين وبهجة الإيمان. ويقال أيضا إن من أشهر شعراء الأندلس ابن خفاجة الملقب بالجنان لفرط نظمه لشعر الحدائق.

كنا تحدثنا عن ابن خفاجة ونقول أن ابن خفاجة شاعر من شعراء شرق الأندلس، عاش في القرن الحادي عشر الهجري، فيقول في وصف الرياض: والروض معتز المعاطف نعمة، النشوان تعطيفه الصبا فيميل، ريان فضضه الندى ثم انجلى عنه فذهب صفحتيه أصيل. أما الشاعر الذي لا يقل عنه قيمة فهو ابن الزقاق، الذي يصيغ التشبيهات القديمة في قوالب شعرية جديدة، حتى أن أحد الأندلسيين قال في هذا المعنى: هل فيكم من رأى الناس وقد ملوا تشبيه الثغور بالإيقاح والزهور بالنجوم والخدود بالشقائق؟ ففكر في إيجاد أسلوب جديد يثير السامع فيقبل على سماعه واستحسانه. فإذا كان ثمة من بلغ هذه الدرجة فهو ابن الزقاق.

تعطي الأشجار المثمرة زهورها قبل أن تعطي ثمارها، فمثل ما ينور اللوز قبل الثمار تنور أشجار الغلال الأخرى كالرمان والبرتقال وغيره. فقد وصف العديد من الشعراء أصناف الأشجار المثمرة وتحدثوا عن مزاياها وفوائدها، فهذا أحدهم يقول في الرمان: خذوا صفة الرمان عني، فإن لي لسانا من الأوصاف غير قصير، حقاق كأمثال العقيق تضمنت فصوص بلخش في غشاء حريري. ويروى أن الرمان دباغ للمعدة، والأشجار المثمرة لم يهملها أصحاب الوصف، بل تناولوها في حديثهم وأشعارهم. فهذا شاعر يصف الخوخ بقوله: كأنما الخوخ في دوحه وقد بدا أحمره العندمي، بنادق من ذهب أصفر قد خذبت أنصافها بالدم. ومن الحوامض البرتقال بأنواعه، وهو من صنف الغلال المستديمة الأوراق، مثل الليمون بأنواعه والنارنج، وهو صنف

من أصناف البرتقال. ففي النارنج قال الشاعر الأندلسي أبو محمد ابن سارة الشنتيري: أجمر على الأغصان أبدى نظارة به، أم خدود أبرزتها الهوادج، وقضب ثنت، أم قدود نواعم أعالج من وجد بها ما أعالج. أرى شجر النارنج أبدى لنا جنا، كقطر دموع ضرجتها اللواعج، كرات عقيق في غصون زبرجد، بكف نسيم الريح منها سوالج، نقلبها تورا وتورا نشمها، فهن خدود بيننا ونوافج.

ولعل أصحاب الوصف والتشبيه من الشعراء القدامى لم ينصرفوا إلى نوع معين من أشجار الغلال، بل عبروا عن إعجابهم في مناسبات متعددة عن أنواع شتى من الغلال، فهذا يهيم بتفاحة والآخر يفتتن بإجاصة أو برتقالة، ومنهم عبد الله ابن الطلا الشاعر الأندلسي الذي أعجب بليمونة فقال فيها شعراً.

كثيرة هي الأشجار المزهرة، ومنها ما ورد ذكره كاللوز الذي يتفتح نواره فيضفي على البستان لونا بديعا، وهو كبقية الحوامض التي تعطي هي الأخرى نوارها قبل ثمارها، وهو من صنف الأشجار المستديمة الأوراق مثل الليمون بأنواعه والنارنج. فأصحاب الوصف والتشبيه من الشعراء القدامى انصرفوا إلى بعض الأنواع المعينة من الأشجار المزهرة كالبرتقال والإجاص والليمون والسفرجل. ومن الشعراء الأندلسيين المصحفي وكان وزيرا أعجب بسفرجلة فقال فيها شعرا، وقيل إنه أجمل شعر قيل في أشجار البساتين.

ومصفرة تختال في ثوب نرجسي وتعبق من مسك زكي التنفس، لها ريح محبوب وقسوة قلبه ولون محب حلة السقم مكتسي، فصفرتها من صفرتي مستعارة وأنفاسها في الطيب أنفاس مؤنسي، فلما استتمت في القضيب شبابها وحاكت لها الأنواء أبراد سندسي، مددت يدي باللطف أبغ اقتطافها لأجعلها ريحانة وسط مجلسي، وكان لها ثوب من الزغب أغبر يرف على جسم من التبر أملسي.

نبغ شعراء الأندلس في هذا اللون من الشعر الوصفي للحدائق الغناء بزهورها وورودها وغلالها. فإذا كان البرتقال أجمل الحمضيات فإن جل الشعراء أطنبوا في وصف النارنج والليمون والسفرجل، ومنهم إبراهيم ابن محمد ابن فتحون المخزومي على أن ابن الوحشية كان يقول إن النارنج والليمون هما من أصل هندي. ومن أقوال غيره ما يزيدنا إعجابا بهذه الأشجار المثمرة.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب الجويلي.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين،
1: تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم مستمعينا إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تتواصل الأيام التحسيسية للتعريف بمنصة التسجيل عن بعد للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بمراكز التكوين المهني، حيث تنتظم غدا الثلاثاء 28 من جويلية الجاري بدار الشباب برمادة، ويوم 29 بالبير الأحمر، ويوم 30 بنادي الشباب الريفي ببن مهيرة، على أن تختتم يوم 5 من أوت المقبل بالمركز الشبابي المغاربي. يحتضن اليوم الاثنين معهد قصر جديد ببن خداج يوما تحسيسيا حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. في العالم، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني اعتداءاتها على بلدات ومناطق الضفة الغربية المحتلة، وقامت بحملة اعتقالات 24 فلسطينيا من محافظة نابلس. أكد مسؤول إقليمي لوكالة أسوشيتد بريس أن الولايات المتحدة وإيران ترغبان في العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، وأفاد المسؤول ذاته بأن هناك حلا وسطا يجري التفاوض عليه حاليا، ويتمحور حول السماح لإيران بتسيير حركة السفن عبر مضيق هرمز مع تخفيف القيود المفروضة على السفن. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

جمالك أيتها الأرض والأغنيات، وورد الصباح الأنيق الخجل أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: ورود الصباح مع إلهام جليدي.
1: مستمعينا في كل مكان، تحية طيبة لكم، صباح الخير، نهاركم طيب، نهاركم زين، ومرحبا بكم في ورود الصباح، ورود الاثنين 27 جويلية 2026 بإذاعة تطاوين. مشوارنا الصباحي معاكم ينطلق من الآن ويتواصل حتى العاشرة مع مختلف التنويعات اللي نقدمها لكم. إن شاء الله صبحتوا بخير، بصحة، بسلامة، نهار إن شاء الله الكل فتح يا ربي عليكم، وإن شاء الله الكل خيرات ومسرات، بالرزق الوفير لكل العاملين والساعين على هذه الأرض بالفكر والساعات.

كان هذا مستمعينا أبو الذهب الأسواني في أدائه للنشيد الديني أسيل الخد. ألف صلاة وسلام على رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه في العالمين أجمعين. وخير ما نبدأ به صباحنا صباح يبدأ بذكر الله ويتعطر بالصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ورسولنا وحبيبنا. اليوم مستمعين الاثنين 27 جويلية 2026 الموافق للثاني عشر من شهر صفر 1448 للهجرة. نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة لليوم في مدينة تطاوين وما جاورها. صلاة الظهر تكون في نص النهار 32 دقيقة، صلاة العصر في 4:07 دقائق، صلاة المغرب في 7:25 دقيقة، وصلاة العشاء تكون في 8:59 دقيقة. وربي يتقبل منكم صلاتكم وكل عباداتكم.

رجعني لكم مستمعين 13 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم مجددا. نهاركم طيب الناس الكل، نهار الكل خيرات والكل مسارات، وربي يفتح عليكم في هذا الصباح أبواب الخير ويبارك في أرزاقكم ويسر خطاكم ويجعل السعي متاعكم مبارك والتعب ما يضيعش إن شاء الله، والثمرة تكون خير وبركة. ربي يرزقكم قوة في العمل وراحة في القلب ونور في الدرب، ويجعل النهار هذايا بداية لكل خير. صباح الخير مرة أخرى، مرحبا بكم مستمعينا، إن شاء الله فقتوا بخير وسلامة الناس كل. نعطيكم فكرة على الطقس اليوم. اليوم طقس يكون مغيما جزئيا، فأحيانا كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. الحرارة بين 28 و 35 درجة بالشمال والمناطق الساحلية، والمرتفعات بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات. في الجنوب الغربي توصل حتى 47 درجة. الريح بشكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل. البحر عامة المضطرب إلى محليا شديد الاضطراب.

رجعنا لكم مستمعينا، مرحبا بكم مجددا، نواصل معكم في صبحيتنا. نهاركم طيب الناس كل، ثنية زينة لكل مستعملي الطرقات، ثنية واسعة أمام الجميع في مشاريعنا وأحلامنا وبرامجنا اليومية إن شاء الله. جنهزكم في جولتنا الصباحية في العالم للحديث عن الاستمطار الصناعي أو تلقيح السحب، وسيلة هذية اللي تلجأ لها العديد من الدول لمواجهة التغيرات المناخية وشح الموارد المائية وزيادة مخزون المياه الجوفية. تنقسم الدول الرائدة في المجال هذا إلى قوى عالمية تمتلك باع طويل، ودول عربية قطعت شوط متقدم في المجال هذا. باش نبدأ بالصين اللي هي تعتبر القوى الأكبر عالميا في مجال تعديل الطقس، وتمتلك وكالات ضخمة ومتخصصة كمكتب بكين لتعديل حالة الطقس، وتستثمر مبالغ هائلة سنويا، وتستخدم شبكات واسعة من المولدات الأرضية والطائرات والصواريخ لتلقيح السحب بهدف تأمين المياه وتنقية الهواء من التلوث. تجي من بعدها الولايات المتحدة الأمريكية اللي عندها تجارب هامة وحديثة في المجال هذية منذ منتصف الأربعينات القرن الماضي، وتنشط فيها شركات وبحوث حكومية وخاصة لتعديل الطقس، وخاصة في ولايات الغرب الأمريكي لمواجهة الجفاف وزيادة تجمعات الثلوج في الجبال. تجي من بعدهم في المرتبة الثالثة الهند اللي عندها برامج واسعة للاستمطار اعتمدت عليها لعقود لمكافحة موجات الجفاف الشديدة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة بالتعاون مع خبرات دولية متخصصة. ثم روسيا واستراليا اللي يملكوا تاريخ طويل في تقنية تعديل السحب وإخماد الحرائق ومنع وصول السحب الممطرة للمدن الكبرى في أوقات الاحتفالات. في الدول العربية نلقوا الإمارات العربية المتحدة اللي تعد في صدارة الدول العربية والعالمية تطويقا وبحثا في المجال هذية. أطلقت برنامج الإمارات لإبحاث علوم الأمطار ونفذت عمليات جوية متواصلة والمنتظمة لتدعم أمنها المائي وتزيد مخزونها الجوفي. ثم المملكة العربية السعودية اللي عملت برامج طموحة وواعية لتلقيح السحب، كما برنامج الاستمطار الإقليمي لزيادة هطول الأمطار ومواجهة التصحر والجفاف وتحسين المناخ البيئي. ثم سلطنة عمان والمغرب اللي يعتبروا من الدول اللي عندهم برامج مستدامة للاستمطار. المغرب تستعمل في تقنية حقن السحب يديد الفضة عبر الطائرات والمولدات الأرضية منذ ثمانينات القرن الماضي كحل استعجالي ودوري لمواجهة سنوات الجفاف. ثم نلقوا زادة الأردن اللي عندها تطبيقات وتقنيات في المجال هذية لرفع كفاءة الحصاد المائي.

ورجعنا لكم مستمعينا مواصلين معكم ديما في صبحيتنا. مرحبا بكم مجددا، إن شاء الله صبحتوا بخير، صبحتوا لباس، نيازين لكل مستعملي الطريق بالرزق الوفير والعمل الجيد، والعمل طبعا اللي تكون يكون متقن وتكون وراه بإذن الله نتائج طيبة ونتائج ترجع بالخير على أصحابها. بداية أسبوع موفقة للجميع، نهاركم زين، وديما مواصلين معكم بالأنغام.

0: كيما اليوم
1: كيما اليوم.
2: رجعت لكم مستمعينا بفقرة كيما اليوم اللي طبعا نتابعوا فيها يوميا، وتعرفوا اللي الأحداث التاريخية عبر الزمن احتفظت بها ذاكرة البشرية وفيها العديد من الوقفات. فما برشة تواريخ في العالم لابد أنه نتعرفوا عليها ولابد أنه نقفوا عندها، وديما التاريخ في ظهره هو مجرد إخبار لكن في باطنه نظر وتحقيق، كما قال العلامة التونسي ابن خلدون. شنبدأ بألف 1291 في 27 جويلية فتح المسلمون مدينة بيروت اللي كانت تحت سيطرة الصليبيين. 27 جويلية 1694 تأسيس بنك إنجلترا. كما اليوم مستمعينا في 1953 انتهاء الحرب الكورية، وكما اليوم في 27 جويلية 1954 كان تاريخ التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الجلاء البريطاني عن مصر، كما تم توقيع هدنة قسمت فيتنام إلى دولتين، فيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية. كما اليوم مستمعينا في 27 جويلية 1956 قيادة العسكرية الإنجليزية تضع الخطة 700 للهجوم على مصر بعد تأميم الرئيس جمال عبد الناصر لقناة السويس. كما اليوم في 1982 27 جويلية رئيسة الوزراء الهندية إنديرا غاندي تبدأ أول زيارة لها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كما اليوم مستمعينا في 1988 مدينة بوسطن الأمريكية تشهد أسوأ زحام مروري. في 1989 كما اليوم مجموعة إسرائيلية تخطف الشيخ عبد الكريم عبيد أحد قادة حزب الله من لبنان. كما اليوم مستمعينا 27 جويلية 2012 افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لندن. وكما اليوم في 2013 في 27 جويلية وقوع أحداث طريق النصر في القاهرة بين مؤيدين لمحمد مرسي والقوات المسلحة المصرية، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وألاف الجرحى. كما اليوم 27 جويلية 2018 حدوث أطول خسوف كلي للقمر في القرن 21 حتى ذلك التاريخ.

كان هذا محمد منير مستمعينا يطير يا طاير. وصل بينا 38 دقيقة بعد الستة. وكيما طبعا للطيور باختلاف أنواعها وأشكالها، ديما تحب الهجرة، ديما تحب تبدل، تهرب من قساوة المناخ، تلوج على الغذاء، تلوج على مناطق أكثر أمان وأكثر استقرار. وحتى الإنسان زادا، إنسان كي حاب يبدل المناخات عنده الحرية إنه يشوف أماكن أفضل، مدن أفضل، ناس يشوفهم هما خير، علاقات جديدة، عمل جديد، علاش لا؟ فرصة ديما فرصة، وفرص في الحياة مفتوحة إن شاء الله تكون للجميع، إن شاء الله ديما الأفضل ليكم الناس كل مستمعينا. 39 دقيقة بعد الستة، نواصل ديما معكم بالأنغام ومن بعد نرجع لكم.

42 دقيقة بعد الستة، نهاركم زين، مرحبا بكم، رجعنا لكم مستمعينا. بداية أسبوع موفقة للجميع وبداية يوم زيدا موفقة لكم الناس الكل، وين ما يوصلكم صوت إذاعة تطاوين، سواء تسمعوا فينا بالراديو ولا تتابعوا فينا بالإنترنت من تونس ومختلف بلدان العالم. وديما حب نشكر كل متابعية من البلدان العربية ومن البلدان الأوروبية، شكرا على دعمكم وشكرا على ملاحظاتكم الجيدة. شنحكي شوية على زيت الزيتونة في أوسو، أهمية التناول متاعه في الأيامات هذية في فترة أوسو اللي فيها برشة حاجات صحية من المفروض أنه نحرص عليها، لأنها بعد ترجع لبدنا خلال الفترات القادمة وخاصة في فصل الشتاء. في الموروث الثقافي والشعب التونسي والشعبي التونسي فما مقولة شهيرة يقول لك في أوسو زيتك ما تدسو، معناها ما يزمكش تخبيه وإلا تقلل الاستهلاك متاعه. بالعكس، في فترة أوسو يزمنا ناكلو بارشة زيت الزيتونة، خاصة في وجبة الأفطار الصباحية، سواء مع البسيسة وإلا التين المجفف وإلا حتى وحده. علاش؟ خاطره يعطي للجسم سعرات حرارية ودهون صحية عالية الجودة، تعوض الجهد وتمنح طاقة مستدامة لأنه الطقس سخون.

المقصدة، يحسن الهضم، يلين الأمعاء، يخفف الالتهابات في الجهاز الهضمي، ومهم جدا تناوله كما قلت خلال الفترة هذه. الأكيد راه بالرجع لعاداتنا وسلوكياتنا الغذائية اللي حافظوا عليها أجدادنا واللي ورثوها لنا أجدادنا وأبائنا وأمهاتنا، راهي بإذن الله ترجع لنا بصحة جيدة. نواصل ديما معاكم بالأنغام، ومرحبا بكم مجددا في ورود الصباح ورفقتنا الصباحية معاكم حتى للعشرة بقدرة ربي.

0: أرقم اليوم، أرقم اليوم
1: هي مجموعة من الأرقام مستمعين تجينا من ولاية تطاوين، حيث سجل مشروع تهيئة وصيانة شبكة الماء الصالح للشراب بمنطقة مزرع الخشيبة بمعتمدية تطاوين الشمالية نسبة تقدم فاقت 60% بكلفة تناهز 118,000 دينار. المشروع هذا اللي باش يتيح ربط نحو 30 عائلة مباشرة بشبكة الماء الصالح للشراب. في معتمدية بن مهيرة تتواصل أشغال إحداث خزان ومزود صهاريج ومشرب للمواشي بمنطقة قصر المرة. يشمل البرنامج زادة إنجاز 3 خزانات بمناطق مختلفة بكلفة جملية تبلغ 136,000 دينار، وبلغت نسبة تقدم الأشغال بالمشروع حوالي 55%. كانت هذه مجموعة من الأرقام جاتنا من تطاوين، ميناء المشاريع الفلاحية والمائية. نواصل معكم في صبحيتنا مستمعين بالأنغام، ونرجع لكم بعد نشرة 7 للأخبار.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح نقدمها من إذاعة تطاوين، والبداية بأبرز العناوين. اليوم بالبرلمان جلسة عامة حول الأوضاع العامة في البلاد على خلفية الانقطاعات الأخيرة للكهرباء والماء. توتر واحتقان بعد تعذر انعقاد مؤتمر الاتحاد الجوي للشغل بمدين. حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. إلى تفاصيل الأخبار. توفي أمس شاب بعمادة الغربات بجريس أثر تعرضه للاختناق بسبب قطعة من الملاوي، ورغم تدخل أعوان الحماية المدنية فإن ضحية كان قد فارق الحياة قبل وصولهم إلى مكان الحدث في واقعة تعيد إلى الوجه إشكالية بعد المناطق الريفية عن مراكز النجدة، إذ تفصل بين عمادة الغربات وأقرب مركز للحماية المدنية مسافة لا تقل عن 35 كيلومترا وفق ما نقلت زميلة شعلة المجعي. شهدت أمس أشغال المؤتمر الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بمدينة حالة من التوتر بعد تعذر انعقاد المؤتمر إثر غلق قاعة الاجتماعات من قبل عدد من المؤتمرين وطردهم أعضاء من الاتحاد الوطني الذين كانوا سيشرفون على القاعدة، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بإخلالات رافقت المسار التنظيمي للمؤتمر. وقد حل هذا التحرك دون انطلاق أشغال المؤتمر في موعدها وسط دعوات موجهة إلى المكتب التنفيذي لجد حلول قانونية. عضو نقابة الأساسية للصحة روضة المليان تتحدث بأكثر تفاصيل.
2: أغلق المؤتمر كرد احتجاجي على الشيء اللي صار في المؤتمر الأول. تفاجأت الناس، كل الناس جاية من بعيد، ناس من كذا يسكر الباب. بعد كده تفاجأنا بقى في مكتب تنفيذي عدم اكتمال النصاب. تتكرر بعد 15 يوم نفس الحكاية، لا بعثوا رخص نقابية. بلغنا اللي جي رئيس المؤتمر سي عثمان الجلولي، بلغناه الشكاوي كلها اللي صارت واللي احنا رافضين، بدلوا معناها النيابة الكاتب العام يتنحى. قلنا الناس كلها مأكدة على تطبيق القانون، منخرط غير منخرط. المرة هذه اللي تفاجأنا به المكتب التنفيذي قرر قال كل المؤتمرات كلها خلي الأمور ترتاح كلها في 27، تلها النقابات بالانخراطات متاعينها تخدم على روحها. تفاجأنا ولا تقرر في جويلية باقي تقدم زيد وقع سحب مجموعة أخرى تلعب باقي، قالوا لا حتى هذا مش من خارتين. يا أخي انتم شديروا المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة، يا أخي ايش يخدم النظام الداخلي ولا مشكلة؟ نجمني مرة أخرى جي يقولوا لي حتى انت ماكش من خارتة، ماهوش معقول. واليوم هذا كان احتجاجي ورد فعل على تسكيرة القاعة نتاع المؤتمر المرة اللي فاتت، رد فعل الطلبات تطبيق القانون، وتقع هيئة لجنة هني تشوف المشاكل اللي صايرة. تم ناس عندنا موقف رفضنا ان
1: جابس للرابطة التونسية لدفاع حق الإنسان بجابس عن انشغاله بالتطورات التي وصفها بالخطيرة التي يشهدها السجن المدني بجابس، والتي أسفرت حسب المعطيات المتوفرة إلى حد الآن عن وفاة مسترابة لموقوفين اثنين أحدهما من حاملي الإعاقة. وطلب الفرع في بيان أصدره أمس بفتح تحقيق عاجل مستقل وشفاف لكشف حقيقة الوفاتين وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، وإلى التدخل الفوري لتحسين ظروف الإقامة داخل السجن وضمان التزويد المستمر بالماء والكهرباء والحد من الاكتظاظ. كما طلب بتمكين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من زيارة السجن المدني بجابس والاطلاع على حقيقة الأوضاع داخله، محملا السلطة المعنية مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية الحق في الحياة والصحة والكرامة لكافة الموقوفين والسجناء. اعتذر أمس معهد المناطق الغاحلة بجابس ندوة علمية بعنوان الذهب الأحمر بواحد شني بين التثمين والمحافظة، وبحثت الندوة التي تنتظم بشراكة مع جمعية صيانة واحد شني الإشكاليات التي واجهها الفلاحة في المحافظة على غرسة الحناء. الأستاذ المساعد في هندسة الكيميائية أساليب بالمدرسة الوطنية المهندسين بجابس اسمها فرحات تضيف
3: على الحنة كذهب الأحمر.

0: ولاية جابس على خاطر هي تعطينا الصبغة الحمراء اللي الناس كلها تحب عليها واللي هي راهي مسكة الصبغة. هي علاج للبرشا حاجات. النقاش صار على النبتة هذه وكيفاش طرق تسمينها وكيفاش زاد طرق المحافظة عليها، على خاطر هي نبتة للفلاحة ما عادش يقبلوا عليها كما قبل، وذاك بتكلفة الإنتاج كبيرة وهو معناها العائد اللي هو الاقتصادي ضعيف، وصلت لحالة الاندثار. طرقنا شنو المشاكل اللي نجموا نتفادوها مع المجتمع المدني، الجمعيات والجامعة والفرق البحثية، وخاصة فريق البحث متاعي اللي هو فريق بحث ليب اللي هو طاقة وبيئة وماء وأساليب في المدرسة الوطنية للمهندسين بجابس، واللي هم مازدين للفريق البحث هذا باش نحاولوا نطوروا من النبتة هذية ونخلقوا لها سلاسل تثمين باش النجم نبيعوها بطرق أخرى.
1: نوالي تقدم هذه الأخبار من إذاعة تطاوين. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة لتداول حول الأضاحي بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من ربط مع اطلاق الصبة المحلية بالنسبة للقمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين بعد اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويلية 2026. وأكدت الوزارة في رد على سؤال للنائبة بالبرلمان مريم شريف حول استراتيجية الوزارة في تخزين القمح في ظل الأوضاع العالمية، نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب أن مصالحها تتولى المتابعة اللصيقة للمتغيرات العالمية وتأثيراتها على سوق الحبوب واغتنام الفرص المتاحة للتوريد قصد تأمين التوزيع العادي للبلاد، بالإضافة إلى العمل مع كافة الأطراف المتدخلة قصد توفير التمويلات الضرورية لتأمين توريد باقي شراءات سنة 2026 في أحسن الظروف. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر في صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. في المستجدات الدولية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء إضافة إلى 36 إصابة جراء استمرار الهجمات الصهيونية على القطاع. في الأثناء صدق المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس على منح مجلس السلام وضعا خاصا للعمل داخل قطاع غزة في خطوة تمهد لإطلاق مشروع تجريبي لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية وتقديم المساعدة الإنسانية. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة في رفح التي ستكون أول منطقة تديرها حكومة التكنوقراط الفلسطينية. أعلنت إيران إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز في وقت يسود فيه هدوء نسبي بعد توقف الضربات الأمريكية ضد إيران لليلتين متتاليتين وتعليق طهران هجماتها على أهداف أمريكية في المنطقة. وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقاي إن عدد جولات من المحادثات الفنية عقدت وتركزت على المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لضمان العبور الأمن في المضيق بما يراعي الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين. وصف باقاي المحادثات بأنها مفيدة مؤكدا إحراز تقدم، وأضاف أن المشارات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرة. في الأثناء أكد مسؤولون أمريكيون أن رئيس دونالد ترامب وجه فريقه تفاوضي سرا إلى مصالة المحادثات مع طهران، رغم تصريحاته الإعلانية التي تحدث فيها عن إمكانية شن هجوم واسع الطاقة ضد إيران. يواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون والإسبان جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، سيما قرب بوردو في جنوب غرب فرنسا حيث دمر قرابة 240 منزلا وباتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من المدينة، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. تواجه منطقة بوردو حريقا هائلا يعرف باسم السحب الرعدية النارية، حيث ترتفع الحرارة الشديدة في عمود صاعد لتلتقي بكتل هوائية برد أبرد عند القمة، وفق إيريك بروكاردي المتحدث باسم الاتحاد الوطني للإطفائيين الفرنسيين. وامتد حريق كبير في إقليم جيروند على الساحل الفرنسي المطل على المحيط الأطلسي ومركزه مدينة بوردو. تبدأ بسرعة كبيرة خلال الليلة وتعلى منطقة تبلغ مساحتها 42 ألف هكتار، أي أكثر من مساحة باريس بأربع مرات. واشتعل الحريق على بعد 15 كيلومترا من منطقة بوردو الكبرى، لكن رئيس البلدية توم كازنوفا أكد أن إخلاء المدينة ليس مطروحا في الوقت الراهن. يعد هذا الحريق من بين أكبر الحرائق المسجلة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية. في إسبانيا قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إن الإطفائيين يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ السكان، وفي حين أشار إلى أن ساعات عصيبة تنتظر البلاد لفت إلى تطورات إيجابية خلال الليل في السيطرة على الحرائق المحيطة بمدريد. ولقي شخص مسرح في حريق اندلع السبت قرب فالنسيا في شرق إسبانيا، حيث تم إجلاء 15 ألف شخص بسبب حريق آخر. وأفادت السلطات بإجلاء نحو 60 ألف شخص في منطقة مدريد التي تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخ إسبانيا المعاصر، وبات إجمالي من غادروا منازلهم أو أماكن إقامتهم السياحية في إسبانيا 75 ألف شخص، وأتت النيران على نحو 77 ألف هكتار في أنحاء إسبانيا. بهذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام نشرة أخبار الصباح، وهذا تذكير بأبرز مورد فيها في عناوين اليوم. بالبرلمان جلسة عامة حول الأوضاع العامة في البلاد على خلفية الانقطاعات الأخيرة للكهرباء والماء، توتر واحتقان بعد التعذر أن يقدم مؤتمر اتحاد جو الشغل بمدين. حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء منازلهم. قدمنا لحضراتكم من إذاعة تطوين نشرة أخبار الصباح، نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
2: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الأسر الفرعونية أسر ملكية حكمت مصر الفرعونية طيلة تاريخها الممتد لأكثر من 3000 سنة، واعتمدها المؤرخون والباحثون كإطار تاريخي لتقسيم فترة حكم ملوك مصر القديمة، حيث تشير كلمة أسرة إلى مجموعة من الحكام الذين ينتمون إلى سلالة واحدة أو يرتبطون بخط حكم متواصل. وقد شهدت مصر القديمة أكثر من 30 أسرة حكمت البلاد على مدى ما يزيد عن 3000 عام. بدأ تاريخ الأسر الفرعونية مع الأسرة الأولى التي أسسها الملك نارمر المعروف أيضا باسم الملك مينا بعد توحيده لمصر العليا والسفلى حوالي العام 3100 قبل الميلاد. ومنذ ذلك الوقت تعاقبت الأسر والفرعونية الحاكمة التي قادت البلاد خلال مراحل مختلفة من القوة والازدهار وأحيانا الضعف والانقسام. وتقسم هذه الأسر عادة إلى عصور رئيسية، من أبرزها عصر الدولة القديمة الذي شهد بناء الأهرامات الكبرى، وعصر الدولة الوسطى الذي تميز بالاستقرار الإداري والاقتصادي، ثم عصر الدولة الحديثة الذي يعد ذروة القوة المصرية القديمة، حيث برز ملوك كبار مثل تحتمس الثالث وحتشتسوب ورمسيس الثاني. كما شهدت بعض الفترات انتقال السلطة بين أسر مختلفة نتيجة الصراعات الداخلية أو الغزوات الخارجية مثل فترة حكم الهكسوس في شمال مصر. ومع ذلك تمكن المصريون القدامى من استعادة وحدتهم واستمرار حضارتهم لقرون طويلة. وتعد دراسة الأسر الفرعونية وسيلة مهمة لفهم تطور الدولة المصرية القديمة، إذ تكشف عن التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية التي مرت بها البلاد المصرية القديمة عبر العصور. كما تساعد الآثار والنقوش التي خلفتها الأسر الفرعونية المتلاحقة في إلقاء الضوء على واحدة من أقدم الحضارات وأكثرها تأثيرا في تاريخ البشرية، والتي ما زالت آثارها تبهر العالم حتى يومنا هذا.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
4: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة. وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

أحبك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي صباح يشيده

20 دقيقة بعد السبعة رجعني لكم مستمعين في الجزء الثاني من ورود الصباح. نهاركم زين، صباح الخير، مرحبا بكل شكل تحق بينا في الاستماع. سمعنا السيدة فيروز ورجعنا بها صيف، يا صيف وصيف طبعا ديما يبقى بالأجواء متاعه الخاصة به، باللمة بالخرجة بالحركة بكل شيء. واليوم هكا كتوم بكري شوية حكيت 20 دقيقة تبدل هو في جهة تطاوين، نسمات هكا بحرية باردة نوعا ما، والأكيد شو تزيد تبرد مع النهار ومع الأيامات الجاية إن شاء الله بداية مرحلة جديدة. بعدنا طبعا عن القبة الحرارية وعن الأيامات اللي عشناها قرابة 15 يوم من الحرارة المرتفعة اللي أكيد عندها تأثير على النفسية، عندها تأثير على الجسم على الصحة، لكن الحمد لله اللي يعملوا ربي الكل مقبول والكل به. إن شاء الله ربي يثبت الأجر، إن شاء الله نكونوا الناس كل خرجنا منها بتجربة جديدة بحكمة جديدة، لأنه الدنيا ديما فيها برشة دروس وبرشة حكم. نهاركم زين مرة أخرى، نرجع لكم أحوال الطقس اليوم. يعني قلت لكم شوية بحري في تطاوين، إن شاء الله يتقوى أكثر اليوم والأيامات الجاية. اليوم في تونس عموما سحب كثيفة مع ظهور خلايا رعدية محلية بصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال، والوسط الحرارة بين 28 و 35 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و40 درجة ببقية الجهات، 47 درجة في الجنوب الغربي. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا خاصة قرب السواحل، البحر عامة المضطرب إلى محليا شديد الاضطراب. هذه عموما طبعا تفاصيل طقس اليوم. نواصل معكم في صبحيتنا، نواصل بالأنغام.

كانت هذه فايا يونان، نفرح برشا وإن شاء الله صباح الفرحة ليكم الناس كل مستمعينا. هي حكيت شوية هكا على أنه الفن دواء، فعلا علاج بالموسيقى وبالأغاني منتشر في العالم لأنه يحسن المزاج ويحسن النفسية، لأنه برشا ناس تعاني الوحدة، تعاني بعض المشاكل النفسية، ويكون ربما الفن والغناء نوع من أنواع العلاجات. أنا زيت نفرح برشا هكا كي تكون اليوم هكا صبحية مزيانة، طقس هكا يتبدل شوية، ومن بعد شوية تكون معنا زميلتنا نجاة خليصة في الفقرة الرياضية الصباحية بنشاطها المعهود، بابتسامتها، بخبيراتها، بهكا الصوت المزيان اللي وصلنا برشا حاجات أحلوة. يلا نعمل أغنية أخرى ونرجع طبعا بالفقرة الرياضية مع نجاة.

0: سبعة ونص مستمعينا، كما قلنا بكري شوية نجيت مأنستنا اليوم طبعا بالأخبار الرياضية الوطنية والعالمية. نهارك زين نجيت ومرحبا.
1: نهارك فل ياسمين إلهام، صباح الفل لصديقنا فتحي المقبلي، كل سادة المستمعين شكرا لك على الكلمات الحلوة الجميلة. وهذا في الحقيقة مش غريب على صديقتنا وأختنا إلهام جليد.
0: عايشك، شكرا لك.
1: من جديد أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، حابة رياضة على موجات إذاعة تطاوين في أولى مواعيدنا الرياضية المباشرة. نذكروا أن أولمبي البيجي كان ضمن المشاركة في البطولة الوطنية، وذلك بعد نجاحه في تسويد كل الملفات العالقة، والفريق ينتظر رفع العقوبة من منع من انتداب في حال ما نحط الرخيصة اللازمة أكيد من البنك المركزي حتى يحول الأموال الخاصة بها. إلى أخبار الميركاتو الصيفي والانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد في مختلف الفرق التونسية، وتحدث عن زوز أندية تونسية الجنوب الشرقي وين توصلت إدارة الترجي الجرجيسي في اتفاق رسمي مع المهاجم السابق للسيا نادي إفريقي حمدي العبيدي اللي باش يكون ضمن الرصيد البشري للعكارة في الموسم القادم في صفقة انتقال حر بعد فسح عقده مع نادي أقبول الجزائري. كيف كيف مع أخبار الترجي الجرجيسي، الحارس السابق للإفريقي المغزاوي أمضى عقد لزوز مواسم مع أو باش يمضي اليوم إن شاء الله عقد لزوز مواسم مع فريق ترجي الجنوب. أكيد أكثر تفاصيل في بقية مواعيدنا الرياضية القادمة في حال تم الإمضاء، أكيد المعلومة ستكون حاضرة كالعادة في مواقعنا الرياضية وفي برامجنا الرياضية المتواصلة على موجات إذاعة تطاوين. نهار السبت 24 جويلية الملعب الجيبسي تمت إجراءات التعاقد مع المدافع عفيف الجبالي والظهير الأيسر محمد أمين بن مسعود وزوز مواسم، بالإضافة إلى تجديد عقود اللاعب وسيم زغدود لمدة زوز مواسم. إدارة السيا نادي الإفريقي دخلت في مفاوضات متقدمة مع المهاجم الكاميروني للملعب المالي تادوس كونغ البالغ من العمر 26 عام. اللاعب هذايا بروز بشكل لافت في الموسم الماضي مع فريقه في دورة الشامبيونز ليغا الإفريقية وين سجل 6 أهداف مع إمكانية محترمة خلته يعني محل أنظار برشا فرق وأندية عربية على غرار كما ذكرت النادي الإفريقي. الترجي الذي تونسي فاز البارح على ساقية الديربي 3 أهداف مقابل أهداف المباراة الودية اللي دارت البارح بمركز الترابوسات بعين دراهم، وهي المباراة الودية الثانية للترجي الذي تونسي استعدادا للموسم الرياضي الجديد 26-27 بعد ما فاز البارح نهار الجمعة على النجم الخميدي 2 بلاش. نذكروا أن الترجي الذي تونسي كان أنهى بطولة الموسم الماضي في المركز الثاني وين حقق فريق ساقية الدير صعوده للبطولة النخبة للمرة الأولى في تاريخه. رفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اعتماد مقترح زيادة عدد ممثلي دول المصنفة في بطولتي دوري ابطال افريقيا وكأس الكونفدرالية بداية من الموسم الرياضي 26-27 مع تأجيل دراسة المشروع للموسم اللي بعده. إلى أخبارنا الرياضية المتفرقة، وتحدث عن الرياضات الفردية وانتوج كل من البطلين التونسيين فراس القطوسي وخليل الجندوبي البارح بذهبية دورة البرتغال الدورية للتايكواندو. أيضا المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة الأصغر البارح فاز على نظير الليبي بنتيجة 3 أشواط لشوط لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا تحت 18 سنة اللي تحتضنها مدينة الإسكندرية المصرية اللي باش تتواصل حتى 29 جويلية الجاري. والفوز هذا يتصدر المنتخب الوطني التونسي مجموعته ضامن بذلك التأهل إلى الدور النهائي وين باش يخوض المباراة الختامية أمام المنتخب النيجيري متصدر المجموعة الأولى اللي تضم كذلك منتخبات مصر المغرب والمنتخب البوروندي. ديما مع الأخبار الطيبة والأخبار التتويجات والانتصارات، وين وصلت البطلة التونسية والعالمية منى البيجي تألقها في رياضة الكرة الحديدية بإحرازها الميدالية الفضية في منافسات بطولة فرنسا الزوجي سيدات اللي احتضنتها مدينة بيرجيراك. نكمل أخبارنا بيتين سطاولة بطولة إفريقيا للشباب والناشئين ثنائي يوسف العدلي ووسيم الصيد يتوج بذهبية الزوجي لأقل من 19 سنة. بأخبار الذهبيات والتتويجات والانتصارات، والراية التونسية أكيد موجودة بإذن الله في كل الاستحقاقات الرياضية العربية الإفريقية والعالمية. نكون وصلنا إلى ختام هذا الموعد الرياضي الأول، وأكيد أنا كملت معكم، نرجع مع العشرة إلهام باش توصل معكم حتى للعشرة. وتحية كبيرة صديقنا فتح المجد لك الكلمة إلهام.
0: شكرا لك نجيت. مستمعينا مواصلين معكم، نهاركم زين ومرحبا بكم مجددا. نواصلوا بالأنغام ومن بعد باش نمشوا طبعا للفقرة الصحية الغذائية.

كانت هذه لطيفة العرفاوي مستمعينا في أغنية من أغانيها القديمة شوية، لكن ترجعنا هكا الأجواء مختلفة، الأغاني مختلفة، الألحان، الكلمات، جو خفيف هكا يتناسب مع صبحيتنا. إن شاء الله صباح الفرحة والخير لكم الناس الكل. تحدث شوية عن إعلان جاني من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اللي باش تنظم مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفاهية لانتداب 10 أعوان وإطارات في اختصاصات هندسية وإدارية والتقنية. طبعا حددت الوكالة الفترة ما بين 24 جويلي حتى 24 أوت، معنا شهر كامل لقبول الترشحات، على أنه يتم التسجيل وإيداع الملفات حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للمناظرات، مع تمكين طبعا المترشحين من الاطلاع على شروط المشاركة ومختلف مراحل إنجاز المناظرة عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، وإن شاء الله بالتوفيق طبعا للناس اللي باش تجتاز المناظرة هذه. 42 دقيقة بعد السبعة، مرحبا بكم ناس كل، صباح الخير، صحة فطوركم اللي على مائدة الفطور مع انسيمة هكا تبدلت شوية وربي برد علينا، اللي في طريقهم للخدمة زادة ويفطروا البرة ولا ياخذوا قهوة هكا ويمشوا بها، وديما القهوة راهي هي اللي تفيقنا، هي اللي تقول لنا راهو النهار بدا، راهي الخدمة يلزمها تركيز ويلزمنا نخدمه ونخدمه ونخدمه حتى نرفع البلاد هذية عفوا لأعلى المستويات، وإن شاء الله ثنية زينة لكم الناس كل، بداية يوم وفقة للجميع.

يا صباحين وحب اسمعناها بصوت رحمة مستمعينا، تحية لكم وين ويصلكم صوتنا. مرحبا بكم مجددا. نسعى الطرقات اللي في خدمتها اللي في ديارها إنستونا طبعا، ومازلنا مرافقينكم حتى للعشرة بإذن الله في ورود الصباح ورود الاثنين في إذاعة تطاوين 27 جويلية 2026. وتوا طبعا شنواصل معكم في صبحيتنا، بعد شوية أكيد تكون معنا إيماني إذا كان حاضرة. تعرفوا ظروف الشبكة في مختلف الأوقات، مرات الريزو حاضر مرات الريزو غايب، لكن إن شاء الله إيماني بن جميع تكون بعد شوية معنا في الفقرة الصحية الغذائية، وديما الصحة والسلامة ليكم الناس الكل.

0: كان هذا فضل شاكر مستمعينا. 52 دقيقة بعد السبعة مواصلين معكم في صبحيتنا. مش نرجع طبعا بالفقرة الصحية ولو أنه وخرنا معكم شوية، لكن هذيك هي ظروف ربما الضيفة متاعنا، لكن على كل ضيفتنا حاضرة وموضوعنا حاضر بإذن الله. إيماني بن جميع كالعادة المختصة في التغذية العلاجية موجودة معنا على خط البرنامج. إيماني صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، شحويكم سبعة تكونوا بخير وصحة وعافية.
0: يعيشك يعيشك، وديما نشكروك على المجهودات إيماني. نعرف التنقل ونعرف الظروف
1: المغالب
0: أكهو الحمد لله
1: بالبطاح كل يوم دونك صراحة كوا ظروف معناها متاع مغالب اللي مرتر شوية
0: أكهو ميسالش. نحاول نختصره على كل يوم طبعا صيف وسخانة، سواء في الفترة اللي مرينا بها اللي هي موجة حرارة وإلا الصيف بكله، راه خاطر سخون وعندنا مواد نستعملوها المواد الغذائية متاعنا اللي سواء نطيبوها ولا نجيبوها من برا راهي معرضة لأنها تفسد في أي وقت. شنية الاحتياطات إيماني وأكثر حاجات ربما معرضة إنها تفسدنا وإنها لقدر الله معناها ترجع لصحتنا بالخايب، كيفاش نتصرفوا لهنا وشنو نعملوا بالضبط؟ تفضلي.
1: اليوم احنا باش نحكيوا على التسمم الغذائي ولا الانتوكسيكاسيون اليمونتير اللي هي من اكثر لي بيريود اللي معناها تتواجد فيهم على خاطر عده اسباب. اول حاجه السخانه، على خاطر لي بكتيري باش نحكيوا عليهم بعدين يحبوا السخانه، يكثروا في السخانه اول حاجه. ثاني حاجه نكله الشارع، وكي تكثر يكثر لا دوموند ما عادش فما تكون فما لي ريغل ديجين وما عادش تكون نظافة معناها بالأساسيات متاع مكلة الشارع تبتو كي تبدأ البلاصة مش معروفة معناها ومش نظيفة.
0: صحيح.
1: ثالث حاجة الحكاية هذيك اللي صارت لنا دو معناها ونكسبتون معناها سنفاز قصان الدو معناها تسمى هذيك لغتشور لاشين بالخوا كيف كيف هذيك تنحكيه عليها بعتالي. اليوم مش نحكو شنو هو التسمم الغذائي، كيفاش نعرف معناها كيفاش شنو نعمل كي يصير التسمم الغذائي وشنو نعمل باش نحمي روحي للبقاية ما يصيرش التسمم الغذائي.
0: إيه؟
1: أول حاجة شنو هو حالة مرضية بسبب استهلاك ماكلة ولا أطعمة فاسدة كونتامينية دي بكتيري ولا دي فيروس ولا دي باغازين. من أكثر البكتيري اللي معروفين معناها اللي يعملوا الانتوكسيكاسيون اليمونتير ليستيريا سالمونيلا وليشيريشا كولي. هذوما الأطعمة الأكثر عرضة للبكتيري هذوما والكونتامينيشن ولا التسمم بتاع الماكلة هذية. الماكلة معناها الأكثر عرضة اللي هي الحمض اللحومات النية وإلا مش طيبة مليح. يبدأ معناها الدخلين بتاع الحمض يبدأ تخي معناها يبدأ مثل روز مش طيب هذيك هو في ريسك. البيض ولا العظم اللي يبدأ كيف كيف ني كيف المايونيز وإلا الجلاس يبدو أباس دوس معناها وكل فبقى رهم فيهم ريسك ما بدينا فصلي خلنا نبعد عليهم وإلا العظمة اللي تبدأ مش طيبة اللي تبدأ رايبة معناها. الحليب الغير مبستر معناها مش اللي في
0: البكتيريا الصبة نقوله نحن فما ناس تبدأ تشريه وتشربه وتستعمله
1: نبعد عليه في بريود السخانة والبريود هذية ومش تقار جدا الحليب كيف كيف الريبوتة اللي تبدأ مش كيف كيف هيش معلبة معناها ولا جبنات اللي
0: واضح
1: ليش مباشرة. الماكلة اللي ما تحترمش درجات الحرارة المطلوبة في التحضير نتاعها كما حكينا بكلي مثلا الحمض اللي العبيد تحبوا ني شوية من بيت الجو هذاك زاد كيف كيف أغيث وإلا في التخزين نتاعو زاد كيف كيف ما نحترموش درجات الحرارة. توا باش نحكيو على الوقاية كيفاش نسمو نحميو روحنا باش ما معناها لا توكسيكاسيون على المونتير هذه نبعدوا عليها قدر المستطاع. أول حاجة احترام درجات الحرارة في التطهير. عندك البكتيري اللي حكينا عليهم من بكري الأكثر درجات حرارة يتكيفوا فيهم ويتزيدوا فيهم ما بين 4 درجات 4 دكري سلسيوس و 60 دكري سلسيوس. أقل من 4 دكري راهم باش ينقصوا برشا في التكاثر نتاعهم وفوق 60 دكري معناها في التطيب كيف كيف بدا كيف كيف باش ينقصوا التكاثر نتاعهم وكي نزيدوا فوق 100 دكري معناها نحاولوا حتى نقتلوا أونتر كيما مش البكتيري كل أما باش نحدوا من التكاثر نتاعهم.
0: اي نعم.
1: في التخزين الماكله كي نطيبوها ماذا بينا ما نعدوش ساعتين ونحطوها في الفريجيدير في درجه حراره اقل من 4 دكري سلسيوس. في الصيف كي تكون درجه الحراره فوق 32 درجه ماذا بينا ما نعدوش ساعه ونحطوها في الفريج. ثاني حاجه للديكونجيلاسيون معناها من اهم الحاجات اللي باش معناها فيها خيف
0: اما نختصروا شويه ايماني خاطر ما عادش عندي وقت. فتره
1: بسرعه على دو بوين اساسيين هي ديكونجيلاسيون متادين راه كيفاش نحط حاجه من الكونجيلاتور نخلوها في الفريجيدير لمده على قليله ليله كامله ولا ما نستخدم 24 ساعه بعد كده نطيبوا بها واذا مزروبه معناها ساعات يصير انه واحد يكون مزروب حطوها في صحفه بارد معها جلاسون وخلوها تطيب روحها الحل الاخير انه نحطها ديريكتومون معناها من الكونجيلاتور اللي هي مش محدده اما خير من اللي خلوها على تمبيراتور امبيون حطوها ديريكت في الطنجره في لا يغلي
0: به واضح جدا يعطيك صحة أماني وأكيد نرجعوا لها المواضيع هذه خاطر صيف يزلنا نبه ديما الناس للمواد الغذائية حتى نضمنوا سلامتهم وصحتهم. شكرا ليك تحياتنا ليك نهارك زين وثنية زينة ليك ولكل مستعملي الطرقات. نسمعكم أصالة شكرا ونرجع لكم بعد موجز الثامنة للأخبار.

0: الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. يحتضن اليوم الاثنين معهد قصر جديد بابن خداش يوما تحسيسيا حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. احتضن أمس معهد المناطق القاحلة بجابس ندوة علمية بالشراكة مع جمعية صيانة واحد شنيني ناقشة الإشكاليات التي يواجهها الفلاحة في المحافظة على غراسة الحناء. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. في العالم، حذرت مصادر طبية فلسطينية من تدهور خطير في الوضع الصحي للأطفال في غزة في ظل تصاعد انتشار الأمراض المعدية وتفاقم حالات سوء التغذية بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية وتراجع المساعدات الإنسانية جراء استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب خمسة آخرون في واقعة إطلاق نار أمس الأحد خلال مهرجان للطعام بوسط مدينة سياتل الأمريكية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

الأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حبنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا 9 دقائق بعد الثمانية. مرحبا بكم مجددا في الجزء الثالث من ورود الصباح ورود الاثنين. نهاركم زين، بداية أسبوع موفقة، ثنية زينة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة الناس الكل. توكيل عادة في الوقاية هذه ديما أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سي أنيس الساتوري. سي أنيس نهارك طيب، مرحبا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام الهام، تحية ليك والأوفية إذاعة تطاوين.
0: يعيسك، شكرا ليك. طقس اليوم والأيام القادمة إن شاء الله.
1: خلينا نبدأ بيوم أمس، سجلنا بعض الأمطار في جهة القيروان، كانت محليا غزيرة في الوسلاتية بلغت 30 مليمتر مع تساقط البرد. سجلنا في عين جلول 16 مليمتر أيضا مع تساقط البرد. في سليانة مكثر وبعرادة 9 مليمتر 8 مليمتر في كوندار من ولاية سوسة. كان سجلنا أيضا أمطار متفرقة في بقية جهات الشمال، كانت عموما الكمية دون 30 مليمتر، يعني أمطار ضعيفة. اليوم إن شاء الله طقس مش يكون مغيم جزئيا إلى حتى أحيانا كثيف السحب في الجهات الغربية. ننتظر ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، يعني باجة جندوبة سليان الكيف القصرين، ثم تشمل زغوان والقيروان، تتفرع آخر النهار وأثناء الليل الولايات تونس الكبرى نابل سوسة ممكن حتى بنزرت. عموما أمطار بس تكون ضعيفة إلى متوسطة مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. عنصر الريح اللي هو يمكن أهم عنصر هذا اليوم باش تكون شمالية بالشمال والوسط، شرقية بالجنوب، باش تتقوى خاصة بعد الظهر، تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل خاصة الشرقية وبالجنوب، خاصة الجنوب الغربي يعني توزر وقبلي، وين باش تكون مثيرة للرمال والأتربة. هذا يساهم بطبيعة الحال في قدمة الرؤية الأفقية، تكون معتدلة في بقية الجهات. من المنتظر أيضا تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية بطبيعة الحال مع تقوي الريح، خاصة كما قلت لك بعد الظهر وآخر النهار السواحل الشرقية البحر فيها باش يكون عامة مضطرب حتى محليا شديد الاضطراب. لهنا دعوة للسادة المصطفين لتوخي الحذر والتقيد بتعليمات الحماية المدنية. درجات الحرارة اليوم إن شاء الله باش تكون في انخفاض، نجم نقوله ملحوظ، يعني موجة الحر ولله الحمد انتهت. الحرارة القصوى اليوم باش تكون بين 30 و 36 درجة بالشمال والوسط ومن حتى المناطق الساحلية للجنوب، يعني في الوسط إذا ما استثنينا القيروان ممكن تسجلوا 37 أو 38 درجة. بقية جهات الجنوب يعني ما عدا المناطق الساحلية تكون بين 37 و40 درجة، توصل ل 43 درجة في توزر، 47 درجة في أقصى الجنوب من جهة تطاوين يعني مع ظهور الشهيلي. بالنسبة لتطاوين يوم أمس كنا سجلنا 47 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر 40 درجة ممكن حتى تنخفض ل 39 كحرارة قصوى.
0: هو برد شوية النسمة صباح
1: ولله
0: الحمد لله، تبدل
1: الطقس الشرقية
0: بشوية بشوية، الحمد لله على العطال، الحمد لله
1: الحمد لله. الأيامات القادمة إن شاء الله ثلاثاء أربعاء وحتى خميس درجات حرارة إن شاء الله باش تكون في استقرار، طقس أيضا كله معناه النجم نقول العناصر الجوية باش تكون في استقرار، سماء من صافية إلى قليلة السحب، طيارات شمالية تتواصل بالشمال والوسط الشرقية بالجنوب، البحر أيضا باش يتواصل عموما مضطرب، درجات الحرارة كما قلت لك في استقرار، ترجع للارتفاع، ارتفاع طفيفي في الحقيقة يوم الخميس، فرق درجة أو درجتين مقارنة بالنهارين ذوما. هذا طقسنا مدام، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيسك، شكرا لك سي أنيس، تحياتنا لك، نهارك طيب وإلى اللقاء.

0: رجعنا لكم مستمعينا، سمعنا محمد الجاموسي وصل بينا 17 دقيقة بعد الثمانية، مواصلين ديما معكم في صبحيتنا ورفقتنا ليكم في الصبحية هذه إن شاء الله حتى للعشرة بقدرة ربي. توكيل عادة وقيت للحديث في الشأن البلدي، ومعايا اليوم سي عبد الرؤوف الحمداني المكلف بتسيير بلدية جرجيس. سي عبد الرؤوف نهارك طيب، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكافة مستمعين الإذاعة الطويلة.
0: يعيش كل جهد يتواصل والعمل يتواصل طبعا في بلدية جرجيس كما غيرها من البلديات، خاصة في الصيف هذا ديما نقولوا صيف الحركة والبركة إن شاء الله. تفضل سي عبد الرؤوف، شنو تنجم تحكي لنا اليوم، شنو النقطة اللي باش تركز عليها؟
1: إن شاء الله كما قلت إن شاء الله صيف كله حركة وبركة، خاصة مع قدوم إحنا الباخرة الثانية نتاع مطينا بالخارج 25 جويلية، حكاية 676 راكب
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله ان شاء الله نقول جريس تو في الاول نتاعها، العدد تاع السكان براسك سوا تروان فوقات من العدد العادي
0: مع مهرجان الاسفنج. سي عبد الرؤوف زيدا
1: كيف مع مهرجان الاسفنج، كيف نحسبت عنا مهرجان كان كيف السباقات والتنشيط في جدائريه. هناك نقول احنا احتفالات و بالصيف وبالحق وبان الصيف، الصيف تاعه عتانوكا تاعه في جريس
0: صيف مزيان.
1: ان شاء الله نكون احنا بلديه مستعدين ان شاء الله في النظافة، خاصة كي المنظر يتشجع العباد باش تخرج من ديارها باش تحوس باش تمشي للشاطئ، كي تمشي للعباد تلقى شاطئ نظيف يزوروه يحوسوا ويتمتعوا في الصيف تاعهم في بلادهم إن شاء الله. عكاش حاولنا نركزوا أكثر الجهود من خلال حملات تاع النظافة متواصلة يومين، الترفيع في نسق الرفع تاع الفضلات، مقولنا ثلاثة فرق، واحدة الصباح بكري مع الفجر حكيت الأربعة تاع الصباح، واحدة كيفيف عملنا واحدة مع نص نهار، زدنا واحدة حكيت ستة العشية تخرج المناطق الساحلية ورسط المدينة وطرق رئيسية إن شاء الله.
0: صحيح.
1: كيف النقاط السوداء كثفنا من القضاء على النقاط السوداء، عمل متواصل حتى من يومين نرجع بالشاحنة القالبة وبالآلة الجارفة. كيف قمنا بحملات متواصلة طريق الميناء من مدخل بتاع المواطنين من خارج الصوت على الباخرة عن طريق على طول طريق المودي للميناء. كيف شطسوني فريق، هناك فريق يومي للجمع البلاستيك والأشياء متناثرة على الشواطئ باش يجوا كيما قلنا لكم شواطئ تاع النظيفة إن شاء الله. هو عمل داوب إن شاء الله. كيف ما ننسوش هذا سوق الجملة الأسماك، هو فيه كيف حركية كبيرة ونشاط كبير، حتى كيف نعمل فيه فريق، عملنا فيه فريق يومي أنا غادي كان هو واحد برك عاون نظافة، رجعناهم برا كانت أربعة من الناس يومين يقوم محمد تاع التنظيف تاعه، إن شاء الله نكونوا في المستوى إن شاء الله ونشوفوا جريس كيما ديما نظيفة وديما مزيانة إن شاء الله.
0: إن شاء الله هي مزيانة ديما والأكيد بالمجهودات تزيد أكثر. شكرا لك سي عبد الرؤوف، تحياتنا لك ولكل مستمعينا في جرجيس، نهارك طيب.
1: مرحبا.

0: رجعنا لكم مستمعينا طبعا صباح الورود وباقة ورود وتنويعات مختلفة في موعدنا اليومي معاكم في الصبحيات ومواصلين ديما معاكم. مرحبا بكم الناس الكل توا وقيت كما كل نهار اثنين للحديث على الأسواق ودورة هكا وجولة في الأسواق الأسبوعية والأسواق الجهوية. باش نمشي اليوم البنقردين كي العادة مع زميلنا محمد نبهان. صباح خير أهلا وسهلا.
1: صباح الخير الهام وتحياتي لك ولكل الفريق العامل معك هذا الصباح وكل السادة المستمعين.
0: شارت الفقرة ومن بعد نرجع لك.
2: أحوال السوق
0: يلا محمد شنو اليوم طبعا المعروضات والمشتريات وش فما في سوق بنقردين؟
1: هو المشجع اليوم ان الطقس بدا يتحسن والحمد لله.
0: معنى الناس باش تخرج.
1: يعني للمتسوق بشره هذه تعتبر. وان شاء الله حتى في الاسعار يكون تم رخاء خاصه للامانه سجلنا رخاء الحقيقه على مستوى الخضروات فقط. يعني الغلال واللحوم مازالت غالي شويه لكن
0: نجموا نتحكموا في رواحنا ونتصرفوا هكا ونركزوا على الحاجات اللي تناسبنا.
1: ديما الحكمه هي الاساس.
0: اكيد.
1: ها شوف اليوم نعمل بكم فسحه في السوق البلدي في بنقردين. البطاطا اليوم دينار و800 بعد ما كانت دينارين ودينارين و300. الطماطم دينار واحد. البصل كيف دينار واحد وحين حتى أقل. القرع الأحمر دينارين.
0: أي.
1: الحار دينارين و800 كان 3 دينارات و500. الحلو 3 دينارات و500 اللي كان أيضا يوصل حتى 5 دينارات.
0: ليه؟
1: الغلال غالي شوية الحقيقة. التفاح من 6 دينارات و500 حتى 7 دينارات و500 ومش النوعية الممتازة الجيدة المستوردة. التفاح العادي. الخوخ اليوم من 6 دينارات و500 حتى 7 دينارات. بنان 15 دينار. عنب 7 دينارات. عوينة 6 دينارات و500 مليم. والبطيخ الأخضر والأصفر الدلاع اللي هو ارتفاع السوم تاعه شوية من دينار وكان في 800 في الأسبوع الفارط اليوم من دينار و200 حتى للدينار و300 مليم. البطيخ من دينار و500 حتى للدينارين. الحقيقة أغلى شوي. عفوا نمشيو للحوم الحمراء الهان. العلوش والبرش دائما بسعر موحد 55 دينار الكيلوغرام الواحد. الماعز 45 دينار اجمل 26 دينار والقعود ارتفع بشكل رهيب بعد ما كان الاسبارتارت 32 دينار اليوم مجدوه 37 دينار.
0: المناسبات هذاك هو صيف
1: اكيد يتبع في المناسبات يعني يتفاعل مع المناسبات
0: برغم هو يلزم ينقص شويه مراعاه ربما للناس راهو زاده
1: بالتاكيد
0: قولوش راهو عنده مناسبه معناها راهو عنده الفلوس بالعكس معناها ما يسالش كي نعاونوهم باش ياخذوا كميات كبيره وهذا يرجع طبعا للبائع راهو كيفاش يشوف هو الصفقات نتاعو.
1: تعرف الهام تعرف الهام حبينا ولا كرهنا لغالب البائع ديما يتفاعل مع المناسبات هذه حتى الطبيعيه حتى المناخ يعني انت لاحظت حتى في الغلال ارتفع درجه الحراره ترتفع الاسعار.
0: صحيح.
1: يعني ثم شيء ما من استغلال الفرص معناها وهذا مو جيد ما بين العادات هذه تتنحى شويه خلي الناس تعيش في رخاء. انت عندك هامش من الربح تحقق الطقس بارد ولا سخون يعني ما لا يغير لا يفسد الوجه
0: ما يغيرش المفروض
1: ما يغيرش.
0: أي.
1: اللحم البيضاء الدجاج 14 دينار والسكالوب 18 دينار كما قلت انا برشا ناس تخير تشري الدجاج الحي العربي خاصه من 15 حتى ال 25 دينار بالنسبه للديك العربي الصغير اللي نسموه احنا باللغه العاميه فروج يقول.
0: اي دي
1: الجناح الاسماك الهام الاسماك الورقه دائما تتصدر المشهد ب 20 دينار. المعزول معزول ونوعيه ممتازه هذه الايامك المعزول الخشين الممتاز 20 دينار ايضا حمام البحر 15 دينار السبار 7 دينارات سردين 5 دينارات والكريفات سجلنا فيها انخفاض ايضا كبير على مستوى السعر 27 دينار وفي أقصى الحالات 30 دينار
0: بي.
1: ونوعية ممتازة قلنا عليها عديد المرات اللي هي جارد الملكي.
0: أي بي.
1: الشوباي 25 دينار هذا تقريبا اليوم اللي يميز سوق البلدي ببن قردان إلهام. وكما نقول دائما على قدر الكساية المدر.
0: هذاك هو واحد يساعد روحه، هاي الخيارات موجودة، كل شيء موجود، لكن ديما راهي نحن نحكم في المشتريات مش هي اللي تحكم فينا. إن شاء الله نعيش فترات من الرخاء في بلادنا على مستوى الأسعار. شكرا لك محمد، تحياتنا لك ولكل مستمعينا في بن قردان وفي جهات الجنوب الشرقي.
2: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
3: إشهار في حركة الصيف، يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف. ومدامنا على موجه الفانسي، مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر، باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجه ليميتي مع تيتي.
2: اشهار

0: المدن. أجمل الصباحات الأمهاتنا الكل، وظهر لي أحلى هدية الأمهاتنا هي الورود، خاصة كي تكون موجودة في الجنينة تعدي فيها وقتها تتفرهد بها، كي تعمل قاعدة هكا يبدأ النوار داير بها. وهذا هو حديثنا تقريبا الأسبوعي، كيفاش نحضروا الحدائق متاعنا وشني الحاجات اللي نجموا نغرسوها فيها. كالعادة معايا في الفقرة هذه سي وحيد الجنحاني المختص في البيئة، موجود على خط البرنامج. سي وحيد صباح خير، نهارك طيب.
1: صباح الخير مدام إلهام، صباح الخير مستمعي إذاعة تطاوين الكل، مرحبا.
0: شكرا لك، طبعا تحية لك، تحية لزميلنا عبد الله من إذاعة الزيتونة، مشكور طبعا على التحية الصباحية، شكرا لي. وحلو هكا بين الزملاء ونصبحوا على بعضنا، حتى كان نحن بعاد ربما ما نشوفوش في بعضنا، نعرفوش بعضنا زادة بالكدا، لكن في النهاية يجمعنا المصدح ويجمعنا لقاءاتنا مع جمهورنا العريض. سي وحيد اليوم طبعا باش نواصل في معاك في الحديث على الورود، في كل مرة وردة، في كل مرة هكا جنينتنا تتزين بحاجة، واليوم طبعا وقع الاختيار على حاجة مزينة برشا، حكينا عليها سابقا لكن ما حكيناش عليها ربما بتفاصيل كبيرة، هي أقحوانة الشمس أو الجازانيا.
1: هكا ديجا انت قلت الاسم اللي باش نقول عليه انا، هو الزهرة هذه، راهو الأزهار متاع الصيف برشا، ولكن احنا ديما نختاروا متاع فصل الصيف. وكي نقول فصل الصيف، زهرة الجازانيا أو أقحوانة الشمس اسم على مسمى، لأن من الحاجات الحلوة كون هذه تفتح في الشمس، يعني فما الشمس تتحل مهما الشمس تسكر،
0: سبحان الله.
1: كانت تذكروا قبل حكينا على نوار العشية، وقلنا نوار العشية يحل في العشية كي تبدأ الشمس تغيب،
0: صحيح،
1: مع الشمس تتسكر. هذه العكس بالضبط، يعني أنت تنقف فما الشمس الجازانيا قديمة محلولة ومفروشة زفيرشة، يعني
0: مفتحة بالقداء،
1: والجازانيا هي من نوع من الكومبوزي، تعرف شو معنى الكومبوزي، فامي دي كومبوزي، احنا كي نقولوا البطيخ، نقولوا القرعة، هذا كي نقولوا كومبوزي، باش السيد المواطن الكريم مستمع الكريم يعرف شو معناتها فصيل الكومبوزي المربعة. الجازانيا هي الحاجات الحلوة اللي فيها، أبار اللي كونها تفتح بالشمس كل شيء، تفرش فيسا فيسا تمد، يعني أنت تزرع جدر ولا اثنين، بحاول الله تولي عندك 20 و30 جدر المرة الجاية.
0: أي بي
1: دونك اللي يخو منها 3-4 محبسات ولا ساشيات ولا حاجة، ما الجزاني تقعد على طول، ما تفرش ولا ينحي وينقل،
0: ما يخممش
1: بحول الله في الربيع يولي نجم يكفي بحومة كاملة.
0: بيه حاجة بيه.
1: ومن الحاجة الحلوة زادة كيف الألوان متاعها زاية، هي راو فما البازيك، تنقولوا البازيك مع الأصل هو الأصفر، هكا تعرفوا الأصفر هو راو الأصل، ولكن ليزيبريد احنا نقولوا ليزيبريد التنوع الجديد والتشبيك متاعها تعطيك الأزهار الحمراء وكل البرتقالية إلى غير ذلك، تعطي حتى وصلنا ورا زوز ألوان وثلاثة ألوان. دونك الجازاني اللي حبيت نقوله لك معناتها سهلة كونك أنت تعاود تنتجها، وسهلة تأقلمها مع المناخ الصعيب، المناخ السخون، وهي من الأزهار اللي بالحق ما تقلقكمش في الصيف، ما تقلقش. يعني حتى انت كي تنساها وان شاء الله ما تنساوهاش لا محال، اما شوف شو يصير، يعني ينعكس على حجم الزهره على النواره نتاعها، وقت انت تسقيها الماء النواره تجي كبيره.
0: هذه في النهايه هي محافظه على روحها،
1: ادابتاسيون، هذه نوع من تأقلم.
0: فهمت؟
1: يعني نعاود ناكد، اذا كان شفتوا جازانيا الشيحه لاثه وهي ديما تنور، راي زيدوا اعطيوها شويه ماء، قد ما تسقي قد ما هي تتحل في النوار وتفرش اكثر وتزهى اكثر.
0: وفي العموم مريره مريرتين ثلاثه اسبوعيا هكا،
1: ديما نعاود نحكيوا على صل في الجمعه هكا،
0: هاي
1: ديما الباز نتاعنا صل ماء في الجمعه،
0: هذاك هم مقتصدين في الماء وربحين في نفس الوقت ورد وكل شيء.
1: احنا ديما نقولوا الازهار اللي نختاروهم اولا نحبوا نغرموا بهم السادة المستمعين الكل، نحبوا معناتها اهل الجنوب يزرعوا برشا جازانيا، وكما حكينا على البدل حكينا برشا ازهار، لانه يعني الازهار هذه اولا تصيف ثاني حاجة تقلب المنظر متاع الجنينة متاعك لأنها تفرش كل قاسون تولي أما كلها نوار وما تقلقش في الانتروتيا
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة سي وحيد، تحياتنا ليك، نهارك طيب وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: نواصل ديما معكم 39 دقيقة بعد الثمانية وتوقيت وقيت الفقرة أي تيك مع زميلنا عبدالله بقير.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
3: سنة اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينج بلاش
2: اوريدو طور عام.

0: مرحبا بكم في عدد جديد من اي تيك. وكالة نازا تستعد لإطلاق تلسكوب اسمه نانسي غريس رومان خلال شهر أوت الجاي، لينضم إلى هابل وجيمس ويب في دراسة الكون والبحث عن إجابات الأسئلة تتعلق بالمادة المظلمة والأنظمة الكوكبية المشابهة لنظامنا الشمسي. وتميز التلسكوب بمجال رؤية يزيد أكثر من 100 مرة على المجال الرؤية متاع هابل، كما يمتلك تقنية لحجب وهج الشمس، وهو اللي يتيح رصد الكواكب الخارجية بدقة عالية. من المتوقع أن يوفر رومان هذا التلسكوب الجديد صور بانورامية واسعة للكون تساعد العلماء في اكتشاف أهداف جديدة لدراستهم باستخدام المراصد الفضائية الأخرى.
1: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سنه اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك.

0: مشاريع مشاريع مع خميس بوقتال.
1: أرجعني لكم مستمعينا بفقرة مشاريع وزميلنا خميس بوبطان موجود معنا على خط البرنامج. صباح الخير خميس، نهارك طيب.
2: صباح النور، تحية ليك إلهام ولكل الزملاء العاملين هذا الصباح.
1: يعيشك، شكرا ليك. شنو محضرنا اليوم خميس؟
2: اليوم نحكيو على مشاريع التعليم العالي في ولاية مدين، وخاصة في الحي الجامعي الفجاز في مدينة الجنوبية، اللي في الحقيقة هو اللي يضم برشا مؤسسات جامعية وخاصة معهد المنطقة القحلاني قرب تكنولوجي، غيرها من

0: الجامعية الموجودة في منطقة الفجاء،
1: الذي
0: اتساع تقريبا 700 سرير، وكذلك مطعم بالمواصفات العصرية كما ذكرت تقريبا 12.5 مليون دينار، بالإضافة إلى بناء مركز للتنشيط الثقافي الجامعي في ولاية مدنين، تحديدا في مدينة مدنين، اللي تم رصد له تقريبا 6 مليون دينار لإنجاز هذا المركز، لأننا نعرف برشا نبيتات تنشط في فضاءات ضيقة صراحة، وما تلقاش برشا إمكانيات للتقديم الإبداعات نتاعهم لضيق الفضاءات اللي موجودة الآن، ويتم تجميعها بطبيعة الحال في مركز جامعي للتنشيط الثقافي كما هو موجود في عديد المناطق الجامعية والمدن الجامعية الكبرى في بلادنا.
1: اي نعم.
0: بالإضافة إلى هذا الهام أكيد المؤسسات الجامعية هي من الإشكالات اللي موجودة فيها، هي المقرات بطبيعة الحال لما يتم إحداث مؤسسات جامعية يتم كراء في البداية والكراء طول المدة، ما تعرف أن مؤسسات جامعية تقريبا عندها 20 سنة وأكثر هي على سبيل الكراء، وهذا يتطلب بطبيعة الحال إمكانات كبيرة، حضر أموال كبيرة على مستوى الكراءات، وتبقى ديما المؤسسة الجامعية ماهيش في مقرها الأصلي والأساسي، تبقى معناتك حاجة ناقصة بالنسبة سواء للإطار التربوي والمشرف والإداري وكذلك الطلبة، لما يكون مقر خاص بالمؤسسة مهم برشا، نحكي خاصة على المعهد العالي للإعلامية في مدينة مدنين اللي هو موجود على سبيل الكراء إلى حد هذه اللحظة على الطريق المؤدي إلى جزيرة جربة، إن شاء الله باش يتم إنجاز مقر جديد للمعهد العالي للإعلامية تقريبا 16 مليون دينار، كذلك المعهد العالي للعلوم الإنسانية اللي هو موجود على وجه الكراء لسنوات عديدة باش يتم إنجاز مقر جديد تقريبا بقيمة 17 مليون دينار. هذو مسائل مهمة جدا بطبيعة الحال على مستوى البناءات، لأن الكراءات تهدر الكثير من الأموال دون الاستفادة منها، هو في الحقيقة الموضوع مفتوح على مستوى ولاية يابس لأن فيه مقرات جديدة الآن تقريبا في مراحلها الأخيرة ويتم الانتقال.
1: قطعت المكالمة طبعا مع خميس، وكان الحديث طبعا عليه المبيتات الجامعية وعلى تطور المبيتات هذه وإنجازات مجموعة من المشاريع في قرب المعهد المناطق القاحلة في مدنين، إضافة طبعا إلى العمل ديما على دعم هذا القطاع في مدنين وفي جابس وفي مختلف ولايات الجمهورية، اعتمادات كبيرة ومجهود كبير برشا حتى نشوفوا المنظومة الجامعية حاضرة ومسايرة للعصر ومتطابقة طبعا مع تطلع الطلبة والأساتذة. نواصل معكم ديما في صبحيتنا، شكرا لك خميس. 48 دقيقة بعد 8 نواصل بالأنغام.

كانت هذه فايزة أحمد. مستمعين رجعنا لكم وديم ومواصلين معكم في صبحيتنا حتى للعشرة. مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم زين، صباح الخير، وإن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة الناس الكل. باش نختم الساعة هذه بخبر يهم بنخداش، حيث اليوم ينتظم فيها يوم تحسيسي حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وهذا باش يكون معهد قصر جديد. اليوم هذايا اللي باش يشهد فيه الفضاء المعهد غراسة الزيتين ورسكلة الطاولات اللي زال الانتفاع بها مع رسم الجداريات في المكان. طبعا هي فرصة للتلامذة انهم ينشطوا للحاضرين الكل، وان شاء الله الفكرة هذه تعمم في مختلف المؤسسات التربوية، لان عندها وقع كبير برشا على التلامذة حتى تكون مؤسساتنا مخدومة كما يلزم وفضاء فعلا انه نمارسوا فيها النشاط البيئي. 56 دقيقة بعد 8 نواصل معكم بالانغام ونرجع لكم ان شاء الله بعد موجز التاسعة ومعرض الصحف.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة صباحا هنا بتطاوين، أهلا بكم مستمعينا الكرام جديد إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل الأيام التأسيسية للتعريف بمنصة التسجيل عن بعد للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بمراكز التكوين المهني، حيث تنتظم غدا بدار شباب برمادا ويوم 29 من هذا الشهر بالبيل الأحمر ويوم 30 بنادي شباب ريفي بابن مهيرة، على أن تختتم يوم 5 من أوت المقبل بمركب الشبابي المغربي. يحتضن اليوم معهد قصر جديد بابن خداش يوما تحسيسيا حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. يعقد اليوم مجلس النواب الشعب جلسة عامة لتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جرى قطع الماء والكهرباء. شهدت عدة مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس متفجر اليوم احتجاجات وإغلاق للطرق ومواصلات عامة في ظل انقطاعات متكررة للكهرباء بالتزامن مع موجة الحرة. قال مصدر إيراني رفيع لوكالة رويترز أن طهران ستوقف هجماتها ما دامت واشنطن مستمرة في وقف ضربات على إيران. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 5 آخرون بينهم طفل عمره عامان في واقعة إطلاق نار أمس خلال مهرجان الطعام بوسط مدينة سياتل. تلموجز بعد الفاصل مع عرض الصحف العربية والدولية مع زميل عمر بودربلا.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
3: شكرا لك عبد النور، وأهلا بكم مستمعينا إلى معرض الصحف العربية والدولية. البداية بصحيفة الشرق الأوسط وتحت عنوان نتنياهو يشعل جبهة الضفة. يقول نبيل عمر في صحيفة الشرق الأوسط أن قرار الحكومة الإسرائيلية تعزيز وجودها العسكري والاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة يتجاوز الاعتبارات الأمنية ويعكس هدفا سياسية وانتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتشير إلى أن نشر قوات إضافية وسحب وحدات من غزة وجنوب لبنان وتوسيع البؤر الاستيطانية وإغلاق الضفة يأتي في وقت لا تشهد فيه الضفة تهديدا عسكريا منظما يبرر هذا الحشد، معتبرة أن إسرائيل تجاوزت عمليا الترتيبات التي أقرتها اتفاقيات أوسلو وفرضت سيطرة شاملة على مختلف مناطق الضفة. وأوضح الكاتب أن تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة يندرج ضمن محاولة نتنياهو استعادة دعم قوى اليمين وتعزيز موقعه السياسي في ظل تراجع شعبيته والضغوط المرتبطة بالحرب ومحاكمات الفساد. وتخلص إلى أن هذه السياسة لم تحقق حتى الآن المكاسب الانتخابية المرجوة، بل عززت اتهامات لنتنياهو بتوظيف التصعيد لخدمة أجندته الداخلية في وقت يستعد فيه لزيارة واشنطن، واضعا التطورات في الضفة ضمن الملفات التي سيبحثها مع الإدارة الأمريكية. إلى موقع أساس ميديا التي تساءلت النووي السعودي ما حقيقة شرط ترامب. يرى الكاتب عباد اللدن في موقع أساس ميديا أن الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تجيا في العلاقات بين البلدين بعدما منح الرياض امتيازات غير مسبوقة في مجال التعاون النووي المدني، من بينها فتح الباب أمام إمكانية تخصيب اليورانيوم على أراضيها مستقبلا ضمن شروط وآليات رقابية خاصة. ويعتبر الكاتب أن واشنطن تسعى من خلال الاتفاق إلى ترسيخ حضورها في سوق الطاقة النووية بالشرق الأوسط وموازنة النفوذ الروسي والصيني، فضلا عن تعزيز قدرتها على التأثير في مسار البرنامج النووي السعودي وفي التوازنات الإقليمية. ويشير الكاتب في موقع أساس ميديا إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يربط فيها تنفيذ الاتفاق بانضمام السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية جاءت استجابة لاعتراضات إسرائيلية وأصوات معارضة داخل الكونغرس أكثر مما تعكس مضمون الاتفاق الموقع بالفعل. وتخلص إلى أن الاتفاق أصبح واقعا سياسيا يصعب التراجع عنه، في حين يبقى التطبيع بين الرياض وتل أبيب بعيد المنال في ظل تمسك المملكة بموقفها الداعي إلى قيام دولة فلسطينية قبل أي خطوة في هذا الاتجاه، رغم أن الاتفاق لا يزال يواجه اختبارا سياسيا داخل الكونغرس الأمريكي. نختتم بافتتاحية صحيفة القدس العربي وتحت عنوان عزل خان هل تستعيد الجنائية الدولية مصداقيتها. ترى افتتاحية الصحيفة اللندنية أن عزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان يشكل سابقة غير مسبوقة في تاريخ المحكمة، وقد أثار جدلا قانونيا وسياسيا واسعا بشأن استقلال المؤسسة القضائية الدولية، وتشير إلى أن توقيت القرار الذي جاء بعد إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين غذى الشكوك حول تأثر المحكمة بضغوط سياسية، رغم نفي وجود أدلة مباشرة على تدخل خارجي في قرار العزل. وتعتبر الافتتاحية أن الاختبار الحقيقي للمحكمة يبدأ بعد رحيل خان، إذ سيكون عليها إثبات استقلاليتها من خلال مواصلة التحقيقات بما فيها

الملفات المتعلقة بالحرب في غزة بعيدا عن أي اعتبارات سياسية، وتخلص إلى أن استمرار هذه القضايا سيعزز مصداقية المحكمة، بينما قد يؤدي أي تراجع عنها إلى ترسيخ الانطباع بأن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية نجحت في التأثير على مسار العدالة الدولية. إلى هنا نأتي لختام معرض الصحف العربية والدولية، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: 15 دقيقة بعد التسعة. صباح الخير، مرحبا بكم مجددا مستمعينا. كانت هذه أنغام ببساطة كده، ومواصلين معكم في صبحيتنا في الساعة الرابعة من منوعتنا الصباحية، والمشوار معكم حتى للعشرة بقدرة ربي. وتوا أقيت الفقرة وردة وكتب.
1: وردة وكتاب، وردة وكتاب، وردة وكتاب.
0: قبل ما ندخل في تفاصيل روايتنا اليوم اللي اخترتها لكم، الحديث باش يكون عن الأديب الراحل حسن نصر اللي غادرنا يوم السبت، عنده نهارين توا ان شاء الله ربي يرحمه وربي ينعمه. أكيد خسارة كبيرة للبيت الأدبي التونسي، الأديب هذايا اللي عاش لسنوات طويلة في الكتابة الروائية، وأتحفنا بمجموعة من الروايات والكتابات اللي فيها طبعا حبكة قصصية هامة، وفيها إبداع كبير، وعنده لغة سلسة. والقراءة لمختلف الكتابات لحسن نصر ما تطلبش ربما جهد كبير برشا، لأنه يكتب بطريقة كما قلت سلسة وبأسلوب ينجم يوصل للناس الكل، سواء المثقفين وإلا حتى أنصاف المثقفين. هي فرصة زادة لصغارنا وليداتنا اللي في مراحل مختلفة من التعليم أنهم يطلعوا على مختلف الكتابات لهذا الأديب وعديد الأدباء التوانسة. حسن نصر كما قلت لكم اللي غادرنا مؤخرا هو أديب وقاص وروائي تونسي، يعد من رواد الأدب بعد الاستقلال، ومن المؤسسين لاتحاد الكتاب التونسيين. تولد في حي الحلفوين في العاصمة في 4 فبراير 1937، درس بالمدرسة القرآنية ثم بجامع الزيتونة، وأحرز على شهادة التحصيل في 1958. من بعد التحق بكلية الآداب ببغداد وخدم معلم ومدرس بالمعاهد الثانوية في موريتانيا. ابدا النشر في اوائل في اواخر عفوا خمسينيات القرن الماضي، وانشر القصة الاولى متاعو دمعة كهل في 1959. عنده مجموعة من المؤلفات والاعمال بعناوين مختلفة: دهاليز الليل، خبز الارض، دار الباشا، ليالي المطر، دمعة كهل، وعنده كذلك سجلات رأس الديك، خيول الفجر، وديوان أعياد الفصول، عنده السهر والجرح. أخذ الجائزة التشجيعية عن ليالي المطر في 1968، والجائزة التشجيعية عن دهاليز الليل في 1978، وتحصل على جائزة الإبداع عن السهر والجرح في 1989. اليوم اخترت لكم رواية خبز الأرض اللي هي طبعا عمل أدبي، صدرت طبعتها الأولى عن الدار التونسية للنشر في 1985، وتتناول الرواية هذه بعمق تعلق الإنسان التونسي بأرضه، مسلط الضوء على معاناة ومآسي الفلاحين وصراحهم المرير من أجل البقاء، والارتباط بالجذور بأسلوب أدبي واقعي وشفاف يعكس تحولات المجتمع الريفي. 19 دقيقة بعد التسعة، كان هذا وردة وكتاب، ونواصل معكم بالأنغام.

رجعني لكم مستمعينا. كانت هذه نوال غشام في غنية حبي كالقمر، وصلت بينا 25 دقيقة بعد التسعة. تحياتنا لكم والناس الكل، نهاركم طيب، مرحبا بكم مجددا في ورود الصباح، ومواصلين معاكم حتى للعشرة. في بلاغ لوزارة التجهيز والأسكان تتحدث فيه عن إطلاق طلب العروض عدد واحد لهذا العام لاختيار باعثين عقاريين خواص لإنجاز نحو 107 من المساكن الاجتماعية الفردية بمدينة بن قردان مع تهيئة التقسيم بحي المطار. حددت الوزارة بعد غدوة الأربعاء 26 أوت 2026 آخر أجل لقبول العروض على الساعة 10:00 صباحا. المشروع هذايا ينجز بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والصندوق السعودي للتنمية. نواصل معكم ديما في صبحيتنا مستمعينا، نواصل بالأنغام وبعد رجعينا.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: إشهار في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
0: اشهار ضيف الصباح، ضيف الصباح.
3: أرجعني لكم مستمعينا بفقرة ضيف الصباح، واليوم ضيفي هو الأستاذ والمدون طبعا، واللي يعمل في حاجات وفي رسالات تربوية هامة جدا طيلة العام مع تلامذة، وخاصة تلامذة المراحل النهائية. واليوم راهو نحن شنعيش على وقع التعمير بطاقات التوجيه الجامعي انطلاقا من نص النهار. الأكيد عرفتوا شكون الشخصية اللي نتحدث عليها اليوم، اللي هو ضيفنا في ورود الصباح، هو سينابيل النفزاوي اللي موجود معنا على خط البرنامج. سينابيل صباح النور ومرحبا بك في إذاعة تطاوين.
4: صباح النور،
3: يعيشك، مرحبا بك في إذاعة تطاوين سينابيل.
4: والكل والياسمين والغاية الوالدين ليك وجميع مستمعين إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين الباهي، إذاعة تطاوين اللي وقت تسمعها تلقى فيها كل المعلومات، تلقى فيها كل المنوعات اللي تنجم تفقد، تنجم تفيد شباب الكبير الصغير واللي قاعد في الدار واللي يخدم. من نجم كان نحييكم ونقولكم هيئاكم بهذه الإذاعة الطيبة، وأيضا مشكورين على الجهد اللي قاعدين تبذلوا فيه، وما أحوجنا الإذاعات كما هيك نلقاو فيها أطر مدين ديما نقول الكلمة، نلقاو فيها الكلمة الطيبة ونلقاو فيها المعلومة اللي تفيد البلاد والعباد إن شاء الله.
3: إن شاء الله هذا دورنا سينابيل، وانت زاد نشكرك برشا خاطر تقريبا طيلة العام وخاصة تلامذة أولياء الأقسام النهائية تبعوا برشا في سينابيل النفزاوي في المحتوى متاعه، في النصائح، في قربه من تلامذة، وهذا واحد من النماذج التربوية اللي تخلينا فعلا نفرح ونقوله ديما تعليم متاعنا مميز في تونس وعنده مكانة كبيرة برشا. سينابيل اليوم طبعا هما طلبة جدد، هذوما اليوم تنطلق من نص النهار تعمير بطاقات طبعا التوجيه الجامعي، برشا اختيارات وبرشا ربما هكا حتى في الذهن متاع الطالب وذهن العائلة، اي برشا حيرة وين باش يمشي وكيفاش يتوجه وشنو اللي باش يختاره. هذا تحديد مستقبل، راه ماهيش حاجة وقتية ولا حاجة متاع معناها ايامات وتعدي، هذا مستقبل كامل يحدد من خلال الاختيار.
4: من ما يخفاش عليك اليوم نعيش على واقع انه نص النهار باش يتحل السيد باش يتمكنوا التلاميذ الناشئين بالبكالوريا اللي هما توا طلبه باش يتمكنوا من يعمروا بطاقه الاختيارات التوجيه الجامعي. وقت نقولوا بطاقه الاختيارات التوجيه الجامعي راه اني ديما نربطها بكلمه المستقبل، لانه راه التلميذ الطالب الاختيار اللي باش يختاره راه ذاك هو باش يغير له مجرى حياته، راه هو باش يعيش معاه بعد بقيه العمر نتاعو. دونك هيك علاش لازم نقولوا رانا قدام حاجه مصيريه، قدام حاجه مهمه برشا تطلب منا تفكير، تطلب منا برشا تدبير، تطلب منا زاد برشا تركيز، على خاطر مش بالسهل باش نمشي نقرا حاجه ونتبع الاختصاص هذاك، لازمني ناخذ برشا نصائح، لازم ناخذ برشا معلومات مهمه برشا تعاوني نعيشوا احنا لو 27 يعني 27 28 29 30 31. كل طالب قادر يدخل على www.orientation.com على بطاقة اختيارات وعمل اختيارات. أول نصيحة نعطيها للتلاميذ كله قبل ما تدخل، احنا المجال مازال مفتوح 5 أيام، راه لازمك تكون كاتب الاختيارات نتاعك على ورق. والله أختي راني قاعد تو عايشة معهم الحمد لله، أنا عاونتهم في النجاح ونأثر فيهم نفسانيا وبيداغوجيا، ومن بعد دخلت معهم في مرحلة التوجيه الجامعي. للأسف الشديد برشا تلاميذ مازال تجهل اش معناها التوجيه الجامعي وكيفاش يعمر بطاقة الاختيارات، وفي تسمع كلمه عندي سكوري وين نمشي، راه مش كاين يقول لك وين نمشي نعاونك، لكن لازمك انت عاش ولدي وعاش بنتي تحل كتاب الدليل التوجيه الجامعي وتشوف انت حسب رغباتك اسكو سكورك يوصل ولا والا عندنا البديل.
3: اي
4: وعلاش احنا عملنا 10 اختيارات، راه عندنا البديل نحط له والثاني الثالث، وعطيتهم حتى الطريقه كيفاش نعمل الاختيارات وكيفاش نتفادى الاخطاء باش ما نتاجلش للدوره الثانيه بالتوجيه الجامعي. لانه ياما تلميذات يكونوا عندهم معدل باهي وسكورهم باهي، لكن للاسف يقلطوا في بطاقة الاختيار بيختاروا شو حد أكثر منهم برشا ذكور يلقى روحه نهار 7 أود في النتيجة متاع التوجيه الجامعي يلقى روحه مؤجن للدورة الثانية ونعرفوا أحنا الدورة الثانية رغم نتمنى حتى واحد يتأجل لأن بتكون فيها طاقة الاستيعاب أقل
3: صحيح. كنت
4: مغلب الجامعات فكرت هي خذيت طاقة الاستيعاب متاعها وخذيت الطلبة متاعها وصعيب ياسر باش نجم تتوجه توجيه آخر هكا علاش نقول لك ما تظلمش روحك نبداو احنا جروسو مودو انه اول نصيحه نعطيها للكيندات انه ما تعمرش بطاقه الاختيارات من التليفون عمرها من الاورديناتور هذه معلومه مهمه برشا برشا عندك يصلح حالكم يرضيكم وقت تجي تعمر بطاقه الاختيارات قبل ما تبدا تعمر بطاقه تحط الاختيارات نتاعك على ورقه مكتوبين متاكد من الرمز وقت نجي نختار الرمز بالسوري انا ديما نقول على الاورديناتور علاش على الاورديناتور خاطر نجم نعمل بطاقه الاختيارات بالتليفون ونعمل تسجيل مش في بالي انه راهو الركيت مشيت للسيستم الركيه بطاقه الاختيارات تاعي ما مشاتش ونبدا فرحان قاعد على روحي مرتاح أي. ما راعني نهار 7 وتجيني ميساج يقول لي راك تأجلت الدوره الثانيه يا مشي هي والله حطيت برشا سكوراتي وصلوني برشا اختصاص سكوري وصل لكن هو نسى انه راهو بتخطيط نتاعك ما وصلش للسيستم كيفاش نتجنبوا الحكايه دي اول حاجه لازم نعمروا بتخطيط اختيارات من الاورديناتور مش من التليفون جين باك واهم معلومه هي مهمه برشا وان شاء الله يا رب الكل يسمعوني فيها بعد ما تعمر بتخطيط اختيارات وتنزل على زر تسجيل ابقى استنى دقيقتين 50 ثانيه تو تجيك بالفوق ديشارج نوتيفيكاسيون فوق تقول لك تم استلام بطاقه الاختيارات ثم خروج وثم تباع وقت حبيت تعمل تباع حبيت تعمل خروج وقت راك مطمئن
3: المهم يطمئن المهم اي مضمونه اي
4: احسن ثم تبدا يسجل ويخرج
3: ديريكت
4: بدا يسجل ويخرج وبرشا كلام صرت لهم الحكايه دي يسجل ويخرج يقول لك والله عمرت راني والله عمرت لا عمرت راك عمرت لكن الركات نتاعك ما وصلش للسيستم لازمك تستنى شويه لين يجيك الديشارج من الفوق يقول لك راه تم استلام بطاقه الاختيار نتاعك هل تريد الخروج ولا التباع واتبعها ميساج باش انت تبقى تتبع بها هذه النصيحة الأولى اللي هي مهمة برش نعملوا نهار 27 تفاداو الأوقات اللي فيها ضغط كبير على السيستم حتى نص النهار احنا باش يصير ضغط كبير على السيت دونك وبالتالي برشا كلام باش يحلوا يقول لك السيت متحدث راه عادي جدا ماهيش مشكلة نحاول نختار أوقات حتى في الليل المأخر حتى الصباح بكري يعني ديما نعطي في الحلول باش نتفاداو المشاكل خاطر برشا كلام تقول لك راني لم يتسنى لي الدخول الى الموقع تعمير بطاقه الاختيار
3: كوما في فتره في فتره عمريه حساسه شويه في سع في سع في سع يقلقوا في سع يبطلوا في سع يقول لك عملت الحاجه وهاني تهنيت منها لكن لا
4: في سع وما عادش شباب نحب المدرسه بربي حاولوا تتحملوا المسؤوليه في اختياراتكم في قراراتكم شويه صبر نعملوا على رواحنا بالحق المسج راني اني مش نكلم يعني ان شاء الله يا ربي تقبلوا كلامي ما تعرفوش مني نشوف في برشا اباء وامهاتهم ملايين بالتوجيه الجامعي الوليد مش مش ليه والبنية هم يختاروا يا مدام هم يسالوا فيا هم يسالوا على الشعب هذيك وعلى فرق الشعب قالوا لازم البنيه لازم اللي تيجوا اللي تيجوا هم تصيح كلامي ولازم هو يسال هو يعرف فرق الشعب
3: ويعرف هذا قبل حتى عامين ثلاثه من اللي هو خذا الاختصاص شنو هو الاختصاص اللي خذاه يولي يدرب روحه من وقتها شنو الحاجات اللي اقترت ما نعرفش انا شعبه معينه هذه افاقها شنو وين تنجم تهزني شنو نجم نقرا وين نجم نوصل هذا هو
4: واني نحب هذيك ولا راهو اش نقول اني ثم كلمه مهمه برشا ونحب نقولها بصوت عالي انا برشا سؤال يجيني مسيو شنو نتوجه انا والاختصاص الباهي تعرف انا والاختصاص الباهي هاوش عطيك الاجابه الاختصاص الباهي ليك لكل طالب لكل طالبه يعني لكل تلميذ رجع في الباك الاختصاص الباهي ليك هو اللي لازم تتوفر فيه ثلاثه شروط الشرط الاول انه يكون فيه مستقبل مطلوب في سوق الشغل صراحه الشرط الثاني انك انت تنجمه اي مادام لازمك انت الحاجه ديك تنجمها نجم اني نتوجه فيزيك وانا ما نفهمش برشا فيزيك نجم اني نتوجه باغ اكزومبل توجيه يقول لك بريبا وانا نعرف روحي راني ما نجمش نكتب مادة فيزيك لازم الشعب والاختصاص اللي انت ماشي له تعرف روحك تنجمه يعني تلقى فيه راحتك ولازم ايضا الشرط الثالث انك تحبها يا مدام سكوراتهم عايدين ومشاو ميدسين قراوا شهر وبعد انهم بابي
3: يقول لك ما حبيتهاش اي ما ساعدتنيش
4: ما جيت لها قالوا لي مطلوبه وباهي وسكوري وصل لكن يا مسي ما راني قلت شهر شهرين ولا مسير يغمى علي وما نجمت دونك هيك علاش نقول ثلاثه شهور تتوفر في الاختصاص لازم في الاختصاص هذاك فيه مستقبل يعني مطلوب في سوق الشغل بليز او موان وراهو لازم الحاجه ديك انت تنجمها يعني تنجمها يعني تخدم فيها وتقرا فيها وتعرف روحك نجم روحك فيها والحاجه الثالثه اللي هم انك انت تحبها حتى ما تحبهاش تقبلها القبول فهمتي خاطر من بعد ينجم يجي الغرام
3: تقبلها من بعد صحيح باش تفهمها ومن بعد يجي الغرام وجو طلبه وجو اخر
4: مهمه جدا يقولوا لك ما فيهاش ماهيش مطلوبه في سوق الشغل لكن صدقني كي تتميز فيه لازم تكمل فيها المرحله الثالثه وانت فاهم وتنزل تتميز فيها وتقرا فيها التروازيم سيكل وتعمل فيها الماستر والدكتوراه. صدقني وتولي انت مطلوب برشا في سوق الشغل.
3: راهو
4: في انت الشعبه اللي كتحبها وتعطيها من وقتك تتميز فيها راك تولي مقبول.
3: كيما باش تعطيها راهي باش تعطيك. هذا مفروغ منه.
4: ممتاز.
3: العلم على قد ما تعطيه على قد هو باش يعطيك راه
4: ممتاز. ونبعد في نصيحة بربي مؤمن، ابعدوا من آراء الناس اللي عندها تجارب فاشلة.
3: يمشي
4: للشعبة ذيك وما نجحش فيها يجي يقول لك ليه وسيب عليك وتخيب وما تقبلش. يعطيك فكرة مسبقة عليها، ما تاخذوش ما تاخذوش عبرة تجارب الناس الفاشلة. أرجوكم الله يبارك لكم. أو أنت تنجم أنت تفشل في نجم ينجح فيه. أنت في الإعلام نجحت، ثم غيرك ينجم يدخل في الإعلام وما
3: ينجحش.
4: ينجح يكون إعلام خايب.
3: واخدم على الصعيب راهو، اخدم على الصعيب سي نبيل. علاش نستسهلوا؟ علاش اللوجة هذه سهلة؟ اخدم على الصعيب تتعلم، يعلمك في الدنيا برشا حاجات.
4: أحسنت. والقراية راهو باش تقرا، مش تقرا وتروح. تقرا لازم تعمل لي فورماسيون، تعمل لي سوفت سكيلز نتاعك، تكون روحك. ما عادش القراية كهو الشهادة. راهو نجيبوكم نحطوكم خمسة قدامنا باش تصيروا ريكريتمون. راهو باش نختار كلكم عندكم الشهادة، لكن باش يختار شكون عنده الباك جراوند أكثر.
3: السي في نتاعو قوي قوي قوي. السي في
4: نتاعو باش قوي باللي فورماسيون، بالشهادة، بالتكوين، باللغة، بالإعلامية.
3: دونك
4: ندخلوا الثقافة جديدة. راهو القراية ما عادش ناخذ الشهادة كهو. راني باش نفرض نفسي في سوق الشغل. حتى لو كان الاختصاص هذاك مش مطلوب برشا، صدقني نجم نرد مطلوب. علاش ما نقولش الكلمه دي؟ على خاطر برشا كي بدات تذكرهم متوسط وتذكرهم ضعيف، ثم 80 وثم 90 وثم 100، كل ما تلقاش تواجه. شوف الدليل التوجيهي باهي. نرجعوا توا كيفاش نختار؟ كيفاش نختار؟ كيفاش نختار؟ ما يسالش. انت اول حاجه تسال روحك اثر. انا نحب نعمل مشروع وحدي، ولا نحب نخدم مع ناس، ولا نحب نخدم نورمال ناخذ شهريه. انت اسال روحك انا وين نرتاح؟ نرتاح للحقوق كونتابيليتي، اني باك يكون نجم نعمل جيستيون، اني باك لاتر نجم نعمل حقوق، نجم نولي قاضي، نجم محامي عدل انفاس، راه نجم نعمل اداره اعمال.
3: أي.
4: ونبداو نسرو في رواحنا يا مدام، راهو مهم برشا. ومن بعد ما يسالش سلون سكور نتاعنا، خاطر عندنا سكور يحكم فينا، راه ما نجمش نختار حاجات وين سكوري ما يوصلش. دونك نشوف الحاجات هذوما نخرجهم على ورقه، نكتبهم بالستيل ورقه وننظمهم، وبعد بدا نعمل في الاليمينيشن هذا سكوري يوصل. وثم معلومه مهمه برشا، الناس الكل تحب تقرا في الولايه نتاعها. بربي نصيحه لوجه الله، راه تنجم الاختصاص هذاك سكور الولايه نتاعك. يسالش امشي خذه في ولايه اخرى، خاطر احنا للاسف الشديد سكور من ولايه لولايه يختلف يا مدام.
3: صحيح.
4: نفس الاختصاص في ولايه سكور وفي ولاية
3: أخرى يكون بسكور آخر.
4: للأسف الشديد.
3: وني شخصيا مع تشجيع للطالب الجديد أنه يخرج، أنه يسافر، أنه
4: يخرج، تعرفوا على عبادة،
3: يخرج، يبدل، يبدل.
4: شوف ثقافات، شوف عادات أخرى،
3: كل شيء، كل شيء،
4: كل شيء. أخرج من الدار. لا، ولي شو يقول لك، نحب ولدي وبنتي يقرأ في الدار. نحب ولدي وبنتي يقرأ في نفس اللي يروح لين الدار. أنا أمس تعرفت التلميذة كلمتني، قالت لي مسيو سكوري بيه، مادام الناس تحب ديساتي كلمة، تحب تعمل ميتين. تحب تعمل ميتين. قالت لي بابا قال لي يستحيل تخرج من الولاية نتاعك، قالت لي خاطر في ولايتنا ما فيهاش ميتين. قالت لي بابا قال لي يستحيل. يستحيل تخرج. قلت خليه بلادكم، راهو عندك ثقه فيها البنايه، ولدك عندك ثقه. كيما قلت انت خليه يخرج وخليه يتعرفوا على عباد.
3: والتمرميده نتاع الطلبه تصنع صناعه، هذيك حاجه أخرى.
4: والله ممتاز كلامك ما شاء الله. التمرميده اللي تمرمدناها قبل
3: في الدار وفي هذيك اللي كونتنا راهي.
4: طيب وحدك وجوع في الليل تخلق ماكله، هذيك يعلمك مسؤوليه ويخليك على الاخر تعتمد على نفسك. خلي ولادكم يعيشوا تجارب، خلي يعيشوا الحياه، مش كل شيء تسطروه انتم وحدكم. مادام في بالك احنا تو نعانيو في معاناه كبيره في التوجيه الجامعي، انه راهو بضغط اختيارات التوجيه زي ما تعمرها الام والاب حسب ولايتهم هما حسب اختياراتهم. هو يحب بنته كيكا، هو هي تحب بنتها كيكا، ويفرض عليهم اختيارات. بعد نشوفوا ثم ايامات الامداد اللي شهدوا، بعد يقول تفضل يا بابا وما شهدوا اني مش نخدم اختصاص هذاك، مش نخدم اختصاص خاطر انتم ما حبيتوا لي. اني قريب برشا متلاذوا نسمع فيه برشا ديزيستوار والله العظيم. هكا علاش نقول خلي ولدك وبنتك يختار. انس
3: وميتاش
4: قدم له النصيحه، ميتاش واطره خليه بعد هو القرار. رغم ما ثم يعني نعطي ثم الامداد اختاروا لهم بوموم عمروا الورقه، وبعد كي مشي عمر اختيار اخر اللي بيسرق على بابا وامي.
3: ماذا بينا ما نقعوش في هذايا الاختيار اللي هو. يعطيك صحه سي نبيل، كلامك ياسر ممتاز. ان شاء الله ربي يوفق الجميع
4: في التوجيه الجامعي، وان شاء الله ربي يوفق الجميع.
3: يعيشك، شكرا ليك، نهارك طيب ودمت متميزا. الى اللقاء.

كان هذا رغب علامة مستمعينا. وصل بنا 45 دقيقة بعد التسعة وتو قيت الفقرة أنا والغربة مع زميلتنا سعاد شلبي. أنا والغربة.

0: سمعت أنا والغربة. الغربة ما هيش بعد جغرافي أو انتقال للجسد بحث عن العمل والرزق، إنما هي رحلة قاسية في أعماق النفس تمتزج فيها قسوة البعد بالرغبة في إثبات الذات، وتتصارع فيها مشاعر الحنين للوطن مع تحديات التأقلم في بيئة جديدة. اليوم ضيف أنا والغربة الأخ مختار عسل.
1: أهلا وسهلا أختي، مرحبا بكم.
0: البداية متاعك يعني مع الغربة أو مع الانتقال إلى باريس؟
1: مرحبا بك أختي، أنا من مواليد 1959، انتقلت في الغربة، كنت عمري صغير مع الوالد الله يرحمه الله، بعدها الحمد لله تكوننا وبقينا غادي في باريس، مولوا دراري والعائلة كل ونجول تطوين حبا في الوطن ونعدوها كشهير ولزوز والحمد لله.
0: إذا كان أخويا مختار تحدثنا على قرار السفر إلى باريس.
1: أول ما سافرت كانت باريس، كان الوالد الله رحمه الله كان طبس علي هزني من باريس، كان إلا جوازة السفر معايا لا فيزا ولا شيء، وتقصدنا مطار جربة، من مطار جربة إلى مطار أورلي. الحمد لله كانت الأحباب وكانت تطويني، انتقلنا وتعلمنا الخدمة وعملت شركة امتعت دهن، والحمد لله من حسن إلى الأحسن، كل يوم خير من يوم، ونحمد الله ونشكره سبحانه وتعالى.
0: كيفاش تتصور لنا لحظة الوداع الأولى يعني وأنت تغادر تونس؟
1: كانت قاسية مع الوالدة، كانت علاقتي بالوالدة رحمه الله كانت علاقة قاسية، نحبها عندي حبها كثير، ولكن الظروف والمعيشة والحمد لله أنا تعلقنا معاه ولنا كنا في أكهو، معناه ما عندناش خيار آخر ورمنا ذلك الحمد لله.
0: الصورة اللي أنت رسمتها على الغربة فرنسا وباريس تحديدا، هل كانت مطابقة للواقع اللي لقيته ولا لا؟
1: الوقت اللي مشيت فيه أنا ما نكذبش عليك، كانت مدة هذيك كانت قاسية بالنسبة للتطوين، كانت الدنيا قاسية شوي، وكنا أنا كان عائلة كنا محتاجين للشيء للسفر، كان ظروف، كان الوالد الله يرحمه ظروفه تعب شوي، أرغمنا على الغربة.
0: ما ثمش صعوبات اعتراضاتك؟
1: بالحق ما لقيناش، كانت الناس معناها نحكي لك زني كاتربان وكاتربانديس، أنا كانت العربي كيشوفوه يفرحوا به ويخدموك ويرعوا لك ظروفك ويشوفوك ويقدموا لك المساعدات.
0: خويا مختار، انت قلت خدمت في الدهن، كيفاش استغليت هالتجربة هذيك والمهنة في فرنسا في باريس؟
1: كانت حسن جدا. وقت اللي يقولوا لي انت تعرف الدهن، وانا جاوبت بكل صراحة نعم، زاد استغليت اولادي، تو عندي 3 اولاد. معناها نحمد الله ونشكره، الثلاث متوظفين في بلد فرنسا، يعني واحد يخدم في الراديولوجي والثاني فارماسيا والثالث مدير في أورلي، معناها ما عنديش حتى مشكلة معي
0: ما شاء الله،
1: الحمد لله. نعرف قيمة القراية، نحب القراية، نحب البلاد اللي قريتهم.
0: إذا كانت حادثة شوية على العودة للوطن، إلى أرض الوطن، خاصة يعني في الصيف ومع لقاء الأحباب والأصحاب، كيفاش كانت عودتك يعني للتطوين، يعني خاصة أول عودة؟
1: نلقوا ترحيب من الأحباب والأقارب في بلادنا، نسلم على بعضنا ونتشرف ونأكل ونشرب ونحمد الله، معناه اللي كون الإنسان يلقى روحه محبوب وما عنده حتى حاجة تتعرض له.
0: للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا حاليا، شنو تنجم تقول في آخر هاللقاء معك؟
1: والله حبيت نحيي تطويني كلهم بصفة عامة، جمهورية تونسية بصفة عامة، والحمد لله رانا في بلادنا، رانا في أحسن ما يرام، ما عندنا حتى قلق، ما عندنا حتى مشكل الحمد لله.
0: شكرا ليك، مبدلوك نفس المشاعر خويا مختار عسل. إذا كانت هذه حكاية مواطن من تطاوين السيد مختار عسل مقيم في باريس، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء. أنا والغربة.

0: أنا والغربة.
1: أنا والغربة.
2: كانت هذه مستمعينا فقرة أنا والغربة مع زميلتنا سعاد شلبي، ونحن مواصلين معكم في صبحيتنا 51 دقيقة بعد 9 نواصل بالأنغام.

كانت هذه كل مستمعين تشكرات فندم وصلت بين 55 دقيقة بعد التسعة وصلنا طبعا الختام ونوعدنا الصباحية. شكرا لكم نسكل على حسن المتابعة, شكرا للفريق اللي حاضر معايا من الستة متاع الصباح. تتواصل طبعا برامجنا ونوعاتنا في إذاعة تطاوين طيلة اليوم, ونحب نذكر جمهور تطاوين الليلة على موعد مع عرض الزيارة لسامي اللجمي اللي بش يكون انطلاقا من 10 متاع الليل في ملعب نجيب الخطاب. إلى اللقاء, ألتقيكم في مواعيد إذاعية لاحقة بإذن الله. نهاركم طيب.

0: عروس الصحراء،
1: عروس الصحراء
0: إذاعة تطاوين،
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. تتواصل الأيام التحسيسية للتعريف بمنصة التسجيل عن بعد للسنة التكوينية الجديدة 2026-2027 بمراكز التكوين المهني، حيث تنتظم غدا الثلاثاء بدار الشباب برمدا حملة تتضمن التعريف بمنصة التسجيل عن بعد، آلياتها وكيفية الاستفادة منها، وعرض التخصصات المتاحة ومرافقة وتوجيه الشباب لاختيار المسار التكويني الأنسب لميولاتهم ومتطلبات سوق الشغل. يحتضن اليوم حد قصر جديد بابن اختاش يوما تحسيسيا حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي اليوم الاثنين إن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وإن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير. أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، ولا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا، وكذلك في مناطق إسبانية عدة. نهاية الموجز، ولنا الرياضة مع نجاة خليصة.
4: شكرا لك عمر.
0: انفاسبار.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. الاتحاد الأفريقي قرر رسميا رفض مقترح زيادة عدد الأندية في تشامبيونز ليغ الأفريقي وكأس الكاف. وسيم المغزاوي بات قريب جدا من الانضمام في صفوف الترجي الرياضي الجرجيسي بعد نهاية عقده مع الإفريقي. رسميا مهاجم التونسي حمد العبيدي في صفوف الترجي الجرجيسي في إطار تعزيز خطة الفريق استعدادا للموسم الرياضي الجديد. الأولمبي البيجي ينهي تسويت جميع الملفات المالية والمستحقات المتخلدة بذمتها، وهيك يضمن مشاركة الفريق في بطولة الموسم الرياضي 2026-2027. النجم الساحلي اتفق بصفة رسمية مع متوسط الميدان السنغالي عثمان دياكيتي على تعزيز صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي. الإفريقي يدخل اليوم في تربص تحضيري بعين دراهم أول لقاء للمدرب الجديد للفريق ماهر الكنزاري. كيف الإفريقي في مفاوضات متقدمة مع المهاجم الكاميروني تادوسن في أكيد الفترة القادمة اتأكد هذا الأخبار. ونكمل بأخبارنا بالتنس، ونفش اللاعب التنس التونسي معاذ الشرقي المصنف 151 عالميا في بلوغ الجدول الرئيسي لدورة واشنطن إثر خسارته أمام الأمريكي مارتن بنتيجة 3 أشواط. ذكروا أنه البارح لحساب دور الثاني من التصفيات التمهيدية. هذه أخبارنا الرياضية، أجمل تحية حلمي قبلي لسلم المشعل صديقنا حسن المحمدي، يكمل معكم المشوار. نلتقي إن شاء الله، إلى اللقاء.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
0: إذاعة تطاوين،
2: إذاعة تطاوين،
0: صباح الألحان مع فاتن.

0: موجز الأخبار.
1: موجز لأهم الأنباء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تكون السماء مغيمة جزئيا فأحيانا كثيفات سحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسطى، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و36 درجة بالشمال والوسط ومناطق الساحلية للجنوب، وبين 37 و40 درجة ببقية الجهات مع بالجنوب الغربية، وبأقصى الجنوب بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيلية. يحتضن اليوم معهد قصر جديد بابن خداشة يوما تحسيسيا حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. يعقد اليوم مجلس نواب الشعب جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. ذكرت الإدارة العامة للمغاوير والأداءات بوزارة المالية أن يوم الثلاثاء 28 من جويلية الجاري هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المغاويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. أصيب 3 صيادين فلسطينيين اليوم جراء إلقاء طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني قنابل باتجاههم أثناء تواجدهم في البحر قرب بوابة ميناء غزة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وأن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير.

0: نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم 27 جويلية 2026، اليوم ثالث نهار في أوسو بالتقويم الفلاحي. شهر أوسو هذايا صحنا فيه معناها ملحوظة، ما هذايا ما نختلفوش فيه اثنين، وتعدت نهيرات كسحات الحمد لله. اليوم فما بوادر انفراج حتى حسب التوقعات الرصد الجوي. اليوم باش نبدو بداية الانفراج، إن شاء الله ربي يبرد علينا الناس الكل. نهيرات يتحدث فما حتى مشكل دار الأجواد كيف العادة كل نهار اثنين التوقيت هذا بالذات. اليوم معنا فريق عمل أحسن من الأجهزة التقنية باش في انتظار زادة مكالماتكم الهاتفية اللي أكيد باش تأثث معنا نهار اليوم ومثل اليوم. تعودنا كل أسبوع عندنا مثل ننطلقوا من خلاله باش نحكوا وندردشوا ونشوفوا بدائل لعائلتنا التونسية. تعبتكم سخانة نعرف، إن شاء الله نكون خفت عليكم اليوم. ونجو معنا سمات بحرية تعطي مؤشرات لخريف بدري إن شاء الله. بدي أعرم الأمام الميكروفون كيف العادة. مثل اليوم، الكلام الزين يدفع في الدين وإلا يتدفع في الدين. يعني الكلام، اللغة أداة التواصل الرئيسية بين الناس. كيفاش نتواصلوا؟ قلنا الكلام الزين يعني في المقابل فما إمكانية الكلام موجع مؤذي أحرش بين ظفرين. كيفاش نتفادوه؟ نحبوا العائلة في تواصل. التواصل كما قلت أهم ركيزة فيه هي اللغة. الكلام الزين يتدفع في الدين. باش يكون معنا أنغام، ضيوف، مكالمات هاتفية. أكيد المستمعين في انتظاركم باش تأثثوا حلقتنا اليوم. وقت اللي نقول الكلام الزين يدفع في الدين، أكيد كل واحد فما كلمة وجعاتها ما نساهش الغالب، معناتها فما كلام ما يتنساش، وفما كلام محلى مزيان يكون محفز يخلينا برغم كل شيء ننفضوا الغبار على الطيحة ونوقفوا. ما تستهينوش بالكلام، راهو على قد ما يوجع في المقابل راهو يحفز، راهو ينشط، راهو يعطي معنى محلاه للحياة. خلينا نتواصلوا بالكلام الزين اليوم مع بعضنا. النغم الأول وما زلنا باش نرجعوا لكم.

0: كف وطن.
1: أنت الحب رؤوف ماهر في إعلان لمحبة غير مشروطة لبلادنا، بلادنا اللي هنهيرات الناس كلها حسينا بوقع التغير المناخي الكسح شوية علينا مع انقطاعات الماء والضوء، هذه حاجات معناتها على الناس الكل، لكن تعدوا نهيرات إن شاء الله نكون وذاك حد الباس باللي يكون راهو محبتنا للبلاد هذه كيما قلت لكم مش تكون لا مشروطة. مثلنا اليوم الكلام الزين ينفع في الدين، مع الركن الأول اللي عودناكم عليه محل شهدنا.

0: إذن محل شاهدنا لهذا اليوم مع صديقتنا الركن الثابت صديقتنا ربيعة اللي أكيد باش نحكم معها اليوم على زاوية من زوايا حديثنا اليوم في الكلام الزين يتدفع في الدين. صباح النور ربيعة.
1: أهلا وسهلا. صباح النور.
0: أهلا
1: وسهلا وتحية لك كل المستمعين. إن شاء الله نهاركم زين.
0: يعيشك. حسيتي فما تغير شوية في الطقس مدام؟
1: اليوم احنا عندنا في جابس فما يوميديتي
0: ندوة
1: شوية سخانة ولكن يعني
0: العرق موجود بزي
1: هذيك نتاع البحر فما رطوبة ولا وفما رطوبة بزي لكن الحمد لله أبرك السخانة اليوم طاحت درجة الحرارة لهني في جابس
0: الحمد لله
1: وإن شاء الله نرجو اللطف والسلام لكل إن شاء الله بلادنا وكل المناطق إن شاء الله ربي يبردها علينا
0: إن شاء الله أستاذة. إذن التغيرات المناخية هي عالمية والحمد لله إن شاء الله ربي يعطينا ما نطيقه. الكلام الزين يتدفع في الدين أستاذة.
1: نعم.
0: يعني الكلام الزين يدفع في الدين يعني هذه هي حكاية مثل مربوط بحكاية أكيد يعني ماديا لو كان نشرح المثل يعني الواحد يبدأ مسال في فلوس على مراد الله راهو مولا تاج يحتاج مسال في فلوس فما ضغوطات ما نجمش يفي بالالتزامات المادية متاعها يمشي للسيد السدان منه ويقول له سامحني الله غالب وسعت علي وسع عليك أما راهو الظرف ماهوش مناسب بالطريقة هذه يأجل حتى الاحتقان اللي باش يصير من الدائن يولي يخف يتحشم يقول به نعطيك فرصة أخرى مثلا هذا بمعنى أن الكلمة الطيبة تحل الأزمات أن الكلمة الطيبة تعطي مجال للتفاوض أن الكلمة الطيبة تحلحل كل ما هو معقد وحابس هكا ولا أستاذة
1: طبعا أكيد في جميع المجالات يعني إحنا اليوم باش ناخذوها كيفية تعامل الأولياء مع أبنائهم لبناء الوعي هذايا لأن الكلمة الكلام الزين يدفع في الدين هي مثل يعني متاع أجدادنا ولكن فيه عمق كبير يا بديع
0: بطبيعة.
1: فيه عمق يعني راهو إذا هذا تتبني عليه استراتيجيات دولة على جميع الأصعدة سواء في الجانب في التعليم سواء في الأسرة سواء في الاقتصاد سواء في السياسة سواء في المفاوضات يعني مثل عميق جدا اليوم احنا باش ناخذوه من زاوية يعني كيف ننشئ ابنائنا على الكلام الزين في الدين اللي هو يعني هني كيفاش يعني تعاملي مع ابني الكلمات اللي اعتمدها في توجيه ابني اللي انا باش نبنيها في الاساس الصحيح منذ البداية في بعض الأحيان يعني يقول لك هنا احنا تربينا هيك بالكلام هذا وهنا خرجنا هيك كيفاش خرجنا يعني كيف انت هل انت واعي اللي انت بالحق عندك كل انسان عنده يعني كلاكع واعي بها ولا لا فالكلام الزين يتدفع في الدين هني الولي ضروري ان يعي ان الكلمة مسؤولية يعني كيفاش الكلمة مسؤولية يعني ما إن أنت بش تقول لصغيرك هذاك بش يصطبطنا وهذاك بش يخزنا وسيكون هو زاد للتعامل سواء بعد في المدرسة ولا في المجتمع
0: أي.
1: يعني وقت لأني نكون واعي به هذايا راهو استراتيجية متاع بناء الأمني والفرملي والطبيب والسياسي والمستاذ يتبنى على المفهوم هذايا معناها وقت اللي نمشي بعد عني للسبيتار نقدر فرملي اللي تقول لي تكلم الطيبة وتعلمني بالمعاملة الطيبة وقت اللي نمشي لمركز الأمن نلقى الأمني اللي يقول لي عسلامة وصباح خير ومرحبا بيك ويضحك لك ويبشبش بيك لأن تبني على المفهوم هذا فاللي باش تأسس الأسرة في كالبناء الكلمات
0: التواصل
1: يعني الكلمات لأن شوفي مثلا ولي ولدك مثلا شدتك كذب عليك هني يا إما أنك أنت باش تكرس لمفهوم الكذب وإلا باش تبني قيمة الصدق يعني وقت اللي جيت تتعامل مع صغيرك وتلقاها بالفعل معناها كذب عليك وعلى فكرة ما يوجد كذب قبل 7 سنوات بعد 7 سنوات نولوا نحكوا على الكذب هنيك تجي انك انت تقول لان قبل 7 سنوات كلها كخيال وابداع عند الطفل بناء القصص وبدن واحد ما فهني الولي ضروري ان يكون واعي به وقت نجي يعني نقول لش بيك تكذب نقول له ولدي انت صادق قول الصدق ربيتك على الصدق يعني هني في عوض بش تقول لانك انت لش بيك تكذب انت قاعد تبني له في قيمة وهذا الفرق يعني في بناء الـ الكلمات اللي هي تبني القيم واليوم للأسف ما نشكو له منه في بلادنا هو يعني جانب أخلاقي وجانب القيم. لأن ما شاء الله عندنا الكفاءات فرتو، ولكن اللي نشكو منه اليوم هو الجانب القيم والأخلاق. الجانب القيم والأخلاق الأسرة هي أساس البناء السليم، والأسرة هذيك بعد هي يعني ستترجم كذلك داخل المؤسسات التربوية اللي يلزمها استراتيجية، ليس فقط في إعطاء المعلومة ولكن في بناء الشخصية السوية، الشخصية اللي عندها قيم، الشخصية اللي مسؤولة، الشخصية اللي تحس بالانتماء للوطن، الشخصية اللي من بعد ما تسرقش، ما تخونش الوطن، ما تضرش ببلادها. هذا الكل يتأسس يعني ضمن استراتيجية. المثل هذا مثل عميق عميق عميق جدا، وقولوا للناس حسنا كما قال الله عز وجل، والكلمة الطيبة صدقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هني أنت دورك كولي أنك أنت تبني الوعي هذايا في أسرتك، ولكن بدون أن يكون الأسرة واعية بديعة لن يكون هذا المفهوم نشتغل عليه. يعني هني للطفل يحقر ويتنمر عليه ويجي معناها كأنهم يفدلكوا يا بول وزان كذا قدام عمه والناس كل تضحك، واحد حتى كان تحك معاكم هكا الطفل لك راهو باش تعمل له شرخ يخرج من غادي، ولد عم اسمع الكلمة هذيك يمشي يولي يعودوا له فيها، ومن غادي تبنى هك الاضطرابات النفسية ويولوا الصغيرات
0: تتزعزع ثقة في النفس،
1: تتزعزع ثقة في النفس. هني من أهم الاحتياجات اللي هرم مسلو أحكي على تقدير الذات، الحاجة إلى تقدير الذات. الحاجة إلى تقدير الذات هي الحاجة الرابعة في هرم مسلو. تقدير الذات ما يجيش بني نتنمر على الصغير، ما في بالي مفدلك ومثالش وقدام عمة وقدام خالة ونفدلك ونضحك يا بطي يا دبدوب يا بلودان يلا ديك يلا عليك، وإحنا ماشي في بالنا عاملين جو ونفدلك، ولكن إحنا قاعدين ندمروا في شخصية الصغير. وإلا يا كحلوش يا كذا يا كذا، وهذا الكل معناها ألقاب
0: وعملية جلد،
1: كلمات
0: هي عملية
1: تدمر
0: جلد.
1: نفسية الطفل ماشي في بالنا احنا نفدكو، ولكن هني قاعدين نبنوا في شروخ اللي هي سيترجمها فيما بعد بك العم اللي ولده هو في المدرسة، بك الكلام هذاك اللي بشي هزة لأصحابه وندخله في كسير
0: هو أصلاً
1: ذلك الفيتيو اللي ما عادش يخرج منها. أيوة
0: هو أصلاً معناتها بضاعتكم ستورد إليكم، يعني القاموس والكلمات المتنمرة واللي تركز على نقاط الضعف للصغير راهو بش يرجع يتعلم أداة كاملة وآلية كاملة في العنف اللفظي أول ما بش يمارس على شكون، بش يمارس على العائلة على الوالدين. يعني طبعاً. معناتها هو الولي ما غير ما يشعر راهو قاعد يجلد في ذاتك بل ما يجلد في ذات صغيرة.
1: طبعا يعني اللي باش يأسس هو كما قلت بضاعتكم ردت إليكم. إذا أنت باش تعامله بالحسنة يعيش ولدي الله يبارك لك، الكلمة الطيبة، التثمين مهم جدا، تثمين معناها مجهود أبنائنا، يعطيكم الصحة الله يبارك لكم، هذا الكل يعني يحفز يبني الثقة في النفس، يعمل تحقيق الذات لأبنائنا. فهني ضروري أن يكون الولي واعي بهالمسألة، حتى وقت يصير الوعي يصبح فما هكا لوتو كنترول، يقول فما ناس يقول لك اني اخي
0: المراقبه الذاتيه.
1: هذا كلامي، هذا تعودت انني نحكي هكا لاني تربيت في اسره معناها هني اني عشت عمري كامل في العائله. لا، سيدنا علي قال لا تربوا ابنائكم كما ربكم اباءكم فانهم خلقوا لزمان غير زمانكم، كل واحد وقته. فهني وقت يصير وعي للولي يبدا يعملك المراقبه الذاتيه. يا أخويا كنت أني نقول الكلام هذا مثلا 20 مرة نقولها في النهار، نولي نجيبش نقول كلمة ونشدها، لا نعرف راني يعني قاعد نبني في وعي ولدي، قاعد نبني في شخصية ولدي، قاعد ندعم في نفسية ابني. نغلط تهرب مني كلمة، الجمعة اللي بعدها نزيد نشد كلمة أخرى، وبالتالي يصبح ثم مراقبة ذاتية اللي تخلي الإنسان يعدل السلوك متاعه في نقطة. هذه يوقف على ذلك في جميع السلوكات اللي نحب نغيرها في شخصيتي. فهني ابني راهو ما تزرعه اليوم ستحصده البلاد كاملة، مش يعني كان أنت البلاد كاملة،
0: يعني
1: لأن ابنك بش يكون هو المعلم، وابنك بش يكون هو الأستاذ، وابنك هو بش يكون الأمني، وابنك بش يكون الطبيب والفرملي واللي بش نمشوا لهم غادي، ومن بعد نقوله وش بيهم الناس تتكلم هكا، وش بيها العباد تتعامل بالعنف، وش بيها الناس تكشخ على بعضها. ولأن الأساس الأول بناء الشخصية السوية تبدأ بالأسرة وتبدأ بالمنظومة التربوية، فهني ضروري أن يكون هناك استراتيجيات لبناء الشخصية السوية داخل البيت، فحتى واحد من جيب صغير لما يشارك الدورة في تربية الأبناء ونهيئ الناس للحياة الزوجية ونهيئ الناس كيفاش تتعامل مع بعضها، هو جاي من يسهر نص الليل في القهوة وهي ترقد النصف النهار ومن بعد نحطهم مع بعضهم شهر ونتكل بعضها، كيف كيف المؤسسات التربوية ضروري أني نبني الجانب هذا، يعني نهيئهم لحياة زوجية سليم باش ننقص نسبة الطلاق، بعد نهيئهم لإنجاب الأطفال، ومن بعد أنا نحضر المدرسة ونحضر المؤسسة التربوية، ولكن كيفاش نحضره يلزم هو في حد ذات المعلم والأستاذ والطاقم الإداري الكل يكون مهيئ لهذا. يعني نحكي مع المعلم، يعني المعلم يكون عنده رسالة قبل ما يكون هو بعناها باش يعطي هكا الدرس، نعمل 5 دقائق 10 دقائق نفكها من كل كور لبناء القيم. لا ما نشكوش من الكومبيتونس في تونس، ما شاء الله عندنا الكفاءات فرتو، وإحنا نفضلوا في الكفاءات وأغلبية الدول معناها وين تمشي تلقي توانسة الكفاءات ما شاء الله علينا في كل بلاصة، لكن اليوم المخرومة هي منظومة القيم،
0: أزمة
1: منظومة
0: قيم.
1: الأخلاق
0: أزمة قيم.
1: الأخلاق والقيم تبنى داخل الأسرة وتبنى باستراتيجيات طويلة المدى، لان هذا راهو ماهوش متاع باغيت ماجيك، يعني عصا سحريه تتغير يعني اللي تبني يعني القيم والاخلاق ماهيش بالعصا سحريه، يلزم فيها استراتيجيات دوله. استراتيجيات دوله ضروري ان يكون هناك حاجتين هما يمشوا بالتوازي، القانون وبناء القيم. القانون فيه سلطة حينية وقتية، كل من يتجاوز المخالفات يطبق عليه القانون مهما كانت صيفته. بناء الأخلاق والقيم هي استراتيجيات طويلة المدى، فهني نعمل الردع باش نحقق نيك ما يصيرش انحلال أخلاقي وما يصيرش برشا حاجات اللي نشكو منها اليوم، وفي نفس الوقت يكون عندنا استراتيجية لبناء أخلاق وبناء قيم منظومة قيم طويلة المدى. بهذا النجم نوصلوا إن إحنا نحقق شوية يعني نعدلوا بما هو معناها موجود اليوم. نسأل الله السلامة إن شاء الله ربي يهدي أبنائنا ويهدينا إن إحنا نكونوا مثال يحتذى به داخل أسرتنا وداخل المجتمع.
0: رأوا
1: الناس كل تخطئ، ولكن خير الخطأ توابون، يلزم أنني نعمل لوتو كنترول مراقبة الذات حتى نساهم
0: وبالقليل.
1: كل
0: مشكورة
1: إنسان
0: جدا،
1: شكرا صديقي،
0: مشكورة جدا، يعطيك الصحة على نسيت الضوء على يعطيك الصحة على عديد الزوايا اللي مست الجميع من خلال المثل هذايا. ما زلنا باش نوصلوا معاكم في تأويل المثل، في مدى ان نكونوا مشحونين بالكلمة الطيبة. دار الجواد كيما قلت نبقى نعاود قاعدة عائلية جلسة نحاولوا من خلالها نعطوا أهم ما يمكن اللي خلينا نعيشوا في سلام داخلي، في سلام نفسي في عائلتنا. أنا غير من موالي، كان الكلام من فضة كون السكات الذهب.

0: مضطرين باش نقصوا على نعمة وتنرجعوا لها. كان الكلام من فضة يكون سكات الذهب. وشوفوا هالتمييز الرائع بين معدنين الفضة والذهب رغم غلاهم الزوج، لكن يبقى الذهب ديما الغالب. وكلمات هاتفية، مرحبا بالجميع في تفاعلكم مع مثل اليوم. الكلام الزين ينتفع في الدين. خلينا نستقبلوا المكالمة الهاتفية الأولى. يا صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا، مرحبتين.
1: معك شريف من
0: جردان. مرحبا سي شريف، نورتنا.
1: نورتنا، عطيتي بهالكلام الطيب.
0: إيه عيشك إن شاء الله، نحاولوا ديما نكونوا مرجع للكلام الطيب. الكلام الزين ينتفع في الدين سي شريف.
1: ما أختي ربي صغيرك على المبدأ.
0: هاي.
1: وربي على الكلام الطيب.
0: فعلا.
1: وراح ولدك هون يخرج هون يمشي. أنت تبدي في الجاية ذهبت وهو مزيل عليه هوية.
0: هاي.
1: هذه موجودة
0: موجود. لا لا صحيح صحيح.
1: إيه ما تبدي راكدين في الدار وولد كثير اللي وين يمشي.
0: صحيح صحيح.
1: وساعات ولدك تجي عنده فلوس من جيبته تقصد.
0: صحيح. يعني شفت كما حكيت السيدة ربيعة للسيدة ربيعة إن المشكلة مشكلة قيم، يعني أخلاق، يعني باش تتعلم ساعة إن المنطق المزيان صغير يتربى سبحان الله على كلمات حلوات بجبر الخاطر، هذا يراه معاه قفة كاملة من السلوكية.
1: ما الناس الأولى يقولك دير الخير وانساه، دير الشر وتفكر.
0: يا لطيف. أي أي
1: حتى الخير ما تدير الخير حتى مشيت ربي نهار آخر حتى تبقى في بلاصة ربي جلك سبب ببقى نحل السبع الواجب.
0: فعلا. قلت لك سي شريف تو والله الواحد راه ماذا بيه خرج كل منطق السمح. أما راك ساعات يتضغط عليك، راك ساعات يتم استفزازك يا خويا، تقول على مراد الله. ما نقصد شك، هو تغششت في خرجت من سينتي. اش قولك؟ شنو نعمل؟
1: كلامك صحيح. ساعات واحد يجي كلمة جننك. كما يقول لك كلمة تاكل ورقة ورق والخايبة في العلم زدت الرجاء.
0: صحيح.
1: هذه لازم تقرأها لولدك.
0: لكن
1: ولو مش كان ولدك، حتى البنت عنده دور.
0: واضح واضح. سي شريف.
1: أنا.
0: إن شاء الله سيدي منطقنا ديما يكون حلو. وعملا
1: يكون عسل
0: ان شاء الله.
1: ولدك صغير ربيع كلمة طيبة من الله ونال يجي خدرة، مش تبدأ أخوه أخت أكبر منه تبدأ تسب فيه ولا
0: صحيح. لا لا
1: لا بالفعل يتقدروا مع بعضهم، يبدو كلمة طيبة بعضهم بإذن الله تنجح.
0: يعطيك صح.
1: ويتخرج الأستاذ
0: إن شاء الله
1: قاضي واللي رأي بتاع طيارة واللي رأي بتاع باخرة ترى من نهار الأول تربي صغيرك المبدأ هذا، وما تخليش خوك الخوت يبدأ واحد على واحد. والله تعيش في عائلة في
0: الحمد لله إن شاء الله بإذن الله. يعطيك الصحة سي شريف، كنت معنا اليوم حاضر.
1: يعاونكم
0: يعيشك. إذن سي شريف حاضر معنا ديما مشكور. ما زلنا موصلين مع المكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا مرحبا، يا صباح النور. إذا ما زلنا نستقبل في مكالماتكم الهاتفية في تفاعل مع مثل اليوم الكلام الزين يتدفع في الدين. مرحبا. نشوف المكالمة الهاتفية في انتظار أن تكون حاضرة. نذكروا أن المثل هذا مش من فراغ، يعني اللي ولينا في أزمة التواصل خاصة العباد ولت على أعصابها. الكلمة ولت ما نحبوش نقولها، أما ولت الكلمة للسمحة فعل. فما مكالمات هاتفية ظهر لي. مرحبا. إذن باش نوصلوا معنا غم نعمة اللي هو كان الكلام من فضة يكون سكات ذهب.

0: الذهب. إذن نعمة كان السكات من فضة، كان الكلام من فضة يكون السكات يذهب، ويا حبذا لو كان حتى الكلام يولي يذهب. مكالمة هاتفية يظهر لي على الخط. صباح النور.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا، مرحبتين.
1: السلام أختي لباشا.
0: أهلا وسهلا، شكون معنا؟
1: تحياتي الكامل الموظفين إذا تطويت،
0: ونبدلك التحية. مرحبا بك.
1: وأشكر وأشكر الأستاذة اللي كانت تعطي في نصايح.
0: الأستاذة ربيعة. إيه فعلا. شكون معنا؟
1: أشكرها حقيقة، معناها اللي تقول فيه كله في محله يعني.
0: فعلا ما هي مختصة، خاطر عندها شاهد شاهد من أهلها. شكون شكون معنا؟
1: مثل يقول إنما الأمم الأخلاق وما بقيت.
0: أي مثالش نعرف نتعرف عليك؟
1: والله يسمي علي ولا علينا.
0: باهي باهي يا علي، مرحبتين. أيوه.
1: إنما الأمم الأخلاق وما بقيت. فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهب.
0: ذهبوا. أي.
1: والأخلاق والتربية تنطلق من العائلة، من الأب والزوج.
0: أكيد.
1: واضح.
0: أكيد هذا ما نختلفوش فيه.
1: الإنسان لما يمشي ربي صغيراته، فهمت ولا لا؟ من البداية يطلعها، معناها يخرجوا عن الصراط المستقيم بحول الله من يعوش وما ويتربوا تربية حسنة.
0: وبالنسبة للمثل اليوم سي علي.
1: نعم.
0: مثل اليوم تبعت معنا الكلام الزيني يتدفع في باهي تعرف مثلنا اليوم شنو اللي انطلقنا به، اللي هو
1: نعم.
0: الكلام الزين يتدفع في الدين. مهم الكلام، الكلمة احنا نمشي في بالنا كلمة عادي خرجت ما نقصدش، اما الكلمة هذيك في بالك راه تنجم تدمر انسان، وفي نفس الوقت تنجم تحفز انسان وتصير به. اش قولك انت؟
1: صحيح.
0: ايوه
1: اش باش نضيف انا على حد ما ادري ما نضيف. ولكن معناها اللي قلت لك عليه هو التربية. صغيرنا لما نربوها تربية حسنة أكيد أن حتى حديث عن الغير يكون بلطف، ويكون معناها ما يجرحش الغير.
0: أي كلام طيب، أي كلام ما يجرحش.
1: لكن المشكل هو أن ثم ليوصل وقرأ وثقف وقرأ وثقف ولكن أخلاقه على مرض الله.
0: بايس علي، هذايا مشاركة أولى ظهر لي معانا، إن شاء الله تكون لا. من متابعي برنامجنا، خاطر كل حصة عندنا مثل شعبي نتفاعلوا فيه معاك ومع لا. بقية المستمعين. يعطيك الصحة سي علي، مشكور جدا على مدخلتك، ونواصل مع المكالمات الهاتفية. أهلا وسهلا، مرحبتين.
2: ألو، صباح الخير.
0: أهلا وسهلا سي محمد، لاباس عليك؟
2: والله أنا بس الحمد لله.
0: أنا بي.
2: معمر أن نبعد على الأخلاق العالي والحجر الغربية اللي تعودنا به على سنوات. وكلام هنا شي كلام زين، انا البرنامج هذا ما نسمع فيه خلاص.
0: هذا من حسن اخلاقك يا سي محمد.
2: طيب الحمد لله، يعني اللي نقولوا احنا يعني اذاعه عروس الصحراء علمتنا الثقافه والاخلاق الطيبه،
0: ان شاء الله قد انتظاراتكم ديما، ان شاء الله ديما قد انتظاراتكم سي محمد.
2: ان شاء الله يعطيك الصحه يا اختي
0: سي محمد.
2: نعم.
0: أنت من الناس اللي وقت اللي تغشش يتمالك نفسه وإلا تبثحها؟
2: والله غش فيه خلاص بك على الغش.
0: ما هو ما نعطيك حاجة، هو راهو الامتحان الكبير وقت الغش، وقت اللي يستفزك بشر.
2: هو ما يقول لك الغز غدير يرجع لي الغز الغدير البارج، يعني حتى كان متغز يرجع لي لي يعني. وإحنا الحمد لله يا ربي ربنا زرنا على الثقافة وربنا يعني والأحباب اللي نخلق فيها يعني متقف وخلق عالية
0: الحمد لله.
2: يعني ما مشاناش فاك الميدان الخايب اللي احنا لفعنا الحمد لله
0: الحمد لله.
2: يقول فيها ثم كلمة يقول فيها أخت بتاعها يقول لك الكلمة الوشاعة هي النفع.
0: هذيك كي نخذها في منح اخر معناتها كان تحب نحكوا فيه. اسمعني سي محمد، كان تقترح المثل هذايا نبرمجوه مره من المرات، اما ظهر لي عند
2: هذاك عند بدع مش
0: عند لا اقتراحاتكم تهمني برشا، راهو معناتها راكم الرافد الكبير.
2: لا لا عرفت
0: الكلمه الوجاعه هكا، اما الوجاعه راهو في النصيحه انك تقول لا سيب عليك، خاطر راكي باش تقول له سيب عليك توجع، خاطر هو السيد كانت هربة بيه. اما اليوم
2: يعني تحرج تقعد
0: بالضبط
2: شوي.
0: لا اليوم تعرفش نحكو سي محمد، اليوم كلمتنا اللي هي تندفع في الدين كلمه مزيانه، جبر الخاطر. هاي باختصار كيفاش اخويا ماخذك الخاطر. هاي
2: وجبر خواطر راهي واعر شوي ومضبن نتجنبوها هذا جبر خواطر واعر ياسر يعني تقعد تقعد جارحة اللي مدينة طويلة.
0: لا لا إن شاء الله لبس بإذن الله لبس.
2: أصغارنا وأحبابنا وأصدقائنا واللي يعرفونا واللي ما يعرفوناش نعطوهم كلام طيب ويعني حتى نقولوا إحنا واحد يسأل واحد يعني يجيبها لك كلمة طيبة يقضي حاجة.
0: أنت تعرف أنت تو في مربط الفرس. يعطيك الصحة سي محمد، أنت هذايا تو شرحت لنا المثل نتاعنا. يعطيك الصحة فرحانة برشا اللي تكون من
2: بارك فيك وهنيك وإن شاء الله ربي يسعد بيك أختي.
0: يعيشك مشكور جدا. مستمعينا راكم الرافد الكبير لبرامجنا وراو كلنا موجهين لانتظاراتكم أنتم، إن شاء الله نكونوا في مستوى انتظاراتكم. مازلنا مواصلين مع المكالمات الهاتفية في تأويل الكلام الزين يتدفع في الدين. يا مرحبا. أهلا وسهلا.
3: حلو.
0: مرحبا صباح النور.
3: هلا صباح الخير.
0: ايوه شكون معنا؟
3: مرحبا بيك.
0: يعيشك شكون معنا؟
3: علي الزواوي من الحامه.
0: اهلا وسهلا ومرحبا باصدقائنا واحبابنا كل في الحامه. سي علي
3: تمام.
0: الكلام الزين يدفع في الدين.
3: الكلام الزين يدفع في الدين هذا يا مثل معناه عربي ومثل قديم من اجدادنا واجدادنا. المثل هذا ان شاء الله نطبقوه، ولكن شبابنا مازال ما يعرفهاش ومازال ما يطبقهاش ونتمنى.
0: علاش زعما؟ علاش يا سي علي؟
3: لان تسمى حاجات ما ينجموش يفهموها وما عادوش يعطوا قيمه للامثال القديمه.
0: وشكون باش يفهمهم ويعلمهم القيمه هذه؟ شكون؟ ما هو العائله يا سي علي ولا؟
3: لازم يعرفوا المثل ويعرفوا مباتهم وجدادهم كيفاش تكونت وشنو المثل هذايا على سيدنا. يقول لك المثل هذايا كلام الدين ينفع في الدين. الكلام هذايا معناها عنده مغزى كبير ياسر ياسر.
0: فعلا هو الكلام لولين الكل.
3: والام وقت اللي تعامل صغارها وتعامل اولادها فهمتني اللي باللغه الطيبه والكلام السمح وكل شيء.
0: فعلا.
3: تربيه بدون ضرب بدون غش.
0: بدون عنف لفظي بدون سبان شتايم.
3: الله يفهم بس هو
0: صحيح صحيح.
3: ويعرف كلمة كلام الدين ينفع في الدين. هذايا معناها عبارة قالت معناها واحد كما نقولوا فهمتني لا يسال واحد فلوس مثلا ويطلب فيه ويطلب فيه لكن غير ما يلقاه يقول لي يا اخي الله غالب ونحن ونشكر فضلك وبارك الله فيك.
0: أيوة.
3: وما عنديش معناه هكا مولى الدين هذاك
0: يسكت هذا ما معناه ينفع في الدين، يعني كانك انت اعطيت عمله تعوض دينك. سي علي
3: طبعا.
0: سي علي
3: طبعا.
0: ان شاء الله نكونوا من الناس اللي تسبق الكلمه الطيبه ان شاء الله يا رب. يعطيك الصحه. كنت حاضر معنا اليوم من الحامه، مشكور جدا. ما زلنا مواصلين في مكالمتكم الهاتفيه في تاويل مثلنا اليوم. اهلا وسهلا مرحبا
4: وبيك شن.
0: نهارك زين. شكون معنا؟
4: معاك مدى طويل. مبروك مدى طويل.
0: مرحبا يا سيدي. سيد مبروك.
4: ايه لا لا
0: شني انت من الناس اللي كي تتغشش.
4: لا
0: هاك تضحك سيد مبروك. كيفاش
4: هو شنو كلام الزين يدفع في الدين؟ يعني كلمة زي واحد انت عارفه تروحك غلطت معه وتحب تطلع هذه خريطة.
0: كيفاش ترى؟
4: واحد غلطت معه انت غلطة تحب تصلحها يعني على الاقل انا كنصلحها بالكلام هو الباير.
0: ما هو الكلام راه هو مهم معناتها راه فما كيما كيما الكرتوشة اللي طفى عليك معناتها خرجت ما عادش ترجع.
4: انت ما عملت غلطة في الاول.
0: اي
4: إذا تصلى غلطتك أنت ما كانك أنت فايق بروحك كل شيء تصلى غلطتك هذه لك.
0: هني ندخل في ثقافة الاعتذار معناتها إذا كان زلقت الله غالب معناها خرجت على سينتي غششتني يا خويا سامحني ما نقصدش إن شاء الله. إن شاء الله. أي إن شاء الله. يعطيك الصحة إن شاء الله نكونوا إذا حاولنا ناخذ جميع جوانب قد ما يمكن المثل هذا. يا مازلنا موصلين مع مكالماتكم الهاتفية 41 دقيقة بعد 11 في دار الأجواد هذا اليوم مثل الكلام الزين يدفع في الدين. اهلا وسهلا.
5: الو السلام عليكم.
0: صباح النور مرحبا.
5: عايشك الحمبوك.
0: شكون معنا؟
5: مواطن متطوعين.
0: مرحبا بيك خويا. ايوه مثلنا اليوم اش قولك زعما مازال معمول به مازال واحد توا في الضغوطات هذه والمشاكل وال...
5: شوف شوف شوف اختي المثل هذا قديم برشا برشا برشا. انا من مواليد 63.
0: ما شاء الله مازلت صغير ماهوش قديم.
5: انا مازلت صغير 64 سنه ومازلت صغير.
0: كبرنا في طاعتك.
5: شوف اي شوف اختي نقول لك حاجه احسن الشباب تو خير من الشابين هذا مواليد 60 ومواليد 55 ومواليد 65 ومواليد
0: اي كيفاش ترى كيفاش
5: نقول لك علاش عندنا شباب تو ما شاء الله
0: بتبيع.
5: ما شاء الله بتبيع. في كل شيء كل شيء، في العلم، في الثقافة، في الرباية، في الدنيا كلها.
0: صحيح.
5: أمباتهم هم اللي خايبين.
0: هذه ما فهمتهاش.
5: شوف قد تتهموا فيهم طول الأولاد، تتهموا فيهم في تهم باطلة ما عندها حتى شيء.
0: عندنا شباب وعندنا
5: بنات يقول لك تو عندنا نواة فاسدات وعندنا شنو فاسد وعندنا شباب فاسد. لا بالعكس.
0: لا شباب يعمل ثورة.
5: شباب شوف شباب يعمل ثورة وعمل واحد ويقطع في البحر باش مثلا نقول احنا باش عايش بابا وامه. خير من السيد اللي كان يتكلم قدامي هذايا ويقول لك معنا واحد شوف اختي عايش اختي رقم ماشيين في ثنية غلطة. صلحوا رواحكم. عندنا شباب وعندنا بنات ما شاء الله في تونس هذه
0: أقسم
5: بالله
0: طبيعي.
5: الأخلاق والجمال والدنيا كلها عندهم مشاكل الحسد وكل كراهية وهيك. يتو واحد يشخوه والدم وباباه تلقاه شاكي بيها لخطر قطع طرز لخطر واحد
0: موجود كل شيء موجود طول. هذاك علاش احنا رانا حابين ان اللقاء هذايا يكون مناسبة ان اخويا خلينا نطرحوا الابراق، خلينا نسيب رواحنا، خلينا نشوفوا في عيون بعضنا. علاش العائلات شنو فما حد شيء يستاهل؟ خلينا نعيشوا. هي بطبيعتها العباد راه زتها مشاغل الحياة. اذا خلينا على الاقل الاوقات نبقاها مع بعضنا، نبقاها في صفاء ود. ما زلنا مستقبلوا في مكالماتكم الهاتفية قبل ما نمشوا عنا ريبورتاج في الغرض. مرحبا صباح النور. أهلا وسهلا. ظهر لي الصوت مش واضح بالباهي. إذن ما زلنا مواصلين مع مكالماتكم الهاتفية في تأويل مثل هذايا. نمروا في انتظار تحضر مكالمات هاتفية أخرى. نمروا للركن الموالي دار لجواد. إذن الروبورتاج الأول هذايا شهادة على تأويل آخر للمثل الشعبي هذايا الكلام الزين يتدفع في الدين. أبقوا معنا.
6: دار لجيال
7: دار لجيال
6: دار لجيال.
8: من ضمن ما قال في الموضوع هذا يقول لك كلام الزين يدفع في الدين. فما قصة معناها شعبية تروي كيفاش واحدة تزوجها امرأة تزوجها الصيد وهو أكرمها وكل شيء. كيف مشت تزور فيما لها وكل سألها بها قالها شنو هيش قولك فيه راجلك عاد؟ قلت له ما شاء الله ما ناقصة حتى شيء كالراجلك الصيد اللي خذيته يلوله فما أبخى اسمحها وجعتها برشة شوية بشي يضرب روحها هيك بين في نواظرة هيك في على جبينة ضرب روحها كده مغروحة وقالها شوفي راني تضرب وتفجعت عليه بديت تداوي فيه والكل قعدتك تداوي فيه يا مات لي لك الجرح بريء عاد كيف بريء هيك الجرح لفتلها قالها الجرح يبرى يا صبرة تبرى عليه الضميدة وكلمة تسوي يا صبرة خمسة تصبح جديدة معناها كلمة تسوت عكس ما يتقال على كلام الزين. كلام الزين يدفع في الدين معناه ولك كلام الزين يجبر المكسور زاد يجبر المكسور يكون مكسور يتجبر بك الكلمة الطيبة تنجم معناها كلمة تسوت تخلي الأثر متاح أكثر من الجرح العضوي معناها اللي هو شوية دويات وكم وضمادات وكل كسر يتجبر أما الكلمة السيئة تبقى محفورة في الذاكرة في القلب.
9: الكلام الزين يدفع في الدين كلمة قالوها نسبة الكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء هك علاش الكلمة الطيبة مفتاح لقلوب قلوب الناس الكل تخلي الإنسان يعيش وهو متصالح مع المحيط بتاعه تخلي الإنسان يفرح تخلي الإنسان يتشجع وينتمي للمجموعة ويفيد المجموعة سلاح للمربي سلاح للأم سلاح للأب سلاح للمجتمع من أجل أن نصنع جيل متوازن جيل يحمل طاقة إيجابية تصنع النجاح تصنع الفرحة في مجتمع محتاج للفرحة.
6: دار لجواد مع بديعة عرومة.

0: صدق كلام الناس ناجة تعطية غناية نجم نقوله من الزمن الجميل دار الأجواد نسالش كل مرة نجيب غناية كمن قاع الخابية نفكر فيها برشة حاجات به ما زلنا نحكو يا هل ترى ما زلنا قادرين على الكلام الزين باش ندفع في الدين خلينا نقولوا ان حتى الدين ماهوش مادي راهو برشا حاجات يعني نحن ضغوطات حلان هيك العقد اللي موجوده في العلاقات ما زلنا مواصلين مع مكالمتكم الهاتفيه 50 دقيقه بعد ال11 يا مرحبتين
1: السلام اختي
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
1: انا باش نقطف في حسي جربي
0: اهلا وسهلا مرحبا
1: بك عايش بارك الله فيك
0: ش عملنا بالله اليوم في الكلام الزين ندفع في الدين ما زلنا نجم ندفع الدين بالكلمة السمحة ولا العبادة كلها سيء
1: قاعد عم الوضعية مهاش كما كل وقت وقتك كما يقوله
0: يعني حتى في الكلام الزين عايش عملنا تو
1: لا تو كلام الزين كتورة من في يقعد ديما بلا بلاك
0: ديما موجود
1: لا ديما موجود
0: أما صعيب هو برشي
1: أكثر تو بالله وقت بديع التلفز أخطر الوطنية الأولى والثانية
0: أي
1: القنوات تقول لي يبيعوا في المعون كلهم تجارة هذه جميلة هذه تيسان هذا تعصير حكاية فرق كل هذه مش بسقف الناس التلافز يبيعوا في المعون
0: بيخطانا من وسائل الإعلام التلافز مثلا نعطينا نشوفه في العائلة
1: احنا قبل قينا جر زيدان وكالبر كبير كل قنام قصص قنام قبل ما لقل حتى بعد قصص خلاص البرتابل هذا ضيع نصب كل هذا صحيح
0: مشكلة شو عملنا ما نسلموش خلينا ما نسلموش عطينا من مسيرش نجم نحاوله أنا أعطيك حاجة رو حتى عمرنا 70 سنة ما زلنا النجم والرب روحنا تو مثلا راه أهم حاجة اللي تكون الصغير تو هذا بصراحة هي العائلة بعد تجي المدرسة يمكن أما العائلة راهي عندها المهمة الكبير أنت معايا في الرأي هذايا ولا
1: لا يلزم الأب والأم كلمة بس بالزرية متاعها كلمة طيبة يقول كلمة طيبة صدقة

0: والعزي يا رب مصباح الخير السلام.
1: سامحني سامحني محلاك الحاجة عندك مثال جراو ما يقلقش. اي بالضبط يعطيك الصحه
0: ربي يخدي كل وقت وقتك.
1: امين رب العالمين. مسالش ما دمنا قاعدين نشعلوا في الضوء ونشوفوا في الحاجات اللي نقصتنا ما دام لاباس باذن الله لاباس. يعطيك الصحه كنت معنا اليوم حاضر ابقوا معنا ديما راهو كل نهار اثنين عندنا مثل نحركوا به شنو يلزمنا شنو نقصنا شنو يزيدنا في دارنا دار الاجواد. مازالت مكالمات هاتفيه اخرى اذا 53 دقيقه بعد ال11 نشوفوا اذا فما مكالمه هاتفيه اخرى نحاولوا نختموا بها. مرحبا صباح النور.
2: السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا.
2: لاباس عليكم.
1: الحمد لله.
2: شنو عامل فيكم السخان اليوم برك شويه؟
1: لا لاباس لاباس اللي جاي من عند ربي لاباس الحمد لله.
2: ياك ودائما نقولوا لاباس ديما نقولوا الحمد لله.
1: لله يعطينا منطيق ان شاء الله.
2: ياك واللي جاي من عند الله ديما باهي والحمد لله.
1: الحمد لله. اذا اش قولك في كلام الزين يدفع في الدين زعما نجم وندفع ديننا بكلمه باهيه نجم معناها قادر واحد تو رغم الضغوطات.
2: هو الكلام الزين هذا ما يقول لك والله هو كلام الزين ينجم الواحد يصلح بها زوج متخاصمين.
1: شفت كيفاش
2: يدخل بيناتهم بكلام الزين ينجم يرجعهم لبعضهم ولا فهمتي
1: يهدي النفوس
2: يهدي النفوس. واللي كيما يقول لك هو كلام الزين يدفع في الدين والكلمه الاخرى يقول لك والله فكنا من الدين ودعي الوالدين.
1: والله غالب بعد مولا التاج يحتاج يا صديقي.
2: مولا التاج يحتاج صحيح.
1: أنا شفت يحتاج لكن بالكلام الزين ينجم يسلك أمور.
2: إيه بطبيعة الحال بطبيعة الحال وكلام الزين ما متاع كلمة كم يقول فما ما متاع مسامحة
1: متاع ما أخذت خاطر متاع طيح شوية من معناها من لهجة العنف والعنطزة ما هوش ذلة ذاك بالعكس راه جبر خاطر محلها واحد كيشوف يعطي كلمة باهية سبحان الله راه مش كان في الدين
2: تشوف الزوز هيك ساعات متفنجين يتعاركوا ولا حاجه ويدخل واحد بينات ميك بكلام الزين هذا الكلام الطيب ينجم هيك كما قلت يوطيهم
1: شفت يعني مسهلها ومحلاها الحياه بالحق راهي شويه بركه يغلب نفسه واحد اسمعني
2: بس الحال كما قالت البكر يعني الكلام الباهي هذا ما يجبر المكسور
1: يجبر المكسور ماله. شفت حكايه المراه اللي اخذت صيد وقالت الكلمه وجعاتها بقى هو في مخيال الشعبي معناتها لكن ما هو الحديث قياس اسمعني باه باش نسالك سؤال اعطيني انت موقف يا اما عشت فيه كلمه وصلتك بدت لك نفسيتك والا انت كانت عندك مشكله وحليتها بكلمه طيب مسهل هذه
2: انا دائما نطفي كان انا واحد من الناس انا والله دائما نطفي كان بكلام الطيب ودائما بشوش ودائما نضحك ودائما فهمتي ما فهمتي
1: الحمد لله
2: ولكن يقول لك ما ساعات كيفاش هو يقول لك كيفاش هو الصيد مخي بالصيد اذا كان كبر يعني يولي ساعات قال لك يولي مسخ للضبح حشاك
1: كيفاش
2: يولي الضبح يتمسخر عليه والله على كل حال هو الكلام الطيب راه في كل بلاصه في كانك يعني السوق في كرهبة جاتي في خنقه هيك فهمت الواحد دائما الكلام الطيب داعي
1: من اسمعني وما نحكوش عاد على الكراهب وعلى وقت الذروه وهيك الازدحام تاع الكراهب كيفاش واحد يخرج من سينته وخلي من وسائل التواصل الاجتماعي يا خويا علاش سهله ياسر سهله ياسر
2: واذا كان زاد عندك زاد حد الواحد عنده لا قدر الله حد مريض في السبيطار وكذا زاد الكلام الباهي تاع الطب ومع الفرمليه ومع فهمتي
1: فما عباد تداوى بالكلام راهو معناه حبينا ولا كرهنا
2: مش باهي مش باهي
1: مش باهي يعطيك الصحة يعطيك الصحة إن شاء الله سيدي ديما نكونوا عندنا ماكينات خلينا نقولوا رقابة لأرواحنا باش نعطوا كل كلام الزين يعطيك الصحة كنت حاضر
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
1: مشكور جدا على المداخلة وإلى اللقاء نواصلوا ظهر لي هكا هو هذه آخر مكالمة للساعة الأولى تقريبا استوفيناها 56 دقيقة بعد 11 خلينا نصبحوا على اللي يكلم فينا توا أهلا وسهلا مرحبتين إذن يظهر لي بقي استنى وانقطع الهاتف نشوفه مع نغم في انتظار أن يجوا معنا يلتحقوا بنا أصدقائنا من قسم الأخبار في نشرة المنتصف. حديثنا اليوم مع الكلمة وما أدراك ما الكلمة. قد تبدو الكلمة سهلة معناها كلمة خرجت من فمي منقصدش ما عندي بها حتى لكن راهي مهمة ياسر في حديث في حياة صغار فما صغار وصلوا معناتها بقد شروخ وقت تحكي معاهم تحس أن ما نسهاش الكلمة ولا راجل ولا موظف ولا إطار لكن كلمة مع صغارة مع أصحابها عفوا وقت الصغار علاش هذا خاطر في العائلات لزمنا نتربوا لو إن كبار نسهلش حتى في عمرنا تو خلينا ناخذوا عبرة يا خويا اني نحس روحي تم استفزازي والا حسيت ان الكلمه هذيك باش تبرد لي الغيظ تاعي. لا لا، والكاتمين الغيظ وقت اللي نتغشش هكا الجهاز المناعه القوي ياسر، انا نقول لا لا لا خلي تتعدى الموجه نبرد لاباس، الكلمه اذا خرجت راهي باش تدمر وباش تخسرني، يمكن في ناس نحبهم برشا ما نجيبش نعيش بلاش بيهم. اذا قد ما تبدو الكلمه هذه ما عندهاش قيمه لكن راهو عملوا عليها برشا، راهي تحدد العلاقات. عرضوني زوز صبايا نبدلوا جو شويه في انتظار نرجع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الظهيرة، والبداية بالعناوين. اليوم انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. تدشين وقاعة متعددة الاختصاصات بالقرية الحرفية بمدنين. ندوة علمية بجابس تبحث في الإشكاليات لغراسة الحنة. وفي العالم حرائق فرنسا وإسبانيا تدفع بأكثر من 325 ألف شخص لإخلاء المنازل. إلى تفاصيل الأخبار. تنطلق اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكل الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة عبر إرسالية قصيرة من رقم الهاتف المعتمد في الترشح للبكالوريا. ومن المنتظر أن يتم في وقت لاحق تنظيم دورة نهائية لمن تخلف عن الدورة الرئيسية أو من لم يتحصل على مجموع النقاط الأدنى للحصول على تعيين في مؤسسة جامعية. المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي الشاطر تتحدث في هذا الإطار في استضافة أمنها زميل محمد علي أعكاشة.
1: يلزم الشريحة تكون باسم المترشح، معناها مربوطة ببطاقة التعريف بتاعه. بعد تغيير الرقم الهاتف اللي هو الخاص بالمترشح، ونأكد الخاص بالمترشح، بعد 24 ساعة دونك يتم دونك إرسال كلمة العفو. هذا تأكد المنصة مش تحل فقط لنجح جودة البكالوريا اللي ما تحصلوش على كلمة العبور على خاطر غيروا أرقام الهاتف بتاعه. الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي اللي تخص الناجحين الجدد في البكالوريا دورة رئيسية ودورة مراقبة. ننطلقوا في تعمير بطاقة الاختيارات ابتداء من 27 جويلة، وبعد يتم الإعلان على النتائج. بعد الإعلان على النتائج اللي ما تحصلوش على من مؤهلات متاحهم ولا استنفذ بطاقة الاستيعاب وإلا ما شاركوش في دورة التوجيه، دونك يمكنهم المشاركة في الدورة النهائية للتوجيه ويحطوا
0: اختيارات
1: متاحهم ويتم الإعلان على التعيين.
0: احتضن معهد المناطق القاحلة بجابس ندوة علمية تحت عنوان الذهب الأحمر بوحة شنني بين التثمين والمحافظة، بحثت في الإشكاليات التي تواجهها الفلاحة في المحافظة على غراسة الحنة. الأستاذ المساعد في الهندسة الكيميائية أساليب بالمدرسة الوطنية للمهندسين بجابس أسمى فرحات تضيف.
2: حكينا على الحنة كذهب الأحمر لولاية جابس على خاطر هي تعطينا الصبغة الحمراء اللي ناس كوليكا تحب عليها، واللي هي راي مسكن صبغة هي علاج للبرشة حاجات. النقاط صار على النبتة هذه وكيفاش طرق تسمينة وكيفاش زادة طرق المحافظة عليها، على خاطر هي نبتة للفلاحة ما عادش يقبلوا عليها كما قبل، وذاك بالتكلفة الإنتاج كبيرة وهو معناها العائد اللي هو الاقتصادي ضعيف. وصلت لحالة الاندثار، طرقنا شنو هما المشاكل اللي نجموا نتفادوها مع المجتمع المدني، الجمعيات والجامعة والفرق البحثية، وخاصة فريق البحث متاعي اللي هو فريق بحث ليت اللي هو طاقة وبيئة وماء وأساليب في المدرسة الوطنية للمهندسين بجابس، واللي هم مازدين للفريق البحث هذا باش نحاولوا نطوروا من النبتة هذية ونخلقوا لها سلاسل تثمين باش النجم نبيعوها بطرق أخرى.
0: تم مؤخرا تدشين وقاعة متعددة الاختصاصات بالقرية الحرفية بمدنين، تم إنجازها من قبل جمعية القطب المدنية للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان بمدنين. رئيس الجمعية عبد الوهاب ماضي يضيف لزميلة هادية جاري السويعي.
3: انطلقنا منذ قرابة شهر في برنامج تهيئة للقرية الحرفية واللي يشمل تهيئة الفضاء الداخلي، تهيئة قاعة متعددة الاختصاصات، قاعة بمواصفات عصرية لكن بميزة تحافظ على خصوصية القرية، نستمدها كذلك من تراثنا من خلال ديكورها وأثاثها، هذا إلى جانب أن قاعة مميزة يعني بها كل الأدوات السمعية البصرية اللي توفر أحسن خدمات للورشات التكوينية والتكوين والندوات وما إلى ذلك، قدرة استيعابها تفوق 100 شخص، بالتالي هي على ذمة كل الفاعلين المجتمعيين من جمعيات شباب وكل من يرغب في إثراء الحياة الثقافية الاجتماعية والاقتصادية بمدينتنا بمدينة. نرى أنه شراكتنا مع المؤسسات الدولة ديما تنتج يعني منتوج يكون في خدمة مدينتنا وأهلنا.
0: أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن مصالحها ولتأمين حاجيات البلاد من الحبوب تولت الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء كميات من الحبوب، مما يمكن من الربط مع انطلاق الصبة المحلية بالنسبة إلى القمح الصلب، في حين ينتظر أن تؤمن الكميات التي تم اقتناؤها من القمح اللين حاجيات البلاد إلى موفى شهر جويليا الجارية. أعلن المعهد العالي للدراسات التجارية بسوسة بالشراكة مع المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال بحمام سوسة عن إطلاق إجازة جديدة في تحليل البيانات وذكاء الأعمال في إطار نظام الشهادة المشتركة بين المؤسستين وذلك

الأمريكية ابتداء من السنة الجامعية الجديدة، ويهدف هذا المسار الجامعي إلى تكوين مختصين في علوم البيانات وذكاء الأعمال يمتلكون القدرة على جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتحويلها إلى معلومات تدعم اتخاذ القرار داخل المؤسسات وتساهم في خلق القيمة. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الغد الثلاثاء هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بالمرور إلى القبضات المالية أو استخدام المنظومات المتاحة للتصريح مبكرا تفاديا للاكتظاظ والازدحام بمقرات القبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الأعلامية في اليوم الأخير. تم انتخاب تونس لعهدة جديدة بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للاتصالات للفترة النيابية 27 و2030 و2000، وذلك خلال أشغال المؤتمر السابع للمندوبين المفوضين للاتحاد الأفريقي للاتصالات التي انعقدت بمدينة أبوجا بنيجيريا. في أخبار العالم، صادق المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينات أمس على منح مجلس السلام وضعا خاصا للعمل داخل قطاع غزة، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة في رفحة التي ستكون أول منطقة تديرها حكومة التكنوقراط الفلسطينية. أعلنت إيران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، وأن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرة. في الأثناء أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه فريقه التفاوضي سرا إلى مواصلة المحادثات مع طهران، رغم تصريحاته العلنية التي تحدث فيها عن إمكانية شن هجوم واسع النطاق ضد إيران. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وإن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير. قتل 4 عسكريين أمريكيين وأصيب 207 آخرون منذ أن استأنف الجيش الأمريكي العمليات القتالية ضد إيران في شهر جويليا الجاري، وفقا لإحصاءات الخسائر العسكرية التي أحدثتها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غربي فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. بهذه هي الأخبار، تكملت عناصر نشرة أخبار الظهيرة. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: عشيري الغالي صابر رباعي والعشرة ما يدومها كان الكلام الحلو والمزيان. تعرفوا أن العلاقات ولد قائمة على الكلام المزيان هذا. يتوكي نحكي نشوف العائلات وتحديدا العلاقة بالمرأة والراجل. نسي ديما نقولوا أنها حساسات أكثر من لازم. يعني الرجال ديما انتقوا كلماتكم مع نسيرة فما حديث أنت يمشي في بالك يتعدى موش ما تشوفهاش، لكن راهو الغربال يغربلوا. تعرف نسيك يبدو يغربلوا عاد في الكلام جبر الخاطر مخذت الخاطر مسيرش كلمة باهية راهي تطفي كنار الغضب. وخليل ما هم يقولوا نسي في سامي يتغشوا ويتحملوش مش مشكل، عطونا الكلام السمح وتشوفوا كمية الاحتمال قداش. إذن ضيفة أخرى بعد الموجز بعد المنتصف باش نستقبلوها معانا. المرة فاتت ظهر لي التعذر التحصل عليها على الحصول عليها على خاطر انقطاع التيار الكهربائي. بالضبط انقطاع التيار الكهربائي، تليفونها ما كانش مشحون. خلينا نصبحوا مع بعضنا على سامية بن نويران من قلالة. صباح النور يا سامية.
1: عسلامة. صباح النور.
0: أهلا وسهلا، إن شاء الله نهارك زين.
1: عايشك بارك الله فيك وانت زادة.
0: يا سامية قبل ما نحكي ساعة الحمد لله تحصلنا على بعضنا الدالة وأنا في دار الأجواد مع بعض.
1: الحمد لله.
0: سامية مش عارفة
1: الظروف
0: مسالش فما حتى مشكل. مش عارفة إذا تبعتي معنا من الأول ولا
1: لا. والله لا،
0: مثل حصتنا اليوم الكلام الزين ينفع في الدين يا سامية. مهم ياسر هذا، يا خاصة معك أنت عندك علاقة معناتها في تواصل دائم مع الزباين ومع الحرفاء اللي جو باش يطلعوا ويستهلكوا المشروع متاعك. مثالش تخلي لك أنت المجال باش تعرفي على روحك ساعة قبل كل شيء. هذه صديقتنا سامية من قلالة، هذه بعثت مشروع بالفخار. علاش اليوم اخترت الموضوع هذايا؟ توا نشوفوا أن تواصل انقطاع المي والضوء الواحد مضطر باش يعمل بديل هيك ولا لا؟ كيف تبدأ عنده حويجة من الفخار، حط فيها شريبة مي باردة، فيها قطرة عطرشية بدرجة حرارة تتأقلم على البدن، شو قولك؟ ما عندك ما تقولي فيه؟
1: والله حاجة ما فهمش ما خير منها ديجا.
0: أيوة طول كرة عندك يا سامي. أي خلينا نتعرف عليك أكثر.
1: باهي، أنا سامية بن نيران، عندي ورشة فخار في قلالة. في الورشة هذه نخدمه معناه في الفخار ونعلمه في صناعة الفخار ونعمل جانيماسيون دو تور ونعمله في البيانات خمتاع الأغجيل، معناها خطر التين هي مادة معناها غلاكسانت على الأخر للبدن لكل شيء، معناها
0: مريحة
1: للصغار وللكبار.
0: أيوة بس سامية توا ذكرت انك قاعدة تكوني زادة، يعني فما اقبال على الصنعة هذية؟
1: نحاول واي ان شاء الله فما اقبال بالحق. رجعت معناها ديجا رجعوا العباد كلها يستعملوا في الـ في الـ في الاواني نتاع الفخار، رجعوا للجديوه والعبار والمعون اللي ديجا ينجموا حتى يطيبوا فيه، خاطر الفخار نتاع ديجا الماده نتاع الفخار نتاع قلالة راهو تنجم حتى طيب بيها معناها.
0: فهمتي؟
1: اي وبليس ماتيغ بالحق معناها
0: ماده صحيه صديقة للبيئة
1: صحية طبيعية وبلس معناها ما فيها حتى مواد كيميائية ولا حكاية، معناها بالحق نشجعوا أي إنسان راه نرجعوا للمعون متاعنا متاع الفخار خاطر راه هذاك هو صحي لكل شيء.
0: باهي توا سامية خلينا مش عارفة نتفقوا في التسميات ولا جديوة. الجديوة عتعرفها شنية جديوة اللي نحطوا فيها الماء؟ انت شو تقولي له؟ اللي نحطوا فيها الماء نصبوا فيها الماء القلة
1: هذيك احنا كل واحد بتسميته
0: هذيك. علاش مش مشكل ما نختلفوش؟ جديوه اي نقولوا لها جديوه.
1: هذيك هي القله.
0: باهي القله ولا جديوه؟
1: تجربه نقولوا لها جديوه.
0: باهي
1: حط فيها الماء.
0: هذه ظهر لي
1: الماء
0: هي
1: ديجا الجديوه كي تحط فيها الماء اصلا هي الجديوه تتنفس، عرفت؟ هذاك التنفس نتاعها هذاك الرطوبه هو اللي يعطي البروديه للماء. معناها ريت مع الطقس هذي ومع قصان الضوء والدنيا كلها كي تحط انت الماء في الجدي وراه اول حاجة يرجع الماء قلوي صحي على الاخر وبسكو ساي برد لك الماء. انت عندك حاجات طبيعية علاش ما نستعملوهمش؟ اكيد نجم نستعملوهم راه بالحق.
0: طيب الكوجينة الجربية موجود فيها كل واحد كل كوجينة فيها جديوة وإلا كعبات؟
1: والله هي رجعوا راهو جديوات بالحق رجعوا يتباعوا والعباد تطلب فيهم خاطر هاك تشوف معناها مع الظروف هذوما سورتو ويهزوا فيها حتى تختو معناها اللي مسافر يجي يهز الديوه في اخر الصيف بالحق رجعوا لها على الاخر ونشجعوا العباد كلها باش يكونسومي بالحق معناها المعون والجديوات وكل شيء ديجا يشجعوا معناها الفخار اللي يصنع الفخار باش يخدم على روحه وان بليس حاجة مزيانة على الأخر وحاجة صحية شكون يقول لا معناها وفانت كونت لازمنا كلنا نشجع الماتير هذية ونستعملوها
0: به به تو الجديوة ساعة العباية متاحة قداش تهز إترتين إترة ونص
1: حكيت إترة إترة وشوية حكيت إترة وشوية
0: باهي
1: أكثر شوية بلاس إترة ونص
0: وشنية الأدوات المنزلية الأخرى اللي من الفخار ولا الطين وموجودة ولا ترجعت ما تحسها ولا تفرض روحها
1: اي كيما مثلا كيما مثلا المعون الحاجات الخابية اللي يغطوا معناها يخزنوا فيها الزيت بالحق رجعوا كلهم اي ديجا فما معناها تحافظ لك على الزيت على الضوء وكل شيء تحافظ لك على الزيت والقيمة متاع الزيت متاعها وكيف كيف كيفاش
0: صحية تبقى يبقى نفس المطعم ونفس القوام معناتها
1: ديجا الزيت هو ما يلزمش معناها يتعرض للضوء هي بطبيعتها معناها الوحدة متاع الفخار الخابية متاع الفخار معناها يخزن فيها الزيت ديجا معناها
0: ظلمة بطبيعتها
1: الحرارة وما يشوفش الضوء هذاك هو اللي حافظ على قيمة الزيت متاعه ويقعد هكاك معناها نفس المطعم وبالعوام العباد يخزنوا فيه في الأواني متاع الفخار
0: هو اللي مطمنا ان وقت اللي حكيت معك في الكواليس ثانيه قلتي لي ان معناها الحمد لله فما اقبال يمكن حتى من اجانب على المواد هذه باعتبار ان الناس وعدت بالمواد الاوليه هذه راهي صديقه البيئه ومع صحه الانسان وما ادراك ما الصحه معناها بدينا بشوي بشوي نرجعوا للحاجات المستوحاه من الطبيعه هيك ولا
1: وبلسه تعطي لمسه بالحق جماليه
0: مزيانه
1: للكوجينه معناها ايماجين انت عندك هي كوجينه ومعها هكا زير متاع فخار اكسبوزي ما نعرفش في كوان من لي كوان ما احلى على الاخر انت كي تمشي ديجا لي غران سيرفاس ولا النزل وكل شيء تلقى راهك بالحق تلقاك الزير الكبير ومتاع الفخار موجود في كل بلايص علاش احنا ما نستعملوهمش حاجه
0: صحيح. هو سامي زاد في ما حاجة وقت اللي حكيت معاك بقيت في ذهني قلتي لي أنت تقريبا أنك العنصر النسائي الوحيد في قلالة اللي في المجال هذاي هذا تحدي محلاه
1: بو أنا مش دليل أول مرة معناها أنا كي حليت أنا كي عملت الفورماسيون تاعي عملتها في تونس أنا كنت ديجا معناها جربية دوريجين وكل شيء كنت نسكن في تونس عملت الفورماسيون تاعي في تونس حبيت نحل مشروع نجي أنا كل ما نجي من تونس نجي نعمل في تجارب على الطين نتاع قلالة والتجارب اللي عملتهم كلهم ما شاء الله ناجحين على الأخر
0: تجارب في مثلا شنية التجارب يعني مكونات خرج مكونات الطين ولا شنو
1: اي مثلا بالطين هذه ماهيش كان معناها الطين نجم نسمعوا بها برشا حكاية برشا حاجات معناها حاجات ارتستيك
0: حتى جمالية
1: اي حاجات ارتيزانال ارتستيك نستعمل مثلا كيما حكاية الراكو راكو سي ان فينومين شينوا يخدموا بها مثلا العباد
0: النموذج
1: نتاع بوختي
0: النموذج الصيني اي
1: الطين نتاع قلالة تريزيستي للشوك تيرميك انا عندي الطين معناها عندها ما نعرفش بلاغ كبير علاش ما نستعملهاش علاش ما نعرفش بيها اصلا
0: صحيح يعطيك الصحه ساميه اذا هو مشروع قديش عمره تو
1: مازال مشروع كيف حال جديد مازال كيف عمره عام
0: ان شاء الله يتربى في عزك ان شاء الله يا سامي
1: بشويه بشويه يتعرف بقدره ربي
0: بالطبيعه اكيد
1: نعم
0: قلت لك اكيد يتربى في عزك تو يتعرف ما له شنو طيب بده يدبب ويعمل الجيلات ان شاء الله
1: عايشك والله هي حكايه غراب فرانشمون
0: اول حاجه
1: وانا معناها مغرومه على الاخر بالماتيغ هذه ونحب بالحق معناها لازمها قلاله ديجا معروفه على الاخر بالطين لازم نعرفوا بالطين نتاعنا والله ولازمنا كلنا نرجعوا للكونسوماسيون نتاع الماتيغ هذه هي صحية، هي صحية، هي طبيعية، هي صديقة البيئة،
0: مش مكلفة زادة، اقتصادية
1: وبلسكساب معناها حاجة ما نعرفش مزيانة على الأخر. لازمنا كلنا نرجع بالحق، لازمنا كلنا نعملوا اليد في اليد ونعملوا لها ببليشيتي للمتجر هذية. لازمنا كلنا نكونسومو بالحق، يزينا من البلاستيك ويزينا من الحاجات ديجا هذه حتى كي تتكسر ما نعرفش انا ما تطيش طخته، مش كيما البلاستيك تحطها هكا تطير طخته تلقاها في البحر مثلا بكري، ديجا انا نعومها بلاستيك موجود. لو كان جا مثلا كل واحد عنده حكايه هكايا ما يطيرش، ما يمشيش في الهواء هكاكا.
0: كلامك واضح ومنطقي جدا، يعطيك الصحة سامية. الحمد لله أن تفادينا وتقابلنا للجمعة هذه، إن شاء الله تكوني من أوفياء الدار الجوال.
1: مرحبا بكم في الأفياء، مرحبا بكم في جربة، وإن شاء الله نتقابلوا على خير
0: إن شاء الله. نلقوك إن شاء الله في معارض دولية لملاء، هذه مشروع يعطي بشائر خير أكيد مدام فيه الغرام وفيه العزيمة أكيد. يعطيك الصحة سامية بن نويران، كنت معانا حاضرة. ما زلنا موصلين معكم أصدقائنا المستمعين. كانت معانا إذن صديقتنا سامية بن نويران، يقول لي حسن فما مكالمة هاتفية ناخذوها مثالش. أهلا وسهلا.
2: ألو،
0: عسلامتكم.
2: لاباس،
0: مرحبا بك
2: أختي بديعة. مازلنا في الكلام الطيب.
0: هاي مازلنا ملا نخرجوش منها الكلام الطيب.
2: لا هكا ذلك ديداننا، هكا هو ناموس حياتنا.
0: مثالش نعرفوا صديقنا منين؟
2: سالم من بني بلاد فصوي.
0: أهلا وسهلا سي سالم، الكلام الطيب وما أدراك.
2: عايش أختي. أيوة. شوفي أختي بديعة، أما أنت فبديعة على صفة فعيلة تشيد التوكيل، اسم على مسمى أراك
0: يجبر بخاطرك.
2: عايش أختي. وأما أنا فأرى أن الكلام الطيب هو ليس فقط في الكلام الزين في اندفاع في الدين أكهو فقط،
0: أكيد هو يحل أزمات مش كان مشاكل مادية،
2: بل يرفع السماوات. أختي بديعة، شوفي قلوب العباد لما تكون مرصعة بالكلمة الطيب، كل كلمة هي قطعة فضية رقراقة تندفع نورا إلى السماء.
0: يا سلام.
2: عرصات ترفع هذه السماوات.
0: الله الله.
2: تسقط على الأراضي ما دامت القلوب عامرة بالخير.
0: الحمد لله الحمد لله.
2: لا قدر الله تفرغ القلوب هذه من الخير، لا أنوار ولا عرصات ولا ارتفاع، وما لزوم بقاء السماوات مرفوعة فلتسقط على الأراضي. إنها الطامة الكبرى، إنها الزلزلة، إنها الواقعة.
0: يا لطيف يا لطيف، بإذن الله سلامات.
2: هل أقول إلا صوابا؟
0: لا لا فعلا فعلا أشاطيرك وكذلك أشاطيرك رأيي، معناتها عندك الحق اللي تقول فيه كل هذا. فعلا رمزية الكلمة راهي ما تصوروش قداش
2: هي الرمزية فيها.
0: يعطيك الصحة، رمزيتها وقيمتها، ذاك علاش ديما نردوا بالنا ونختاروا أن نكونوا في جانب الشق الكلمة الطيبة، خطر فما الشق آخر، فما الكلمة الجارحة، فما الكلام الحرش، فما سامحوني في كلمة يقولك واحد كلمة سامحوني كلمة مصد يعني يعجب مرارة، كيما الحاجة اللي نكلوها ولا نبلعها نحسه مطعمها مر، هذاك بالضبط راهي كلمة ما هيش طيبة، الخبيثة المستفزة راهي عندها مفعول. بصراحة نحاول ديما نتفادوه على خاطر تأثيراتها راه ما تتصورش قداش. يعطيك الصحة، كنت معنا صديقي اليوم بكلمات جميلة جدا بروح شاعرية، مشكور جدا. إن شاء الله تبقى مواصل معنا في دار الأجواد 31 دقيقة بعد منتصف النهار. مثالش حسن نشوفه نغم بعد شوية، إذن باش نرفعوا أذان صلاة الظهر. إذن حان الآن موعد صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها، أرجاء مراعاة الفارق في التوقيت.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

أذن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: جواد دار لجواد.
1: أيضا رجعنا لكم أصدقائنا المستمعين في دار لجواد. الوقت بصراحة يجري بطريقة قياسية. مكالمة هاتفية أخرى نشوف شكون معنا. مرحبا.
2: أنا اللي كنت أتكلم ممكن خليك تكلمت شوي وقت
1: أي مرحبا بك مجددا. أي
2: فقط أردت أن أقول أنا هذا ما في وعائي وقد أفرغت الكيسة على آخره في هذا المعنى في هذا الصدد في هذا الحد.
1: مشكور جدا مشكور جدا.
2: وإن شاء الله إن شاء الله في مشاركات أخرى
1: بإذن الله نحن في انتظارك. يعطيك الصحة مشكور جدا. إذن إلى اللقاء وفي انتظار مكالماتكم الكل جميعكم مرة وكما أنتم ركيزة البرامج هذه اللي في إذاعة تطاوين. ما زلنا مواصلين مع المكالمات الهاتفية الأخرى.
3: أيوة أهلا
1: وسهلا مرحبا بك.
3: السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا مرحبا. شكون معنا؟
3: حمد بن خداش.
1: تحياتي. اسمعني وقت تقول بن خداش حس قلبي يدق يدق يدق على خاطر بن خداش.
3: من بن خداش.
1: بن خداش بالضبط. بن خداش هذه راهي نقطة ضعفي. هذه مكان محبب إلى قلبي وتحية الأهالي بن خداش أينما كانوا. مرحبا بك سيدي من تلك الربوع الطيبة.
3: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
1: إيوه بن خداش. اسمعني وقت نقول بن خداش هذيك رمز الكلمة الطيبة باختصار.
3: طال كلمة الزين هذه.
1: الحمد لله الحمد لله. أيوة
3: والله برنامجكم سمح ياسر وأنا نتبع فيكم ديما ديما ديما ديما جاي لو شيء وليد.
1: يعطيك الصح يعطيك الصح.
3: هو حتى اللي جاوا فيك وليد معك ساعات في البرنامج فيه كلام الزين وفيه كلام
1: لا لا بس بقدرة ربي نغلبه كان الكلام الزين إن شاء الله.
3: والله يعني ما شوي هيك نبدأ نضحك الروحي. أنت متثقف يا شو تبدأ تكلم فيهم بالعربية وتكلم فيهم بالروح ومجد تكلم فيهم بالفرنسوي ومجد يعرف هاش
1: ومسهلش نعرف مسهلش الاختلاف سمح رف باهي الاختلاف نحبوه الاختلاف
3: احنا هاك هو الكلام الزين هو
1: يعني نختلفوا معاهم محلاهم وديما هذاك هو الاختلاف هو اللي يولد الحاجة الجديد.
3: ايه بالمجد صحيح.
1: أيوة.
3: وكلام الزين هذا هو أصل من التربية من العائلة من الباب والأم.
1: أيوة بالضبط.
3: يعلم الوليد كيف يتكلم كيف يأكل كيف يتكلم كيف يشوف الدنيا.
1: صحيح
3: علم معناه كيف يجاوب عمه جده خاله.
1: فعلًا.
3: اليوم بكري واحد قال تلومه في الشباب وتلومه أنا الحين كل عندنا شباب وأنا عندي 17 حفيد.
1: ما شاء الله الله يبارك الزين.
3: والله. ولكن ديما نمياهم مرة حباب مرة متعرفين مرة حباب مرة متعرفين.
1: يظهر فيك
3: على السلوك هذي.
1: اسمعني يظهر فيك تتغش شوية حتى.
3: هو هاك اللي قال بكري من تطاوين قال مواطن من تطاوين. قل انت قبل كله تمشي في شوط قدام باباك ولا تمشي معناها تتكي قدام باباك ولا تمشي في واحد.
1: ايه وش نعملوا له ايش نحكوا على الاختلاف تو مساج. اما ديما اسمعني يبقى راس الخيط عندنا يبقوا يدوروا يجون حجورنا باش يلبس باش يعايب يماري ندادة. اما يبقى ديما يدور يدور يرجع لي هذيك
3: كلام الزين اللي لقيته في البنية ولا وليد. انا عندي ذرية وبنيات
1: ما شاء الله.
3: الكلام الزين تقول هذه الطفل بنيتي ولا بنت ولد يقول لي كلمة سمحة سلام يا جدي سلام يا بابا تبغي حاجة تضحك معي تبسم ولدي ولا واحد يجيهم وغادي يقول الشاباني
1: وجعتك انت الشاباني حباشة
3: والله يتو الزر الصغير هذا متاع 18 20 وكذا يقول الشاباني عمر كبار يقولوا بابا وامي كذا. هو حتى كلمة ماما عش يقول عش يقول أمي يقول ماما هاك هو الكلام الزين وين هو وصلى ربي يهديهم.
1: آمين يا رب العالمين.
3: وبارك الله فيكم على البرنامج السمع هذا.
1: مشكور جدا
3: وربي يعينكم إن شاء الله.
1: يعيشك مشكور جدا يعطيك الصحة. إذا كل أصدقائنا اللي تفاعلوا معنا اليوم في مثل اليوم ما زالت الأمثال متواصلة ما زلنا باش نبقوا معاكم. خلينا نتعدوا النغم نعملوا مراوحة غنائية ونرجعوا لكم مثلاً. ما زالت فما برشا مكالمات هاتفية أكيد ناخذ مكالمة أحسن. أحسن يقول لي خذي مكالمة ما يسالش باهي. يا مرحبتين أهلا وسهلا.
4: أنا أسلم من المثلين.
1: مرحبا لباس خويا.
4: وليك نعيشك يا حمد ليك ربي عامك.
1: شكون معايا؟
4: تحياتي ليك وكيف المستمعين وكيف تراتي إذاعة تطاوين.
1: يعيشك.
4: أنا مساء من رمادة.
1: أهلا وسهلا وتحية لخوتنا في رمادة.
4: عايش يا همينتك ورحمة الله.
1: يا زوز مرحبا بيك. اليوم حاطين وصفة الكلام الزين.
4: والله كلام الزين باهي المحال زي ما هو إنسان كلمة طيبة هي وكل كلمة طيبة صدقة.
1: بتبيع بتبيع.
4: الحمد لله أنا كلامي زين مع الناس كل الناس كل كلامها معي زين حاطين الواقع الناس كل باحترام من يوم الناس كل من هنا حتى المرجع حضرة المنظر الناس كل
1: ما شاء الله ما شاء الله. تحدي كبير هذا يعطيك الصح يعطيك الصح.
4: إن شاء الله ميت عم إن شاء الله ربي يهدينا ويهديك. والله كلامي زين باهي أنا محل
1: لازم مش كان باهي الدواء هذاك ما فماش زي هذاك.
4: أنا حتى ساعات يسألني حد منه منه ما يسأل معاش حد برزق ساعات يسألني حد نقول له كلمتين منه مني
1: شفت أنت القوة عندك أنت وقت اللي أنت أنت القوي صدقني يعطيك الصحة إن شاء الله ديما يصدر علينا كل الكلام الزين. مكالمة هاتفية تفعلت اليوم مع برنامجنا يعطيهم الصحة. مازلنا مواصلين عنا أركان عنا ضيوف أنغام. شوفوا النغم هذا يحسن ونمشوا لضيفنا الموالي.

0: حدك غادي يشد لي الحاجة 44 دقيقة بعد منتصف النهار، بدنا نوصلوا للثلث الأخير بتاع حصتنا اليوم من دار الجواد اللي كان على رأس المثل الشعبي كل الكلام الزين ينفع في الدين. حدك غادي نجمو في أسوأ الحالات نستعمل الحدود، مثال مش مخيفة لهالدرجة الحدود، إذا عملية التواصل حسيتها فما حاجة حابسة راهو الهجر الجميل، والحدود مش مخيفة لهالدرجة. على كل، معنا ضيف اليوم اللي هو سيد هشام التريكي، هو أكاديمي ومختص تحديدا في التواصل، باش نشوفه معه اليوم المثل الشعبي هذايا أبعاده كيفاش نجمو، فماش وصفة قدر الامكان نعملوها احنا الكبار وخلينا بالصغار، خاطر احنا هو اللي باش احنا هما اللي باش الوعاء اللي باش نعبوا شنو صغار لازم نعملوا. هل ترى فماش طريقه نكونوا بها من ذوي الكلمه الطيبه؟ صباح النور سي هشام.
1: يا اهلا وسهلا، مرحبا.
0: مرحبا بك، مرحبا بك في منبرنا اليوم دار الجواد، تحل ضيف عزيز علينا، يعطيك الصحه، مرحبا لتلبيه الدعوه.
1: عايشك بارك الله فيك، شكرا على الطرح الجديد.
0: الكلام الزين ينفع في الدين، الكلمة وما أدراك ما الكلمة، الكلمة الطيبة وما يقابلها من الكلمة المؤذية الجارحة، كيفاش نعمله أستاذ؟
1: أنا على الأقل سمحيني نشكرك على الاستضافة.
0: شكرا،
1: ربي يبارك فيك، ونشكر كل المستمعين إذاعة التطوين،
0: يعطيك الصحة
1: ويعطيهم الصحة الناس اللي يستنوا في البرنامج والناس المتعدين. وننصحهم انهم يقولوا معنا شوي على الطرح الجديد اللي تطرح فيه الاستاذه بديع، اكيد راهم يستفادوا اكثر ان شاء الله.
0: يعيشك تو انت عاد اختصاصي كلمه طيبه، ما نجم نعلق حتى شيء على كلامك.
1: انا اختي بديع باش نبدا بقصه صغيره، خلينا نقول برشا وقت من وقت البرنامج يحكوا على ملك قبل كان عمل مسابقه بشعمل شنو مسابقة، أي شخص يقول كلمة طيبة يعطيه مكافأة، اللي يقول يرحم والديك، كل يقول كلام من الموروث، الكل اللي نعرفوه
0: القاموس الكل، أي
1: قاموس متاعنا متاع تونس
0: المتداول، أي به
1: الناس اللي تقول، ولكن لا ما
0: اقتنعش، مش هذاك المطلوب،
1: ما اقتنعش، مشى خرج الحاشي متاعه، خرج برا ولقى راجل كبير عمره تقريبا 80 عام يزرع في شجر، خلينا نقول شجرة الزيتون، شجرة الزيتون هذه قال يشوف فيه يزرع ومازال ما حصلش بلاصتها، قال تو انت عمرك 80 عام يا عمي، سامحني حتى في كلمة، انت 80 عام تو باش توصل تاكل منه.

0: تطلع ونحطها في الفتحة تطلع بس نعطينا الاستمارة متاعها. يعني شو جرب في أصلا بدل ما قاعد يا رحك قال إيش بيك عطوه عطوه عطوه رزمة واحدة
1: عطوه شنو
0: عطوه رزمة ذهب
1: أي يعني هو دبرها به
0: قال لي قاعد يرحك قال إيش بيك قال لي تو الشجرة متاعي نورمالمون تولد مرة واحدة في العام أنا الشجرة في ولدت مرتين قال لي مالك أنا تو يلزمني نمشي خاطر كذا باش نقعد معاه بالكلام اللي سمح اللي عنده كلام طيب باش يفرغني
1: خزينة باش تفرغ
0: فالكلام الطيب الكلام الزين اللي عندنا الكلام بالحق الكلام هو يكونوا نقولوا هي علميا الكلام الطيب حتى إذا كان أنت ما تقصدش فيه الكلام الطيب وتنفع به غيرك تنفع به نفسك في أول
1: لكن الإشكال أستاذ إن كيفاش نعملوا أمام التحدي هذا فماش طريقة فماش برمجية داخلية إن حاجة تقنية نعملها باش نتفادى قد ما يمكن راهو الظروف الحافة كلها تدفعني باش باش ما الكلام الزين آخر حاجة لكن كيفاش نعمل إحنا معناتها في فئة عمرية معينة باش بتبعتنا نعدوا لصغارنا
0: فماش الإنسان باش تكون هي الحكاية هذه حاضرة ديما في أذهانه الإنسان ساعات يكون أناني بطبع بس يكونوا أنانيين شوي في النقطة هذه
1: كيفاش؟
0: بالكلام الزين باش يكونوا ننفع أرواحنا قبل ما ننفع غيرنا فالقشرة علميا القشرة متاع الدماغ متاع الإنسان
1: بالضبط
0: كان يجيب الكلام أثر متاعه وطير باش يعمل إخراج متاع هرمونات هرمون الأكسيتوسين وهرمون الدوبامين
1: هذا مسؤولين على شنو هذا؟
0: مسؤولين على اللي يسمون بالإنجليزية في الكيميكال درايفنج وفي الجول معناها أنه الإنسان يحس بروحه الهرمونات بتاع السعادة هو اللي قاعد يتحكم فيه وقت يقول كلام طيب
1: أيوة.
0: المقابل كانوا يقول كلام عكس الطيب خلينا مش
1: لازم لا نحكو في الطيب اخطأنا منه فك علينا منه ما نجبدوش
0: هو ينفذ الهرمون آخر في الدماغ الكورتيزول فاحنا وقت اللي نقول كلام طيب نقص نسبة الكورتيزول وأكيد الناس المختصين أكثر مني ينجم يصلحوا لي إذا كان غلط هرمون الكورتيزول هو اللي مسؤول عن التوتر كان يقول لك كلام طيب نسبة الكورتيزول تعلى
1: شفت يعني فما طريقة علمية مادية نجم نتحكم فيها نولوا نعطوا أمر للعقل الباطن بتاعنا يولي نخرجوا كان الكلام المزيان هيك ولا
0: هو لما مش نكونوش مثاليين برشا راهو الإنسان متعرض في الواقع برشا تحديات
1: برشا
0: إذا كان يكون تاجر في صيدلية في مطعم
1: في بنك في حركة مرور
0: في قصان ضوء
1: تشبتش على قصان الضوء يا أستاذ
0: ما هو واقعنا هذا هو اللي مش نحكو فيه إذا كان
1: واضح لا من باب الدعابة بالعكس مش نجبدو كل المستفزات الحاجات اللي تستفزنا كل
0: أنا ننصح أنه ثم تجربة عملية نجم نعملها
1: مثلا
0: ثم مثلا واحد من المستمعين تاعنا ماشي مع التفسير سبحان عربين والحمد لله على كل حال
1: الحمد لله
0: كان تشكر تكسيس هذاك من غير ولا طلب مقابل فقط تشكر ربي بارك فيه ويعطيك
1: يعطيك الصحة وسامحنا في تعبك
0: تعبك هذا كلام زين
1: صحيح ولو أن حتى كان هو مأجور لكن راهو ما يعنيش الكلمة الطيبة دي ما
0: ولا هذاك الموضوع آخر ومأجور هذاك
1: لا هذاك حاجة أخرى ما نخلطوش باللي يكون يعني معناها أستاذ تو نجمو فعليا نكونوا جيل بكافة الطوائف العمرية نجمو نكونوا نصدروا الكلمة الطيبة يعني فما إمكانية مادية هيك وإلا ظروف نلقوا راهو تبريرات نلقوا معناها نقولوا الضغط والظروف وجري وراء الخبزة وحركة المرور والصف في الكوشة وقصنا الضوء كما حكيت أنت فما إمكانية وإلا لا
0: الإمكانية دي موجودة هو اللي يأخذ كل شيء الجنان وبدر ويأخذ المسار نتاعه هو في نهاره يقول لي اليوم الحمد لله بإذن الله إن شاء الله باش يكون باش نعدي نهار
1: مزيان ولا أجمل هذه الوصفة نبدو بها نهارنا ولا أجمل

0: اي
1: ما يقولش يقول يا سيدي على الاقل اربع منات مش يستفزوه والا اربع حالات مش يستفزوه منهم الزور وضعكم باش نتعامل معاهم كاني ما شفت شيء
0: بالضبط.
1: أي. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان متعدي مره الظلام ومعاه الحاشم تاعها كان عقف على راجل انظر عليه قال هل انت حمار؟ قال لا لا انا مش حمار وقعد على راحه وسيدنا عمر وحاشم تاعه وهيك الحاشم تاعه
0: والقوة تاعه معنا كان ينجم يرد الفعل بأسهل ما يكون
1: صح. فقال لا لا قال ما انت شكون؟ قال انا عمر بن عبد العزيز وطاحت طاحت الحكاية هيك معنا فيسألوا فيه قالوا اذا كان هاي اللي عملت العكس نرجعوا له ونسألوه اذا كان عملها تاكل مش نعملوا في حد حطوه في حد شنو هذا الضحك؟ فتجاوز الموقف هو بكلمة الكلمة المؤذية هذيك هو تجاوز. احنا جدا كيف وقت نكون موجودين في خضم التحديات
0: التحديات اليومية راهي يومية سي هشام
1: في النقل وفي
0: كل شيء كل شيء يا ولدي علاش ساعات الواحد حتى بينه وبين روح سبحان الله يتفكر الضغوطات الالتزامات المسؤوليات تحس تكون عنده شحنة ذاتية يبدأ مستعد باش يهاجم. سي هشام اليوم قال لكم لا راه فما تنجموا معناه واحد يعمل طريقة معناه تقنية يخلي يبدر عليه كان الكلام المزيان هكا وإلا لا
1: هو ثم حاجة أنت أحدتني إليها أنه الإنسان أول شخص ينتفع بالكلام الطيب هو نفسه هو الكلام الطيب اللي موجه لنفسه أنك النهار صباح وقت تكون حاضر في روحك مش الخدمة الكلام اللي يبدأ أرغبك قدام الغاية يقول كلام طيب لنفسه
0: ايوه اول ما نبدا
1: مش لازم تبرح
0: ما تستناش شكون يقوله لك ايوه
1: بالروح
0: اي
1: والروح واوفر في الحكايه هذه مثالش
0: دلل روحك حب نفسك ودللها مثالش قبل ما تخرج اعطيها شحنه
1: نبدا على حاجه اسمها يسموها المرونه العصبيه النيوروبلاستيسيتي وهي قدرة المخ على انه يشكل المسارات نتاع الحاجات اللي باش يتعلمها في النهار هذاك على ما يسمعوا وعلى ما يكرروا الروح
0: بالضبط. إذا ما هوش مستحيل. يعطيك الصحة أستاذ هشام تريكي كنت معنا اليوم حاضر وأفدتنا يعطيك الصحة وعطيتنا شحنة وعطيتنا من الكلام الجميل اللي هو معناه شيء من أتى ولا يستغرب. يعطيك الصحة مشكور جدا على تلبية الدعوة. إذا كان معنا اليوم عديد ضيوف نشكرهم على الإضافة المستمعين اللي مثلوا باقة ورد محلاها زينت وشرفت اليوم وشرفتني شخصيا في دار الأجواد لنهار اليوم. ما زلنا باش نواصلوا مقابلتنا بإذن الله كل نهار اثنين عندنا مثل نشوفوا كيفاش عن طريقة نحلوا يا أخويا مشاكلنا المقدور عليها في العائلة نحبوا عائلة بكافة الأطياف العمرية. الكلام الزني ندفع في الدين راهو تحدي ما هوش سهل. في المقابل منحبش نحكي ياسر على كلام الجارح لكن راهو أثبت قوته في الدمار. لذا خلينا في الجانب المقابل نستعمل الكلام الزين كدواء. أثبت التجارب حتى علميا راهو الكلام يداوي بالفعل. فريق عمل كان معكم اليوم حسن من أمام الأجهزة التقنية وعادل من أمام غرفة الهاتف وكم جميل جدا من المكالمات الهاتفية اللي تشرفت باستقبالها لهذا اليوم. ضيوف كذلك أضافوا وأمتعوا وفعلا الكلام الزين هو شحنة كبيرة لنا الناس الكل باش نحاول نكونوا على قدر ما يمكن من انتظاراتكم. مازلنا معكم بإذن الله كل يوم اثنين على الساعة 11 حتى الماضي ساعة. ربي برد علينا ما تخافوش موجة وتتعدى وبإذن الله كل شيء يرجع كما كان وأحسن. دمتم بخير مع أجمل تحيات بديعة الرمة.
2: دار العز يا دار الأجواد فيك الكرم وأيام سمحة تاريخ وفراح ومجاد تنعاد وين الهني ينزاد فرحة دار الأجواد يا خيار ميعاد أهلا وسهلا والفين مرحبا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. يحتضن اليوم معهد قصر الجديدة بابن خداشة يوما تحسيسيا حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. تفتح البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي بداية من منتصف نهار اليوم باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعية أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 2026، وتتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 من جويلية الجارية، وفق دليل التوجيه الجامعي الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكترونية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الغد هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. صادق المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية أمس على منح مجلس السلام وضعا خاصا للعمل داخل قطاع غزة، ومن المتوقع أن تبدأ هذه الخطوة في رفح التي ستكون أول منطقة تديرها حكومة التكنوقراط الفلسطينية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم إن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وإن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير. نهاية الموجز، مع تحية فاطمة طليحة، إلى اللقاء.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية. غرف المدينة العتيقة، حكايات الجدران وصدى الأزمنة.
1: هنا في قلب المدينة العتيقة بتونس العاصمة، حيث تتعانق الأزقة الضيقة والبيوت المتلاصقة، تختبئ الحكايات والأسرار خلف أبواب خشبية مقوسة موشحة بخمسة اليد وقرن الغزال. هنا تنبض المنازل بروح من سكنوها يوما ومن عبروا أبوابها المزخرفة التي لا تزال تحرس أسرار الغرف التي تجاوزت الفضاء المعماري لتكون صفحة من كتاب مفتوح على حكايات إنسانية ممتدة عبر العصور.

0: هذه الرحلة نجوب هذه الغرف، نفتح أبوابها ونغوص في أعماقها. تعد الغرفة في المنزل التقليدي بمثابة العالم الصغير، أين تتقاطع فيها تفاصيل روح الحياة اليومية. جدران بيضاء تحتضن زخارف الجص والنقش اليدوي. تلتف غرف الديار العربي عادة بتناغم بديع على الفناء المكشوف الذي يمثل القلب النابض للمنزل. الدكتورة في علوم التراث والمختصة في الأثار والفنون الإسلامية واجدة السكوحي تحدثنا عن وسط الدار وأهم سمات غرف المنازل التقليدية.
1: تعد الغرفة أو البيت من العناصر المعمارية الأساسية والثابتة ضمن تركيبة الدار التقليدية بالمدن التونسية العتيقة، وتستعمل للجلوس واستقبال الضيوف والنوم وغيرها من الاستعمالات اليومية. وعموما تنتظم جميع هذه الغرف نحو الفناء المركزي للمسكن أو ما يعرف بوسط الدار، سواء كان بالطابق الأرضي أو العلوي. وكان الحرص عند تصميمها أن لا تطل على الغير ولا يطل الغير عليها، بحيث يتوجه مخطط الدار عموما والغرف خصوصا نحو الانغلاق والقطع الكلي مع العالم الخارجي، وهي من أهم خاصيات الدور التقليدية الموروثة عن الفترات التاريخية السابقة. وجميع هذه الغرف تتمتع بمدخل وحيد يطل على وسط الدار، وتحف به نافذتين جانبيتين ذات مشبك حديدي وتعلوه أحيانا شمسية، تمكن هذه الفتحات من مرور الهواء والضوء إلى الغرف.
0: الغرف في هذه المنازل ليست كيانات معمارية معزولة، بل امتداد طبيعي للبيت التونسي العتيق الذي يجمع العائلة ويمنح الخصوصية في آن واحد.
1: من الناحية الهندسية لهذه الغرف نجد الصنف الأكثر انتشارا وشيوعا بجميع المساكن التقليدية، وهي البيت بالقبو والمقاصر، وهي عبارة عن قاعة ذات استطالة تتخذ شكل بازيليكي، يتوسطها قبو مركزي يقع مباشرة أمام مدخل الغرفة، يكون على شكل إيوال تعلوه أحيانا قبة أو سقف خشبي أملس، ويتقدمه قوس محمول على أعمدة قصيرة.
0: هذه القطعة الفنية الهندسية تعكس أصالة العمارة التونسية، حيث صممت الغرف بعناية تلبية لاحتياجات العائلة ولحماية الخصوصية.
1: وتعتبر البيت التي تقع مباشرة قبالة مدخل الدار القاعة الرئيسية، وتسمى بيت رأس الدار أو المجلس، وهي قاعة تخصص لاستقبال الضيوف وتتمتع بحظوة على مستوى الزخرفة والأثاث والمفروشات لأنها تعكس مكانة ووجاهة وثراء صاحب الدار. أما بالأطراف الجانبية للغرفة فنجد السدة أو ما يعرف بقوس حجام، وهي بمثابة الفراش يعلوه قوس خشبي مزخرف.
0: عند الولوج إلى البيت العتيق نمر وجوبا بالسقيفة التي تكون عند مدخل المنزل، وعادة ينتظر الضيوف فيها إشارة الدخول احتراما لحرمة الدار. الحكواتي منتصر العميري يحدثنا عن طقوس استقبال الضيوف وواجب الضيافة قديما.
2: في ديارنا العربي الديار الزمنية متاع قبل كانت ثمة بيت اسمها بيت الضياف، وهذه يا سادة بيت كما نقوله كلمة لحمة تغيب على طعام، وكان الضيف كي يتحلوا الباب الفردة الكبيرة يدخل منها معزز ومكرم، وين يقعد؟ يقعد في السقيفة. السقيفة هذه تقول انت اللي تلقاها بعد ما تحل باب الدار. وقتها يستقبلوا مولى الدار ويقعد الضيف امرأة سواء كان ولا راجل، ويعيط لمولاة الدار ويعرفوا بالناس اللي تسكن في الدار، كان عنده بنيات ولا وليدات، ويرحب به. ومنها مولات الدار كان عندها صبية تقولها طيب قهوة عربي لهك الضيف وجيب له قسمة. لو كان الضيف اشرب القهوة قبل يعني اللي هو فاطر وشبعان، وإذا كان اشرب كاس الماء قبل يعني هو مازال مفطرشي وطالب الطعام، يزوه ويفطروه ويقوموا معه بالواجب. ومنها يا سيدي يدخل بيت الضياف اللي هي تلقاها مجهزة من كل ما يلزم من جميع ما باش الضيف يرقد مرتاح ويرتاح فخار ربي.
1: فضاء للجلوس ويطلق عليه اسم المجلس، ويكون

0: عادة مجهز بصالة عربي وعلجيات وتتدلى من أسقفه ثريات للإضاءة. من الناحية الزخرفية تنوعت الأساليب المستعملة في تنميق هذه الغرف انطلاقا من الواجهة الخارجية التي غالبا ما تكون مكسوة ببلاطات من الجليز المطلي للبريق المعدني، سواء كان من خزف القلالين أو الخزف الأوروبي المستورد. أما حروجات البيوت وإطارة المداخل والنوافذ صنعت من الرخام الأبيض أو من حجارة كذال، وتحمل في غالب الأحيان نقوش بارزة متنوعة الأشكال.
1: تزين الغرف قديما بالعلجية وهي مرآة منقوشة باليد وتتوسطها قطعة من الرخام، وعرج أغلب الباحثين في التراث على أهمية العلجية في ذلك الوقت، حتى أن بعض العائلات أطلقت هذا الاسم على بناتهن، وتم تفسيره لغويا على أنه اختصار لكلمة علو جاه، وأصحى هذا الاسم مرادفا للفتاة البيضاء والتي تتميز بنقاء القلب وصفائه.
0: أثثت هذه الغرف بأفضل المفروشات المطرزة وجهزت بأبهى العلجيات المذهبة والخزائن الخشبية المطعمة، كما علقت بها المحامل الخشبية لوضع التحف والأواني الخزفية ولتعليق السروج والأسلحة. وعموما يعكس تصميم هذه الغرف الذوق الأصيل للأسرة التقليدية التونسية. وتتمتع الجدران الداخلية لهذه الغرف كذلك بكسوة خزفية تعلوها لوحات جرصية شديدة التنميق على غرار الرسوم الهندسية والزهرية والكتابية المنفذة بطريقة الحفر الغائر ذات التأثيرات الأندلسية أو العثمانية أو الأوروبية. أما الأرضيات فتكون مبلطة بالرخام أو بمربعات الجليز.
1: لم تكن الغرف في المنازل العتيقة مجرد فضاءات للعيش، بل هي مخازن للذاكرة ومرايا تعكس وجوه من مروا بها. هي قصائد معمارية خطها المهندسون المعماريون والحرفيون وصقلتها الحياة اليومية. لكل غرفة قصة، ولكل باب خشبي حارس أمين لأسرار بيوت ترفض أن يأفل نجمها في غياهب الزمن.
2: كنتم مع غرف المدينة العتيقة، حكايات الجدران وصدى الأزمنة.

0: الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يغبط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجذور من خلال الذاكرة الجمعية. تلك قرية ماطوس في صراعها مع الطبيعة

0: الفرح يكون كما اشتهيت يا سي حمد وحني معك، لكن تمنيت ترجع يا مات لما نجهز روحنا ونعرسوا الحميد مع شاكر.
1: يوم 10 في الشهر نهار جمعة خذيه، وامي من غير ما تشعر عين النهار قالت فرحكم وخلاصكم في عسر بيحة.
0: الحاجة سالمة المرأة صالحة الله يرحمها صاحبة بركة، ربي يكمل بخير.
2: وصلت يا سيدي حمد، يا سيدي كل شيء بالبركة.
1: الله يبارك فيك. اسمع، نحبوه عرس سخو
2: ان شاء الله،
1: غنوا زخرتوا الحفالة والعراسة كيف العاد، بركة كل في حلم تمير ويخرج القمح والرحايا ترحي والذباحة والسلاخة ما يوصلوش الشات السمين، وإلا يدوروا للبل معلوف ويكون في علمك العرس نهار واحد. أشام
2: اللطف يا سمين، لا الدنيا مش توفى،
1: الصباح كسوا والعشية جحف، والغناء مع الطبالة ما ثماش رح، والماكلة بلا حساب، وكل شيء موجود، العرس الكل ينهب من تمير.

0: بعض طريف الروح على الصالة.
1: أهلا أهلا بشير جاي تفضل.
0: سمعت الطبالة ورغمية قلت إن شاء الله خير.
1: اليوم عرس بنتي ربيحة أنا ولد عمها شاكر. أمي قبل ما تموت وصل
0: إيش بي يرحم الميت ويرزق الحي.
1: هاي هاي تفضل تفضل من هنا. هات المشي يا برغوينك.
0: ما نقدر على شيء عفوه عفوه. لكن استحقيت في شوي سلاح قلت ما أخذ
2: منك سلاح.
0: نحب نعمل حد المبروك وجماعته لكن جنت ناس والسلاح ناقص. أعطوني سلاح
2: الكل
0: وإن شاء الله تكفي حد دايم حتى سلوك المهم.
2: ما نقول تبغي جردنا من سلاحنا
0: نبغي بيه حاجتنا وسلاحكم يا أخي. هات حتى مقعد شكل

0: كلمات نقولهم بسرعه ما يقدرش يعاودهم
1: رديت نضربها
2: ما تصعبش عليك راك من بعد صح
0: على زوزك ما فواحدة بلية لبذريع ولا غرب الذريع فيهم بطول شكفة تبتال باهية وفيهم شكفة عديدة سبيلة الشكفة نكفة بخلاف الظراف وبادي سبيلة مطيئة سريعة يسافر في جنة عمنا بيها
3: اسمع وهات مقهرتك يا بكار
4: العملة هذه تندم عليها شيخ هاي مقهرت أما والله بلا سلاح مليون ما عادش نخرج من بازار
3: سلاحنا وش تم يا شيخ
4: بكار ترجع بكار
3: باهي باهي ما تسألوش هذا نهار فرح كملوا لعب العرس يتم هذه والعراق بشر ما خير

0: انا نفسي بدر. عمك حمد كان يلوم في روحه على خاطرك.
1: يلوم العباد. لكن انا حاضر فنك. انا مانيش نايم عليك.
2: يا بدر اصحاب صاحبك كريم خلى فينا عقل.
1: كيف سمعت هزلتم سلاحاتكم قابلتها. فهمت ووعدني ما تخافوش.
0: وعده. طريف يا صاحبي لا عنده عهد ولا ميثاق. واحنا يا سي بدر حار دليلنا. العدو مش همس فينا. ما رحمنا حد. اسمع اش قلت لك واش قال لك لما تيس بالاسلاح. ومغروك عادك به يدور فينا. صح عليك. توي هز لي شهيد. واحنا نتفرجوا. يا بدر كان فيك فضل فهمة. رانا صبنا عن وجه الانتفاق.
3: يمشي
1: عبادة يمشي عبادة أشني هالأولاد نصحابكم عروس وعريس
0: وراسك حي إن شاء الله إن شاء الله زي هالساعة كان كنا حيين. ها منين أول عندك مشي
1: ندور من القصور اللي وزناك إلى حاجتكم مكحلة نعطيكم مكحلة
0: بالله إيش يعملوا بها مكحلة في دوم مثلها مثل الخيال على الزيت
3: تهبيت عبادة حتى
1: ما تخافش اللي مشاركم الكل يرجع اصبروا نهار ولا اثنين ولي غالي.

0: أجنبي قد ما هم هنينا وإحنا بين الرحاب والربع. أسمع صاحبينا راجل حسودي خوار لا يداري ولا يعادي، ربي رتحنا منه وقصرنا في عمره.
1: هات اللحمة شاف خدي شعنا.

0: في الماركيز من غير سلاح. فرصة ولا تعاد
1: فيها العرس نعملو فارع اللي خسر هاك ساكر والمياتة.
0: ايه انا ماشي
1: واللي يتفرج يموت بقلبه يحسبوا هاللعبة سهلة يعطوا الكلمة ويرزعوا.
0: الكل من مادي وشاكر وحميد هم اللي وراح الدبارة.
1: اليوم نبلوهم بالواحد بالواحد هودا كيف رصفتهم اللي حتى بكار قالوا شبارة ومعاجز خارج منها حتى العرس ما هوش حاضرة.
0: العملة اللي نعملوا هيرهم اليوم تقع التاريخ. كان شاك الراجل يبطل من العرس ما يكملاش ويهج، وكان مرامدي ما عادش يهز راسه طول عمره.

0: تعرفوا يلهاسكم يا جماعة الخير.
1: منك نعلم يا مبروك.
0: اليوم عرس ربيعها لما تطيس فرحين.
1: واش يهمنا فيهم؟ ولا ناوي على لحمة. هتخاف بعد اللحم فمك يهرس البارود.
0: بشركم تريف بحاله مصلحات.
1: يرحم أمك. والله عزم عمل.
0: وقالت وصالي قالي ربيك مبروك. كل شيء على ذمتك.
1: ايه واش نستناكم؟ نمشوا نختاروا جمال السماء ونعبوا عليهم الجمح والشعير المأكول والملبوس واللي يتكلم نعطوه كف ونقولوا لهم غدوة رجعي. وهذا اللي يحب طريق
0: نفالع كف الجمح والمأكول هذا علي وسام حفلات حليم سايق لينا. هذا اللي وصل فيه طريق.
1: ايه نهجموا تو فاش نستناهم.
0: لا لا لا انا اشوفهم امتشح نسايق هلو نجم الكل وطفها للسلبون. العروس نبرف وجبلها ونهزوا حليها.

0: مش همسك هاش مش ريعتك سجيني فرحين
1: ريح الله يحزيك ناوي
0: بس عرفهم وفهمهم يا عبد الدايم
2: يا منصور وينك يا منصور تعال فيسع ردوني منصور
0: تعال
2: منصور
0: ولا بس
2: هز معك جماعة أصحاب وقعد مع العراسة نحب شاكر وحميد ومادي لا يتكلموا لا يتحركوا مدام هاشم هني
0: نكتبهم ولا الشعبين
2: ضبط راسك اعمل اللي يظهر لك هاشم ناوي يقول لك خير يحب يفسد العرس ويخوضنا في بعضنا ما نعطوهش فرصة انت من جهتك وانا من جهتي فهمهم حتى حد ما يتكلم مع هاشم ليه وهي شعب خطيئة ايش عندها
3: شبيك
2: يا شبخة خلوا كيف العادة ما يتكلم حد غيري خلوه يزيد ويلقص كيف ما يحب وحتى انت يا سحمد ما تتكلمش هو جاي قصد وقصد شكل اسمع

0: حميدة الهجر.
1: مبروك فرحكم يا عيلة.
2: الله يبارك فيك يا سي هشم. تفضل انت وجماعتك، عندنا كل خير.
1: اليوم نهار فرح، ربي يكمل بخير. وجياني على خاطر غريبة الملبوس.
2: يا هيا تفضلوا كل حاجة للبركة، حتى خيركم نعلقوه من العلف.
3: المشوية بركة.
2: فلا يا رفع بيت عجبان.
1: أنا وجماعتي لا عنا لا في ماكلة ولا في شراب.
3: لا في ماكلة لا في مشوية في شراب.
1: أما إذا الحوالي والملبوس حاضرين هدوهم خلوش على نجري.
2: هذا عرس، من فضلكم ارجعوا غدوة، حتى الجاية طلبنا منه لبن والعدد ناقص.
1: الجاية نبه علي من روح كان بالحوالي كاملة.
4: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. تم بمنطقة أجيم جربة تدشين محطة شحن جديدة تعمل بالطاقة الشمسية لفائدة الصيادين التقليديين، إلى جانب تسليم محركات بحرية كهربائية وبطاريات، وذلك في إطار مشروع ممول من المملكة المتحدة يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحرفي في تونس. يحتضن اليوم معهد قصر جديد بابن خداش يوما تحسيسيا حول الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. تفتح البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي اليوم باب تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا، وتتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لمدة 5 أيام لتنتهي يوم 31 من جويلية الجارية. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم غد الثلاثاء هو آخر أجل لإيداع التصريح الشهرية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح والدفع الأدائي عن بعد. في العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن طهران لم تطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير. قتل 4 عسكريين أمريكيين وأصيب 207 آخرون منذ أن استأنف الجيش الأمريكي العمليات القتالية ضد إيران في شهر جويلية الجارية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

تحياتنا لكم مستمعينا وما كنتم معنا في المتابعة. في موعد جديد معكم من برنامج على الأثير حتى للأربعة، الموعد على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم وما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. إن شاء الله رفقكم في الساعتين هذوما في متابعات خارجية وفي مواضيع مختلفة كما عودناكم كل نهار سنين في التوقيت هذا والموعد كما كل يوم في برنامج على الأثير على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم وما كنتم معنا في الاستماع حتى للأربعة. إن شاء الله بعد شوية بشكون حاضرة معنا في البداية زميلتنا شعلة المجاي في مواكبة خارجية معها في أولى مداخلاتنا معكم لليوم في على الأثير. حسن محمدي معكم في الجنب التقني، نادية سلموك ترفقكم من أمام الميكرو.

0: ونص معكم مستمعينا ساعتين وتسعة دقائق بالضبط على موجودنا كما قلت نمشوا الجرديس في مواكبة خارجية مع زميلتنا شعلة المجال موجودة معنا بالهاتف. مرحبا بك شعلة, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك نادية, تحية لك وتحية لكل الفريق اللي أمن معك عبر الأثير. اليوم في ضيافتنا فوج النقل لكشافة تونسية بصفاقس, وعندهم مخيم كشف في مدينة جرجيس كان انطلق نهار 22 جويلية ويتوصل حتى 30 جويلية. معنا قائد الفوج فوج النقل بصفاقس قائد طارق قطاطا, نرحبوا به عبر موجات إذاعة تطاوين. قائد مرحبا بك.
2: مكتب مستمعين الإذاعة تطاوين ومستمعاتها, إن شاء الله نكون قد مسؤوليتنا في زيارتنا لمدينة جرجيس.
1: كان ناخذوا فكرة على المخيم الكشفي هذايا اللي عنده توا تقريبا من 22 جويلية, كيفاش كان النشاط؟ تقلقتوش شوية من قصان الكورون والماء وما إلى ذلك؟ مرحبا بك.
2: لا عايشك, المخيم الكشاف ديما يتأقلم مع أي ظروف. في الحقيقة المخيم تاعنا هذا سميناه مخيم المغامرة لوحدات فوج النقل, اللي يعد 103 مشارك بين إطار مسير ومشاركين بين فتيان وفتيات للفترة الممتدة من 22 إلى 30 جويلية 2026. عندنا عديد الأنشطة الكشفية للشباب, أنشطة كشفية, براعات, إنشاد, ألعاب, سباحة, وكذلك زيارات. عنا زيارة إلى, عملنا أول نهار مدينة في مدينة جربة, مدينة تمشيح, وعنا آخر قبل من نغادر النهار يوم 30 يوم 29 عنا زيارة إلى شط الرمل بجربة. كذلك قمنا بزيارة مدينة العتيقة لجرجيس, ودرنا في جولات في أسواقها. احنا الفرق تمشي العمر متروحة من 7 حتى 17 سنة, إذن من المشاركين جايين بجاي رسمي. حقيقة قينا كل الترحاب من جميع المتدخلين, كمدير مدرسة, كقيادة تجد شخص, كسيد مارتمد اللي زاد كيف بعتنا له مراسلة ومشينا له للمكتب متاعه وسهلنا برشا ظروف. وفي الأخير احنا بعد 25 سنة من زيارة ولاية مدنين اللي مشينا خيمنا في جربة, مرة هذه خيمونا في جرجيس بعد 25 سنة, نرجع للجنوب ولكن بأفكار جديدة, بتغيرات جديدة في حتى في البنية اللي ترى ثم تقدم كبير برشا. ونشكر أهل الجنوب وأهل جرجيس بصفة خاصة اللي أمنونا. في الحقيقة ما قينا حتى تعب الظروف اللي جاتك, اللي الناس كل شوية ضو شوية ما تأقلمنا. كما قلت لك هذاك هدف من أهدافنا, هذاك هدف من الأهداف. قال الكشاف يزمو يتأقلم كل شيء. اليوم عملنا زيارة صباحية, زيارة طهي الخلوي, احنا نقول له خرجة خلوية. خرجنا بالصغار من 5 متاع الصباح, مش من نرجع احنا والثلاثة والأربعة متاع العشية. خرجوا عملوا 6 ل7 كيلومتر قرابة على السقيهم في بحث جهوي, خاطر مش مشينوا برا ثم الغاز يعملوهم يحلوهم كل شيء باش يوصلوا للمكان. مش نعطيهمش احنا المكان زي ما نرتاحوا به, وحدم بعلامات طريق كل شيء. وعاملين مجموعات صغرى, قسمناها مع المجموعات الصغرى, وكل مجموعه تعمل فطوره وحدها. ثم زي ما كيف نعملوا المراسيل باش يقوا المعدات نتاع الطبيخ نتاعهم شنو هما, وبعد يكملوا الطبيخ نتاعهم. وفي الطهي الكل على الفحم وعلى الحطب وكل شيء وحصيله. كنت في زيارة ليلهم ممتعين, ثم شوية اللي تعب خاصة الناس اللي مشاو 6 كيلومتر, ولكن تقعد لهم هي نقهة المخيم تاعهم.
1: يعني عموما برغم الظروف الكل قايد طارق, ثم نجاح كبير على مستوى المخيم اللي تعمل في جرجيس. كما كنت انت تحكي توا مجيتوش الولاية مدنين منذ حوالي 25 سنة, آخرها في جربة.
2: أكيد آخر مخيم عملناه في جربة من 2001 عملناه في جربة مخيم. وقت في جربة ما زلنا عملنا زيارة لمدينة جرجيس, ولكن نفس الولاية باش ما نساعد هذا كيف المندوب الجهوي نتاع للتعليم المدني زاد كيف اللي وفر لنا المركز هذا, خاطر بالعلاقات اللي وصلنا خدينا المدرسة هذه بالعلاقات نتاعنا وبال اللي سهلونا وقيادة جهة جيت جرجيس قائد أفواج جرجيس وقائد جمال السلمي والسيد السمالي والسيد المدير دادا سمير السمالي هما اللي في الحقيقة سهلونا الأمور وطلعنا نسقنا معهم قبل بشهر ونشكرهم بالمناسبة هذه سواء زوج أشخاص اللي سميتهم لكن اللي سهلونا برشا وبارك الله فيهم الناس كل وإذاعة التطور وكذلك إيقاية تفضل وكذلك نشكر إذاعة التطوين على الاستضافة هذه وإن شاء الله نكونوا ديما نخليه الأثر الطيب خاطر احنا الشعار متاعنا المخيم المغامرة لفوج نقل تحت شعار نعد للحياة فنترك أثرا ولا نترك أثرا ما تحنا جينا هنا يلزمنا نزيدوا حاجة نعملوا إضافة للمدرسة مش نجيون مصخور في الزوق وشيء لابد العلاقة تقديمة بها وبارك الله فيكم وشكرا
1: يعطيك الصحة قايد طارق قطاطة قايد فوج النقل بصفاقس احنا نحبوا نشوفوا حالة توثيق وحالة صور وحال اقتناص ربما اللحظة في الزوم متاع المثورة مع أماني مهدي اللي هي مكلفة بالأعلام أماني مرحبا بك عبر موجات إذاعة التطوين كيفاش كانت الزيارة انت اكيد اول مرة تجي لجرجيس وعموما ولاية مدنين
3: عطلنا مرحبا اي اول مرة نجي كانت ابكم الصحة على الضيف وعلى الكل الصغار الكل الحقيقة تفرهدوا وعجبتهم برشا
1: كيفاش كانت عملية التوثيق بالنسبة للأنسة وكما كان يحكي قايد طارق مشيتوا لبرشا أماكن جميلة كما المدينة العربي كما المنطقة السياحية كما جبل كان يحكي اليوم الصباح تقريبا أكثر من 6 كيلومتر قطعوهم الكشافة باش يمشيوا والمرشدات باش يرجعوا للوسط المدينة
3: يوميا نصوروهم في تحت العلم في أي خرجة في أي حاجة نعطوا نوقفوهم على الفوج معناتها على الباج متاع الفوج مش أولياء الكل تارة صغارة وتطمين عليهم والكل
1: شنو هي البرامج المستقبلية باعتبار أنك أنت مكلفة بالإعلام
3: باش نحضر الفيديو ملخص على المخيم كامل مش نعرف مش خاطر برشا حاجات ما نصوش أنا نهبطوهم سيرتو الفيديوهات تاع تحية العلم تاع عيد الجمهورية وكل معناها هبطني لهم جوست تصاور الفيديو اللي عليه الأساس ما هبطناهاش بعد نخدمو بالمونتاج ونهبطو لهم يقعد لهم كل السفنيرات والكل
1: والله كانت معناها زيارة ناجحة وعمل ناجح بالنسبة الفوج ناقل للكشافة بصفاقس مرحبا بك كمان مرة أخرى في جرجيس إن شاء الله تجينا مرات أخرى يعني مش كان المرة هذه فقط
3: ملا إن شاء الله نعود نرجع مخيم آخر نعود ونجرب مرة أخرى صغار أخرين يعودوا يجيوا إن شاء الله
1: يعطيك الصحة مرحبا بكم في جرجيس مرحبا بك قائد مرة أخرى في جرجيس احنا ننتقلوا لنقطة أخرى اللي هي مش نتحدث على الحماية المدنية مع أخونا طارق الأبيض اللي هو كان طالب في السابق بضرورة يعني تركيز نقطة متقدمة للحماية المدنية على مستوى ربما المناطق أو العمادات النائية بمعتمدية جرجيس وخاصة بعد الحادثة اللي صارت أمس حالة اختناق ووفاة شاب على عين المكان برغم أنه حاولت الحماية المدنية وفرقة الحماية المدنية أنه تنقذه ولكن للأسف الشديد الموت كان أقرب لذلك في طرق الأبيض برحمة بك عبر وجهة إذاعة التطوين الإشكال بالضبط على مستوى الحماية المدنية فاش يتمثل اليوم
2: أول حاجة نشكر أخت شعلي على الاستضافة حبيت نقدم روحي أول حاجة أنا مواطن من جرجيس إطار صحي بالدائرة الصحية بجرجيس وناشط مجتمع مدني أول حاجة رانا خدينا الشهادة بتاع عون من أعوان الحماية المدنية اللي استضنتني أنا مباشرة وحبيت نبارطاجيها للناس الكل باش نعرفوا قيمة اللي صار الحادثة اللي صارت أمس صدمة بالنسبة لي أنا شخصيا وللجميع شنو التفاصيل متاعها أنه حسب الشهادة ديما متاع عون الحماية انه كان ياكل في ساندويتش ما عرف شنو هذا شنو الظروف نتاعه في الغربات مدخل الغربات دونك اختنق حسب ديما شهاده تاعنا حمايه مدنيه لم يتم اسعافه الى ان جاءوا إلى أن جاءت سيارة الإسعاف.
1: طبعا هو لم يتم إسعافه سهلا لأن المواطنين من نجموش ينقضوا شخص في حالة اختناق هكذا في طارق ولا
2: مفروض أنه أبسط أبسط الإسعافات الأولية كانت تجم تقل تقعنا. المشكلة أخذ شعلة اللي هو مش إسعاف طبي، نحكي على إسعافات أولية تنجم تنقذ أي عبد. ونعطيك علاش بالضبط ما ننتظروش في سيارة الإسعاف، لقد تم دقائق أو ثواني هي تصل الموت والاختناق. أنا مد من 4 حتى 6 دقائق باش تنحي هاك الكورة الترونجية باش يرجع تنفس نتاعها. عندنا توا سيارة إسعاف نجم تجي 4 6 دقائق مستحيل. دونك راهو ثم إسعافات أولية تنجم تصير وقت الحادث، ولازم الناس تعرف الشيء هذا. مش معناها اني مانيش مختص، لا مش اختصاص الإسعافات الأولية. إسعافات أولية هي المواطنة، هي حاجات لازم نبثها على الجميع، نقول للجميع صغار وكبار. كان النجم في الحالة هذه كان أقل حاجة كانت نجم يعطي بنية بين ظهر وظهر، بنحكي بالدرجة باش تفهمنا الناس، ما نحكيش على لي مانافر دي امليش، حاجات ممكن لازمتها شهادة. يصير فيه معناها تطلب ظهرة نخرج الكورة الجرونجية ويتنفس يرجع يتنفس، ما لازمش نستنوا احنا حماية مدنية نص ساعة باش وهذا مساجنا في الكل. مش معنى اي حدث حدث يصير قدامك لا من مساج كما يصير هجي حمايه مدنيه. اول حاجه نحمو مكان الحادث، نحموه من حوادث اخرى قدر الله، والنجم نعمل اسعافات اوليه ثم ديبوزيسيون يتعمل عليها المصاب في الحادث ونرجع حادث مرور ممكن معقد تكون معقد اكثر حكايه. اما ثم حاجات نجم نعملها سير بلاس. نرجع للمشكله اللي صارت امس، من قلت ما عنديش برشا معطيات، محسب الشهادة متاع عون الحماية خذنا منه الرواية كما رواها هو. راهو اللي صار صدمة الناس الكل، لازمنا نزائي للناس الكل. بنسأل سؤال أخت الشعر، زعما في المساء هيك متعدى حتى تاكسيستي، متعدى حتى كاميون، متعدى حتى عون أمن ولا إطار، كلهم عندهم كلهم هذا المفروض عليهم شهادات متاع شهادة متاع الإسعافات الأولية. وزعما راهو قانون اسمه قانون حماية الناس، راهو كان يطبق راهو الناس كلها سماها نو اسيستونس اني بيرسون اون دونجي، معناها عدم حماية انسان في خطر.
1: شنو المطلوب اليوم حتى نختصره؟ لانه كما كنا نحكوا طارق ممكن الناس تجهل حكاية كما هذه، ممكن زاد حتى من الفجعة واحد يخليه معش ينجم يتصرف تصرف محكم، والناس تخاف تقول لك أنا إنسان في حالة اختناق قد نفسه بعد تصير لي مشكلة.
2: هو المشكلة هو مات قدامك، إنسان ميت، راه وقت رجوع حسب شهادة العون أمن عون الحماية راه تقول ميت، وهو العون هو اللي نحال اللحمة. معقول كنت نجم انت قلت لك تضربينا بين بنيه في الحرش باش تعمل لها حسب رايك؟
1: المطلوب مستقبلا انه
2: الناس الكل مفروض عليها تسعف الناس
0: اسعافات اوليه.
2: انا اكبر مصيبه الموت اخت شعلة، انت مش خايف اكثر من مات؟ هو شو اللي خايف منه؟ كنت تنقذ ما بين 4 دقائق نجم كنت تنقذ، فهمت يا اخت شعلة؟ وراه هذا راهو تحفظوه الناس كبار وصغار، راه المفروض على الناس الكل عندهم شهادة إسعاف. راه نحكوا في الخارج ممكن ما نقارنوش برشا، اما لازم نقارن. انا شعب تونسي، انا شعب مثقف، شعب قاري، انا مانيش نجي. راه ثم بلايص ثم هكا الكونسابيل حاجات معناها إسعافات متطورة أكثر ما نحكوش عليها احنا، هذي نتاع الإسعاف القلبي تاع العناش القلبي. راه نحكوا على عندنا صغار عمر 13 عام 14 عام يعملوا اسعافات العناش القلبي. ثم ماكينات موجوده حتى في جريس، جاب الاخ مروان بوصيف للحمايه والخرج الجيش وجاب موجودين يعملوا انعاش قلبي ثوري. احنا ما وصلناش غادي نحكوا على اللحمه كنت نجم تنحاه، اي واحد كان ينجم ينحاه، اي واحد
4: مهما كان عمر بتاع او النيفو بتاع.
1: هذه حوادث ربما الاختناق. اعطينا حوادث المرور، هل بالضروره اليوم يلزمها الدوله والسلطه المحليه والجهويه تفكر في ان تركز نقطه متقدمه للحمايه المدنيه؟
2: طبعا طبعا، ما ننسوش راهي جريس راهي ثم بلديتين شماليه وجنوبيه، ثم منطقه شماليه ومنطقه جنوبيه، راهي جريس كبرت. نقطة القارة ما عشت فيه، وهذا حسب حتى الأعوان ذاتهم بحق لا حول ولا قدرة. ما كيفاش نجم يسعف إنسان من هني غربات ولا من هني حتى جربي؟ كيفاش إنسان غرق في البحر حتى جربي، وتعرف حتى جربي توا يرتداها آلاف من الناس، آلاف من الزوار، كيفاش نجم واحد يخرج من منطقة الحرة ولا منطقة هكي حتى جربي مع الـ السيركيلاسيون؟ كيفاش راه بالحق اني نحس بسائق سيارة الدراف؟ راه كيفاش نجم؟ شنو هو الستريس اللي عايشه باش يمشي اكثر من 20 كيلومتر في 23-24 دقيقه؟ هذا حسب انا، هذا فرمو يجري. انا لازم نخمو في نقطه متقدمه للحمايه المدنيه، وين اقترح تكون في الظاهر؟ خطر الظاهر هي مية المنطقة الوسط اللي توسط جريس، وهي وين المستشفى. حتى في بلدان الغرب ولا بلدان أخرى ديما نقطة الحماية قريبة للمستشفى، حتى هم يكون أقل، معناها أقل مسافة لهم، معناها الدرج اللي يرتاحوا هم في في في في المركز ديما تكون لهم أرتاح أحسن ظروف. معناها موجودة أرض، نحن نحكي بصراحة وشارك، موجودة أرض
1: بسرعة فارق،
2: موجودة أرض على ذمة الدولة بعد المستشفى، على ذمة على ملك الدولة، لازم خموا فيها. واني ندعو هني المواطنين معناها يتمسكوا بها، وعندهم راهم ضرورة قصوى نعم نقطة متقدمة أخرى شعلة، وراهو لازم نبدو في الميدان، خدمة ميدان راهو لازم هي تجيب كل شيء. نعطيك مثال، في أجيم أهلنا في أجيم رغم في أفريل عمل وقفة احتجاجية، جاهم السيد الوالي وعدوهم باش يوفر مكان الحماية، وعدوه باش يعمل الترافو كل يعاونوا مجلة الدولة، وهكذا اللي صار. في جوان جي وعمل افتتاح متاع مقر حماية مدنية بأجيم، ووفروا العوان ووفروا السيارة. احنا في جريس أكيد لك ثم ناس ينجم يجيبوا السيارة وينجم يوفروا كل متطلبات الواحد، غير نبدو نخدمه كمواطنين. راهو حتى حد بجيب لك هدية وقت شعلة، كما تجيش انت على الميدان وما تمجيش وتجريش على النقاط على حاجات هذه حتى حد. واني هاني نقول لك متى ونيداء لا عكار كل وجريس الكل يجروا على مطالبهم على الميدان.
1: يعطيك الصحة خونا طارق الأبيض عن الدائرة الصحية بجرجيس، ومدام الأرض متوفرة تولي العملية كلها تسهل، وتولي جي سيارة إسعاف أخرى، وتولي ثم فريق تولي في نقطة متقدمة في بعض الثواني. طارق إضافة
2: إضافة، إحنا الناس كلها خرجنا من أزمة، خرجنا من أزمة الكهرباء اللي صارت في الأسبوع اللي فات في شعلة. نحيي المجهودات بتاع زملائي في مستشفى جهوي جريد، تم عملنا طلبنا من الناس كل اللي هم قاعدين معناها بالأكسجين المنزلي في الدار، وتم إيواء تقريبا 4-5 حالات، وروحوا لباس الحمد لله ما صرفتش عملية حتى معناها وفاة والحمد لله. بالنسبة للصدم حاجة أخرى لازم نخموا في جريس توا، نرجعوا هيكلة الهلال الأحمر التونسي، ورانا خلينا نقولها بصراحة، رانا عندنا توا معش أزمة اقتصادية فقط، أزمة مناخية هي الأزمة اقتصادية، ولازم نحضروا للمستقبل، ولازم الجمعيات الكل تلتف ونخدم الإسعافات الأولية ونخدم على الأزمات الجديدة المناخية. ومشكور أخت شعلة.
1: شكرا لك خونا طارق الأبيض عن الدائرة الصحية بجرجيس، وبالضرورة كما كان يحكي عودة الهلال الأحمر إلى النشاط بعد توقف عنده تقريبا أكثر من 3-4 سنوات. شكرا لكل ضيوفي، شكرا سي طارق قطاطة قائد فوج النقل بفاقس، شكرا صديقتنا أماني اللي هي مكلفة بالإعلام بفوج الكشافة للنقل بساقس، نلتقي نادي في محطات إذاعية قادمة بإذن الله.
0: يعطيك صحة إن شاء الله للمداخلة، وتحية لضيوفك، زيدا مشكورين على التدخل وعلى المعطيات اللي قدموها. تحياتنا ليك إن شاء الله ولكل مستمعينا اللي سمعوا فينا في على الأثير على إذاعة التطوين حتى الأربعة. مازلنا متواصلين معكم وحكينا توا في الكشافة تقريبا كما كنتوا تتابعوا معنا. ما تشوفش نحكوا في الشأن السياحي، تكون حاضر معنا مدام حزير قريتلي مختصة في الشأن السياحي.

0: نوصل معكم لساعتين واربعة وثلاثين دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم معنا من جديد في بقية متابعتنا. نتحدث توا على المهاجرين ودورهم في السياحة. نخلي مدام حرزية الجريتلي مختصة في شأن السياحة تحدثنا بأكثر تفاصيل على الموضوع هذا. مرحبا بكم معنا مدام حرزية.
1: عسلامة نادية وعسلامة كل المستمعين والمستمعات, وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة وربي إن شاء الله يبرد علينا الحال وإن شاء الله يكون الطقس موالم للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. وبدينا نحكوا بشوي بشوي على هيك فما شوية برودية على الأقل اليوم أقل من الأيامات اللي فاتوا. إن شاء الله ربي برد
1: إن شاء الله إن شاء الله. نحب نوجه تحية خاصة لأهلنا وأخوتنا وأزواجنا وأولادنا المهاجرين وعائلاتنا اللي جاءوا نهار 25 جويليا, جاء معناها البطن تاع قرطاج في 1672 معناها مسافر من المهاجرين, وفي 643 سيارة ومرحبا بهم, واحنا فرحانين بهم وان شاء الله يا رب يقضيوا بيناتنا ايامات باهيه ان شاء الله وعطله طيبه ومريحه وتفوح لهم بلادنا اكثر واكثر. نعرفوا اللي احنا المهاجرين هما العمود الفقري نتاع ميزانيه الدوله, هما اول داعم لميزانيه الدوله من ناحيه العمله الصعبه, وتجي بعدهم السياحه. لكن اللي نحب ان ناكد عليه انه هل اولادنا وابنائنا وازواجنا اخوتنا يجيونا ما شاء الله عليهم ينشطوا البلاد من جميع النواحي,
0: الحركيه
1: والتجاريه والترفيه, ما شاء الله عليهم ينشطوها البلاد ويحيوها ويثريوها. حتى كي تمشي للبنك تلقي ما شاء الله تلقيهم صفوف, اللي باش يدخل العمله الصعبه واللي باش يبدل واللي تمشي تلقيهم في المراكز نتاع الترفيه في الشقق المفروشه يشغلوا يحركوا التشغيل, معناها يد العامله تتحرك, التجاره تتحرك, معناها التنشيط بده يتنوع. مش موجهة خاصة الأجنبي اللي هو تعاتك بعيد علينا, ولكن موجهة لأخوتنا المهاجرين, موجهة لأخوتنا في معنا من السياحة الداخلية اللي احنا نحبوهم مستنسين بيه وفرهدنا فهمتني. حسيلوا القدم باش يحكي عليهم أخوتنا هذوما اللي كما قلت لك لبلادنا هم ندعمها الأولاني, معناها فضلهم معناها ميزانية الدولة تقوى, ولكن كما حكيتك في السياحة زادة هما عمود فقري في السياحة وينشطوها وينشطوا كل معناها المجالات المتعلقة بها. باش نعطيك صورة خاطر قبل باش نحكي ما نجمش نوصف باش معناها نوصف وجودهم في كل مجال إلا ما يزيدوا معناها ويثريه بالشريان وبالماكلة وبالمشروبات وبالإقامة, معناها يشارك وموجود ويدفع وما شاء الله. بس عندي صورة معينة عشتها مؤخرا معناها هنا في جزيرة جربة, استضفت بنتي جاتني مسوسة استضفتها في مقهى على شط البحر, مقهى مطعم على شط البحر. الحقيقة ما كنتش نعرفه أنا برشا, وجوده هكا على الضفة قد قد عجبني, قلت له ثم الناس ما نمشيو كي دخلنا له هو الساعة أنيق ومزيان ومحلاه صاحب المشروع يا رب يبارك له يعمل الكيف, وسلطو أنت تبدي قاعدة وبدأت تحرك النوارد كتير
0: منظر مزيان برشا أكيد.
1: كنا نلقو تقريبا فارق, فما زوج رجال على الطاولة, فما مرأة واحدة قاعدة على الطاولة مرأة تونسية ومبقى فارق. قلت والله يشوف مشروع كبير كيما هكا وقداش صرف عليه مولاه وقداش عامل, وفي الاخر ما فيش معناها حركيه معناها والله يصبروا مشوار. ودخلوا مجموعه يمكن تقريبا ثلاثه واربع عائلات, حتى من رجال الكهول تقريبا يجي اربعه, قلاف النساء تاعهم وقلاف الفتيات وقلاف الاطفال ما شاء الله. السيرفير لازم باش يبدا يقرب كل الطوابل الموجوده لبعضها باش يعمل لهم خاطر دار فيهم مش حاجزين, لما لهم هكا فيهم مثل الكل. انا حتى احنا قمنا نلقى تسحق تولدت تفضل لا قال مثال جاو عملت لي كافي وقعدوا بنظام. والله انا في الاول مش في بالي اشقاء من ليبيا لبستهم من محاسبات ومعناها وكذا قلت من ليبيا, لكن تتكلموا معناها عرفتم التوانسة عرفتم جايين من خارج تونس ما شاء الله عليهم نظام. قعدوا فما واحد ترأس القاعدة جاب لهم هكا المنيو باش يختاروا, قال لهم شنو تحبوا انتوا في ساعة ما عمل هكا احنا نقولوا للتوزيع معناها في سما وزع واختاروا وعطا للسيرفور الطيب معناها من الوحدة هذيك وما شاء الله وبدات لك المشاريب وبدات الفيجاج وبدات الشوكولاتة والبريوش والكريب والمثلجات والعصاي ما شاء الله كيف ربي معناها أنا يجري الخبزة للنساء والله مش عملت كيف احنا حتى من البحر نسينا ولينا نتفرج على الحركية ذيك ما شاء الله وتربية ونظام ورايزين وفرحانين وشايفين
0: وكسفيرات
1: هذه صورة باش نعطيها لكم من المهاجرين اللي يرجعوا لبلادهم وكيفاش يحييوا معناها السياحة وكيفاش يثريوا معناها السياحة وكيفاش يصرفوا وكيفاش معناها يندمجوا معناها بطريقة حضارية بطريقة منظمة تعمل الكيف مش فرحت مش معناها هكا ارتحت والله نقول مدام عنا هكا معناها سند
0: وتوا مدام حرزية حتى أغلب الوتلة معناها الركيزة معناها هما الجالية معناها المهاجرين والتوانسة معناها أكثر
1: صحيح خلاف الشقق المفروشة خلاف ديارهم بيدها تتحل ويجوا من الناس الليتريتور اللي طيبولهم ويجيبولهم اللي نقفولهم معناها حركية كبيرة راهو ما تتصوريش في ذلك راهو حركية كبيرة وتجارة تمشي بالبداء وجو باهي ويعمل الكيف والله كيف نشوفوهم لما حالة فما برشا يقول لك لا ساعات يتطوروا في السياقة ساعات صحيح
0: وهذا موجود
1: احنا نطلب منهم ان شاء الله بشي ما نهي راعيه انه باش ما تصير حوادث لديهم لغيرهم ولكن في المجمل انهم سند قوي لتونس
0: بطبيعة
1: في في حركيتها تجارية تنموية تشغيلية زاد يجي ويفكروا في المشاريع ويحطوها ويخلوا شكون يتبع بعده معناها ما شاء الله معناها ولهذا نحييهم بصفة خاصة ونرحبوا بهم وان شاء الله نتمنى لهم إقامة طيبة بينا وان شاء الله يتلطف الطقس باش ما يتقلقوش وباش ما يفهموش ويتنعموا بك العطلة نتاعهم ويرجعوا عندهم ذكريات طيبة ان شاء الله والله حتى عندنا فضاءات هكا معالم ساعات دينية تبدا مهجورة في العودة المهاجرين يعملوا فيهم كلمة نتاع العائلة يجيبوا بعضهم ويعملوا كانوت هور ولا خطوبة ولا وتلقاها فرصة باش يتعرفوا على الصغير وعلى الكبير ويربطوا السيلة من جديد سيلة الرحم معنا أجواء ما نحكي لكش والله العظيم يعملوا الكيف ديما ديما نرجع نقوم نحييهم وربي يبارك لهم وربي إن شاء الله يزد يقلل يقصر غربتهم يرجعوا لبلادهم وديك هي تونس بولادها سواء في الداخل ولا في الخارج
0: يعطيك صحة وعلى اختيارك الموضوع هذه والنقطة اللي طرقت لها خاطر كما قلت معناها وجودهم مهم برشا لتونس وما بيدهم زاد يروحوا معناها يبدو فرحانين ساعات حتى كتشوف يعني حاجات ينشروها على موقع التواصل الاجتماعي مثلا نقول لك دول أخرى تتكلف أقل وتونس أكثر فبرشا يعملوا الاختيار حتى كان يتكلف برشا تونس فهذه حاجة حلوة برشا أكيد بلادهم وهذه واجب عليهم معناها وفي المقابل زاد كيف كيف احنا ديما نحكوا على الاستثناءات اكيد مدام حرزية بخصوص معناها الناس اللي ساعات تكون فوضويه شويه في الشارع استثناءات هذوما اكيد ولكن حتى هم
1: عندهم ثم نقطه نحب نشير لها كونوا احنا مفتخرين اللي عندنا ميناء نتاع
0: ترسي
1: هو ميناء ولا معتبر ويقبل معناها وان شاء الله ثم حتى نيه انه باش يولي ميناء دولي باش تولي حتى يربط بين اوروبا معناها ايطاليا وافريقيا وغيره معناها دي فخر تونس انه عندنا مشاريع كبرى قاعده تتعمل معناها فيها وبيه وحفروه وقاعدين يجهزوا فيه باش يكون ميناء دولي بامتياز معناها وان شاء الله ربي ان شاء الله كما يقولوا يجعل بلادنا ديما ان شاء الله من حسن الاحسن
0: ان شاء الله يا رب يعطيك صحه لا تتدخل معنا كالعاده مدام حديه بارك الله فيك مشكوره جدا وتحياتنا لك ولكل المستمعين اللي يسمعوا فينا ديما وين ما كانوا في الاستماع توا والمتابعه في على الاثير على اذاعه تطاوين حتى للاربعه

نحب نذكركم مستمعينا بدرجة الحرارة اليوم اللي تتراوح بين 30 و 40 درجة. اليوم الطقس زاد باش يكون كثيف السحب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار اليوم بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط، وباش تشمل زاد بعض الجهات الشرقية آخر النهار. وفي الليل زاد مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، طقس اللي باش يتقلب بشوي بارد برشا. الرياح اللي تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، دوير رملية محلية تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ومعتدلة ببقية الجهات، كيما تتقوى تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. والبحر اليوم عامة يكون مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، والحرارة القصوى بين 30 و 36 درجة بالشمال والوسط، والمناطق الساحلية للجنوب تتراوح بين 37 و 40 درجة، ما عدا بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب تتراوح بين 42 و 47 درجة مع ظهور الشهيلي. نجم نقولوا طقس اليوم أقل حرارة من الأيامات اللي فاتوا، طقس بشبرد شوية فما أمطار كما يأكد المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لليوم، خاصة في الشمال والوسط، ويبقى طقس في الجنوب والجنوب الغربي مسخون شوية ولكن أقل حرارة من الأيامات اللي فاتوا. هذه تفاصيل على طقس في آخر تحليل من المعهد الوطني للرصد الجوي. نرجع معكم ساعتنا الثانية في على الأثير في متابعة أخرى على إذاعة تطاوين مع بعض إن شاء الله. تحية ليكم الكل تسمع فينا وين ما كنتم.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز اليوم يؤخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلنا بكم. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اليوم اللجوء للقطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة بعد الزوال والساعة الخامسة مساء وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وذلك على مستوى عدد من المناطق منها مناطق بالجنوب. وتهم هذه المناطق بالنسبة لولاية تطاوين، رمادة وغمراس والسمارة، بالنسبة لولاية مدنين، الدرغولية، حي الشريحة، ود السدرة، جربة، حومة السوق، محراب، التلالة والساقية، جرجيس وبن قردان، لهشام، الزاوية، البساتين، الشهبانية، جلال، حي مارس. بالنسبة لولاية جابس، مناطق شنينيل، موزير، منزل الحبيبة ومطماطة. وأشارت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى مع إمكانية تجاوز الفترة المذكورة حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. عبر عدد من نواب مجلس الشعب خلال جلسة برلمانية عقدت اليوم وخصصت للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. من جهته أفاد عضو مجلس نواب الشعب علي زغدود في تصريح إعلامي بأنه يجري إعداد لائحة لوم ضد الحكومة التي أصبحت غير قادرة على تقديم رسائل طمأنة للمواطن التونسي وحلول حقيقية للمشاكل الموجودة وفق تقديره. قال وزير التشغيل والتكوين المهني أنه لا يمكن حاليا تحديد عدد من تنطبق عليهم شروط القانون عدد 18 لسنة 2025 والمتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطلتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بصفة دقيقة، وذلك باعتبار أنه لم ينطلق بعد التسجيل عبر المنصة المخصصة للغرض. دوليا أكدت إيران اليوم أن المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان بخصوص تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز هي شأن ثنائي خالص ولا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية بها. قال رئيس حكومة الاحتلال قبيل مغادرته اليوم إلى واشنطن أن ملف إيران سيتصدر أولويات زيارته إلى واشنطن التي سيلتقي خلالها مع الرئيس الأمريكي. انتهى الموجز. أخبار الرياضة بعد قليل مع عبد الكريم حمدي.

شكرا بثينة، أهلا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار الترجي الرياضي الجرجيسي، ليواصل استعدادات لانطلاقة الموسم الرياضي، وأيضا يواصل تعزيز صفوفه بمجموعة من الأسماء المحترمة والمهمة على درب التألق الموسم القادم في مشاركة في البطولة والكأس، وأيضا مشاركة في كأس الاتحاد.

0: الأفريقي لكرة القدم الهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي للجرجيسي اليوم أتمت 3 انتدابات بموسمين لكل لاعب. الأمر يهم المهاجم السابق للأفريقي حمدي العبيدي، أيضا المهاجم السابق للترجي كيباسوي، والحارس وسيم المغزاوي كما حكيت الثلاثي بعقد لموسمين لكل لاعب. الفريق يدخل في تربص بسوسة بداية من يوم الأربعاء القادم، تخلوا مجموعة من المواجهات الودية ضد أمل حمام سوسة يوم 31 جويليا الجاري، يوم 2 أود ضد النجم الرياضي الساحلي، يوم 6 أود ضد الشبيبة الرياضية القيرونية، يوم 8 أود ضد فريق النادي الرياضي الصفاقسية. الملعب الكبسي أيضا يبدو جاهز لانطلاقة موسم الرابطة المحترفة الثانية من خلال بداية الانتدابات والتحضير والاستعداد للموسم القادم. بداية التحضيرات لفريق الاستيدا يوم السبت القادم غرته، وتبعت كل من عفيفة الأجبالي محمد أمين بن مسعود وتجديد عقد وسيم زغدود. اليوم زوز انتدابات لفريق الاستيدا، المهاجم وائل الفرجاني ومتوسط الميدان محمد الأشلي بموسمين لكل لاعب. مستقبل جابس جلسة عامة خارقة للعادة مخصصة لتنقيح القانون الأساسي للجمعية يوم الأحد 2 أوت بحوش خريف انطلاقا من الساعة 6:30. في مستقبل سليمان أيضا هذا الفريق ناشط على مستوى الانتدابات، والثلاثي جديد يعزز صفوف الفريق راغب ناصف ياسين الورزني وأشرف لغريسية. المكتب الجامعي يتواصل اتفاق مع الجزائري جمال حمودي لتجديد عقده كمشرف عام على قطاع التحكيم. النادي الافريقي اليوم انطلاقة تربص عين درهم مع المدرب الجديد ماهر الكنزاري. الفريق يلعب يوم الجمعة أولى مباريات الودية ضد فريق النجم الأخميرية. أختم بخبر يهم فريق ريال مدريد اللي ينتدب الموهبة الإيفوارية يان ديوماندي بصفقة تتجاوز 100 مليون أورو. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، جمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، للقاء.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

23 دقيقة على موجاتنا. مرحبا بك معنا في ساعتنا فين الأخبار. هذايا باش يكون موجه للطلبة. اليوم ينطلق تعمير بطاقة الاختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. تفتح البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي من نص النهار باب تعمير بطاقة الاختيارات أمام جميع التلامذة الناجحين في امتحان البكالوريا سنة 2026. تتواصل عملية اختيار الشعب الجامعية في إطار الدورة الرئيسية توجيه الجامعي لمدة 5 أيام تنتهي نهار 31 جويليا وفق دليل توجيه الجامعي اللي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني. يشارك في الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي جميع الناجحين في امتحان البكالوريا باستثناء اللي أكدوا تعيينهم في دورة المتفوقين. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي نهار 7 أوت المقبل. يتعين على تلامذة الناجحين لهنا الدخول إلى البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي وإدخال رقم البكالوريا ورقم بطاقة التعريف الوطنية وكلمة العبور، ثم إدراج اختياراتهم وترتيبها ترتيبا تفاضليا بالاستناد إلى دليل طاقة الاستيعاب اللي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني. في حال تم قبول التلميذ بصفة مبدئية في اختصاص يستوجب اجتياز اختبار، يتعين عليه الحضور إلى المؤسسة الجامعية المعنية لاجتياز الاختبار هذا في التاريخ المحدد ببطاقة التعيين اللي باش تصدر عند الإعلان عن نتائج الدور الرئيسي للتوجيه الجامعي. تجدر الإشارة أنه إذا قام التلميذ بتعمير أقل من 6 اختيارات في أن المنظومة الإعلامية لتوجيه الجامعي لن تقوم بتسجيل الاختيارات متاعه ولضمان تسجيلها يتعين عليها تأكد من ظهور وصل التسجيل عند كل عملية تعديل أو تغيير الاختيارات. كما يتعين زادا على الناجحين في امتحان البكالوريا التقيد بأجل تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي الممتدة من 27 حتى 31 جويليا باش ما يتمش تأجيلهم إلى الدورة النهائية للتوجيه الجامعي. بالنسبة للتلامذة اللي ما تحصلوش على كلمة العبور الخاصة بمنصة التوجيه الجامعي بسبب تغيير رقم الهاتف الجوال متاعهم، يتعين عليهم اقتناء شريحة جديدة مسجلة بأسمائهم بطبيعة ومقترنة ببطاقة تعريف أو بطاقة تعريف الوطنية متاعهم، ثم الدخول إلى المنصة المخصصة لتحيين رقم الهاتف. بعد مرور 24 ساعة يقوم التلميذ بإرسال رسالة قصيرة إلى الرقم 85 000 يكتب فيها PWD ثم يترك مسافة ويضيف رقم البكالوريا مع تأكد من إرسال الرسالة بنجاح حتى يتحصل على كلمة العبور. يبعث للرقم 85 000. نذكر أنه عدد الناجح في امتحان البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة بلغ 78,575 ناجح من بين 154,929 أو 28 مترشح للامتحان الوطني. يمكن زاد الاطلاع على دليل طاقة الاستيعاب ودليل التوجيه الجامعي عبر الروابط اللي موجودة في الدليل الخاص بتوجيه الجامعي 2026 شعار ونختار اليوم لنقود الغد. نرجو دخلوا بطبيعة باش تعرفوا التفاصيل هذه اللي كنت نحكي عليها الكل، على خاطر البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي تنطلق وتفتح من اليوم من نص النهار بطبيعة حتى شنهار 31 جويليا باش تختاروا بطبيعة الاختيارات الخاصة بالدور الرئيسي للتوجيه الجامعي امتعكم وتعرفوا التفاصيل الكل بخصوص التوجيه وتعرفوا أكثر تفاصيل معناها بخصوص دليل توجيه الجامعي. إن شاء الله بالتوفيق للطلبة الكل، إن شاء الله الاختيارات تكون في المحل متاعها كما تحبوا أنتم، تلقوا الاختيار اللي أنتم تحبوا عليه، خاطر زادة كيف فترة صعيبة برشا تتعدى على طلبة الكل واللي جاهين في امتحان البكالوريا خاصة كيف ما يكونش فما اختيارات مناسبة ليهم هما، خاصة نعرفوا بالمعدل وغيرها معناها من الشروط اللي تكون موجودة في الدليل الخاص بالتوجيه الجامعي. بالتوفيق للتلامذة الكل، الطلبة الكل بطبيعة اليوم ولوا طلبة وسيء، إن شاء الله بنجاح ليهم يا ربي.

الأزمة متاع الكهرباء والقصان الضوء في الفترة الأخيرة اللي أرهق برشا ناس، وكانت فترة صعبة برشا. اليوم في جلسة البرلمان اللي يعتبروها جلسة طارئة فيما يتعلق بأزمة انقطاع الماء والكهرباء وتداعياتها، مجلس نواب الشعب اليوم عقد جلسة عامة خصصت للتداول في الشأن العام وبحث تداعيات أزمة انقطاع الماء والكهرباء اللي شهدتها بلادنا في الفترة الأخيرة. حضر أمس تقريبا فما قصان ولو أنه معناها بفترة قصيرة، وهذا صار في مجلس أو المجلس في باردو. الجلسة هذه اللي أقرها مكتب المجلس برئاسة إبراهيم بودربيلة استجابة لحالة التذمر الشعبي الواسعة والضغط النيابي المتصاعد إثر تقديم 29 نائب عريضة مساءلة عاجلة بشأن الأزمة. تونس من نهار 10 جويلية شهدت موجة حر قياسية وغير مسبوقة أدت إلى ارتفاع استثنائي في الطلب على الطاقة كما نعرف، مفروض بطبيعة ضغط كبير على شبكات التوزيع وأدى إلى اضطرابات في التزود بالكهرباء والمياه زادة. وفيما يتعلق بانقطاعات الكهرباء ناقش النواب لجوء شركة تونسية للكهرباء والغاز إلى اعتماد القطع الدوري للتيار الكهربائي في أغلب الولايات في إطار إجراءات حماية فيما يتعلق باستقرار الشبكة الوطنية حسب ما جاء في بلاغ لمجلس النواب بخصوص أزمة مياه الشرب زادة. كما نعرف اللي هي ماهيش أزمة جديدة وماهيش في الفترة هذه بركة اللي تعادت مع قصان الضوء من سنوات. تناولوا زادة كيف خلال الجلسة انعكاست انقطاع التيار الكهربي على توقف عملية ضخ المياه، وهذا ما فاقم معاناة المواطنين والعائلات بصفة عامة خاصة في ظل ذروة فصل الصيف. كما تسلطت المداولات ضوء على الخسائر اللي تكبدتها المؤسسات الاقتصادية كما نعرفوا الخدماتية بالمناطق المتضررة نتيجة تحطم نسق النشاط متاعها. ضوابط صارمة للتدخلات النيابية حسب بلاغ صادر عن صفحة رسمية لمجلس نواب الشعب. التدخلات هذه أقر فيها مكتب المجلس جملة من الإجراءات التنظيمية لضمان شمولية النقاش ونجاعته حسب المجلس.

اليوم زادة باش تكون ثم انقطاعات في التيار الكهربائي حسب ما أعلنت عليها ستيغ. أعلنت عن قائمة المناطق المعنية اليوم بالقطع الدوري للتيار الكهربائي في كل جهات الجمهورية، جهة تونس الكبرى، جهة الشمال، الشمال الغربي، جهة الوسط وولاية صفاقس، جهة الجنوب المعنية في ولاية إقبلي، في ولاية مدنين تحديدا حي درغولية وحي الشرايحة وادي الصدر، في ولاية تطاوين المعنية بالأمر رمادة، غمراسن، السمار، في ولاية جابس، شنيني، منزل حبيب ومطماطة، موزير زادة، في جريس وبنجردان، في البستين، شابانية، في جلال، في حي مارس، وفي جربة حومة السوق، تلالت وفي الساقية. هذوما المناطق المعنية بالأمر اليوم بخصوص انقطاع الكهرباء، وفي جهة الجنوب الغربي زادة اللي باش تشملهم انقطاع دوري في التيار الكهربائي حسب معنا تعليق الستيغ منذ قليل في بلاغ لها وفي إشعار آخر بانقطاع الكهرباء.

تحياتنا لكل مستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا معنا 33 دقيقة. تحية لكل مستمعين اللي طريق يسمعوا فينا توا وين ما كانوا قاعدين ربي اللي خارجين توا اللي كملوا الخدمة اللي مروحين لديارهم واللي زادة خاصة اللي خارجين واللي عندهم خدمة يحاولوا الطقس هذا في الجنوب مازال سخون شوية نحاولوا نبعدوا على السخانة ولكن الحمد لله ناخذوا ديما الاحتياطات اللازمة نشربوا برشا ماء خاصة الناس اللي ماشية مسافات طويلة وديما ردوا بالنا في الطريق زادة أقل سرعة أكثر تركيز ونحترموا بعضنا في الطرقات نحترموا إشارات المرور إن شاء الله يا ربي نوصل لاباس وين ما كنا قاصدين ربي نعرفوا اللي فما برشا حركية خاصة الناس تغلت الفترة هذه نتاع أمس تقريبا شنو نقولوا واليوم أكثر إنه الطقس برد شوية باش تخرج أكثر باش تكون فما حركية أكثر باش تكون الشطوط معبية أكثر الناس اللي تبحر زادة كيف كيف رد بالكم خاصة إنه البحر هيجي شوية اليوم ديما ردوا بالنا على صغارنا ديما عينينا عليهم خاصة كيف يبحروا ما نحاولوش يبعدوا علينا برشا إن شاء الله ديما لاباس وإن شاء الله ديما سالمين يا ربي إن شاء الله تتفردوا هكا مع بداية الجمعة ولأنه فيها برشا ضغط وبرشا خدمة ولكن مع تبديل الطقس هذية بشوي بشوي إن شاء الله الناس تكون خير ونفسيتها تكون خير زادة والصحة أهم حاجة ديما لاباس يا ربي خليكم ديما معنا في الاستماع مستمعينا إن شاء الله ديما مبونسينكم وين ما كنتم معنا.

في إدارة التقلبات الجوية على بلادنا في الفترة الأخيرة هذه اللي باش تصير، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري دعت جميع الفلاحين والبحارة زادة إلى تواخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة تبعا للنشر الخاصة صدى المعلومات الوطني الرصد الجوي اللي تفيد بتوقع تقلبات جوية تقريبا من اليوم بعد الظهر 27 جويلية، تميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون غزيرة ورياح زادة قوية. الوزارة أوصت بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية وأحكام تثبيتها، حماية زادة كيف الماشية وإيوائها بعيدا عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، تجنب زادة العمل في الحقول أثناء العواصف الرعدية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية. وزارة الفلاحة دعت زادة كيف البحارة لتأجيل خروج إلى البحر إلى حين تحسن الأوضاع الجوية، الالتزام زادة بتوصية مصالح الحرس البحري والسلطات البحرية المختصة والتأكد من سلامة وسائل الإبحار وتجهيزات السلامة وتجنب زادة الموج يسفى في ظل الرياح القوية وتقلبات البحر. كيف كيف تهيب وزارة الفلاحة بكافة المدخلين في القطاع الفلاحي والبحري متابعة النشرات الجوية معناها الصادر من معهد الوطن للرصد الجوي والالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظا على الأرواح والممتلكات. من المنتظر أن تشمل الأمطار المتوقعة اليوم تدريجيا ولاية الشمال تحديدا شمال غربي زادة جندوبة بيجا سليانة الكيف القصرين القيروان زغوان وبنزات وتونس الكبرى ونابل وسوسة اليوم هذوما المعنيين بالأمر مع كميات قد تتراوح بين 20 و40 مليمتر وإمكانية سقط البرد محليا، كما يتوقع هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة أثناء السحب الرعدية وتكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة بالمناطق الجنوب الغربية. هذه آخر التوصيات من الوزارة، من وزارة الفلاحة والموارد المائية، خاصة كما قلت للفلاحة واللي عندهم المواشي بتبيع ياخذوا احتياطاتهم، وحتى معناها في مناطق الجنوب الشرقي احنا المعنيين بالأمر باش يكون فما رياح وخاصة زاد البحر باش يكون هائج اليوم، فردوا بينا معناها تقلبات الطقس هذه اللي باش تكون متوقعة من اليوم العشية إن شاء الله بيزنس الكل ردوا بينا ناخذوا الاحتياطات ديما اللازمة، وخاصة الوزارة لهنا تدعو الفلاحة الكل خاصة والبحارة أنه يتبعوا النشرة الخاصة بالمعهد الوطني للرصد الجوي في كل مرة بطبيعة ومع آخر إصدارات المعهد الوطني للرصد الجوي للنشرات الجوية اللي تكون استثنائية معناها كما كل يوم.

هكذا نصب معكم الختام مشوارنا ومسامنا النفسية على الأثير المواد كما كل يوم ساعتين حتى للأربعة. تحية لكم الكل اللي سمعتونا كنتم معنا. تحية لك هادي الغريبي عادل الجميلة دي كنت معكم من أمام اللي ميكرو شوية آخر موجز أخبار الأربعة وبعد تتوصل بقية برامجنا المباشرة على إذاعة تطاوين. بسلامة.

0: صحراء،
1: عروس صحراء،
0: إذاعة تطاوين.
2: موجز الأخبار.
3: موجز لأهم وآخر الأخبار، يأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم من جديد. تم مؤخرا تدشين قاعة متعددة الاختصاصات بالقرية الحرفية بمدنين، والتي تم إنجازها من طرف جمعية القطب المدني للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان بالجهة. فتح اليوم باب تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي أمام جميع التلاميذ الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك عبر البوابة الرقمية الخاصة بالتوجيه الجامعي. أعلن المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس عن القبول الرسمي لإعادة اعتماد الصيغة الجديدة للإجازة الوطنية في علوم التمريض لمدة 4 سنوات، على أن تنطلق بداية من السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار تحديث برامج التكوين الجامعي والارتقاء بجودتها. يعقد غدا مجلس نواب الشعب جلسة عامة تخصص للإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة للبرلمان، ويتضمن جدول عمل هذه الجلسة الختامية نظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية. أعلن الجيش الصهيوني تصفية قائد جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في مخيمات الوسطى بغارة على دير البلح في قطاع غزة يوم أمس. أعلنت اليوم الخارجية الإيرانية استدعاء السفير الفرنسي لدى طهران للاحتجاج على ما وصفته بالتدخل في شؤون إيران الداخلية من قبل دبلوماسيين اعتقلا لمدة وجيزة هذا الشهر. أخيرا، أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس تسجيل أكثر من 3000 إصابة بفيروس الإيبولا، من بينها 1354 حالة وفاة منذ بدء تفشي هذا الوباء في البلاد. انتهى الموجز، نلتقي بإذن الله في موعد إخباري قادمة.
4: من المعرض الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 27 جويلية 2026. نستهل هذه النشرة بإعلان برياح قوية رقم 131 ساري المفعول يغير ويمتد رقم 130، يمتد لمدة 18 ساعة ابتداء من هذا اليوم 27 جويلية 2026 على الساعة 3 بالتوقيت العالمي، يهم خليج جابس وشرق تونس. بالنسبة لخليج جابس، ريح جنوبية شرقية شمالية شرقية قوة 7 إلى 8 من سلم بوفور، وشرق تونس ريح جنوبية شرقية تتجه شمالية قوة 7 من سلم بوفور. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، منخفض للضغط الجوي 1005 إكتو باسكال على الجنوب الجزائري يتجه نحو الشرق، يتزامن مع منخفض للضغط الجوي على خليج جابس. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة، بشمال تونس مغيم جزئيا، الريح شمالية شمالية غالب 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بشرق تونس هذه الليلة، خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، الريح شمالية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب مع أمواج متقاطعة والرؤية متوسطة إلى منخفضة. بخليج جابس هذه الليلة، مغيم جزئيا، الريح شمالية شمالية شرقية 25 إلى 35 عقدة تتقلص في نهاية الليل 15 إلى 25 عقدة مع هبة تتجاوز 45، البحر شديد الاضطراب يصبح محليا مضطرب مع أمواج متقاطعة والرؤية منخفضة إلى متوسطة. بالنسبة للتوقعات الجوية الصالحة اليوم غد، بشمال تونس صباحا، ريح غربية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بعد الظهر، سحب عابرة، ريح شمالية شمالية غربية 15 إلى 25 عقدة تتقلص محليا 5 إلى 15 عقدة، البحر مضطرب محليا شديد الاضطراب يصبح محليا قليل الاضطراب والرؤية متوسطة. بشرق تونس غدا صباحا، رؤية شمالية شمالية غربية 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة، البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بعد الظهر، الريح شمالية شمالية غربية اتجاه شمالية شرقية 15 إلى 25 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بخليج قابس غدا صباحا الريح شرقية جنوبية شرقية تتجه جنوبية شرقية 15 إلى 25 عقدة مؤقتا 30 عقدة مع هبة تتجاوز 35 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. بعد الظهر الريح شمالية من 15 إلى 25 عقدة. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب والرؤية متوسطة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الصحراء عروس الصحراء إذاعة تطوين.
1: موجز الأخبار.
2: موجز لأهم وأخير الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم بقصر قرطاج كلا من سفير مملكة بلجيكيا وسفيرة مملكة هولندا بتونس اللذين أديا زيارة توديع لرئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامهما ببلادنا. دعا عدد من نواب الشعب إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرارية التزويد بالماء والكهرباء والمحافظة على جودة الحياة وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وإلى الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى أزمة انقطاع الكهرباء والماء وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها. كما طالبوا بإحداث لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن أسباب تدهور الأوضاع والوقوف على المسؤوليات واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها. سينص مشروع قانون المالي للسنة القادمة على الإعفاء من التعريفة الديوانية لبطاريات تخزين الطاقة الكهربائية حسب ما كشف عنه النائب مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب محمد علي فنيرة. أعلنت وزارة التربية دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط vscolaire.education.tn توفر للأولياء جملة من الخدمات الرقمية من أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضائل الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية. أعلنت وزارة النقل أنه تم الترخيص للمجهزين البحريين العاملين على الخطوط البحرية المنتظمة تونس إيطاليا ذهبا وعودة لتأمين 9 رحلات أسبوعية بعنوان صيف 2026 وذلك في إطار متابعة عودة التونسيين المقيمين بالخارج. وبخصوص الوضعية التي تعرض لها عدد من أفراد الجالية التونسية بالخارج بأحد الموانئ الإيطالية يوم السبت الماضي أوضحت الوزارة أن أحد المجهزين البحريين الأجانب قام ببيع تذاكر سفر دون مراعاة الأطر القانونية مؤكدة أنها مكنت هذا المجهز بصفة استثنائية من ترخيص لتأمين رحلة المذكورة دون غيرها. دوليا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استجابته لطلبات دول الوساطة القاضية بمنح فرصة مسار المفاوضات مع إيران وتجميد العملية العسكرية مؤقتا. حذر رئيس جهاز الأمن العام الصهيوني شباك من محاولات إيرانية وأجنبية للتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وتشويشها. نهاية الموجز بعد قليل. فقرة البلاغات. أهلا بكم من جديد. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك تبعا للنشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بتوقع تقلبات جوية بداية من بعد ظهر اليوم. وأوصت الوزارة البحارة بتأجيل الخروج إلى البحر إلى حين تحسن الأحوال الجوية والالتزام بتوصيات مصالح الحرس البحري والسلطات البحرية المختصة والتأكد من سلامة وسائل الأبحار وتجهيزات السلامة فضلا عن تجنب المجازفة في ظل الرياح القوية وتقلب حالة البحر المتوقعة. نهاية الموجز. فوزية بعد قليل تلتقيكم في أصايل.

0: وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيل.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع فوزية ضيف الله.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم إلى عدد جديد من أصايل بتاريخ 22 جويلية. بدينا نقرب من نهاية الشهر هذا وندخل في الشهر الثاني من الشبكة الصيفية ومن الصيف، والأيام تمر بسرعة رغم وطأتها الشديدة، رغم وطأة الحرارة ورغم كل هذه الصعوبات والانقطاعات والمشاكل، ولكن مرت الأيام وإن شاء الله تمر علينا بالخير وإن شاء الله ما عادش تتعاود، يعني خاصة الأزمة الراهنة واللي إن شاء الله تكون يعني خفت برشا، لأنه رجعنا نشوفه في بلاغات للستاج عن قصان الضوء والأمر اللي أثار الأسياء البعض، لأنه يقول لك طقس برد شوي فما فماش داعي لهذه الانقطاعات، يعني العباد تعبت بالفعل. فإن شاء الله يا رب تكون أزمة وتمر، إن شاء الله الناس كل تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. صحيح اليوم ثم نسمات بحرية ولكن مازالت سخونة، الدنيا مازالت سخونة، والحذر الحذر خاصة الناس البحارة، وتم بلاغة وقدموه بعد قليل وذكروا به يهم الإخوة البحارة الحذر، لأنه الرياح قوية نوعا ما والسباحة أيضا الحذر مع تسجيل حالات غرق في خاصة في الوطن القبلي، فديما الحذر من السباحة. إن شاء الله تكون الناس كلها بخير. لكم تحيات هدي الغريبي على المستوى الفني وزميل في قسم الهاتف تعرفوا عليه فيما بعد، واللي استقبلكم بداية من الساعة الثالثة باش اليوم نطرح موضوع مهم. يعني احنا برشا كثرت حالات الوفيات مؤخرا بسبب الشمس خاصة في صفوف كبار السن، والأسف الشديد يعني هي الوفيات حاجة طبيعية، ولكن المش طبيعي انه نتفطنوا الى الجثة بعد مرور ايام يلقوها في حالة تعفن، هذا غريب في مجتمعنا، وتكررت الحالات هذه خاصة في ولاية قابز. فحبيت نناقش معاكم اليوم مستمعينا، هل هذا نقص خطر على انه علاقاتنا الاجتماعية لم تعود كما قبل، وإلا ربما حالات معزولة؟ كيفاش تشوفوا أنتم الأمر، كيفاش تعاملتوا مع كبار السن خاصة في الظروف هذه؟ خلونا يعني ناخذوا تجارب بعضنا في المجال هذايا. مرحبا بكم إذن 75-79-900 بعد موجز السابعة مساء. أما الآن فنستمع إلى زوز أنغام، تحية لكم في البداية ثم تبدأ فقرتنا في أصايل ليوم الاثنين.

0: مرحبا بكم من جديد ديما في أسايل اليوم الاثنين 27 جويلية. وكما استنسنا البداية تكون بالفقرة هذه.
1: إيش صار اليوم؟
0: إيش صار اليوم؟ برشا أخبار اختنا لكم منها بعض هذه الأخبار، أبرزها مجلس نواب الشعب اللي خصص صبيحة اليوم الاثنين جلسة عامة طارئة لبحث تداعيات أزمة القطاع الماء والكهرباء، وذلك استجابة لحالة التذمر الشعبي الواسعة والضغط النيابي المتصاعد إثر تقديم 29 نائب عريضة مساءلة عاجلة بشأن الأزمة. في مداخلتهم عبر النواب عن عديد التساؤلات، من أبرزها استنكار عدم حضور أعضاء الحكومة إلى الجلسة العامة لتقديم توضيحات وإجابات حول الأوضاع الراهنة، مع انتقاد ما تم اعتباره سياسة صمت إزاء انشغالات المواطنين. ثانيا توجيه تحية تقدير وإكبار إلى أعوان الحماية المدنية والحرس الوطني وكافة أسلاك الأمن وأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، تثمينا لما يبذلونه من جهود في إخماد الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات. أيضا انتقاد السياسة الاتصالية وضعف التواصل مع الرأي العام، ولا سيما غياب المعلومة الدقيقة والآنية من الجهات المعنية وخاصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. في نقطة أخرى وفي تدخل آخر، وقع التنديد بمحاولات استغلال الأوضاع الراهنة لتأجيج الوضع الاجتماعي والدعوة إلى مصارحة التونسيين بحقيقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد وتقديم معطيات واضحة بشأن حجم المديونية والتحديات المطروحة، مع ضرورة إرساء رؤية استشرافية تقوم على التخطيط الاستراتيجي وحسن استغلال الثروات الطبيعية، طبعا إلى جانب نقاط عديدة أخرى ضمنتها مداخلة النواب، ومنها خاصة تفعيل الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب ومواصلة متابعة تنفيذ الإصلاحات والبرامج الكفيلة بتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان حق المواطنين في النفاذ المنتظم إلى الماء والكهرباء. من جهتها دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الفلاحين والبحارة إلى توخي أقصى درجات اليقظة واتخاذ الاحتياطات اللازمة، وذلك تبعا لنشرة خاصة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تفيد بتوقع تقلبات جوية بداية من بعد ظهر اليوم الاثنين 27 جويلية، تتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة ورياح قوية. وأوصت الوزارة بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية وإحكام تثبيتها وحماية قطعان الماشية وإيواؤها بعيدا عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، فضلا عن تجنب العمل في الحقول أثناء العواصف الرعدية والابتعاد عن الأشجار والأعمدة الكهربائية. ودعت الوزارة البحارة إلى تأجيل الخروج إلى البحر إلى حين تحسن الأحوال الجوية والتزام بتوصيات مصالح الحرس البحري والسلطات البحرية المختصة والتأكد من سلامة وسائل الإبحار وتجهيزات السلامة وتجنب المجازفة في ظل الرياح القوية وتقلب حالة البحر. في سياق متصل، من المنتظر أن تشمل الأمطار المتوقعة اليوم تدريجيا ولاية جندوبة باجة سليان الكاف القصرين القيروان زغوان بنزر تونس الكبرى نابل سوسة، مع كميات قد تتراوح بين 20 و40 مليمتر وإمكانية تساقط البرد محليا، كما يتوقع هبوب رياح قوية قد تتجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة أثناء السحب الرعدية وتكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة بالمناطق الجنوبية الغربية. خبر إيجابي، في ظل ربما ما نشهده تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي القادم 26-27 والبالغة 5446 طن من الورق. وفي تصريح للصحافة أو لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضحت الرئيس المدير العامة أنه إلى حدود اليوم الاثنين تم توزيع 4876 طن من الورق بما يمثل نسبة إنجاز تناهز 88%، فيما لا تزال 660 طن متوفرة بمخازن الشركة وموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب بعد الحصول على شهائد التكفل من المركز الوطني البيداغوجي، واعتبرت أنه استكمال إنتاج كامل الكمية في الأجل المحددة يمثل إنجازا مهم بالنظر إلى الظروف الفنية الصعبة التي تعمل فيها المؤسسة باستعمال تجهيزات متقدمة، مؤكدة أن ذلك تحقق بفضل المجهودات المتواصلة لأعوان وإدارات الشركة الذين عملوا على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الأحد والعطل، إلى جانب دعم سلطة الإشراف. نختم من جربة، حيث تم بأجيم تدشين محطة شحن جديدة تعمل بالطاقة الشمسية لفائدة الصيادين التقليديين، إلى جانب تسليم محركات بحرية كهربائية وبطاريات، وذلك في إطار مشروع ممول من المملكة المتحدة يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحرفي في تونس وتعزيز ممارسات الصيد المستدام وتشجيع الانتقال نحو استخدام الطاقات النظيفة في قطاع الصيد البحري التقليدي من خلال اعتماد محركة بحرية كهربائية ومحطة شحن تعتمد على الطاقة الشمسية، بما من شأنه أن يساهم في الحد من استهلاك الوقود التقليدي والتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من كلفة التشغيل بالنسبة للصيادين، فضلا عن المساهمة في حماية المنظومات البحرية والساحلية. بالخبر البيئي هذايا نستكملوا فقره اشصر اليوم، ديما مواصلين معاكم بالانغام مستمعينا.

0: صوت الشاري الحاجي باش يهزنا القابس وباش يهزنا تحديدا للمطوية، لأنه باش نحكوا على شيخ الأدباء التونسيين اللي منذ يومين تحديدا نهار 25 جويليا مرت الذكرى 21 لوفاته، إذ توفى نهار 25 جويليا 2005. وسعيدة أني نستقبل بنته معنا، بنته السيدة نافلة المطوي. نافلة أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا على موجة إذاعة تطاوين.
1: أهلا وسهلا سيدة فوزية،
0: مرحبا بك.
1: يعيشك.
0: أنت ما تكلمش فينا من المطوية، أنت في سوسة حيث تقيمين؟
1: لا، أنا في تونس.
0: في تونس العاصمة حاليا. مرحبا بك يا سيدة نافلة. العائلة لباس الكل؟
1: والحمد لله والحمد لله.
0: هذه الذكرى يعني شنو تمثل لكم كعائلة سيدة نافلة المطوي؟
1: أولا نشكر يا سيدة فوزية على هذه الاستضافة الكريمة.
0: مرحبا.
1: يسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث عن والدي المرحوم محمد العروس المطوي، وفاء لذكره وتقديرا لما قدمه للأدب والثقافة.
0: نعم. يعني كل عام تحسوا بها المرور الذكرى هذه، وإلا ربما ثم سنوات تكون الذكرى عندها معنى أكثر. سيدة نافلة،
1: هو الإنسان يغيب بجسده لكن المهدى الحقيقي يبقى حيا بفكره وأثاره. وأثاره وهو من الذين تركوا مكتبته بالمطوية زاخرة بالإبداع والمعرفة.
0: أي هو المرحوم محمد العروس المطوي أهدى الكتب متاعه حصاد عمره.
1: أي
0: فيها وثائق نادرة أو نسخ نادرة ربما أهداها للمكتبة في المطوية سيدة نافلة؟
1: لا شك فيه، لكن ما نستحضرش بالضبط الأسماء معناها نتاع
0: الكتب
1: النادرة.
0: أي والمكتبة هذه يعني كانت مقصد العديد الأبناء المطوية، يعني شباب وأطفال كلهم. نتصورش هما واحد في المطوية مش لهاش المكتبة هذه.
1: أي عبارة على معناها تضيء جنوب تونس هذيك.
0: نعم.
1: مكتبة العروس المطوي تضيء نور كنور لجنوب تونس.
0: نعم. منارة ثقافية نجم نقوله.
1: بالضبط.
0: كيفاش تذكريه كأب المرحوم محمد العروس المطوي؟
1: به أولا معناها شهادتي، معناها سأتناول الجانب الإنساني في العروس المطوي. يعني علاقتي أنا به، الجانب اللي الأغلبية ما يعرفوش. ونحدثكم عن الأثار متاعه التي ما زالت تخفي أسرارها للباحثين التو.
0: أي
1: بحث أتحدث عن الجانب الإنساني في العروس المطوي. طلب مني أو طلبتم مني أنتم بذات أن أتحدث عنك يا بابا، فعما عساني أن أقول لجمع تعود الاحتفاء بك وتعود منك المبادرة والقبول والحضور، عمل عروسي شيخ الأدباء السياسي الدبلوماسي الشاعر. فعما سأحدث هؤلاء المستمعين وقد جاءوا اليوم بقلوب يملأها الوفاء والأذان الصاغية تتطلع إلى التعرف على جانب من جوانب شخصيتك. وصل. سأحدثهم عنك يا أبي وسأسبح في لج ذكرياتي لأعيش لحظات وأنا بنت 6 سنوات. قد حملتني على ظهرك في ذلك البحر برواد، لقد كنت سباحا ماهرا تشجعني على الغوص والعوم وعدم الخوف. رأيت نفسي إلى جانبك على متن السيارة رفقة إخوتي لتأخذنا إلى مقاعد الدراسة، فهذه أختي إحسان تدرس في كلية الأداب القصبة، وأختي طهران إلى معهد نهج الباشا، وأخي نوفل إلى الصديقية. ثم أواصل معك الطريق وأنا فرحة بالجلوس بجانبك، وأخيرا توصلني إلى المدرسة، مدرسة الأخوات جان دارك. ولا تنسى أسبوعا شراء مجلة المعرفة لأخي نوفل، ولكنني أحظى بقراءتها وتصفحها وأنا في السيارة. بسيارتك يا بابا تأخذنا إلى المطوية أنظر إليك فأشعر بأنك سعيد حين تستعد للرحيل، لأنك ستحتضن بلدتك الغالية، أعطتك الانتماء فصرت معروفا بالمطوي، وبالمقابل قدمت لها مكتبتك حصاد العمر. ها هي الآن تنير جنوب تونس وتواصل مسيرتك في العطاء والاستفادة والإنارة لهاتشي المعرفة. كما غرست فيك المطوية وغرستها أنت بدورك يعني الوطنية, غرسها في الوطنية. لما أتأمل صورتك وأنت تقبل العلم التونسي أتأثر فعلا, فأشعر بقشعرية تهز كياني وأحاسيسي, وما زالت تهزني هذه القشعرية لما أقف مع تلاميذي لتحية العلم. لن أنسى تلك الفترات التي أقضيها بجانبك في حديقة منزلنا عندما تأخذ المقص لتجديب الأشجار وإزالة الأعشاب الطفيلية فتزرع وتغرس وتسقي, وأنا سعيدة بمد يدي لأساعدك. في حديقتنا يا بابا كنت تجلس إلى الطاولة فتضع الأوراق والملفات في جانبك وتشرع في الكتابة والقلم لا يغادر أناملك, فأبقى إليك وأقول ما يجول بخاطرك يا بابا؟ هل هذا كله بوح أفكار؟ أمضي بكل هدوء لأحضر لك الشاي الأخضر المفضل وأضعه بجانبك دون همس أو كلمة حتى لا أشوش أفكارك وألتزم بالصمت والهدوء والاحترام. جلوسك في الطاولة والأوراق أمامك إنه مشهد فعلا أخاذ, خاصة وأنت تحت ظل شجرة القارص التي أثمرت وأنتجت وأعطت الكثير كما تفعل أنت مع أشغالك.
0: نعم هذه ربما سطور يعني صادرة منك يعني بكل عفوية وبكل محبة لوالدك السيدة نافلة, وإحنا كنا استمعنا إليها في فرصة سابقة وقت سجلنا معك ومع ضيوف عديدين حصة من برنامج ويبقى الأثر, وكانت
1: ويبقى الأثر
0: نعم وكانت يعني ربما شهادات صادقة منك أنت بطبيعة هذه متوقع لأنك أنت بنت, وخاصة أننا نحس أن أنت بنت المدللة سيدة نافلة وأيضا العديد من الناس اللي يذكروا المرحوم بكل خير, يعني لأنه أفضله كثيرة على جيل كبير من التوانسة. يعني شكون منا في طفولته ما قراش للمحمد العروس المتوي, ما قراش حليمة, ما قراش توت المر, ما قراش عايز عنزو قيسون, ما قراش وهو يعني من الكتاب اللي كتبوا برشا للأطفال, واللي اليوم يعني لليوم ثم نقص كبير في المادة الموجهة للأطفال. نعم. سيدة نافلة وانت مربية وأكيد تحسي بالنقص هذايا, كنت قريتي أجيال كثيرة من الأطفال وأكيد حسيتي بالنقص هذايا في المكتبة التونسية بالنسبة للكتابات الموجهة للأطفال.
1: صحيح ثم نقص وكما تعلمين معنا الاتجاه للتكنولوجيا
0: والوسائل الرقمية
1: والوسائل الرقمية.
0: نعم.
1: معنى خلت الطفل يبتعد عن الكتاب.
0: أي ولكن ديما احنا نحرصوا باش يبقى الكتاب ويبقى لأنه لا شيء يعوض الكتاب سيدة نافلة, يعني حتى كي تحطي نسخة ورقية ونسخة رقمية ديما النسخة الورقية تتغلب لأنها مريحة للعين, مريحة للعقل,
1: مريحة للعين.
0: أي والإنسان كي طالعها يحس بالكتاب ويحس حتى بالكاتب, يعني الكتاب بالورقات هذيك هيك ولا سيدة نافلة.
1: أي
0: اليوم تحسي إنه وإحنا نحتفل بالذكرى 21 أو نحيي الذكرى 21 لرحيل محمد العروس المتوي, تحسي إنه سيدة نافلة إنه يعني لقي الحظوة اللي يستحقها كشيخ الأدباء وكواحد من اللي كتبوا وأثروا المكتبة التونسية بكل صراحة. يعني
1: معناتها يلزم إحياء الذكرى نتاعو وإحياء الفكر والأدبي نتاعو, حتى لا ينسى, معناها حتى لا ينسى الأجيال نتاعو ما حدش يعرفوه.
0: نعم. أنتم كعائلة ربما ما استنيتوش المبادرات هذه وقاعدين تخدموا على المنتدى الأول لمحمد العروسي المطوي, ربما كنت تحكينا على الفكرة من هذا المنتدى سيدة نافلة, وشكون اللي حريصين على التحضير للمنتدى هذا؟
1: هي أنشأنا المنتدى هذا يحمل اسمه منتدى محمد العروسي المطوي, معناتها ليس مجرد وفاء للاسم الراحل بل هو فضاء للحوار والإبداع.
0: نعم.
1: ويجعل من فكرة محمد العروس المتوي كنقطة انطلاق لمشاريع ثقافية جديدة. المنتدى هذا مازال في أوله معناها ومازلنا كيتحصلنا على الإجراءات القانونية وإن شاء الله نقوم بندوات داخلية وطنية ودولية
0: باش يكون المقر نتاع اللقاءات نتاعكم ولا المنتدى هذا في تونس العاصمه مش في المطوي
1: في تونس العاصمه في مكتب محمد العروس المطوي بالذات في دارو
0: اي وين بالضبط
1: سكنه معناها
0: المكتب هذا يعني اللي هو في الدار
1: المكتب يعني البيرو نتاعو في الدار
0: البيرو اي في الدار
1: اي في المنزل
0: اي اي
1: كما هو معناتها
0: كما هو بقى كما هو اي
1: كما هو ما تغير شيء ما غيرنا مش منه شيء
0: ما غيرته منه حتى شيء
1: لا لا خليناه كما هو والاجتماع يقع في المكتب نتاعو هنا في المنزل وبالنسبه للمنتدى من عنا من الاهداف نتاعو هو الاهتمام بالتراث المرحوم الادبي والفكري والعلمي والتعريف به والمساهمه في الاهتمام بالقضايا الادبيه والثقافيه التونسيه اللي عندها صله بالمجالات الادبيه والفكرية والتي اهتم بها الفقيد خاصة فألف فيها
0: أي. بالنسبة للمخطوطات ربما اللي خلاها المرحوم وما أكملهاش كنت تعطينا على فكرة وشنو ربما الأعمال اللي أكملتوها بعد وفاته يعني
1: من الأثار اللي بقات ثم أثار علمية تاريخية ثم أثار أدبية بالنسبة للأثار العلمية ثم التسجيلات الإذاعية التي لم تنشر بعد حول الحركة الوطنية الدولة الحسينية وتاريخ الحماية
0: تسجيلات يعني هو يتكلم فيها
1: أي تسجيلات هذه إذاعية حول تاريخ الأدب مصادر الأدب التونسي
0: موجودة على شريط ممغنط يعني مغناطيسي
1: لا بالنسبة للتسجيلات الإذاعية فما ما هو مكتوب
0: مكتوب أي.
1: مكتوب خط يده هو
0: أي أي أي. يعني مادة أي. إذاعية كانت باش تسجل ولم يتسلى
1: ذلك هي مسجلة مسجلة في أقراص لكن ما احنا ما نملكوهاش الأقراص هذه اما عندنا المخطوط اللي كاتب خط يده هو
0: أي أي أي به
1: ثم أدب الرحلة في شكل مذكرات زيارات البلدان العربية والإسيوية في نطاق الزيارات والتبادل الثقافي مع اتحاد الكتب العرب والأمانة العامة وكل زيارة يسجل المشاهدات وانطباعات انطباعاته فكانت عبارة على مذكرات كما قلت لك ثم الرسائل كذلك مجموعة الرسائل التي يرسلها وترسل إليها رسائل عمل عائلية صداقة كثير من من الرسائل
0: تحسوا اللي فيها حاجات ربما ما نقولوش نادرة ولكن حاجات ربما
1: حاجات سياسية مثلا مع بوركيبة
0: أي أي فيها
1: مع
0: حاجات
1: أي. مثلا أي.
0: أي. أي. يعني نجم نقولوا شهادة على العصر من إنسان خدم في المجال الدبلوماسي وفي مجلس النواب أي. يعني نجم نقولوا شهادة على العصر هيك ولا سيدة النافع
1: نعم. نعم نعم
0: به أي
1: وبالنسبة للأثار الأدبية الأثار الأدبية فما النصوص التي تقال في المناسبات كالتأبينات هو عامل الملف كتب من فوق معناتها أمام الحضور التأبينات ولا أمام الصفوف فما المقالات الأدبية التي كتبت في الصحف هو يقولها الثقافة المهزوزة يسميها الثقافة المهزوزة
0: علاش
1: ربما خطر موجودة في الصحف معناها في فما في بعنوان باختصار فما رسائل مفتوحة فما ما قل ودل صغير أقلام حديث الاثنين كل خميس
0: أي. يعني كان يكتب برشا محمد العروس المطوي
1: يكتب من غير ما بدون وقوف ما يقفش بالكل في الكتابة
0: يعيش على الكتابة يعني حياته بالطبع. هي الكتابة نعم
1: حياته هي الكتابة
0: أي.
1: عنده الخواطر أدب الخاطرة بالنسبة للمجموعة الشعرية اللي هي كانت سيكوراسات وسيكوراسات معناتها نشرت تويكا في الأعمال الكاملة
0: أي.
1: بين قوسين الأعمال الكاملة بدأ عملنا 6 أجزاء وما زالوا بقية ما زال فما حاجات أخرين باش يتزادوا على المجموعة اللي عنا
0: أي أي
1: وعندوا كل الوحدة المداخلات البرلمانية زادة
0: أي أي
1: معناه هو شي سنة هو في البرلمان عنده برشا مداخلات.
0: كان نائب عن ولاية جابس هكا؟
1: بالضبط نائب عن ولاية جابس.
0: أي تنجم تكون وثيقة تاريخية يعني، لأنه حتى نعرفوا كيفاش شنو كانت المواضيع ربما اللي دولوا فيها في مجلس النواب وقتها في الفترة اللي شد فيها هو نائب. يعني يعني كمية من الورق والمحتوى ثمينة جدا عندكم هيك، نتصور عندكم خوف انه ما تخرجش والا ما تتثمنش كما تحبوا سيدة نافل؟
1: لا
0: يعني
1: باش نحاولوا نخرجوها الكل
0: في احسن في أي احسن شكل يعني، خاصه
1: اي في احسن شكل ان شاء الله ناويين باش نخرجوها.
0: اي
1: ناويين باش نخرجوها.
0: اي
1: وتعطي للمحافظه على الارث مسؤوليه هي لا محاله، ثقافيه واخلاقيه زادا.
0: خلينا نختم معك سيدة نافل المطوي. وانا نعرف السؤال هذا ربما مش ما يطرحش، ولكن هل الحقوق الأدبية المادية اللي

0: ربما كلمة الختام شنو تنجم تقولي في الذكرى هذه، وكيفاش تحبي ربما الأطفال جيل توا يتعرف على الكاتب والدك الأديب الكبير محمد العروس المطوي؟
1: كلمتي هي كلمة الوالد الله يرحمه يقول نصيحتي للأدباء الشبان: الكتابة باستمرار، الاستعداد للتحسن، السير بخطى ثابتة، التعود على النقد الذاتي قبل نقد الآخرين.
0: نعم،
1: هذه نصيحته معناها عجبتني برشا لما خالها، وصالحة لجميع
0: صالحة لكل الناس حتى الغير الكتاب يعني.
1: بالضبط.
0: نعم. شكرا لك سيدة نافلة المطوي، كنت سعيدة بالحديث معك في هذه الذكرى، ذكرى وفاة أديب كبير، أديب ربما كتب برشا وتونس ما نساتوش، راه هي تونس أطلقت برشا اسم محمد العروس المطوي على برشا مؤسسات ثقافية وإلا أنهج وإلا نعم. هذا نتصور يفرحكم كعائلة سيدة نافلة.
1: بطبيعة الحال بطبيعة الحال.
0: أي يعطيك الصحة، شكرا لك، تحية لكل العائلة من خلالك، يعطيك الصحة، شكرا لك.
1: شكرا
0: شكرا شكرا. إلى اللقاء. إذا مستمعينا ما زلنا معكم ديما باش نواصل معكم في أصايل اليوم الاثنين مع بقية الضيوف والفقرات، ابقوا معنا، نعود إذا بعد نشرة السادسة للأخبار.

0: نشرة الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء. نبدأها بأبرز العناوين. جلسة عامة اليوم بالبرلمان خصصت للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد تلقيها إعلاما يفيد بالشروع في خلاص جزء من مستحقات الصيدليات. دوليا، إيران تتصدر اللقاء المرتقب غدا بين رئيس الحكومة الصهيوني والرئيس الأمريكي. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة أخبار المساء. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم بقصر قرطاج كل من سفير مملكة بلجيكا بتونس فرانسوا ديمون وسفيرة مملكة هولندا بتونس جوزيفين باربارا فرانتيزن، اللذين أديا زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامهما ببلادنا. خلال جلسة برلمانية خصصت اليوم للتداول في أزمة انقطاع الماء والكهرباء، دعا عدد من نواب الشعب خلال هذه الجلسة التي عقدت وخصصت للتداول في تداعية أزمة انقطاع الماء والكهرباء والتي شهدتها جهات البلاد، دعوا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرارية التزويد بالماء والكهرباء والمحافظة على جودة الحياة وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وإلى الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى أزمة إلى هذه الأزمة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها. كما طلب عدد من نواب البرلمان بإحداث لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن أسباب تدهور الأوضاع والوقوف على المسؤوليات واقتراح الحلول، مؤكدين ضرورة إرساء رؤية استشرافية تقوم على التخطيط الاستراتيجي وحسن استغلال الثروات الطبيعية مع مراجعة السياسات الوطنية في قطاع الطاقة والتسريع في تطوير واستغلال الطاقات المتجددة، مطالبين بمعالجة عالجة للأضرار والخسائر التي تكبدها المواطنون واتخاذ التدابير الكفيلة بحمايتهم والتخفيف من تداعياتها. وعبر نواب الشعب عن احتجاجهم على غياب الوظيفة التنفيذية عن مخاطبة الشعب التونسي بشأن أسباب الأزمة وتقديم توضيحات حول موعد انتهائها، منتقدين ما وصفوه بفشل السياسة الاتصالية للحكومة خلال هذه الأزمة. ومن جهتها أفاد عضو مجلس نواب الشعب علي زغدود اليوم بأنه يجري إعداد لائحة لوم ضد الحكومة التي أصبحت غير قادرة على تقديم رسائل طمأنة للمواطن التونسي وحلولا حقيقية للمشاكل الموجودة. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة تخصص للإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة للبرلمان، ختامية نظرة في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية. تنطلق اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكل الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، لتنتهي يوم 31 من جويلية الجارية. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 من أوت القادم. المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي الشاطر تضيف للزميل محمد العكاشة.
2: يلزم الشريحة تكون باسم المترشح، معناها مربوطة ببطاقة التعريف بتاعه. بعد تغيير الرقم الهاتف اللي هو الخاص بالمترشح، ونأكد الخاص بالمترشح، بعد 24 ساعة يتم إرسال كلمة العفو. هذا تأكد المنصة باش تحل فقط للناجح جدد بكالوريا اللي ما تحصلوش على كلمة العبور على خاطر غيروا أرقام الهاتف بتاعهم. الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي اللي هي تخص الناجحين جدد في بكالوريا دورة رئيسية ودورة مراقبة، ننطلقوا في تعمير بطاقة الاختيارات ابتداء من 27 جويل، وبعد يتم الإعلان على النتائج. بعد الإعلان على النتائج اللي ما تحصلوش على التوجيه ولا تعيين خاطر حطوا اختيارات أكثر من مؤهلات متاحهم ولا استنفذ بطاقة الاستيعاب وإلا ما شاركوش في دورة التوجيه، يمكنهم المشاركة في الدورة النهائية للتوجيه وحطوا اختيارات متاحهم ويتم الإعلان على التعيين.
1: أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل، وتوفر هذه البوابة المتاحة عبر رابط فيسكولير نقطة إدوكاسيون نقطة إن للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين لسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 26-27 و2000 والبالغة 5446 طنا من الورق، وفق رئيسة المديرة العامة للشركة سامية بريكي. وأوضح

حتى أنه تم إلى حدود اليوم توزيع 4876 طنا من الورق بما يمثل نسبة إنجاز تناهز 88%، فيما لا تزال 660 طنا متوفرة بمخازن الشركة وموضوعة على ذمة الحرفاء عند الطلب بعد الحصول على شهادة التكفل من المركز الوطني البيداغوجي. واعتبرت الأمريكا أن استكمال إنتاج كامل الكمية في الأجل المحدد يمثل إنجازا مهما بالنظر إلى الظروف الفنية الصعبة التي تعمل فيها المؤسسة باستعمال تجهيزات متقدمة. قال وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب يوسف التومي أنه لا يمكن حاليا تحديد عدد من تنطبق عليهم شروط القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطلتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية بصفة دقيقة، وذلك باعتبار أنه لم ينطلق التسجيل عبر المنصة المخصصة للغرض. وشدد الوزير على أن المعايير التي ذكرت بالقانون عدد 18 يجب ضبطها بدقة ضمن نصوص ترتيبية. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 2026 المبرم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية والمنبثق عن توصيات رئيس الجمهورية. وأكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة في بيان نشرته اليوم أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يعد تنفيذا كاملا للاتفاق ولا تسوية لجميع المتخلدات المتفق عليها بمذكرة التفاهم الممضاة، كما لا يمثل معالجة لبقية الإخلالات القانونية والتعاقدية. كما سجلت النقابة غلق منصة متابعة الفواتير وعملية الخلاص معتبرة أن ذلك يجب المعلومة عن المتعاقدين ويمس به مبدأ الشفافية، كما رفضت الاستناد إلى أرقام غير مطابقة للواقع في ظل غياب منظومة معلومات ورقمنة فعالة داخل الصندوق. وأكدت النقابة أن أجل التأخير ستبلغ بحلول 31 من جويلية الجارية 180 يوما في المتوسط، معتبرة أن ذلك يمثل نسفا للاتفاق المبرم وإعادة العلاقة التعاقدية إلى نقطة الصفر. إلى صفحة الأخبار الدولية، نبدأها بآخر التطورات في منطقة شرق الأوسط، حيث استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب 12 آخرون اليوم حسب ما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم. وأعلن الجيش الصهيوني تصفية قائد جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في مخيمات الوسطى في غارة يوم أمس على دير البلح في القطاع. هذا ووسع المحتل الصهيوني منطقة الخط الأصفر شرق مدينة غزة وتوغل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. إلى ذلك توجه ظهر اليوم رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي غدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء سيكون الثامن بينهما، لقاء سيناقش جميع القضايا المدرجة على جدول للأعمال وفي مقدمتها إيران. وتأتي زيارة نتنياهو في وقت أوقفت فيه واشنطن هجماتها على إيران منذ ليلة الجمعة السبت، بعدما كانت تل أبيب تستعد في نهاية الأسبوع لتكثيف الهجمات الأمريكية وتنتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي للانضمام إليها، غير أن الأخير قرر التراجع عن تهديداته وتصريحاته ضد طهران. كما يأتي هذا اللقاء بعد أسبوع من لقاء الرئيس الأمريكي والرئيس اللبناني، وبعد عدة أيام من إعلان واشنطن التوصل مع السعودية إلى اتفاقية للتعاون النووي قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي بعدها أن المصادقة النهائية على الاتفاقية ستكون مرتبطة بانضمام الرياض إلى اتفاقية أبراهام للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وضمن تطورات المنطقة، قالت إيران اليوم أنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وإنها لا تسعى إلى استئناف
في المحادثات مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة قصف استمرت أسبوعين إثر توصية من كبار قادة الجيش بأنها قد بلغت أقصى ما هو مرجو منها. ونشرت نيويورك تايمز وسيانان وأكسيوس ووسائل إعلام أخرى مطلع الأسبوع تقارير مماثلة أشارت إلى أن مستشارين مدنيين وعسكريين نصحوا الرئيس الأمريكي بوقف الحملة. وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يوم أمس أن الرئيس الأمريكي علق الحملة مؤقتا لإفساح مجال المفاوضات، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في مؤتمر صحفي أن إيران لم تطلب استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، وذكر أن الوسطاء يواصلون نقل الرسائل بين طرفين وأن طهران لم تتخلى عن الدبلوماسية، لكنه شدد على أن التقارير التي تفيد بطلب إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة هي تقارير كاذبة. إلى هنا ننهي هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم سامعنا الكرام حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الأسر الفرعونية أسر ملكية حكمت مصر الفرعونية طيلة تاريخها الممتد لأكثر من 3000 سنة، واعتمدها المؤرخون والباحثون كإطار تاريخي لتقسيم فترات حكم ملوك مصر القديمة، حيث تشير كلمة أسرة إلى مجموعة من الحكام الذين ينتمون إلى سلالة واحدة أو يرتبطون بخط حكم متواصل. وقد شهدت مصر القديمة أكثر من 30 أسرة حكمت البلاد على مدى ما يزيد عن 3000 عام. بدأ تاريخ الأسر الفرعونية مع الأسرة الأولى التي أسسها الملك نارمر المعروف أيضا باسم الملك مينا بعد توحيده لمصر العليا والسفلى حوالي العام 3100 قبل الميلاد. ومنذ ذلك الوقت تعاقبت الأسر الفرعونية الحاكمة التي قادت البلاد خلال مراحل مختلفة من القوة والازدهار وأحيانا الضعف والانقسام. وتقسم هذه الأسر عادة إلى عصور رئيسية، من أبرزها عصر الدولة القديمة الذي شهد بناء الأهرامات الكبرى، وعصر الدولة الوسطى الذي تميز بالاستقرار الإداري والاقتصادي، ثم عصر الدولة الحديثة الذي يعد ذروة القوة المصرية القديمة، حيث برز ملوك كبار مثل تحتمس الثالث وحتشتسوب ورمسيس الثاني. كما شهدت بعض الفترات انتقال السلطة بين أسر مختلفة نتيجة الصراعات الداخلية أو الغزوات الخارجية مثل فترة حكم الهكسوس في شمال مصر. ومع ذلك تمكن المصريون القدامى من استعادة وحدتهم واستمرار حضارتهم لقرون طويلة. وتعد دراسة الأسر الفرعونية وسيلة مهمة لفهم تطور الدولة المصرية القديمة، إذ تكشف عن التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية التي مرت بها البلاد المصرية القديمة عبر العصور. كما تساعد الآثار والنقوش التي خلفتها الأسر الفرعونية المتلاحقة في إلقاء الضوء على واحدة من أقدم الحضارات وأكثرها تأثيرا في تاريخ البشرية، والتي ما زالت آثارها تبهر العالم حتى يومنا هذا.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل أصايل مع فوزية ضيف الله.

0: أهلا وسهلا من جديد، رجعنا لكم في الساعة الثانية من أصايل. موعدنا يتواصل إلى حدود الثامنة مساء. بعد قليل باش نكونوا مباشرة في جربة مع زميلنا كيلاني الذوادي باش نشوفوا شنو حضرنا في الفقرة هذه.
1: سيف الناس سيف الناس.
0: أهلا وسهلا كيلاني، مرحبا بيك معنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بيك بيك فوزي وكل السادة المستمعين. نحب تحية جيك مساء طيبية فضفاضي شوي نقول أني
0: أي
2: في عزيمة وركب حسبتم حسبتم راو في الطقس
0: معنا فثنية يعني قريب توصل إن شاء الله. أي
2: نحب كذلك تحية كل زملاء التقنيين. كما نلتقي دائما فوزية على الخير على كل ما هو جديد. ضيفتي اليوم حرائق تونس كما تعرفي. موضوع اليوم هو باش يكون موضوعي هي العائلة، كيف توفق بين الترفيه والعروسات والصيف والبحر. معايا حرائق تونس زوج أمهات موجودين من أجي باش نحكي معهم في النطاق هذايا، مع أن نتطرق شوي مثالش للعروسات وعادة من عادات العروسات الموجودة في الجيل.
0: به به
2: أيوة.
0: كلمة لك إذن. رحبوا بضيفتك.
2: إذن مرحبا بك عسلامة.
3: نعم عسلامة.
2: أنت على موجه إذاعة تطاوين مباشرة مع فوزية.
0: مرحبا بك
2: فوزية.
0: مرحبا مرحبا
3: إذاعة وبارك الله فيكم.
0: يعيشك.
3: نحيي أجيم الكل وحراير زادة أجيم الكل.
0: شكرا.
3: أم زادة وأخت وبنت ان شاء الله ربي يحييكم ويعطيكم الصحه
0: ان شاء الله وانتم زاده.
2: انت عائله جيب كما تعرفي فتره الصيف هي فتره مناسبه فتره عروسات لكن فتره التبحيره والبحر. انت كيفاش النجمه انت كعائله كيفاش النجمه او ام والعائله في الدار كيفاش نجمه توفقوا بين الحاجات هذه خاصه في المصروف في البرمجه كيف مع العروسات كيفاش نوصلوا ان نوفق وانت لا حسب رأيك شنو تخيري هذا على هذا؟
3: يعني هي في الفرق كلها تقول هي أم.
2: هي أم.
3: هي أم. نجم توفر يعني ما بين البحر والعرس أكيد بتبكر توز بكرية تلهب دارها وصغارها وكل قضيتها كل وبعد تشوف شنو اللي نقصها كما نقولوا البحر ولا خرجة ولا ما أعرف أي حاجة هيك تركها عليها وعلى صغارها.
2: باش نزيد الصعبها لك شوي. يبدو عندكم عرس وبحر اليوم عندكم العرس وعندكم البحر يحبوا البحر. انا انا وصغار يرغبوا العائله كعائله انا ونمشوا لاخير معنا
3: والله هو كتشوف تشوف مخزه الخاطر يعني المناسبات وصغار يقول لك لا نحب البحر يعني العرس ما نحبش مثلا
2: يحبوا البحر
3: نجي توفر لهم هي تبكر بكري تمشي البحر وتروح تمشي العرس أكثر حاجة بكري يعني صباح بكري ولا لعشية ولا تمشي في النهار للعرس تهني وتخو بالخاطر وتوسع خاطر كما نقول احنا ولا عشية نمشي البحر البحر
2: بس نجروا المصروف تو ثم ناس العائلة التونسية بشكل عام ثم يوفر للأول يعمل برمجة خاصة للمصروف يقول هذايا للبحر وهذايا للعرس وهذايا مش عارف للترهيد حاجة أخرى معنا وهذا المصيف للصغار وهذا كذا يعني ندرى أنتوا في داركم باعتبار أنت أم وعائل تعملوا السياق هذايا ولا تخلوا ونقولوا إحنا كل نهار ونهار
3: إحنا كيكم كن بطبيعتها جي يعني كل نهار ونهار يعني ما معنا جي بطبيعتها معنا أكيد بش نبرمج مثلا جمعة أخرى مش نخذ البحر نهار كامل ولا نقعد ليلة ونهار وحاجة برمج الجمعة إذا كانت عرض جمعة مش معناها ملي بدي الصيف ولا حاجة ساعات في نهارك طول نبدو قاعدين نقول لك هيا نخرج البحر نلمو صغيرات ونلمو بقاجنا ونمشي ونترفه وغادي ونشيخ ونفرهد وكا البحر
2: بقى إلى حد الآن شنو ونمشي تبغض
3: مشينا للدار جديدة مشينا سيدي جمور
2: هم
3: الأكثر ولا ثم دار ثم هذه دار المعاش عبد الرحمن ميزون كوكياج
2: ما ما نسموش الأماكن لكن هو صريت أي صريت الساحل اللي قصرنا معروف مراسي معروفة في دي جمهور معروفة
3: هذوما أكثر حاجة نمشورهم خطر قريب بحثنا
2: أتوجه نحب نختم معك الحوار أنت قبل ما نمشي مع المعروفة جميع الحرفيات منيرة معروفة ياسر. نحب نحكي معاك على مستوى مش عادة في عرس الجين عادة استثنائية معناها في عرس عرس الجين عادة عادة يعملوها كان الجيمية الجيمية في عرسهم مثلا أعطينا عادة من العادات
3: عش أنا طالبني وقت يخرج العريس بس يحني وقت يخرج بالدوش ويلبسوه تلبسه أمه ولا أخته تلبسه الحرام يخرج عند العتبة نتاع البيت نتاعه ويسيب الحرام ويهرب يشر الزيتونة في أخته تهز الحرام تخلط عليه تلبسه غادي
2: هذه عادة
3: هذه عزبطة عجبت العرس معناها الشيخة كيفاش تبدأ تجري الأخت ولا بنت عمه ولا مرت خوه للعريس تجري باش تلحق له الحرام نتاعه
2: اي هذه موجودة كان في بيجي يعطيك الصحة مدام اعطيتنا من وقتك والحوار مش الان اما ضيفتي رئيس جمعية الحرفيات منيرة بن عيسى يجب مقدمة كيكة بالطريقة هذية تنطلقوا كيفاش نوفقوا مرحبا بيك انت على مواجه اذاعة تطاوين ومع فوزية نحب نتطرق معك نفس السؤال كيفاش النجم نوفقوا كعائلة وانت كأم بين العروسات بين التفريد في البحر والعروسات
4: السلام عليكم قبل كل شيء نشكر الأخت فوزية مرحبا بك عايشك الله يخليك
0: عايشك
4: إن شاء الله بالنسبة لحنا أجوانا في الجيم البحر يعني وكل هو يجيب طبيعة راهو وليتي مع كما نقولوا احنا بالنسبة للبحر وقت اللي يقول لنا مخنا هاي اليوم نتاع بحر في نتاع بحر نخرج للبحر عنا بحر دار البيت عنا بحر سيدي جمهور بالنسبة خاطر المكان هو القريب لينا نجوش نخرج بتدياتي ونجوش نخرج خاطر ما عندوش مكراف باهي هذه بالنسبة للبحر يعني معنا حتى أنا مرة البريود هذه بدا فوزية بسم الله ما شاء الله عملت خرجة لرأس رمل كلها نسائية صوري باب ما تخرجش مساكن وكل لميتهم الكل قلت لهم هاي عندي رحلة الرأس رمل في حول الله تنطلقوا معايا نعملوها خرجة ترفيهية
2: أنا تحملت مسؤولية العائلة
4: كاملة خرجوا معايا 65 امرأة الرأس رمل الباتو وزدت شرط عليهم يعني البحر قلت لهم حبكم تخرجوا لبسه واحده عملتهم لبسه تقليديه اللي هي المناسف نتاعنا تاع الجيم وتاع الجربه خرجوا الكل بالمناسف لبستهم الكل ولاد صغار بالبلوزه صغيره بلوزه الجربيه القمرية احنا نقولوا البلوزه والبنات كيف لابسين جبايه تقليديه تصوري انت وقت اللي احنا في مارينا ما شاء الله مخرجين للباطو من مارينا للباطو الرئيس قال لي نحسب عندكم عرس
0: ما شاء الله
4: قال لي عباد ماشي للبحر
2: معنا اي معنا خرجتي بالفرهيد
4: خرجوا بالفرهيد
2: وعملوا جو
0: هو كيلاني هو اكيد يتفردوا يعملوا جو لانه المراه اكثر حاجه تعبها انها تولي خارج البحر وهي تخمم باش الطيب وتخمم في هيك الصغير باش تعس على الصغير الاخر والصغيره هكا ف وقت اللي يخرج من غير مسؤوليه اكيد راه متفردت فريده باهي سيده هكا ولا
2: هي اعطاها الصحه زاد فكرت في لمتهم الكل مع بعضهم وعملت لهم معناها لوك معين وكذاب معناها دي حاجه خلق انا وهي معروفه منيره في
4: الاصل
2: نتاعها منيره معروفه تقول لي بشمك انت تواكف العرفيات والمهرجانات وكل شيء وحتى نلقى فيك في الفضاءات الترفيهيه ديما لابد من انطلاقه لمنيره هني نحب ناخذك في عاده من عاداتكم في العرس نتاع عاده تميزنا العرس الجيمي نحب نلقاش عاده من غير ما كتها المدام قبل
4: بالنسبه للعاده معنا تفاهم احنا تاع العرس أنا حنت العروسة نمكيف العروسة وحنت العريس والغدوة عنا تضريفة الليلة الأولى اللي هي تضريفة حنت العروسة نقولها تضريفة
2: طيب نحبوا حاجة كفجي
4: هذيك هي التضريفة هذية تلبس البنية نعملها الدوش نتاعها ونعملها كل ورد اللي هناك في خدودها ويلبسوا لها البرقع الأبيض ويلبسوا لها الحولي الأحمر ولبسة خاصة تقعد فيها ثلاث أيام تاع الحولي المور نقولوا لحنا إردا مور المور هيك يقولوا لا ومع السورية والخباية الخطان هنقوله
2: ثلاثة أيام
4: لبستهم حتى ليلة اللي ديمونها حتى ليلة اللي تخرج لدرجلها ليلة تدخل درجلها عملها حمامها ومرجلها يقولوا لها كل شيء وتلبس اللبسة في الجلوان تاعها هذه موجودة عند في أجينا يعني خاصة في أجينا لبسة خاصة تبدأ مغطية عيونها كان عيونها يبانوا فيك البرقع ويديها مغطيين وجندوات وكلاطس وكل وي ملمومه الحسيله هذيك لبسه الحجبه احنا نقولوا تضريفه بس يضربوها ويبدا يخرجوها للحنه والناس كلها تبدا ترمي عليها
2: بس تحب الحر ولا تحب العروسات ولا انا متحبه
4: والله العظيم والله صدقني العروسات اكثر من بالنسبه لي انا خاطر خدرتي دوماني ونبدا نسافي في كتاي عند الجو انا سبيشاليتي نفرغ العروسات الجو والمشروبات والتاي نطيب لهم التاي بسم الله ما شاء الله صراحة نحب العروسات اكثر رغم السخانه وتحملتها ومعنا ربي بسم الله ما شاء الله
2: يعطيك الصحه مش نختم عما شاب مش ناخذ رايه شاب احمد وناصر على مستوى المجتمع المدني وفي الكشافه نحب رايك انت كشاب كيفاش تقضي وين تحب تتفرهد في ايامك
5: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم كل الحاضرين معنا في التطوين
0: مرحبا
5: نحب نقول راني بالنسبه لي في اكثر حاجه ذكشه في البحر وقليل عرسات مش برشا نمشي للعرسات كان هما نمشي كنا عندي أصحابي نمشي باش نفرد معهم مثل السيفي يعني أتم لكشة مع الأصحاب
2: معنا أنت تحضر باهي والمصروف أنت تحضر كل تخليها نهار بنهار ولا تقول أي أول الشهر ولا متين تكلت فرهي وإلا تخلي كل نهار إيش بده أصرف أنا منهم حسب رأيي
5: والله بالنسبة المصروف كل نهار نهار
2: النهار ونهار 10,000 نهار 5,000
5: ونهار نهار ونهار وشنو المصروف
2: به يعطيك الصحة هات نمشي معهم كلمة ختام إذا كان تحبوا شكون تسلموا لأن الناس مستمعين يسمعوا فينا في الجين في كامل المناطق الجنوب الشرقي نحب إذا كان تحبي على شكون تسلمي على الوالدة على شكون ونختم معك
5: عائلتي رجلي ولادي وأخويا ربي يفضلهم لي وأخواتي نحييهم كل يعطيهم الصحة وجيراني هذي الجيم كل
2: يعطيك الصحة منيرة
4: حياتي قبل كل شيء هو تاجرتي ورجلي وقوتي وحبابي وناسي وصحابي كل في أزيم تحية لأهالي أزيم
5: تحية لكل اللي حاضرين معنا في الوقت التطوين وأخنا وعزيزة واللي تخنز هذا حتاية التطوين تحية اللي بحزية
0: يعطيك الصحة شكرا
5: تحية ليك تشيكي لاني وشكرا
2: أنا كيف النجم أقولكم تحية سي أحمد يعطيك الصحة تحية منيرة يعطيك الصحة وتحية لي باش نكون معك حوار نهار آخر تحية لك مدام يسالش مدام مفيدة مدام مفيدة نحب نحييكم وكل أعطيتوني من وقتكم كانت معكم حوار شيق أش قولك في مداخلتي اليوم
0: اليوم ممتازة يعني ثم كطاقة إيجابية تعدت لنا من التليفون يا كلام
2: حسيتك البرسة إيجابية
0: أي برسة إيجابية
2: مرة أخرى تحية
0: وأنا بالصدفة محضرت لكم غناية على الحنة يعني هدية للأخوات مدي إيدك للحنة شكرا يا كيلان يعطيك الصحة شكرا ليك

0: الصيف عروسات، الصيف مناسبات عائلية، الصيف بحر، ولكن الصيف زاد أيضا استفادة وتربصات وثم أنشطة لا تتوقف في الصيف، وربما بالعكس الصيف هو المجال الأفضل لإقامة الأنشطة هذه. ومن بينها الأنشطة اللي تنظمها قرية اللغات، فرصة اليوم باش نتعرفوا على قرية اللغات أولا، باش نتعرفوا على التربصات اللي تقوم بها القرية هذه في اللغات. وسعيدة أني نستقبل مدير القرية هذه سي سامي تباب. سي سامي أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
1: مرحبا بك، مرحبا بك، ومرحبا بإذاعة تطاوين، ومرحبا بكافة مستمعيها.
0: يعطيك الصحة سي سامي. كان نتعرفوا على قرية اللغات اللي هي في المهدية، يعني هل هي واحدة من نوعها، هل هي مؤسسة رسمية وإلا مؤسسة خاصة؟ كان قد منا ربما الفكرة هذه، ثم من بعد نحكوا على التربصات اللغوية. فضل سي سامي.
1: طيب شكرا على تحتنا الفرصة باش نزيد نعرفوا بقرية اللغات. يعني قرية اللغات هي يعني حقيقة شاعة سيتها حقيقة في تونس وفي الوطن العربي وفي العالم، من خلال أنشطتها التكوينية على مدار السنة، وخاصة يعني خلال الفترة الصيفية. قرية اللغات هي مؤسسة عمومية راجع بالنظر تحت إشراف جامعة المنستير، وطبعا تحت إشراف وزارة التعليم العالي. يعني هي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية،
0: يعني تخدم على طول العام سي سامي.
1: أي هي النشاط نتاعها على مدار السنة، ولكن الأنشطة الرسمية والتي من أجلها أنشط هذه القرية هي في الصيف خلال شهري جويلية و
0: كأنها تأخذ الريلاف شوية على الأنشطة العمومية اللي تخدم على المؤسسات العمومية التعليمية اللي تخدم في السنة الدراسية والجامعية.
1: لا، هي مكملة.
0: هي مكملة
1: للتكوين الجامعي اللي تلقاه الطالب خلال مسيرته الجامعية أو خلال السنة الجامعية. هي تعرف قرية اللغات هي حقيقة هي فريدة في نوعها في تونس وفي الوطن العربي وحتى في العالم.
0: يعني موجودة إلا في المهدية.
1: إلا في تونس ولا في المهدية تحديدا. وتكمن الفرد متاحة في مهامها، والمهمة الأساسية التي من أجلها أنشئت هذه القرية هو تأمين التربصات اللغوية للطلبة النظاميين، يعني المسجلين في المؤسسات الجامعية التونسية، في كافة المؤسسات الجامعية التونسية.
0: أي.
1: يعني في اللغات الأجنبية، يعني في الإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية. يعني مهمتها الأساسية هو نأمن دورات تربص لغوي أو ما يسمى بالإنغماس اللغوي في قرية اللغات على امتداد يعني 15 يوما. يعني نحن نستقطب نخبة من الطلبة المتميزين سواء في الإنجليزية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية على امتداد 15 يوما هنا في قرية اللغات، نوفر لهم الإقامة والإعاشة والتكوين، ويعني الورشات التكوينية والأنشطة الثقافية والرحلات، وبطبيعة الحال بحضور وتحت إشراف متكلمين أصليين للغة الأم. يعني مثلا في الدورة السابقة منذ الأسبوع الماضي وقع اختتام دورة التربص في اللغة الإنجليزية التي امتدت على 15 يوما، وشاركوا فيها 80 طالب يعني من نخبة الطلبة 16 مؤسسة جامعية، وانغمسوا لغويا وثقافيا مع طلبة ومكونين من الجامعات الأمريكية.
0: أي.
1: خلال هذه الفترة، يعني هذه الأيام، يعني من 23 جويلية إلى 7 أوت، عندنا الدورة الثانية في بالنسبة للسنة الجامعية، بالنسبة للصيف
0: هذي
1: الدورة الثانية في اللغة الإسبانية واللغة الإيطالية.
0: أي.
1: احنا في قرية اللغات متواجدين تقريبا 80 طالب في اللغتين الإسبانية والإيطالية، يعني منتقين، يعني هم النخبة من الناجحين إلى السنة الثالثة وحاضرين معنا هنا في قرية اللغات، وتحت إشراف بطبيعة الحال منسقين ومكونين ومرافقين بيداغوجيين تونسيين، وأيضا تحت إشراف وأيضا مكونين وطلبة من الناطقين باللغتين، باللغة الأم سواء الإيطالية والإسبانية، حاضرين معنا تقريبا حوالي 40 مرافق ومكون وطالب من الجامعات الإيطالية والجامعات الإسبانية.
0: نعم.
1: هذا هو فلسفة أو قرية اللغات، هو أن الطالب التونسي يعيش التجربة، ينغمس لغويا وثقافيا ومع المتكلمين يعني الناطقين باللغة الأم، حتى يعني نحسن أو يطور يعني لغته وعملية التواصل، ويصبح أن يتكلم بطلاقة إلى آخره.
0: نعم.
1: يعني هذه تقريبا
0: كأنه سيسامي اللغة. أي كأنه سيسامي عملت عكس اللي كان صاير قبل، وقت اللي يمشوا طلبة يتربسوا في إنجلترا مثلا في،
1: نعم.
0: في اللغة الإنجليزية بحذا عائلات، أنتم عملتوا تول الشمال الطريق العكسي يعني كانوا
1: أي. لا يعني أنا ما عملت شيء، يعني الدولة التونسية
0: الدولة بتبيع يعني
1: طبعا الدولة التونسية هي التجربة الأولى، كانت توقفت هذيك في 2006 حسب ما نعرف، 2006 توقفت التجربة، كانت الدولة التونسية ترسل الطلبة المتميزين إلى بريطانيا لينغمسوا في البيئة في بيئة اللغة الأصلية في بريطانيا، انغماس لغة مع العائلات مع المجتمع البريطاني إلى آخره. لكن التجربة ذيك توقفت في 2006 وتم تعويضها بقانون القرى اللغوية في 2008، قانون 2008 برز ظهر. وفي ضوء القانون ذاك وقع تنظيم منذ من 2009 ل 2016 ما يسمى بالقرى اللغوية في نابل وفي المهدية وفي جربة. في نابل كان هناك تربص لغوي في اللغة الإنجليزية، وفي المهدية كان هناك تربصات لغوي في الإسبانية والإيطالية، وفي جربة الألمانية. يعني في عوض احنا كانت الدولة التونسية ترسل الطلبة إلى بريطانيا، تخلت عن هذه الفكرة لعدة أسباب.
0: نعم.
1: منها أنه التكلفة الباهظة، ومنها أيضا هنالك من يذهب
0: لا يعود
1: يعني. نعم. خلت على التجربة ذيك وعودتها بالقرية بالقرى اللغوية، فإحنا نبعث الطلبة متعنا نوليه إن شاء الله نجيبه، يعني نستقدم طلبة أجانب متكلمين أصليين باش ونوفروا لهم هنا في قرية اللغات بيئة انغماس اصطناعية، يعني تشبه، يعني نوفروا لهم بيئة ثقافية تشبه لغة اللغة الأم والإنجليزية والإيطالية.
0: نعم.
1: والإسبانية إلى آخره. هذا هو.
0: شنو انطباعاتهم خاصة اللي زوروا تونس الأول مرة؟ يعني
1: والله في الحقيقة يعني هي تجربة، كانت تجربة ناجحة، وإحنا قرية اللغات هو أنا فتك بالحديث طبعا.
0: أيه.
1: نتكلم ساعات باش حتى السادة المستمعين يفهمونا، ساعات نتكلم معنا بالدرجة. أنه ما التجربة القرى اللغوية كانت من 2009 إلى 2016 يعني متفرقة، وفي مناطق مختلفة، سواء قلت كما في نابل في المهدية وفي جربة، وفي 2017 و2018 تم بناء المقر الرسمي لقرية اللغات.
0: أيه.
1: يعني حبوا يلمهم، يعني يتلمذوا الناس الكل في مقر رسمي، وقع اختيار هنا مدينة المهدية كمقر رسمي لقرية اللغة. تتوفر في المقر هذية كل متطلبات العيش، سواء الإقامة والترفيه والتكوين وإلى آخره. والنشاط متاع قرية اللغات هذا انطلق رسميا في المؤسسة الجديدة في 2023.
0: أي.
1: احنا طو هذه السنة الرابعة الأمن فيها دورات التكوينية أو التربصات اللغوية.
0: نعم.
1: وكان التربصات يعني في التجارب هذه من 23-26 كانت تجارب حقيقة بشهادة الجميع، ومن خلال الاستبيانات والإحصائيات أنه دورات متميزة جدا، وكانت فرصة للطلبة إلى جانب أنه الإفادة التي استفادها من هذه التجربة أيضا كانت فرصة للتضامن الاجتماعي وللتعارف وانفتاح على ثقافات أخرى. الأجانب بحقيقة الطلبة معناه، وهذا لمسناه في كل في دورة الاختتام، يعني يروحوا يبكيوا الطلبة لأنه عاشوا تجربة فريدة في نوعها. ونفس الشيء حتى الأجانب يروحوا يبكيوا، يعني يبكيوا على خاطر فكل الجمعتين ذوك من زوز أسابيع يعني تكونت لحمة وعائلة واحدة، سواء بين الطلبة التونسيين وعلى حتى مع الطلبة الأجانب يعني. والمجال هو حقيقة يطول الحديث عن المجال.

0: كاين أجانب يعني من إسبانيا ومن ألمانيا ومن إيطاليا رجعوا لنا يعني عملوا العام الأول ومن بعد في العام الثاني يقدموا ترشحاتهم وجاءوا وشاركوا في الدورة الموالية يعني من خلال نجاح التجربة اللي عاشاهني في تونس شجعتهم باش يرجعوا لتونس ويرجعوا لقرية اللغات تحديدا.
1: أي. ربما استسامي آخر سؤال بالنسبة للطلبة التوانسة اللي قلت لي يختاروهم متفوقين خاصة يعني يختاروهم ألين مش هو يقيد ولا يسعى
0: باش احنا هما عنا طاقة استيعاب مثلا أثناء عنا طاقة استيعاب هي 80 طالب.
1: أي.
0: 80 طالب نوزعهم على على المؤسسات الجامعية الحاضنة نقتراهم من المؤسسات الحاضنة لك اللغة ذيك مثلا الإنجليزية أو الألمانية أو الإيطالية وكل مؤسسة يعني عندها كتا معين عندها عدد معين, معين.
1: نعم.
0: حسب عدد الطلبة المسجلين هناك يعني مؤسسة نجم نأخذ منها 10 مؤسسة 5 مؤسسة 3 حسب عدد الطلبة السنوات الثانية المسجلين في
1: وهي تختار الأفضل في كل في طلبتها في طلبتها
0: وطبعا هما احنا تكون مؤسسة عندها الكتاب امتحى 5 طلبة طبعا الخمسة يكونوا الأوائل الناجحين الأوائل المرتبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة
1: هذا يحفزهم إن شاء الله يعني يحفز حتى للطلبة العام الجاي باش يبذلوا أكثر مجهود باش يكونوا يتمتعوا ربما بالإقامة هذية اللي أكيد ما تنجم كانت تزيدهم ربما مكاسب في اللغة وفي في الثقافة وفي العلاقات الاجتماعية وهذا باهي للطالب يخليه يخرج بعد تالي لسوق الشغل وهو متهيئ يعني بنسبة ما
0: يعني
1: نعم.
0: بطبيعة متهيئ لغويا ومتهيئ ثقافيا ومتهيئ اجتماعيا
1: أي. يعطيك الصحة سي سامي حبيت ربما نعرف من خلال الاستضافة هذه بالقرية هذه ونتمنى لكم كل التوفيق ونخلي لك كلمة الختام سي سامي تباب
0: نشكرك نشكرك أنت شخصيا ونشكر الإذاعة تطاوين على إتاحة هذه الفرصة لمزيد التعريف بقرية اللغات اللي هي مؤسسة فتية يعني ناشئة وعندها مستقبل كبير برشا إن شاء الله
1: إن شاء الله يعطيك الصحة وإن شاء الله في استضافة قادمة على موجات إذاعة تطاوين
0: إن شاء الله
1: شكرا شكرا نكملوا بالأنغام مستمعين سألت عنها أنغام ثم لنعود بعد الموجز ونتقبلكم على 75 870 900

0: موجز الأخبار.
1: أهلاً وآخر الأخبار يأتيكم من إذاعة تطوين. أهلاً بكم. أعلنت وزارة التربية تفعيل بوابة الحياة المدرسية لإرساء منظومة رقمية موحدة لفائدة التلاميذ والأولياء. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلام هاتفي يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق 15 من جانفي 2026 في انتظار التثبت الفعلي وتأكيد الرسمية. وأوضحت النقابة أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح. أعلن المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس عن القبول الرسمي لمشروع التمديد بسنة إضافية لبرنامج الإجازة الوطنية في علوم التمريض لتصبح 4 سنوات، مع المحافظة على المدة الأصلية المحددة ب3 سنوات للحصول على الإجازة. قال مكتب إعلام الأسرى إن السلطات الصهيونية اعتقلت 33 فلسطينيا بينهم سيدة خلال حملة مداهمات واقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تجري محادثات معمقة للغاية مع إيران، مؤكدا أن الفرصة المتاحة أمام المسار الدبلوماسي محدودة زمنيا، ومهددا بالعودة إلى العمل العسكري الحازم إذا لم تفضي المفاوضات إلى اتفاق سريع. قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل مغادرته اليوم إلى واشنطن أن ملف إيران سيتصدر أولويات زيارته إلى الولايات المتحدة والتي سيلتقي فيها الرئيس الأمريكي. انتهى الموجز في أمان الله.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. البداية بأخبار الترجي الرياضي الجرجيسي. الهيئة المديرة لهذا الفريق تمت اليوم 3 انتدابات جديدة للفريق الأمر، يوم ثنائي الهجوم حمدي العبيدي المهاجم السابق للنادي الإفريقي، وآخر تجربه كانت مع فريق أكبول الجزائري. أيضا كيباسويل المهاجم الجامبي السابق للترجي الرياضي التونسي، بالإضافة إلى الحارس وسيم المغزوي من النادي الإفريقي، ثلاثي يوقع بموسمين لكل لاعب ترجي جرجيس. وبعد ما انهى لتربص التحضير المفتوح بجرجيس يوم امس الاحد، راح بيومين يوم الاربعاء لدخول في تربص بسوسة، تتخلوا مجموعة من المواجهات الودية ضد امل حمام سوسة يوم 31 جويليا، يوم 2 اود ضد النجم الرياضي للساحل، يوم 6 اود ضد الشبيبة الرياضية القيرونية، ويوم 8 اود ضد فريق السياسس. اتحاد بن قردان بعد ما كانت انطلاقة التحضيرات للموسم الجديد يوم الجمعة الفارة تحت اشراف مدرب الحراس علي المفتاح، اليوم مفترض ان سفيان الحدوسي يكون في اول حصة تدريبية وعودته لفريق الاتحاد الرياضي ببن قردان. الملعب الجيبسي ثنائي جديد ينضم ويتم انتدابهم رسميا المهاجم وائل الفرجاني ومتوسط الميدان محمد الشلي، زوج ملاعبيه كان الموسم الفارط يلعبوا لصالح مستقبل القصرين. السيدة تعود للتدريبات يوم السبت القادم تحت اشراف المدرب شاكر مفتاح. مستقبل جيبس جلسة عامة خارقة للعادة مخصصة لتنقيح القانون الأساسي للجمعية يوم الأحد 2 أوت بحوش خريف انطلاقا من الساعة 6:30. النادي الإفريقي اليوم العودة للتدريبات وانطلاقة تربص عين دراهم مع المدرب ماهر الكنزري. الفريق يلعب يوم الجمعة أولى مبارياته الودية ضد فريق النجم الأخميرية. يوسف البلالي رغم الحديث عن اتفاقه مع فريق مولودية الجزائر، فإنه لاعب وصل عشية اليوم إلى تونس لمناقشة عرض تجديد عقده مع الترجي الرياضي التونسي. المكتب الجامعي يتواصل اتفاق مع الجزائري جمال الحمودي لتجديد عقده كمشرف عام على قطاع التحكيم. تعيين جمال الساقة رئيسا جديدا للهيئة التسييرية لفريق الاتحاد الرياضي المنستيرية. مستقبل مرسى انهى صفقة المدافع الغاني عبدول ودود بعقد لمدة 3 مواسم. مستقبل سليمان تداب كل من رغب نصف اشرف الغريسي وياسين الورسلي. مكرم المهدي انتداب الثلاثي ياسين مرابط غيث الساحي وامين الجرية. اختم هذا الموعد بخبر اعتزال الحكم السلوفيني سلافكو فينيتشيتش التحكيم رسميا بعد اسبوع واحد من ادارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 بين اسبانيا والارجنتين. فينيتشيتش نال جائزة افضل حكم في كأس العالم. كانت هذه جملة الاخبار الرياضية في هذا الموعد، اجمل تحياتي عبد الكريم، الحمد لله، اللقاء.

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
0: أصايل.

فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع فوزية ضيف الله.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا، رجعنا لكم وقيت باش نذكركم بالموضوع اللي نجمو نحكو فيه اليوم عن 75-870-900 واللي ما يبعدش برشا على مضمون الغناية اللي كنا نسمعوا فيها توا، واللي هو يعني احنا في الموجة هذه متاع الحر وما صاحبها من انقطاع للتيار الكهربائي، للأسف سجلت أكثر من 150 حالة وفاة يعني مرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بانقطاع التيار الكهربائي وبالحر وبكل هذه الظروف الصعبة اللي مرينا بها الناس كل. ولكن يعني ربما هذا مش عادي، ولكن بالسياق بالنظر للسياق اللي جت فيه الوفاة هذه نجم نعتبروها عادي، ولكن اللي مش عادي واللي استغربوا منه برشا ناس انه برشا من حالات الوفاة هذه سجلت لناس يعيشوا وحدهم في الديار، بالتالي ما يفيقوا الجيران والا الاطار الصحي اللي يجي باش تفقدهم الا بعد مرور يومين وثلاثة واربعة على الوفاة، تكون الجثة بدأت في التحلل، تكون رائحة، تكون ربما ظروف سيئة جدا. هذايا خلانا نطرح برشا أسئلة، هل إنه الظواهر هذه اللي كنا نظن إنها موجودة في مجتمعات أوروبية مجتمعات أخرى ولت موجودة في مجتمعنا التونسي وما فقناش بها، وكانت هذه فرصة باش إن فقنا اللي ولو برشا من كبار السن يعيشوا وحدهم من غير ما يسأل عليهم حد، من غير ما يطلع عليهم حد، لدرجة أنه إنسان يموت وما يفيق بحد يعني ويدفن بعد 4 أيام، وللأسف الشديد يعني نهاية ما مؤسفة ومحزنة. هذا هو اللي حبينا ربما مسامعين نحكو فيه معاكم اليوم، هل تشوفوا أنه هذا يدق ناقوس الخطر بالنسبة لي علاقاتنا الاجتماعية، أم أنه ربما حالات معزولة ولا تستدعي ربما كل هذا الحديث؟ نشوفوا رأيكم في الموضوع، نشوفوا ربما كيفاش تنظروا إلى كبير السن، كيفاش تنظروا إلى أنه إنسان يسكن وحده مثل ما شكون يطل عليه، هل هذا عادي؟ كل هذا نتفاعلوا فيه معكم مسامعينا على 75-870-900. يستقبلكم زميلنا فيصل شوشان اللي نحيوه يوصل معنا المشوار، كما نحيي زميلنا هادي الغريبي اللي أنسنا على المستوى التقني. نسمع غنية في انتظار مكالمتكم.

0: مرحبا بكم ديما، وخلينا نستقبلوا اولى مكالمتنا الهاتفيه. اهلا وسهلا، مرحبا.
1: انا عسلامة فوزية.
0: سمحوا عسلامة. سي عبد الرحمن ظهر لي.
1: لا علي بن سالم رمضان.
0: سالي، مرحبا سالي، مرحبا بك.
1: وبيك العشق، رحمة ليك، بارك الله فيك. يعيشك. وانت من هزاي التليفون، رحمة ليك.
0: مرحبا فيصل زميننا. سالي، اول مرة تكلمنا؟
1: لا والله دايما نكلم، انا بالنسبة لك انت اول مرة.
0: مرحبا بك يا سيدي. مرحبا يا اخويا، مرحبا.
1: والله موضوع خيم فيه لا في بالي على التيار، قطاع التيار.
0: اي يعني في الـ في الـ في المحيط نتاعك في الرماده، يعني صارت الحكايه هذه سي علي، انه انسان يموت ويفيقوا به بعد يمات، والا مازالت ما تصيرش الحكايه غادي يعني.
1: والله يا خوتي ما سمعتش برنامج، ما هناش الواقع، الناس كلها محاطه شكي من قطاع التيار. اولا انا والله حتى الماء ما يكسبوش له شويه،
0: حتى الماء قاص عليكم غادي،
1: حتى الماء مخصوص، لكن الشديد انسان هذه حق انسان يصرفوا له امور مبرمجه من جانبي. نقول احنا مش توي انا وين يجي الامور قد بعث لي، لازم يتفكر الحاكم المواطن.
0: اي
1: الامور هي سالفة يا ربي قبل كل شيء. ونحمد ربي هو على الاقل جانا البحري، ثم الله يسمحها بالقدا.
0: اي به بالنسبه
1: للمكيف، مكيف في منيت عمي يحطوه من 8 متاع صباح ل 8 متاع ليل، ياسر حتى
0: على يلزم يخفوا شوي.
1: بالضبط، يلزم كل دار تلقى فيه مكيفين ثلاثة. ولما حال يلزم الإنسان يتأقلم شوي مع الطبيعة ومع الأحوال.
0: أي أي باهي سالي، يعطيك الصحة. عندك إضافة أخرى؟
1: والله ما عندناش إضافة أخرى، ملاحظة برك على الأقل يعطونا الضوء. قلت الإعلام هذا من الأقل يقول لك الضوء باش يخص ضغط
0: العينك. البلاغات نتاع ستاج يعني تحسها ناقصة المعلومة سالية؟
1: مش كان ناقص ياسر، مش شوية، لكن مش بديل الإنسان حاسس بالروح. ربما هم يخصني مكاك أنا أمور فيزية.
0: هو صحيح سالي، هو ثم برشا لوم على ستاج لأنه البلاغات نتاعها ماهيش واضحة، وساعات تسمي بلايص ويقصوا على بلايص أخرين، ويعني على الأقل حتى باش تقصوا.
1: أنا أمور تقنية، لاش بدينا سنة قلش إنسان يعيش في الروح.
0: أي تقول أنت على الأقل يعلمونا حتى ناخذ احتياطاتنا.
1: بالضبط، يرحم والديك ومارك الله فيك.
0: عاشك سالي، شكرا، يعطيك الصحة سالي، شكرا لك. شوف الثاني مكالمة. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: ألو بنتي فرجيش، شنو
0: حالك؟ مرحبا مرحبا، شكون معنا؟
2: معك شريف.
0: مرحبا سي شريف، أهلا وسهلا، مرحبا بك يا سيدي.
2: والله أنا المشكلة الساك، أنا إنسان مريض، يعني أنا عيني من ناحية راكب من أباري داخل في عيني، يعني والمكيف من البارحة تقول يعني الظل قصة لنا ما دي ساعة متاع الليل، ما نجيمش نخرج البرة.
0: أي عند انت عندك ماكينه يعني مركبها تستحق؟
2: عندي ماكينه اكسجين، كما نحيتها درت الحرق ان الضوء يشوي. هذه اول حاجه.
0: اي
2: ما تاع الاكسجين، تعطيني الاكسجين لان كي نوقد يصير لي ضغط في الاكسجين. ما انا سكرتها خلاص، خايفه تنحرق. الثلاجه كيف ولا كما نحو فهد وصل من داخل. يعني عايشين نجيري.
0: سي شريف، يعني احنا لاحظنا ثم نهارين اللي فاتوا كلي نقص القصان، رجعت والقصان كما ليمات اللي فاتت،
2: حتى البارح قصانين للصبح قاص،
0: حتى امبارح
2: وتو كان ظهرنا البرة رشدت نسمة باردة، يعني قصانين الله وداح بشرنا. لازم حاجات هذه ضروري يقرر حسابها قبل ما يقص الصقانه.
0: باس الشريف، يعني شنو رايك في تسجيل برشا حالات وفاه وما انتبه ليهم حد وما فاق بهم حد، لين الجثه ساعات تعمل الريحه؟ هل هذا عادي؟ هل تشوفوا انه حاجه عاديه؟
2: هو سامحيني هكا تلقاه هو روحه في الدار مع حد.
0: اي يعني احنا في مجتمعنا
2: هو بالعمر
0: صحيح. اي
2: هكا عمرك، يعني هكا عمره وقف باقي، كان يمكن يعيش اكثر من هكاك ويبدل بس هذيك، كان هو عمره وقف.
0: اي فهمتك فهمتك، باه واضح سي شريف، يعطيك الصحه. شكرا ليك، ان شاء الله.
2: هو على حساب مين؟ على حساب مين هكا اللي مات؟ هكا في ذنب عقبة من هكا؟
0: هي برشا حاجات، يعني هو
2: هكا في رقبة من بالله، ما هو تمام كيقص عليه الضوء والماء وهو مريض، ما في رقبة من منو بيتحمل مسؤوليته؟
0: اي هذه من الحاجات اللي تسببت فيها الأزمة هذه، وهذا يخلي الدولة مطالبة انها تفكر في حل جذري، يعني مش حل
2: زعما تفكر في شيء قبل ما يخش السخانة يفكروا في شيء.
0: صحيح صحيح صحيح،
2: مرت تموت من غير حتى
0: صحيح،
2: ورقبة من نحبوا هكا بس اللي مات هكا 150 ولا 200 يماتوا بدون رقبت من.
0: واضح سي شريف، يعطيك الصحة، شكرا، ربي يعاون الناس الكل، يعطيك الصحة. ألو، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: اهلا عسلامة بنتي.
0: مرحبا سي عبد الرحمن، ظهر لي هيك. غلطني الصوت لولاني، قلت هذا سي عبد الرحمن خذي بايع على بكري طلب هو لولاني.
3: لا والله يعني من يبدا البرنامج تجينا
0: الحمد. مرحبا يا سيدي، مرحبا.
3: ما شاء الله ناس عندها. شين حوالك لباس؟
0: يعيشك يا سي عبد الرحمن، والله الحمد لله. ها وثم بحري ان شاء الله ربي يحن علينا، ان شاء الله ان شاء الله يعني يتواصل على الاقل، وان شاء الله نخرجوا من هالازمه هذه.
3: ما هو الدكاتره هذا بلو من جهوله كما يقولوها، وكان يجي الحاجه الباهيه ما
0: يصبر لهاش.
3: كان جت حاجه سخونه كما حكيت لك المره، معناها شتي يحبوها ثم ناس يحبوها ثم ناس.
0: اي
3: قلت لك فوزية بنتي حكيتي على موضوع
0: هو في في في جاي، بس خاصه برشا حالات وفيات سي عبد الرحمن. يقول لك يعني بعد يومين ثلاثه فاقوا بالانسان توفى. هل هذا تشوفوه عادي سي عبد الرحمن؟ يعني
3: هو كي يشوفي ماهوش عادي. علاش؟ خاطر هو الرسول عليه الصلاه والسلام حضرنا للوحده. يلزم الانسان خاصه الكبيره اللي يرقد وحده في الدار، يلزم يكون معاه مرافق. بلاش معاه مرافق، على الاقل توا الحمد لله الناس كلها عندها ديار وقريبه لبعضها، الانسان ديما يشوفوه. ولكن هذه هي الحاله، حاله الوفاه هي كي تجي لا تتقدم ساعه ولا تتاخر ساعه. والله تو في الاسبوع تعدد سنه واحد الصباح.
0: سي عبد الرحمن ابقى معايا ما تعلقش، وإلى عود أطلبنا لأن باش نتوقف الآن لنرفع أذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم أذن صلاة المغرب حسب توقيت مدينة تطاوين وما جورها. نرجو مراعاة الفارق في التوقيت وتقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب. نواصل ديما معكم ومستمعينا في أساي ونرجع العم عبد الرحمن. إن شاء الله ما نكونش طولنا عليه. سي عبد الرحمن مرحبا. مرحبا بك يا سيدي من جديد. قلت نقطة باهية سي عبد الرحمن إنه ديننا يوصينا إنه ما نخلوش الكبير خاصة يعيش وحده، ولكن وقت اللي تكون ظروف الإنسان الأبناء يعني تحتم عليهم إنهم يتركوا والديهم، شنو هو الحال سي عبد الرحمن حسب رأيك؟
1: هو في المفروض الغالب هذيك حاجة ما نجموش نحكموا فيها. ثم ناس يبيه مربي منه المرة ويشوفوا عاداتهم وتقاليدهم، كان هو لوح باباه يبدأ صغيرة باش يولي يفرط فيه ويبعد عليه. وثم ناس عندهم أولاد طيب ثلاثة أربعة أولاد في الدار، كل واحد يبدأ عامل على الآخر يقول لك مش كانني باباه وباباه معناه وحتى إيه هيك الكثرة انتهى كالعائلة، كل واحد يعمل على واحد وتصير المشكلة هي.
0: وربما سي عبد الرحمن حتى الجيران عندهم دور، يعني هذا يخلينا نفهم اللي حتى الجيران مش قاعدين يتفقدوا في بعضهم. يعني
1: هو ما نقولنا راه الدنيا مش الدنيا تبدلت، العباد هي اللي تبدلت مشاكل الحياة. وثم واحد على واحد حتى لين يموت ويعلموا به يقول وراء الوفاة نتاع شوف مدسينا نتاع في الوقت الفلاني، يقول لك هذا والله نحسبة وقفة لها برشة على ما هم إن العباد ما عادش عنده هيك الحاجة دي، ما يحس بك الرجل الكبير اللي راقد في تركينا والله مش نعمل عليه طلع. كان هو بعقله ما هوش لقدر الله عنده زايمر ولا عنده حاجة. إيه والوفاة هذه الفجائية تو خاصة في وقتنا هذا، اللي تقولي صغير ولا تقولي كبير. أما هذين واحد في النهار الجمعة اللي تعدت نهار سخون يا لطيف للأخر نهاية، الراجل يخدم على تركتور صغير كيف وسط معناه في وسط الغابة، وإذا به روح وسمع عرس مشي تعشى فيه وروح رقد في دارة قال مرتقل هاني رقد برا ما تقلبونيش معناها خلوني رقد. جيت الصباح التوفيه لقيت مسكين فارق الحياة الله أعلم من جديد.
0: ربما هي سكتات القلبية كثرت وحتى الجلطات عفى الله الجميع، لأنه الشمس راه ويلزمنا نردوا بالنا من تعذوش ما نبقوش في الشمس برشا.
1: والله يا فوتية بنتي قبل كنا نخدم كيما حكيت لك برشا مرات حتى 10 سوايع في النهار الجلطات هذه، لكن تحكم فيها برشا حاجات في الأكل الأكلة الصحية والعلاج الطبيعي. الإنسان أنا تجي يصب على رأس حشيك وحتى قدرك يأكل لازم الحاجات كيما بصل وكيما غيره حاجات معناها تبعد علينا جلاطي والله يبعدنا علينا.
0: إن شاء الله ربي محمد يحفظ الناس الكل. أعطيك صحة سي عبد الرحمن.
1: المشكل كله فيما يخص الكبار. الكبار لازم رعاية خاصة به، ما فيها بأس حتى إذا كان ما عندهش أولاد هني وهو مخلينا في البلاصة مثلا. ثم ناس كبار يقول لك لا ما نحبش نسالك حوشي، نحب نقعد بينا في وقت
0: حوشي.
1: أي نحب ليه نسالش خلي يمشي حتى كان ما عندهش حد اللي موجود في العائلة والله مش نعمل عليه طلع والله نعمل كذا
0: حتى بالتليفون ده ما يحرص انه شكون يطلع عليه
1: اي معقولة معقولة والله وربي ان شاء الله يفيقنا بعيوبنا والله يحننا على بعضنا.
0: يعطيك الصحة سي عبد الرحمن.
1: باهي بنتي هكا هو المداخل.
0: شكرا يعطيك الصحة سي عبد الرحمن. الو اهلا وسهلا مرحبا.
2: الو على السلامة.
0: شكون معنا؟
2: معك البشير من زرديس.
0: مرحبا سي بشير.
2: شكرا.
0: اش تعمل في الدنيا سي بشير؟
2: أني نعمل أني متقاعد من فرنسا.
0: من فرنسا من جماعة الخارج.
2: من المواطنين في الخارج.
0: من مواطنين بالخارج.
2: مواطنين بالخارج وفي تونس. وفي تونس زاد.
0: راك فرحان سي بشير اللي مخلطتش على الموجة السخانة اللي في أوروبا تو في فرنسا.
2: يعني مش فرحان. يعني فرحان لأنني السخانة ما عشتهاش غادي. وفرحان بأن المجتمع الفرنسي يعرف أن المهاجرين اللي عايشين في فرنسا راهو مروا بهالسخانة في أفريقيا في المغرب العربي. يعني
0: تقول أنت خلي يحسوا شوية
2: يعني يذوقوا بذاقة العرب والأفارقة في بلدانهم. يعني ظاهرة جديدة اللي توقعت عندي في فرنسا بلسك 50 سنة
0: ما شاء الله.
2: يعني هما وكان البرد يعني والبرد للرقبة كما يقولوا احنا في ذلك الوقت. يعني ولت يعني فونت سيكو كما يقولوا هم معنا الشهيلي يعني الشهيلي يعني هذا اللي ما فهمش
0: التغيرات المناخية سي بشير
2: يقتنع بالتغير المناخ أي. أنا هذه وقيت باش يقتنع
0: صحيح صحيح
2: خطر يعني مش نورمال كما يقولوا مش عادي أن المجتمع الأوروبي يعني حرائق في فرنسا 250 ألف هجروهم من المدن المغربية جهة الجنوب الغربي متاع فرنسا إسبانيا مدريد شعرها احترقت يعني هذه والحرائق ليش ظاهرة إلا في المغرب العربي ظاهرة حتى في أوروبا
0: أي.
2: يعني هذا مناخ يعني وقت الكل سخانة ياسر وأمطار غزيرة في بعض البقايا لو الصين ما كانت في الأخبار يعني في الشمال الغربي الصين فيضانات وموتى بينما في أوروبا يعني حرارة مرتفعة جدا وحرائق يعني كليت الأخضر واليد
0: صحيح هو سي بشير
2: وهذا كله نعيشه أي. على كوكب واحد وهي الأرض
0: أي. هو العولمة ضربت كل شيء حتى المناخ يعني العولمة خلت الناس كلها تولي فرد طقس وفرد موجة
2: هي العولمة أي. يعني سمحيني العولمة يعني مقصودة دراها الرأسماليين في أوروبا عشان يستحوذوا على الأسواق الإفريقية والعالمية باش يبيعوا السلع متاعهم اللي تكتفت سينما تقع أزمة كما أزمة 29 جاءت بعد الحرب العالمية الثانية
0: الكريز هذيك
2: بين الحربين كما نقول
0: الانهيار الاقتصادي العالمي
2: دونك العولمة دراها هم باش الرأس مال العالمي سيطر على العالم وكل هكي أيه. العولمة
0: لكن أنا حبيت نوصل بيكسي بشير الموضوع حسيتنا حبيت نقولك انه العولمة انعكست حتى على علاقاتنا الاجتماعية كنا نشوف المظاهر انه شخص يموت وحده في الدار كانت في اوروبا هيك ولا سي بشير ولينا يعني نشوف فيها في تونس
2: انا يعني نقولك اتذكر ان اقبل التوانسة وقت المراة الفرنسوية طالع على بالساك بتاعها طالع على الدرج وحدها سكن وحدها شفت الأوروبي يقول شفت الأوروبيين لا رحمة لا شفقة من أولادهم إحنا العرب والمسلمين ما عندناش الحكاية وتدور
0: الأيام
2: كما الساعة وتدور الأيام كما تقولهم كلفوه وإذا ما هاك الشيء اللي ننقضوا به الآخرين احنا عايشين كم من مرأة مات رجلها غادي وعايشة وحدها وكم من راجل عايش وحده غادي في أوروبا ويجي كذا علاش هذه هي نحكي لها عن النظام الاقتصادي الجديد وزيد على ذلك ما الناس ولا تخدم قبل المرأة ما تخدمش وتحرم من الخدمة زاد بقوانين دالية حسب رأيي أنا قوانين دالية المرأة لازم تقعد في الدار هكا المنطق العجيب وناقصت عقل وناقصت دين وهات من كلاوي هكا المفاهيم الغالطة والخراريف دونك كيفي مش هذا الحكاية الأصل مش هذا المجتمع تحول تمدن يعني ولا الطفل المرأة تخدم والطفلة تخدم وسكيفي ما عاد حد يكون يعني نعرف واحد من زرزيس معناها كادر كيف يقولوا فيها قرة ذريته على بالك كادر قرة ذريته تبع ذرية وبنات وكلهم كوادر وإذا بها هو خديت قاعد شده هو المدام حتى هو كان كادر قاعد وحده اللي في إفريقيا مهندس واللي في تونس العاصمة واللي في فرنسا وكذا في الأخر قاعد هو رأس ورئيس هو المرأة فارجي قال لها قال يا مدام يا ريت واحد من ذريته يطلع عايق
0: اي ما راهو ما بعدش ممكن
2: راهو ذريته بحذان هذه تحول
0: هذه ديما يقول لك الفاس الاخرى من الميداي كما يقولوا الميداي عندها دو فاس يعني فاس خايب وفاس باهي ساعات باهي واحد صغار ينجحوا في الحياه سي بشير لكن يخلوه وحده زاد حتى هي مش باهي
2: وهذا هو هذا هو الاشكال يعني كيما يقولوا فيها مره تكوي مره
0: منا تكوي منا تشوي كيما يقول ان شاء الله ربي يحسن العاقبه ان شاء الله
2: المجتمع تغير
0: أي.
2: أختي صحيح. المجتمع تغير صحيح. والتحولات الاجتماعيه تغيرت وتمدنا رغم انفنا
0: نعم.
2: رغم
0: بالفعل بالفعل
2: رغم ان والمراه اصبحت تخدم رغم انف الراجل ورغم انف الاخ ورغم انف كل شيء والتمدرس يعني بصراحه يرحمك الراجل بورقيبي اللي عمل مجلة الأحوال الشخصية منعت التزوج المرأة تخدم والتمدن والتحضر رانا قاعدين في القرون الوسطى وهاك المجتمع المتخلف متاع القبائل ومتاع كذا مشاع ولت وحدة وطنية والطفلة كما والمساواة في كل شيء. دونك هذا لا محالة كما قلت أنت يدرس، لكن الدولة تنجم تعمل مثلا بأول العجز
0: الرعاية
2: والرعاية تعمل كنترول ويعني وخاصة يعني يلتو دور المرشدات الاجتماعية.
0: نعم.
2: المرشدات الاجتماعية
0: نعم.
2: يعني عندهم ليستة تاع لساني ياخذوا ليستة تاع لساني الناس الوحد هذا ويتفقدوا.
0: صحيح. يعطيك صحة سي بشير.
2: دور الدولة
0: دور بارك. الهياكل ودور دورنا الناس الكل
2: ودور دورنا احنا ودورك انت ودور يعني كمواطن ودور المجتمع المدني ودور السلطة.
0: شكرا لك سي بشير.
2: كلنا مسؤولون
0: قبل ما نكمل معاك سي بشير، شنو كنت تخدم في فرنسا؟
2: هذا هو السؤال الخطير.
0: لا كانت تحب ما تجاوبش مثال
2: شرا
0: اما انا شوقتني هيك حبيت
2: انا كنت في المجتمع المدني
0: واضح
2: وعندي جمعية تونسي حول بريء اللي هي اول من فكرت في الخط البحري انشدي شعل المنجعي وانشدي
0: اي سي بشير
2: بشير ما انا ما عطيتكش اللقب كما يقولوا فكرة الخط البحري انا كنت من التاصيل خاطر نسكن في السواحل والبحر
0: واليوم عاد نجحت ووصلت الفكرة هذية
2: وصلت ونحب على مدار العام
0: ان شاء الله.
2: انا ديما
0: نختم سي بشير خاطر يستنى بعدك التليفون
2: كلمة واحدة وكو انا رغم يعني قرصان لكن جي سي فيمينيست كل نقولها لك بكل صراحة
0: مناصر للمرأة
2: نعطيك شو اسمه
0: في دقيقة يا سي بشير ياسر على التليفون اللي بعدك يستنى
2: كلمة واحدة قلت لك تصور الراجل والأخ يجيب برطة في مرسي ويقولها باي باي توصل في زلزيش باتاتيش مدي بقردان ويعني عبارة عن
0: مطمان
2: يعني
0: عليها
2: مطمان عليها هذا مكسب يلزم نحاسب
0: عليه، هذا مكسب نحافظوا عليه الناس
2: الكل ومكسب ليل النهار
0: مكسب لينا الكل.
2: وشكرا لك على التطاوين راهي قد
0: عايشك سي بشير.
2: شكرا
0: ربي يفضلك سي بشير. لا مرحبا بك. مرحبا يا سيدي.
2: نعم كنت استاذ تاريخ انا مصير
0: باهي مالا كلمنا مره اخرى سي بشير يعطيك
2: الصحه.
0: مرحبا بك يا سيدي شكرا ليك ان شاء الله يسامحنا التليفون الموالي. الو اهلا وسهلا عسلامه.
3: اهلا عسلامه اختي فوزيه
0: ديما معاك انا ديما نفس ديما الاشكاليه طايحه معاك انت هكا ولا مرحبا
3: ضحى من الحامم عين.
0: مرحبا يا ضحى عندك مدة ما كلمتش ضحى.
3: يا خويتي شفتي والله صدقيني جابوا فيها المصريين يقولوا الله ما طولك يا روح.
0: لا لا
3: قريتي المستمعين ضوما ياسر ياسر يطولوا ما في بالهم كان هم يحبوا يشاركوا الناس كلها تحب تشارك ترى.
0: مثالش
3: يطولوا ياسر قريتي والله قداش ليا توقع نستنى.
0: احنا سي بشير ما يكلمش فينا برشا مثالش اليوم.
3: لا حتى في كل البرامج ملاحظة زي
0: لاحظتي ضحى
3: يطولوا ياسر.
0: هاي ندخلوا في الموضوع طول. انت في الناس اللي بحذاك يعني ثم صارت حالة وفاة من نوع هذا؟
3: صارت حالة وفاة اختي ولاد عمرها 27 عام.
0: اي يعني ما فاقوش
3: من تقص عليه الضوء وكليك عملك الماكينة بتاع الاكسجين وكل وفاق مراجل كبير زاد حتى هو كان مات من نفس الحكاية.
0: اي
3: وفاق راجل النارات تلقوها في عندنا وكايل بتاع بحذا الحمام يكروا فيهم وكل جولهم في الحمام يقوم بتوفي عندها الشفاية.
0: هذا يا ضحى يخلينا نتسائلوا يعني للدرجة هذه الجيران ما عادش يسألوا على بعضهم العائلة ما عادش تسأل على بعضها.
3: والله شوفي كفاش بالنسبة للراجل هذايا عم فما وكايل بحذا الحمام وكل كارينيلة مولا الدار قالوا الراجل هكا كارينة هذاك قالوا الشفاية معناتها ما خرجش وما شفناش جيت فقدوا فيهم هو متوفي قالوا عندها الشفاية.
0: أي ثلاثة أيام
3: ما سفرت لنا حالة وفاة احنا من هفخانة ومن قصان الضوء.
0: أي اليوم شنية الأحوال رجع القصان ولا كيفاش
3: والله يعني هكاكا يقص في بلايس يمشي في بلايس ومتدمرين فهمتي غير الواحد هكاكا
0: يعني. والماء كيفاش
3: الماء والله عندنا برشا بلايس في الدبدابة بلايس اسمها الدبدابة بلايس اسمها الدنور الأكثر هي قص عليهم العام الكل يمشي ساعات بالقطرة ساعات يحل في الليل ساعات في النهار يقص حالة معناتها ما نقولكش
0: إن شاء الله ربي
3: بالله يا أختي فوزية بربي سامحيني عندي نداء
0: تفضل
3: والله مرة بحذايا هني مش بداية في السكنة والله جتني الصباح باش تعمل عملية على راسها معلتها وما عندها حتى ملي قالت لي بربي قالت لي كان شاركتي في الإذاعة تكلمي قالت لي مش ولا تحليلي يعاونوه
0: هذا
3: طالع ليلة التونسية وما عندها حتى ملي
0: نداء
3: وحلتهم تحت الصفر وراتي ومعناتها حشيت لحمة في راسها باش تنحى قال لها الطبيب معناتها حالة استعجالية معناتها أهل الخير أي. ينجم كان نجم نعطيك أن المرؤية يطلبوني أن نمشيلها
0: خليه في
3: تلموها ولا فهمتي
0: خليه في في الصندار ضحى واللي يحب يعاون المرأة هذه يكلمنا
3: وياخذ عندها ست أسرار وحالتها تحت الصفر صدقيني معناتها حالة شيء أسف
0: واضح يا ضحى ربي إن شاء الله يفرج عليها وربي يسخر لها أولاد الحلال حتى يعاونوا
3: صحة
0: يا ضحى شكرا لك
3: هذا نعطي الرقم
0: خليه في الصندار ضحى شكرا لك يعطيك الصحة نعمل استراحة غنائية ديما معكم في 47 دقيقة

ديما معكم في أسايل اليوم الاثنين. بدينا نقترب شيئا فشيئا لنهاية الحصة. صديقتنا مريم الحربي تتفاعل معنا تقول أنه المسألة والظاهرة خطيرة وغير عادية لأنه ما ثم حتى مبرر ولا عذر يخلي الأولاد يخلوا أبائهم وحدهم. ربما احنا حبينا نتناولوا الظاهرة هذه نتسألوا يعني شنو اللي يخلي إنسان يموت وما يفيق به حد. هذا مؤسف وهذا مؤلم وحتى إنسان ما يتمنى النهاية هذه. فهذاك علاش نحكوا ربما ننتبه إذا مجتمعنا كما قالوا الإخوة قاعد يتبدل فيلزمنا زادا ننتبه ونحاولوا ما خلوش ربما الظروف الحياة هي اللي تبدلنا وهي اللي تشكل المجتمع. لا نتبدلوا مع الحياة ولكن نحافظوا على الحاجة الباهية اللي تميزنا كمجتمعات عربية إسلامية. ما زلنا يعني ما خلوش فيها الكبير يسكن وحده, حتى الصغير كما قال سي عبد الرحمن ما يلزمش يسكن وحده لأنه ما يدريش الإنسان على شنو نجم يقع شنو ينجم يعمل لأنه أو شنو ينجم يصير لأنه يعني الحياة ظروف ساعات تخلي حاجات تصير. ف يعني الإنسان ما يلزمش يكون وحده حتى لأي طارئ ما أو لأي حاجة, ولكن إن حتمت الظروف إنه إنسان يكون وحده على الأقل الجيران ديما يردوا البال من بعضهم وديما يتفقدوا بعضهم. هذا هو اللي ربما يخلينا نحافظوا على الحاجة الباهية هذه اللي في مجتمعنا واللي ما نحبوش نخسروها. صحيح نتبدلوا, صحيح نتمدنوا, صحيح تتبدل برشا معطيات, ولكن خلينا نحافظوا مع بعضنا على الحاجات الباهية اللي تميز مجتمعاتنا. نسمع أغنية تونسية, نسمع أمان السويسي في إعادة لنغم عليا ما نحبش فضة وذهب تقريبا الأغنية قبل الأخيرة, ثم نعود لنختم هذا المشوار معكم مستمعينا في أصيل الاثنين 27 جويلية.

ربما قبل ما نودعكم مستمعينا خليني ربما نعطيكم هذه توصية من الحماية المدنية اللي دعت المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية من مخاطر احتراق المكيفات الكهربائية، وأكدت على ضرورة تنظيف فلتر المكيف بانتظام وعدم تركه يشتغل دون رقابة، فضلا عن عدم توصيله مع أجهزة كهربائية أخرى. يعني كن خدموا كليماتيزير ما نحطوش مع جهاز آخر في رالونج، يعني هذاك راهو الله لا تقدر يصير ماس وإلا حريق كهربائي. كما أوصت بمراقبة أي رائحة احتراق أو صوت غير طبيعي قد يصدر عن المكيف، إضافة إلى الحرص على إجراء الصيانة الدورية. ودعت أيضا غير المختصين إلى عدم محاولة إصلاح المكيف ذاتيا، وذكرت المواطنين بإمكانية الاتصال برقم النجدة اللي هو 198 في حالات الطوارئ. نرجو سلامة للجميع ودبيكم على روحكم، إن شاء الله ربي يحفظ الناس الكل. شكرا لكم اللي تابعتونا، شكرا هادي الغريبي، شكرا فيصل شوشان. نلتقي بإذن الله في موعد قادمة، إلى اللقاء.

0: الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام 8 مساء هنا من إذاعة تطاوين. أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل، وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط vscolaire.education.tn للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 26 و2027 و2028، والبالغة 5446 طن من الورق، وفق الرئيس المدير العام للشركة سامية بريكي. يعقد مجلس نواب الشعب غدا جلسة عامة تخصص للإعلان عن اختتام الدورة العادية الرابعة للبرلمان، ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة النظر في عدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية والاقتصادية. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب 12 آخرون خلال 24 ساعة الماضية حسب ما أعلنته اليوم وزارة الصحة في قطاع غزة. أخيرا، قالت إيران اليوم إنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز، وإنها لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. ألقاكم بخير.

0: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: إذاعية حول العمارة التونسية. دقيقة حكايات الجدران وصدى الأزمنة.
1: هنا في قلب المدينة العتيقة بتونس العاصمة، حيث تتعانق الأزقة الضيقة والبيوت المتلاصقة، تختبئ الحكايات والأسرار خلف أبواب خشبية مقوسة موشحة بخمسة اليد وقرن الغزال. هنا تنبض المنازل بروح من سكنوها يوما ومن عبروا أبوابها المزخرفة التي لا تزال تحرس أسرار الغرف التي تجاوزت الفضاء المعماري، لتكون صفحة من كتاب مفتوح على حكايات إنسانية ممتدة عبر العصور. دعونا في هذه الرحلة نجوب هذه الغرف، نفتح أبوابها ونغوص في أعماقها. تعد الغرفة في المنزل التقليدي بمثابة العالم الصغير، أين تتقاطع فيها تفاصيل الفن المعماري بروح الحياة اليومية. جدران بيضاء تحتضن زخارف الجص والنقش اليدوي، تلتف غرف الديار العربي عادة بتناغم بديع على الفناء المكشوف الذي يمثل القلب النابض للمنزل. الدكتورة في علوم التراث والمختصة في الأثار والفنون الإسلامية واجدة السكوحي تحدثنا عن وسط الدار وأهم سمات غرف المنازل التقليدية.
2: تعد الغرفة أو البيت من العناصر المعمارية الأساسية والثابتة ضمن تركيبة الدار التقليدية بالمدن التونسية العتيقة، وتستعمل للجلوس واستقبال الضيوف والنوم وغيرها من الاستعمالات اليومية. وعموما تنتظم جميع هذه الغرف نحو الفناء المركزي للمسكن أو ما يعرف بوسط الدار، سواء كان بالطابق الأرضي أو العلوي، وكان الحرص عند تصميمها أن لا تطل على الغير ولا يطل الغير عليها، بحيث يتوجه مخطط الدار عموما والغرف خصوصا نحو الانغلاق والقطع الكلي مع العالم الخارجي، وهي من أهم خاصيات الدور التقليدية الموروثة عن الفترات التاريخية السابقة. وجميع هذه الغرف تتمتع بمدخل وحيد يطل على وسط الدار، وتحف به نافذتين جانبيتين ذات مشبك حديدي وتعلوه أحيانا شمسية، تمكن هذه الفتحات من مرور الهواء والضوء إلى الغرف.
1: الغرف في هذه المنازل ليست كيانات معمارية معزولة، بل امتداد طبيعي للبيت التونسي العتيق الذي يجمع العائلة ويمنح الخصوصية في آن واحد.
2: من الناحية الهندسية لهذه الغرف نجد الصنف الأكثر انتشارا وشيوعا بجميع المساكن التقليدية، وهي البيت بالقبو والمقاصر، وهي عبارة عن قاعة ذات استطالة تتخذ شكل بازيليكي، يتوسطها قبو مركزي يقع مباشرة أمام مدخل الغرفة، يكون على شكل إيوان تعلوه أحيانا قبة أو سقف خشبي أملس، ويتقدمه قوس محمول على أعمدة قصيرة.
1: هذه القطع الفنية الهندسية تعكس أصالة العمارة التونسية، حيث صممت الغرف بعناية تلبية لاحتياجات العائلة ولحماية الخصوصية.
2: وتعتبر البيت التي تقع مباشرة قبالة مدخل الدار القاعة الرئيسية، وتسمى بيت رأس الدار أو المجلس، وهي قاعة تخصص لاستقبال

0: للضيوف وتتمتع بحظوة على مستوى الزخرفة والأثاث والمفروشات لأنها تعكس مكانة ووجاهة وثراء صاحب الدار. أما بالأطراف الجانبية للغرفة فنجد السدة أو ما يعرف بقوس حجام، وهي بمثابة الفراش يعلوه قوس خشبي مزخرف.
1: عند الولوج إلى البيت العتيق نمر وجوبا بالسقيفة التي تكون عند مدخل المنزل، وعادة ينتظر الضيوف فيها إشارة الدخول احتراما لحرمة الدار. الحكواتي منتصر العميري يحدثنا عن طقوس استقبال الضيوف وواجب الضيافة قديما.
2: في ديارنا العربي الديار الزمنية متاع قبل كانت ثمة بيت اسمها بيت الضياف، وهذه يا سادة بيت كما نقوله كلمة لحمة تغيب على طعام، وكان الضيف كي يتحلوا الباب الفردة الكبيرة يدخل منها معزز ومكرم. وين يقعد؟ يقعد في السقيفة. السقيفة هذه تقول انت اللي تلقاها بعد ما تحل باب الدار. وقتها يستقبلوا مولى الدار ويقعد الضيف امرأة سواء كان ولا راجل، ويعيط لمولاة الدار ويعرفوا بالناس اللي تسكن في الدار، كان عنده بنيات ولا وليدات، ويرحب به. ومنها مولاة الدار كان عندها صبية تقول لها الطيب قهوة عربي لهك الضيف وجيب له قسماء. لو كان الضيف اشرب القهوة قبل يعني اللي هو فاطر وشبعان، وإذا كان اشرب كاس الماء قبل يعني هو مازال مفطرش وطالب الطعام، يزوه ويفطروه ويقوموا معاه بالواجب. ومنها يا سيدي يدخل بيت الضياف اللي هي تلقاها مجهزة من كل ما يلزم من جميع ما باش الضيف يرقد مرتاح ويرتاح فخار ربي.
0: فضاء للجلوس ويطلق عليه اسم المجلس، ويكون عادة مجهز بصالة عربي وعلجيات، وتتدلى من أسقفه ثريات للإضاءة. من الناحية الزخرفية تنوعت الأساليب المستعملة في تنميق هذه الغرف انطلاقا من الواجهة الخارجية التي غالبا ما تكون مكسوة ببلاطات من الجليز المطلي ذي البريق المعدني، سواء كان من خزف القلالين أو الخزف الأوروبي المستورد. أما حروجات البيوت وإطارات المداخل والنوافذ صنعت من الرخام الأبيض أو من حجارة كذال، وتحمل في غالب الأحيان نقوش بارزة متنوعة الأشكال.
1: تزين الغرف قديما بالعلجية، وهي مرآة منقوشة باليد وتتوسطها قطعة من الرخام. وعرج أغلب الباحثين في التراث على أهمية العلجية في ذلك الوقت، حتى أن بعض العائلات أطلقت هذا الاسم على بناتهن، وتم تفسيره لغويا على أنه اختصار لكلمة علو جاه. وأصحى هذا الاسم مرادفا للفتاة البيضاء والتي تتميز بنقاء القلب وصفائه.
0: أثثت هذه الغرف بأفضل المفروشات المطرزة، وجهزت بأبهى العلجيات المذهبة والخزائن الخشبية المطعمة، كما علقت بها المحامل الخشبية لوضع التحف والأواني الخزفية ولتعليق السروج والأسلحة. وعموما يعكس تصميم هذه الغرف الذوق الأصيل للأسرة التقليدية التونسية. وتتمتع الجدران الداخلية لهذه الغرف كذلك بكسوة خزفية تعلوها لوحات جرسية شديدة التنميق على غرار الرسوم الهندسية والزهرية والكتابية المنفذة بطريقة الحفر الغائر ذات التأثيرات الأندلسية أو العثمانية أو الأوروبية. أما الأرضيات فتكون مبلطة بالرخام أو بمربعات الجليز.
1: لم تكن الغرف في المنازل العتيقة مجرد فضاءات للعيش، بل هي مخازن للذاكرة ومرايا تعكس وجوه من مروا بها. هي قصائد معمارية خطها المهندسون المعماريون والحرفيون وصقلتها الحياة اليومية. لكل غرفة قصة، ولكل باب خشبي حارس أمين لأسرار بيوت ترفض أن يأفل نجمها في غياهب الزمن.
3: كنتم مع غرف المدينة العتيقة، حكايات الجدران وصدى الأزمنة.
1: وثائقي من إعداد وتقديم نسرين حشانة،
3: إخراج أنيس بنلونة،
1: معمارنا،
4: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.

0: مش انا.
1: عروس الجبل.
2: انها قصة قرية جبلية على اطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط احفادهم اليها، فيستعيدون تاريخ الارض والجذور من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية ماطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الانسان.

0: الفرح يتم كما اشتهيت يا سي أحمد وحني معاك، لكن تمنيت ترجى يامات لما نجهز روحنا ونعرسوا الحميد مع شاكر.
1: اليوم 10 في الشهر نهار جمعة فضيل، وامي من غير ما تشعر عينتها النهار قالت فرحكم وخلاصكم في عسر بيها.
0: الحاجة سالمة مرأة صالحة الله يرحمها صاحبة بركة، ربي يكمل بخير.
2: وصيت يا سيدي حمد، هاي سيدي كل شيء بالبركة.
1: الله يبارك فيك. اسمع، نحبوه عرس سخون
2: ان شاء الله،
1: غنوا وزخرتوا الحفالة والعراسة كيف العاد. بركة تلفي حلم تمير ويخرج الدمع والرحايا ترحي والذباحة والسلاحة ما يوفروش الشات السمين، وإلا يدوروا للبل معلوف ويكون في علمك العرس نهار واحد السامة.
2: النطق يا سمين، لا الدنيا مش توفى،
1: الصباح كسوة والعشية جحف، والغناء مع الطبالة ما ثماش رح، والماكلة بالحساب، وكل شيء موجود، العرس الكل ينهب المتمير.

0: هذا طريق الراحة على حصانة.
1: أهلا أهلا بسيبلاي تفضل.
2: سمعت الطبالة أقول غنية قلت إن شاء الله خير.
1: اليوم عرس بنت ربيع على ولد عمها شاكر. حمي قبل ما تموت وصل.
2: إيش دي؟ يرحم الميت ويرزق الحي.
1: أي أي تفضل تفضل من هنا. هات المشي يا برقى وينك.
2: ما نقدر على شيء عفوني عفوني. لكن استحديت في شوية سلاح قلت ناخذ
1: منه. سلاح؟
2: نحب نعمل حد المضروب وجماعة فهد. لكن جنبت ناس والسلاح ناقص. أعطوني سلاحات.
1: الكل؟
2: وإن شاء الله تكفي عبد دائم. حتى السيوف والمطر.
1: ما لقوا تبغي تردنا من سلاحنا.
2: نبغوا بيه حاجتنا وسلاحكم يا أخي. هات حتى مكعب شكل.

0: دورك انت يا نادي.
1: اسمع اسمع اسمع اسمع كم كلمات نقولهم بسرعة ما نقدرش يعودهم يرديد الضربة.
0: ما تصعبش يا نادي من بعد صح.
1: هاي اسمع اسمع على زوز كفاف واحدة مليانة بالذريع والأخرى بالذريع فيهم زوز كفاف مثال باهية وبين وشك بعدي في سبيلة الشك في الكفاف وخراب الغراب وبادي سبية بطيئة سريع يسافر في سبيلة عشان بالذريع.
2: السلام عليكم. اليوم فرح وسماح ما نبغيش نكدركم لكن اجمعوا سلاحكم وهات مفحلتك يا بكار.
3: العملة هذه تندم عليها يا شيخ فاهمك حد اما والله بلا سلاح من اليوم ما عادش نخرج من بدار.
2: سلاح لك وش تم يا شيخ
3: بكار ترجع بكار.
2: ما تسألوش هذا الغار فرح كملوا لعب العرس يتم هذه والعاقبة ان شاء الله خير.

0: أنا نفسي بدر. عمك حمد قال يلوم في روحه على خاطرك.
1: يلوم العباد لكن خاطر بنته. أنا مانيش نعماني
0: يا بدر. أصحاب صاحب الطريق خلوا فينا عقل.
1: كيف سمعت هزلتم سلاحاتكم قابلته
0: فهمت وعدني
1: ما تخافوش.
0: وعده فريق يا صاحبي لا عنده عهد ولا ميثاق. واحنا يا سي بدر حارد لينا العدو مش همت فينا ما رحمنا حد. اسمع اش قلت لك واش قال لك لما فيك بلا سلاح. ومبروك عادك به يدور فينا. صح عليه توي هز لي شهيد واحنا نتفرجوا. يا بدر كان فيك فضل فهمة رانا تبنى على الوجه والدفاع.
2: المجه العبادة المجه
1: العبادة عشان يا الأولاد لأصحابكم عروس وعريس.
0: راسك حي إن شاء الله. ما شاء الله زي هالساعة كان كنا حيين. ولا لو عندك مشي
1: ندور بين القصور اللي رجناك إلى حاجتكم بمكلة نعطيكم الخلف.
0: بالله إيش نعملوا بها مكحلة في دوم مثلها مثل الخيال على الذيب.
1: ما تخافش اللي مشاكم الكل يرجع. اصبروا نهار ولا اثنين ونظام.

0: فرحة لقيتها مسروق. جبنا زائرات لقينا العارف الكلمة وينها ربيحة ولا انت عشان خطتني يا خيتي خطتني. ابعدوا ابعدوا عن حكيك كوينة عرافة
1: بتنافي الكل يعملوا صفوية الصفعة مرده
0: هاتي الأدوية هاتي الأدوية
2: طب نويت قلبي ما هم هنين وحنا بين الرحى والربع اسمع صاحبينا راجل حسودي خوال لا يداري ولا يعادي ربي يرتحنا منه ويقصرنا في عمر
0: هات اللحمه شاخه في شامه

0: فيه من غير سلاح. فرصة ولا تعاد.
1: فيها العرس نعملوا فرع اللي خسر هاكساكر والمياكا.
0: ايه انا ماشي.
1: واللي يتفرز يموت بقلبه يحسبه اللعبة سهلة. يعطوا الكلمة ويرزعوا
0: الكل من نادي وشاكر وحميد هم اللي وراح الدبارة.
1: اليوم نبلوهم بالواحد بالواحد عهودة كيف رصفوهم. لحتى بكار قالوا شدارة وما عادش خارج منها حتى العرس ما هو حاضرة.
0: العملة اللي نعملوها لهم اليوم تقع التاريخ. كان شاكر الراجل يبطل من العرس ما يكملاش ويهج. وكان مرهمتي ما عادش يهز راسه طول عمره.

0: تعرفوا بالهاسك مجمع الخير
1: منك نعلم ومبروك
0: اليوم على السربيحة لما فيه فرحين
1: واش يهمنا فيهم ولا لا ولا لحمة هتخاف بعد اللحم فمك يهرس البرودة.

انا شو مكتشع الزائر غنوا يجمع كل وقتها نسلبوهم حتى العروس البرك وجملها ونهزوا حاليا.

0: ايش عملت؟ ليش مش بيعته؟ شايلين السلاحين.
1: ايه الله يحزيك ناوي يتصبوا عليك. عرفهم وفهمهم عاد بالدائم.
0: مسرور وينك يا مسرور؟ تعال فيسع نزول يا مسرور.
1: تعال
0: مسرور ولا بعز هز معك جماعة أصحاب وقعد مع العراسة نحب شاحر وحميد ومادي لا يتكلموا لا يتحركوا مدام هاشم هنا
2: مكتبهم ولا اسحب النعم
0: طفل راسك اعمل اللي يطرك هاشم ناوي قلة الخير يحب يفسد العرس ويخوضنا في بعضنا ما نعطوهش فرصة انت من جهتك وانا من جهتي فهمهم حتى حد ما يتكلم على هاشم بيه وهي شرخة تجري ايش عندها اخبيك اشعب اخبيك
3: يا
0: خويا لا يشوف
3: على
0: الشر انسوي خايفين من فتره ارجعي يا شامخه كيف العاده ما يتكلم حد غيري خلوه يزيد وينقص كيف ما يحب وحتى انت يا احمد ما تتكلمش هو جاي يقص وقص الشهر اسمع واسكت
3: الحزن الحزن يتكسروا
0: اشكون اداهم اسكت رافع مش يلعب هذا كلام كبار ولوح من يدك الحجر
4: مبروك فرحكم يا عائله
5: الله يبارك فيك يا سي هاشم تفضل انت وجماعتك عندنا كل خير
6: اليوم نهار فرح ربي يكمل بخير وزيالي على خاطر ضريبه الملبوس
5: في هيا تفضلوا كل حاجه من بركه حتى خيركم نعلقولها من العلف
6: البسوا يا بركه
5: برا يا رافع فيك
6: اني وجماعتي لا عنا لا في ماكله ولا في شراب
4: لا في ماكله لا في مشوي ولا في شراب
6: اما اذا الحوالي والملبوس حاضرين هاتوهم
4: خلاص
5: هذا عرس من فضلكم ارجعوا قدوه حتى الجايه طلبنا منه لذن والعدد ناقص
6: الجايه نبه علي من روح كان بالحوالي كامله
7: الى اللقاء مع حلقه اخرى من مسلسل عروس الجبل

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها. الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: المصلين.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في هذا العرض الأخباري الموجز. يتميز الوضع الجوي الليل بسحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بقية هذا اليوم وأثناء الليل بالجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وطقس مغيم جزئيا ببقية

اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمدعين. ونفت الهيئة في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك ما يتم تداوله بشأن تدهور الحالة الصحية لبعض المساجين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم، وأوضحت أن جميع المدعين يتمتعون برعاية صحية وفق التراتيب الجاري بها العمل، يؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي بالوحدات السجنية مع توجيه الحالات التي تستوجب ذلك إلى أقسام الاستعجال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة. وأضافت أن الزيارات تتم وفقا للإجراءات القانونية والتراتيب الجاري بها العمل. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب 12 آخرون خلال 24 ساعة الماضية حسب ما أعلنته اليوم وزارة الصحة في قطاع غزة. أخيرا، قالت إيران اليوم إنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وإنها لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، مع تحيات أحسن العياشي. بعد قليل السهرة مع عفاف البرهومي، إلى اللقاء.

0: ريت النجمة
1: ريت النجمة
2: ريت النايانا هيتانا نجمة
0: ريت النجمة
1: ريت النجمة
0: ريت النجمة مع عفاف البرغومي.

نورتونا وهلينا الزينة. إن شاء الله فرح دايم وإن شاء الله ديما فرحانين إن شاء الله ديما جاهين. فحياة كبير وسخيري يقبل حصير على رأس الحفلات على رأس مولانوب على رأس صغرتك كان قالوا صغريتها باهية.

0: شال علي ومليك وانت عالي مالي عمار وسمار كان الفرق والهني قداك ان شاء الله مفتوح قدامك وليلة خالي يا ربي حل البيبان قدامك الصعيبة علي ومليك يا كريم العقير ارضي عليكم ما ينتك وبيك ان شاء الله مفتوح قدامك عمتك عيشة تمشي لك كان في الفرق والهني
1: وعسلمتكم الناس الكل أهلا وسهلا ومرحبا بكم وأكيد الدعوة الخير ما تمش شكون ما يستنهاش في كل بداية فرح في كل بداية عرس نقولكم إن شاء الله ربي يهنيكم ربي يتمم بالخير إن شاء الله وأكيد إن شاء الله دعوات مقبولة إن شاء الله ربي يسعد الناس الكل لليلة ليلة النجمة متاعها ولليلة يحتفل بعيد زواجه ولليلة يحتفل بزواجه إن شاء الله ربي يهني الناس الكل إن شاء الله

بالتمام إن شاء الله بدو بالتمام إن شاء الله بالذرية صالحة يا رب. تحياتي لكم مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج ريت النجمة اللي نجمتنا ضاوية إن شاء الله بوجودكم مستمعينا، بوجود ضيوفنا أيضا اللي معانا، وإن شاء الله كل نجمة نحضروا فيها وكل سهرة نحضروا فيها إلا وننقل لكم الأجواء المباشرة من دار الفرح اللي إن شاء الله كل مرة نعرفوكم على عادة من العادات وبرشا عادات محلاهم ومعزهم في ربوع الجنوب الشرقي. المرة هذه باش نمشوا بكم إلى دخيل التوجان اللي إن شاء الله باش نحضروا في دار الفرح عم محمد الحسناوي اللي باش يكون معانا مباشرة، وأكيد باش ننقلوا تفاصيل هذا الفرح لليلة ليلة النجمة. طبعا عرس السلطان وأكيد دار العريس، الليلة حفلة ما شاء الله هكا الكواليس تصني تقريبا تو حاليا قاعدين يعشوا في الناس وفي الضياف، والوليمة اللي تحدثنا عليها في حصة من الحصص إن شاء الله ربي يهني عليه وربي يتمم عليه، وأكيد بعد سويعة من الآن تنطلق الطبالة في دار عم محمد الحسناوي إن شاء الله ربي فرح ذريت الكل، وإن شاء الله فرح دائم، وأكيد تهنينا الخالصة إن شاء الله لكل ناس اللي تحتفل إن شاء الله بزواجها. على كل حال باش يكون حاضر معنا مراسلنا مودي الحسناوي اللي باش يأمن لنا محطة خارجية كيف كيف باش نكونوا حاضرين في روبورتاجات. المرة هذه باش نرجع بكم إلى عادة جهاز العروسة، المكونات واش تكلفها وشنو تخرج في جهازها وهيك التفاصيل الصغيرة اللي ساعة على ساعة تغيب علينا وساعة ساعة تكلف برشا. بين هذا وذاك على كل حال بين العادات القديمة وجديدة هذا الروبورتاج إن شاء الله باش يكون من تأمين مراسلنا كيلاني الذوادي، فريق كامل أيضا باش يأمن لقاء اليوم. ما ننسوش باش ضيفة صوت النجمة لليلة باش تكون ضيفتنا الفنانة زينة سعد اللي حاضرة في عدة أعراس وحفلات وكانت حاضرة معنا العام الفارط كيف كيف في مداخلات متنوعة في أصوات خاصة بالفرح. إن شاء الله الليلة باش نسمعوا معها أصوات مختلفة، وكذلك باش نكملوا تتمة لموضوع حصتنا الحصة اللي فاتت واللي الحقيقة بطلب من الجمهور بطلب من المستمعين بربي عفيف كملينا في موضوع عزوف الشباب عن الزواج، هروب من المسؤولية أم غلاء المعيشة وغلاء العيشة بشكل عام. هذا ما باش نعرفوه إن شاء الله بعد ما سمعنا بارشا أراء الحصة الفارطة. إن شاء الله نسجلوا الليلة حضور العنصر النسائي لأنه بصراحة المرة اللي فاتت عنصر الرجالي حاضر بقوة. أتوا نشوفوا سادة المستمعين حيكم الناس الكل. على كل حال حضروا تليفوناتكم على 75-870-900 نسلم عليكم الناس الكل، وأكيد نسلم على الفريق اللي معايا اللي باش يأمن لقاء اليوم في الإخراج التقني رشيد بوزاخر. مساء الفل رشيد وتحياتي ليك ومرحبا بيك في برنامج ريت النجمة. وأكيد كنا نحكوا في الكواليس على عدة متغيرات في الأفراح والعروسات، صراحة برشا مواضيع باش تطرح في هذا البرنامج على اعتبار برشا عادات جديدة ومستجدة، والفرح اختلف من سنوات ماضية للوقت الراهن تقريبا، برشا عادات داخلة برشا عادات جديدة برشا عادات محبدة من الناس، كل واحد كيفاش يختار الفرحة متاعها. إن شاء الله ربي يهني الناس الكل، احنا مضبين الناس الكل تكون فرحانة. نحيي زملائنا في قسم الأخبار، نحييكم بشكل مباشر عفيف البرهومي معكم من أمام الميكروفون، وديما بدايتنا نحاولوا نبدو فيها بالفنانين اللي قاعدين ينتجوا في أغاني هيك خاصة بالعروسات والأفراح. واليوم جديد الفنانة عفيف سالم في أغنية يا عروسة اللي إن شاء الله باش نسمعوها، وأكيد برشا إيقاعات إن شاء الله نبدل لكم شوية جو. تحياتنا للناس اللي تسمع فينا الآن في الطريق في ديارهم في منازلهم، إن شاء الله الأمور تغيرت شوي لأن الطقس بدأ يتحسن نوعا ما. إن شاء الله يا ربي هيك صيف ما يكونش ثقيل، إن شاء الله صيف فيه برشا أخبار مفرحة فيه برشا أفراح ومسرات. خلينا نبدو بدايتنا وبعد نرجع إن شاء الله بقية تفاصيل البرنامج. مرحبا بكم.

0: يا نسوة هاتوا المشروبات عالجو المحفل يا حوات وهالخيمة عرفنا لمتها عالعريس يا حوات تريد حنة نرمولة فلوس جاي يمشي محلى الوهرات برنوس وشفتة مع الكبوس يا العريس يجوا هناك اوكي مشات معاك
1: صلي على النبي تربح صلي على النبي
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اكيد ديما بصلاه النبي نبدو برنامجه ونبدو افراحنا ديما اول اغنيه تسمعوها صلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله فرح دايم عند الناس الكل وان شاء الله سهرتنا تكون فيها برشة تفاصيل تهم عاداتنا وتقاليدنا بين الماضي والحاضر وبين افراحنا ومسراتنا كيفاش الناس ولا تحيي في افراحها بين الارتباط بالماضي بين العادات والتقاليد العزيزه اللي بالحق معناتها عندنا برشة عادات راهي سمحه برشة مازالوا محافظين عليها. ان شاء الله الليله باش نتعرفوا على عادة الجنادة والعرس التوجاني بشكل خاص على اعتبار أن معتمدية توجان تقريبا في كل تفاصيلها فما برشة خصوصية واختلاف الحقيقة على بقية المناطق الأخرى. إن شاء الله نزورها من خلال صوت مراسلنا مودي الحسناوي اللي بشكون حاضر معنا مباشرة من دار عم الفرح ودار الفرح عم محمد الحسناوي اللي نحييه برشة وإن شاء الله معاه هو باش نكتشفوا تفاصيل الجنادة اللي ترافقها الطبالة وأكيد العادة هذه القديمة اللي ممكن مختلفة برشا على المناطق الأخرى. هذا اللي تبين من خلال حديثي مع المولدي ومن خلال خدمتنا على العادة هذه حتى في سنوات فارطة ولكن ديما تبقى دخيلة تجان فما اختلاف نوعا ما في برشا عادات وتقاليد اللي إن شاء الله باش نسلطوا عليها الضوء في كل مرة نكونوا حاضرين إن شاء الله في معتمدية دخيلة تجان. أكيد تحيتي توصل لكل مستمعينا في كل مكان في كل المعتمديات مرحبا بكم أنتم على موجات إذاعة تطاوين وإذاعة بانوراما. إن شاء الله معاكم هيك تكون سهرية طيبة إيقاعات إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تفرهدكم زادة في نفس الوقت. وأكيد نعود نذكر بموضوع حصتنا لليوم عزوف الشباب عن الزواج هروب من المسؤولية أم غلاء المعيشة والعيشة بشكل عام يعني الغلاء الأسعار اللي قاعدين نشوفه فيه ونلاحظوا فيه معناتها في مختلف الحاجات اللي تخص شراء مثلا حوجات خاصة بالعرس وإلا جهاز وإلا حتى نقولوا نحن هيك التفاصيل الصغيرة اللي تخص الكسوة والحنة وغيرها من التفاصيل اللي تخص العريسة والعروس. أكيد جدا برشا شباب يقول لك دنيا غلات ودنيا معش قادرين عليها وفما شكون يقول لك اليوم العزوف الشباب هو قرار ماخذينه برشا شباب يقول لك مازال مانيش في وقت تحمل المسؤوليه. برشا تحدثوا على مجله الاحوال الشخصيه المده اللي فاتت والحلقه الفارطه وقالوا معناها اللي فما فصول لازمها تتغير على اعتبار شكله ضغط كبير على الراجل اللي خلى برشا شباب يخمم تو يقول لك معناتها من غير ما ندخل في عش الزوجيه ومن غير ما ندخل في المسؤوليه الكبيره الخاصة بالزواج خليني هيك حر طليق خير. على كل حال هذا ما لاحظناه من خلال مداخلات مستمعينا الحسن الفارطة إن شاء الله باش نواصلوا في ذات الموضوع كيف كيف باش نهزكم تو الروبرتاج خاص بعادة جهاز العروسة. اسمعوا يا جماعة بين قبل وتو كيفاش اختلفت العادة جهاز العروسة كان قبل يجهزوا العروس من اللي هي صغيرة تقريبا من اللي 4-5 سنوات 10 سنوات الأم تبدأ تخمم في جهاز العروسة لكن تو اختلفت الأمور شوي حتى شو يهزوا من جهة لجهة هذا ما باش نتعرفوا عليه إن شاء الله من خلال الاستضافة المباشرة مع مراسلنا كيلاني الذوادي. نسمع الروبورتاج ونرجعوا.
3: ضيفتي حميدة عطوي أكثر تفاصيل معها حول مستلزمات العروس وجهازها قبل ما تعرس.
4: مرحبا بك سي الكيلاني. احنا العروس قدام التعرس بشهرين ولا بثلاثه تظل تحضر من اللي يقولوا لها على العرس تظل تحضر تهز السرابيس وتهز ما تبع الكوجينة كامل غساله وفريجيدار ومعون كامل اللي تبع الكوجينة كامل واللي تبع الصاله زادة كامل تهز الصاله مجلس كامل بالردوات نتاعها مزهريات وبرشا حاجاتك وتهز لها هي تبش ما لازم هي عربي وسوري جلابيب جبايب صاريات يعني فط مطروزات ما لازم كامل وفي تحضيرتها هي يعني الملابس الصياغة تهز الصياغة كاملة قشيرات وكل تقاليد وقشكاشك وخواتم وخلخال في مثل وصخاب وما لازم كامل العروس كامل.
3: أما تشتريها من حاجات وضعي أما تشتريها
4: تشتريها من قبل العرس بثلاثة ولا أربع سنين وبعتالي خاصة الصياغة ما يغالي يتبع برويحة برويحة بشوي بشوي وبعتالي عاد تكمل اللي ما زال الحاجات الصغار هذا كله تهزهم بعتالي
3: وحسب رايك وانتي ثم فرق بين العروس جهازها قبل وجهازها تو؟
4: قبل ما تزش ياسر العروس قبل تز شوي هيك دوب الحال وتو ما تو ياسر تو عبارة الراجل باباها عبارة يبيت في ولد مش في طفلة يعني تز ياسر الجهاز تز حتى ب15 مليون بالعشرين مليون وخلي من غير الصياغة هيك الصياغة الروح ويهزوا الحمص بالحلوة هوينا
3: وصلنا الحمص والحلوة ايه كيفاش حكيت معنا تهز كمية كبيرة من الحمص والحلوة
4: ايه تهز ثم يهز حتى بالويب يخلط هوانا يهزوا ياسر ويخلطوه بعتالي وتهز الدرجة وتهز كانستر متاع العريس متابع كامل والحنة زادة ثم اللي حني هانا بالشمع وثم اللي تحني عند الحناية كل واحد كيفاش
3: وانت تهز هذا إذا العروس تهز قبل العز بنهار ولا في وسط ولا النهار
4: ثم اللي يهز لا ثم اللي يهزوا الزهاز قدام العرس بالنهار يوم بثلاثة بعد ما يكتب صداق وثم اللي يهزوا قدام اللي يكتب صداق وثم اللي يهزوا كان نهار الجحفة تهز معها ونهار اللي تخرج هي تهز معها زهازها كو

إن شاء الله ربي هني الناس الكل. هذه هي الأصوات نساء نحييهم بطبيعة الحال ونحيي أختنا اللي كانت تحكينا على تفاصيل زهاز العروسة بين قبل وتو. وكما سمعتوا هذه الإيقاعات والأنغام الشعبية والأصوات البدوية اللي تتغنى صوت الشياعي اللي يتغنى تقريبا على كامل الفرح. لو مش كان في تحضير الزهاز وحكيت ممكن هيك في تحضير ممكن حاجات تخص الفرح راهو ديما يبقى الأغاني هذه مستقاة من كل أيام الفرح. معناها كيما نجموا يغنوها نهار تحضير جهاز العروسة كيما نجموا يغنوها زادة في ممكن في أيام الفرح وقت الطعام وقت تحضير المأدبة الماكلة اللي باش يكونوا حاضرين فيها ضيوف زادة في نهار خاصة صبحية اللي يوزعوا فيها الحمص والحلوى والمكسرات اللي كانوا يحكوا عليها في الجهاز اللي تزهم العروسة معاها من اللي تخرج من دار باباها تهز معاها كل الدوزة اللي لازمتها وكل ما لازمها اللي باش تتفرج نهار صبحية العرس وهي يسموها حلول الدبش العادة هذه اللي إن شاء الله باش نرجع عليها في حلقة من الحلقات بأكثر تفاصيل اللي فيها بارشة هيك عادات سمحة ياسر تحفل فيها العروس وفي نفس الوقت توزع الحلوى وكل ما هو هيك نقوله إحنا حاجة حلوة للحضور للي يجي يبارك للي يجي يهني واللي يجي ينحل العروس يعطيها نحيلة هي معناها مبلغ مالي بسيط يفرحوا به بالعروسة ويهنوها وهذه عاداتنا مسمحة وديما مسمحة أصوات إنسانة اللي ربي يطول في أعمارها ومن اللي تو تقريبا بدأت تقل شوي الحقيقة الأصوات النسائية هذه لكن نحاولوا بقدر الإمكان أن نحافظوا عليها وأن نخلوها هيك تعيش لسنوات وسنوات إن شاء الله. مرحبا بكم الناس الكل 29 دقيقة نحيي كل المستمعين الأوفياء اللي انضموا لنا اللي بدينا معاهم وبدوا معنا المشوار. تحياتنا لأشرف الكوكي حاضر معنا حبيبة شكرا لك حبيبة. تحياتنا المستمعين في المطوية مستمعين في سيدي مخلوف في مدنين في جابس في تطاوين المدينة في كل ربوع الجنوب الشرقي حتى الموجات اللي توصل تونس الكبرى الناس اللي تفرج فينا في اللايف ستريمينج لكل الناس اللي قاعدين يحضروا شوي العرس وغطسين غطسين بأتم معنى الكلمة. أنا باش نذكر فقط اللي برشا من الناس تواصلوا معايا على امتداد هذا الأسبوع لتغطية الفروحات والأعراس والحضور في مختلف العادات والتقاليد أكيد جدا هي فما شوي أولوية لأن فما شكون عاطي تاريخ مسبق فنحاول أني نوفق بين مختلف الأعراس فبإذن الله اللي عطاه موعد إن شاء الله نكونوا في الموعد ونكونوا حاضرين معاه في نقل جو الفرح سواء كان بالحضور المباشر بالروبورتاجات وإلا إن شاء الله بالتليفون يكونوا حاضرين معنا في كل سهرة اثنين بإذن الله نفرحوا معاكم ما تخافوش بحول الله نكون قد الكلمة كما تعودتوا بي إن شاء الله. نمشي بكم للإيقاعات هيك شوي نحفلوها يلا أوكي يزينا نحكينا خليكم تسمعوا الصوت وبعد نرجع نحكي.

وهذا هو جونا وهذه هي إيقاعاتنا. تحياتي لكم. أعطينا جو طبالة، هذا هو جو الكسوة. كيفاش يهزوا الكسوة بالجو هذا؟ ترى نسمعوا.

0: وهذا جو الطبالة وجو الكسوة اللي يهزوها. يقولوا لي جماعة تحيتنا سي فتحي عمارة يقول لي راهو الكسوة نهزوها على الحصان واللبس وهكا اللي راكب على الحصان ممكن زي خاص وفما هكا الدبش والحاجات الكل اللي خاصة بكسوة العروسة يهزوها كل على الحصان وتبدأ الناس كل محفل الكامل يتبع ومحلها الإيقاعات والطبالة وجو كبير يعملوه الشباب نحسهم يفرغوا الشحنة متاع الفرحة متاعهم في جو الطبالة. العريس في جهات يلبسوه البلوزة والوزرة فما كل جهة وكيفاش مثلا في مناطق يلبسوه الوزرة في مناطق أخرى يلبس بلوزة ومظلة كل واحد وكل عريس كيفاش يحب يحتفل بالهزان الكسوة. فما في مناطق يقول لك احنا العريس ما يمشيش في الكسوة يمشوا كان أهله وما ليه. على كل حال احنا نقوله كما تحدث خونا عادل بلطيف كسوة الغالي مارجان رعيها بنويد زي الورد بحواليها كسوة الغالي خاتمة حفالي مبروك يا فرح أو يا فرخ الحمام الجهلي أي سر جواتي والفرس في رسوة شور الغوالي اليوم عنده كسوة. بيعطيك صحة عادل بلطيف تحياتنا ليك. أكيد هذه الكلمات والأشعار اللي ديما توصل على إيقاعات الطبالة وعلى إيقاعات الكسوة. نهار الكسوة يقولك في الليل فما طعام وفما طعام وفما نهار أو ليلة النجمة هذا في مناطق ونشوفه في دخيل التجان هل هما نفس العادات وإلا لا. نقولك مساء الفل مولدي الحسناوي تحياتي ليك سيدي وتحياتنا لأهلنا في دخيل التجان وتحديدا دار الفرح عم محمد الحسناوي. مساء الفل مولدي تحياتي ليك.
1: سعادة مساء المحبة مساء الأفراح
0: مساء الأفراح والجري الجري الجري في الأفراح. هو مولدي لحقتني
1: تجيك من عروس الجبال
0: الله يخليك
1: في هذا التعانق أو هذا التلامس الليلي وهمسة الليل وعلى وقع طبول الفرح خلينا نقول بعد قليل يعني وإحنا موجودين في تجان
0: أيوة
1: في عرس سي محمد الحسناوي محمد بن يحيى الحسناوي عرس سلطان ولده يوسف الحسناوي.
0: يوسف ألف مبروك يا يوسف.
1: ربي يتمم يهني ربي يتمم عليهم بالخير إن شاء الله. أكيد برشا عادات وبرشا تقاليد وبرشا موروث الحقيقة شعبي تقليدي في منطقتنا مازلنا الحقيقة مازلنا
0: قاعدين نتعشوا في الناس يظهر لي تو
1: محافظين عليه محافظين عليه ونشعوا على الأقل باش يتورث الموروث هذا ويتعادل من جيل إلى جيل جيل بعد جيل الحقيقة. وهذايا هو يعني الحاجات لمسات الحقيقة تبقى في الذاكرة في العرس يعني الجو هيك الوليمه والعشاء وكذا كلهم حقيقه ماش تختلف.
0: قول لي مودي فقط احني باش ناخذوا الترتيب كنا نسمع في شوي في جو الطباله وهزان الكسوه. يظهر لي في جهات يقول لك نهار الكسوه في الليل يعشوا الناس هي الليله الرئيسيه بالضبط. للفرح وليله النجمه مش عارفه في دخيل التجار نفس العاده ولا لا
1: الكسوه خلينا نمشوا عندنا ما نحكوا بالكسوه الكسوه عندنا نسميها المحفل المحفل هو يهزوا محفل العشية عشية العرس وبعتالي في الليل يعشوا والعشية معنا لكن يقولوا في الليل يعني من الخمسة ستة يبدأ الناس تعشي حتى بعد المغرب يعني طبقة الناس تعشى. والحقيقة في عاداتنا ما يمشيش العريس في الكسوة اللي هي المحفل معناها ما يمشيش العريس يمشوا أهل العريس البعض يعني وخاصة الأغلبية يمشوا نساء يعني.
0: عكس جهات أخرى مثلا في تطاويل لاحظتها
1: في المحفل ما, ما, ما, ما يمشوش بعد الليلة هذه فيها حنة العريس وفيها الرمو والجنادة الحقيقة اللي هي عادة تقريبا مهما كانت الأجواء وكانت أجواء العرس يعني تو تعرف تو تطورت برشا حفلات وبرشا سهريات وبرشا هذاكم نتاع الديكور نتاع يعني الديزاين الكامل نتاع العرس
0: أي.
1: ولكن ثم العاده هذه نتاع الجناده الاغلبيه مازال محافظين عليها وباهي الحقيقه معناها باش نشوفوا هل اللمسات اللي تبقى للذاكره تبقى الاجيال والاجيال يعني الحقيقه كيجيو يشوف مول الفرح او خليني العريس بصفه مباشره يعني يشوف بعض اللقطات يعني هذوما يبقى ما يبقى شيء في الذاكره يبقى الجو التقليدي الجو الشعبي واحنا
0: واش يحكوا الناس على فرح فلان
1: واحنا نحبوا عفاف حاليا اولى ضربات الطبل يعني وبعد أيوة. قليل ينطلق الرحبه نقول احنا نسمع الرحبه الطباله يعني بعد شوي تو باش يبدو بعد شوي يبدو حنه العريس وبعتالي تبدأ السهرية الكبيرة في الرحبة نساء ورجال الطبيعة وتصير فيها رمو ورمو جندة. والحقيقة خذينا معنا ضيف ضيف عزيز حقيقة وملم الحقيقة ببرشة.
0: أي لحظة بركة مولدي نتفاعل معاك في دقات الطبل. الدقة هذه مهيش نفسها اللي تكون في وسط السهرية، معناها تحسها
1: الدقة هذه عمام خاصة بالرمو متاعب وخاصة بالجنات خاصة بحنة العريس تو باش يهزل العريس الحنة متاع العريس هذية خنات ولا بسطة صغيرة بعجالة يهزوا العريس للدار بتاعها يعملوا لها كما بنك كذا فوتاية ويقعدوا وراه مرقوم، يعني ديما الصناعة التقليدية بتاعنا ديما حاضرة حاضرة بقوة وراه مرقوم ولا قليم ويتحط يعملوا له منا شوية حنا اخواته بنات صغار كذا بالعائلة
0: قبل ما يبدو في اللي معناها في الحفل الرسمي.
1: هذا خليني نقول هو عنوان الافتتاح
0: يعني. مختلفين برشا مولدي على بقية الجهات
1: برشا ما نشوف هي كل بلاصة والتقاليد نتاعها كل بلاصة والعادات وكل، لكن كي تجمعهم وكل تلقى تقريبا الانسجام في اغلب التقاليد متقاربين، خاصة خلال المناطق الجبلية ككل يعني نحكي كسوة تخيلة وجان نفسها تونين زمرتن بنخداش بلاي مزرعة بسلام بلاي تقريبا لنا كل حقيقة نفس مطماطة ماهيش بعيد ماهوش بعيد يعني. كي تشوف التفاصيل تجاه نفس ماهيش بعيد على بعض.
0: هو الحقيقة في جزئيات فما شوي اختلاف اللي هي كما تحدثت انت تو على حكاية الحنة. احنا في اخر السهرية يحني العريس بعد ما يرمي، نقول احنا بعد ما يرمي يتبعوها اخواته وخالاته وعماته.
1: الافتتاح
0: الافتتاح يبدأ
1: عنوان الافتتاح
0: تبدأ بحنة العريس. قولي في تجان في تجان تسموها النجمة ولا لا ولا الرحبة؟ في تجان التسمية
1: بعد سماء الرحبة بس اسم التقليدي إذا ذاك الاسم بتاعها جيلا بعد جيل كما قلت كذاك تسمى الرحبة.
0: واضح
1: بتاع العرس هاي وإحنا نتحدث عفاك وعلى الأجواء هذه وجو العرس وجو العرس التقليدي بالحقيقة. معنا عمي الهادي دلهوم والهادي زمرتني
0: بالحقيقة
1: رجل نحيوه أكيد نحيو كل أهلينا بزمرتن وكل اهلينا في تجان كل تخير تجان كل اهلينا في تونين.
0: اسمع احنا باش نحكوا بلهجتنا تو المولدي نقولوا دمدوم دمديم احنا نقولوا
1: دمدوم بالحق راه شوف لا لا رجل كل ما طلب منه او ما نطلب منه طلب الا ويلقى تلقى عنده رحاب صدر والاستعداد التام كيف مشاغل. حكينا ما ممكن تتذكر عفاف حكينا مع مقلدي ضايع على مشاغل
0: معناها في الفرحة تلقاه في المواقف تلقاه
1: باش نحكوا على مشاغل كذا كذا اليوم كتار باش نحكوا على جونا وجو العراس وجو هلا
0: مشهود له بالمواقف يا مولدي
1: تفصيلة صغيرة متاع الجنادة هذه بناخذها من عمل هذه خليه هو يعطينا لها بسطة وليك عفاف وللسادة المستمعين والمستمعات بربي عفاف قبل ما ننسى تحية زاد الموضع على الهاتف والأجهزة التقنية اللي وصلوا الصوت
0: أكيد.
1: تجان اللي هي توع الأثير يعني مباشرة من تجان عروس الجبال
0: ومن دار الفرح زادة أنت تو موجود في دار الفرح
1: أكيد في دار فرح محمد الحسناوي محمد بن ناحي الحسناوي نحيوه يعني وكل أفراد العائلة وكل من يسمع فينا على هالموجات زادة الحقيقة عفاف موجات من النسمات يعني نسمات نسيم العليل يعني بالحق منعشة
0: الحمد لله
1: ترشيكة
0: وهذه يفرحوا بها برشا مال الفرح
1: ومكر مكي يا ربي الحمد لله
0: الحمد لله لأن
1: برشا ناخذ ضيفنا العزيز عامل هادي أهل وسهلا مرحبا بك على موج عروس الصحراء.
2: أهلا بسين مولدي مرحبا بيك ومرحبا بذا
0: تحياتنا يا سيدي ربي هني
2: بلوخت عفاف البارون
0: ألف مبروك وشالة بدو بتمام وربي هني عليكم إن شاء الله فرح دايم يا رب
1: قالوكم إن شاء الله مبروك وشالة فرح دايم
2: الله يبارك فيكم وبارك الله فيكم إن شاء الله ربي تم بخير
0: الله يخليك يا رب.
1: عامل هادي ما تطولوش برشا نبغلو طول في صلب الموضوع هو موضوعنا اليوم باش نحكوا على الجنادة والرمو وهذاك من بعد كي يصير بطالي في الرحبة ويتسطروا جنادة حكينا عليها التفصيلة هذه بأغلب تفاصيلها.
2: شكرا. هي الجنادة هذه من أحسن العادات والتقاليد هذه ورثناها على أجدادنا وإن شاء الله تبقى معناها دائما. الجنادة هذه تكون معناها من العريس وزوز وزراء واحد على اليمين وواحد على اليسار
1: نقولوا صدارة
2: أي صدارة نحن نقولوا وزراء وكل كيف صدارة كل واحد كيف يسمها اليمين يكون معرس
1: ايوه
2: واللي على اليسار يكون عازب
1: ومتصل عليه
2: اي ومعناه مترشح للزواج
0: ايوه
2: السؤال العام هذا ولا العام الجاي
0: ايوه
2: لون الجناده هذه بالطبيعه في الاول انا يروحوا بهم للدار بتاعهم يعملوا الحنه ومن بعد يرجعوا الطبابليه للبطحه وتخرج العائله كل البطحه ويدور العرس ومن بعد يجوا هم يرموا كيف معناها هي صحيح تختلف شوية على المناطق بتاعنا، أما نحكو تو على تجان. تجان معنا كيف كيف يخرجوا ثلاثة العراس، نقولوا لهم ثلاثة اللي هو العريس والوزراء بتاعها، ومن بعد يجوا الجناد بتاعهم كله كزملاء وصحابه، ويتكونوا اللي معاه كل يتكونوا في مجموعة أخرى، وبطبيعة هنا تتصدر العروس في
1: قسموا اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة
2: حس هم كيفاش يتفاهموا. أما ديما العريس ووزراء ديما وحدهم، عندك العادات معناها نتاع الصرف اللي يطيشوا الصرف، والعروس تصدر بطبيعة وتقبل قبلة تقعد على كرسي، وقبل ما نعملوش كرسي راه قبل نعملوا ثم اللي يعملوا كل حوية نتاع جمل، معناها هذه برشا ناس ما يعرفوهاش اي، ولا يعملوا حاجة معناها ما تكون خطر. علاش يعملوها؟ لأن هي ما تعبش ما تعبش، الكرسي اليوم يتعب مريحة، مريحة. تكون مريحة أكثر وأحسن،
0: لأن مودي تقريبا
2: بصراحة ممتازة، زاد ممتاز جدا. يوم تغيرت وما عادش موجودة بحد ذات الحوية، وهذاك علاش يجوا للكرسي ويفرشوا بالكليم ولا مرقوم اللي يستعمل العريس اللي في داره، أظن بعتلي هضم المرقوم والكليم يتحطوا في الجحفة، يتحطوا في الجحفة معناها يتصدروا في الجحفة. بصراحة عادات ممتازة إن شاء الله يحافظوا عليها الأجيال القادمة، ومن الحاجات الممتازة أنا نعتز بها بصراحة.
1: يعطيك الصحة على هذه، وإحنا زبا
0: مولدي مولدي هو حكى على شو اسمها الحدوة ولا شو اسمها متاع جمال شو اسمها قال
1: الحوية،
0: الحوية صحيت هاي الحوية اللي هو علاش الخطر العرس يدوم مخر ياسر، فالعروس تقعد برشة تستنى، تقعد راهي تقعد أربع خمسة ساعات إذا مش أكثر معناها.
1: لا ما لو ما عادش التطويلة أكيد الحقيقة وراها أربع خمسة ساعات، ولكن هم آخرين حسابهم قبل كان العرس طويل وكان كذا كذا،
0: كانت ناس تصبح للصباح.
1: هو تفصيلة أخرى عفاف بالله، حتى تفصيلة أخرى
0: أي
1: وهي حتى أملادي أكيد يشاركني فيها، هي تعرف هذه الرحبة بتاع العرس، وهي علاش حتى منع ربما استمتها للأجيال القديمة. هي بتاع تعارف رأي كانت النساء في يتصمنا وين العروس ما بتبت الحال محيطين بها كل من ساء، وفي الشيء وضفها المقابلة والعريس والعرس والناس كذا كذا، وكانت هي وقتها كثير الرمو، هذا كم تاع الرمو كانت تصير فيها كي وقتها عملية التعارف، وربما يتكين تصير بعدها
0: التعارف بالعيون كهو يا مودي،
1: هذا هو كانت اللي يشوفوا وكل ممكن كان لحظات يشوفوا فيها يشوفوا بنات بنات كذا، وكانت تصير فيها وصارت برشة بعدها بعد رمى في الجنة يقول كريتها في العرس الفلاني، وصارت بعدها عرس وجابوا صغار وكونوا عائلة
0: ما شاء الله، معناها طريقة تعرف ما غير لرقم تليفون لحد شيرة وبالعيون
1: هذه نحكوا على البداوة يعني. في بالي سلادي وشواو سلادي أكبر منها أقدر وسن ويعرف التفاصيل هذه أخير.
2: التفاصيل هذه بتاع الجنادة هي معناها تعرف بين البنت والولد، معناها قبل بتعرف قبل في عادات وتقاليد نتميش هذا ويعرف الشارع مش عارف نية والعاجة، هي المناسبات هذه بتاع الفراح عندنا المحفل بتاع العشية بتعرف فيه، وكذلك زاد في الليل في الليل في الجنادة معناه وقت اللي يبدو الجنادة يرموا فيك طرف واحد، أنا يصير تعارف ساعتها معناه يصير تعارف، وبالتالي تصير التوصية عن طريق الأم وعن طريق الأخت واحد مش توصل المساج معناه للبلاي والولاد، هذه طريقة التعارف. وما زالت التورة صحيح ولو أن الدنيا طورت وكذا، ولكن والله ما زلت لتو
0: خاصة نعرف طبيعة المناطق الجبلية مولدي تقريبا ما ثماش هكا الكونتاكت الكبير ولا التواصل الكبير بين معناتها الشباب والشابات، فتولي العرس في الرحبة حتى طريقة القعدة هي الرحبة نفسروها معناها طريقة دائرية، يكون الرجال قاعدين في صف والساق مقابلينهم، فيولي هكا التفاهم بطريقة ذكية برشا معناها
1: بيناتهم المساحة الفارغة اللي يدور فيها الطبلة
0: أي هك علاش ساعة لساعة كي يبدو يغيروا على بناتهم ما يخلوهاش حتى تنوض من العرس معناها، هذا من الحاجات الطريفة على كل حال إن شاء الله ربي يهني ويعطيك الصحة
1: يعيشك عفاف، وإن شاء الله ربي يهني على الجميع وإن شاء الله ويسعد الجميع أكيد، وإن شاء الله فرح دائم لأهالي الفرح، وإن شاء الله دوما أفراح ومسرات
0: أكيد، هي سهرة ما زالت باش تنطلق رسميا بعد شوي
1: قبل ما نختموا تحية عندك تكون توصل مساج في الأجواء المفهمة بالأفراح والمسرات.
2: نقدم تحية لأهالي العرس بطبيعة، هم معنا العائلة الصغيرة والعائلة الموسعة، معنا أظن مدام جيناهم واستدعونا كل شيء لابد باش نفرحوا لهم، وإن شاء الله ربي يهنيهم ويسعدهم في حياتهم معنا المقبلة، وإن شاء الله تكون التجان كله بخير وربي يسعد الناس كل
0: إن شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله فرح دائم وان شاء الله بالهنا والسعاده للسلطان والسلطانه والسلطان يوسف والسلطانه وداد ربي يعين عليهم ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يسترهم ويحفظهم. يعطيك صحه مولدي. انا من خلالك انت نحيي كل الناس اللي حاضره وفرحانه في دار عم محمد، وان شاء الله يا ربي فرح دائم. وكما تعرفنا على عاده الجناده اللي انت حكيت عليها بخصوصيه كبيره تخص معتدي تدخيل التوجان، اني الجناده في اماكن اخرى يعرفوها مثلا نهار مروح ونهار جحفه العريس، في دخول العريس يغنوا هي قصيدة ومدح في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيسموها بالجنادة، معناها رفقة للعراسة والناس اللي حاضرين. العريس ما يدخلش هكاك، معناته يدخل إلا ما يتلو البردة، البردة معروفة معناتها اللي فيها مدح لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كأن معناه يدخل بالبركة، يدخل بصلاة على النبي. وكانت لليوم معناتها ما زالوا محافظين عليها في جهات، حتى طريقة الدخول متاحها بطريقة رسمية برشا وفيها برشا جدية ومسؤولية. هوك العريس يخاف ساعات يرهبوه شوي، ولكن فيها برشا بركة وعادات. هذه عاداتنا اللي تعرفنا عليها ونعرفوها في أعراسنا. على كل حال أنا حييك برشا، نعرف اللي أنت تو تعبت هيك من توكيل الناس والجري بن غادي وجاي
1: أكون شاء ربي هاني
0: يعني. بما أن الفرح في العيلة
1: والحمد لله مازال تروشوف حتى من الحاجات الباهية، خلينا من العادات التقاليد، مازال حتى الوقفة خليني نقول الناس الأقارب الأصحاب الأحباب يعني توقف مع بعضها يتشوف ما تحقش. لا بتقولي لنجيب فريق عمل، فريق عمل متطوع كل من العائلات
0: ممتاز، هي البرشة عكس ما نشوفه فيه في أفراح أخرى يا مولدي.
1: والحمد لله هذه من الرسائل الباهية اللي قاعدين نشوفه فيها، والحمد لله يعني مور العرس أكيد عندها عرسة، ولكن الحركة والبركة في الناس اللي محيطة به والناس تحرك معاه، والحمد لله الناس كل توقف مع بعضها. وأضيف في إطار نقول هنا تضامن وتآزر وتحابب، نسمع بعضها ليد في ليد، وهذا هو.
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يسعدكم، وهذا
1: وإن شاء الله فرح دائم.
0: إن شاء الله يا ربي فرح دائم. يعطيك صحة مولدي الحسناوي، شكرا جزيلا ليك. وأكيد تحكيت على الفزعة، تو باش نفتحوا موضوع إن شاء الله في حلقة من الحلقات.

مناطق أخرى الفرحة ليلة الفرحة الرئيسية يحيوها بالفرقة تطويف وغبنتن بطبيعة الفرقة الشهيرة. وأنا باش نسمعكم تو مقطع كامل من فرقة عم مبارك التومي اللي باش يغنينا, وهذه طبعا اختيار من مولى الفرح, كل واحد كيفاش يحب يحيي السهرة متاعها سواء كان بفرقة الطبالة ولا فرقة تطويف وغبنتن الشهيرة والمعروفة. خلينا نسمعه.

0: وفارس شد الاركان وكانت اولاد ما تحمل النيفة وهم له ما عاد شيبان دل شارد وعز العصيفة وكانت ترشل فيها كسامان وكانت تلبلها زيت النذيفة
1: مع الخيل
0: معاه الخيل كل بيت وحصان دب مروحة قصة رعيفة وما كمور قصر غيلان وهاك وين يدل الضيفة وبر شور بير السلطان وين كاترة عملت الحيفة
1: ريت ليام
0: ريت ليام كل يوم كان الشيخ والبيع اللي يدخل الصيفة وين يوم قال لك فيه

0: ونجعل عزم عند ما فعل من شد لوين جهة الصيلة نهار المعركة تفزع كل من بالعزام لخشيمة طويلة عمنا نفهم مكسومة البئلة عشرية مديرة تلهد الخيلة ودمع وينهم فوق الجمل ما زال شوي في البداية قليلة ودار الوقت وتبدل الجيلة بدون فهم مكره بالعجل ونهد هزة حتى الرحيلة
1: عليش
0: عليش يا صهرتي نجعك بطولة ولك الفضل ولك الجميلة قعدت فارغة كان الحجل ولد فيه

جبران شركك.

0: إن كانت أولاد رجال تكيت سكان والحط النعامة وين المبكى عند غريدة أو تلقى الفارس متحسب حسامة وكل الخير هم يصبح جديد عندها بتجربة فول العامة شجاع قلق مثل حديد وكاع للعز وايام الغرامة ان كانت اولاد رجال تكيت سكان والحط النعامة وين المبكى عند غريدة او تلقى الفارس متحسب حسامة وكل الخير هم يصبح جديد عندها بتجربة فول العامة شجاع قلق مثل حديد وكاع للعز وايام الغرامة ان كانت اولاد رجال تكيت سكان والحط النعامة وين المبكى عند غريدة او تلقى الفارس متحسب حسامة وكل الخير هم يصبح جديد عندها بتجربة فول العامة شجاع قلق مثل حديد
1: نشرة الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العاشرة ليلا هنا من إذاعة تطاوين من تونس منتصف الليل بتوقيت القدس الشريف عاصمة فلسطين. أهلا بكم في نشرة الأخبار والبداية بأبرز العناوين. انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكل الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع في درجات الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمودعين. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تتلقى أعلاما بالشروع في خلاص جزء من مستحقات الصيدليات. وفي العالم إيران تؤكد أنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز ولا تسعى إلى استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلى التفاصيل في تقديمها أحسن العيشي. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم بقصر قرطاج سفيري مملكة بلجيكا بتونس فرانسوا ديمون وسفيرة مملكة هولندا بتونس جوزيفين باربارا فرانسين الذين أديا زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامهما ببلادنا. خلال جلسة برلمانية اليوم دعا عدد من نواب الشعب إلى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرارية التزويد بالماء والكهرباء والمحافظة على جودة الحياة وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين وإلى الكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى أزمة انقطاع الكهرباء والماء وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها. كما طلب عدد من نواب البرلمان بإحداث لجنة تحقيق برلمانية للكشف والوقوف على المسؤوليات واقتراح الحلول. أكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمودعين. ونفت الهيئة في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك ما يتم تداوله بشأن تدهور الحين وحرمان ذويهم ومحاميهم من زيارتهم.

0: وأوضحت أن جميع المودعين يتمتعون برعاية صحية وفق الترتيب الجاري بها العمل، يؤمنها الإطار الطبي وشبه الطبي بالوحدات السجنية، مع توجيه الحالات التي تستوجب ذلك إلى أقسام الاستعجال بالمؤسسات الاستشفائية العمومية لتلقي الرعاية اللازمة. وأضافت أن الزيارات تتم وفقا للإجراءات القانونية والترتيب الجاري بها العمل. يتميز الوضع الجوي الليلة بسحب أحيانا كثيفة مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة ببقية هذا اليوم وأثناء الليل بالجهات الشرقية للشمال ومحليا الوسط، وطقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. ووفق نشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي، تواصل هبوب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب، مع دواوير رملية محلية ومعتدلة ببقية المناطق. ويكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب، وتتراوح الحرارة ليلا بين 29 و34 درجة بالجنوب وتصل إلى 36 بأقصى الجنوب، وبين 24 و28 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية. انطلقت اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكل الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة، لتنتهي يوم 31 من جويليا الجاري. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 من أوت المقبل. المديرة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي الشاطر تضيف الإطار.
1: يلزم الشريحة تكون باسم المترشح، معناها مربوطة ببطاقة التعريف نتاعو. بعد تغيير الرقم الهاتف اللي هو الخاص بالمترشح، ونأكد الخاص بالمترشح، بعد 24 ساعة يتم إرسال كلمة العفو. هذا نأكد المنصة باش تحل فقط الناجحين جدد بكالوريا اللي ما تحصلوش على كلمة العبور على خاطر غيروا أرقام الهاتف نتاعو. الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي اللي تخص الناجحين جدد في بكالوريا دورة رئيسية ودورة مراقبة، ننطلقوا في تعمير بطاقة الاختيارات ابتداء من 27 جويل، وبعد يتم الإعلان على النتائج. بعد الإعلان على النتائج اللي ما تحصلوش على توجيه ولا تعيين خاطر حطوا اختيارات أكثر من مؤهلات متاحهم ولا استنفذ بطاقة الاستيعاب وإلا ما شاركوش في دورة التوجيه، يمكنهم المشاركة في الدورة النهائية للتوجيه وحطوا اختيارات متاحهم ويتم الإعلان على التعيين.
0: أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم عن دخول بوابة الحياة المدرسية حيز التفعيل، وتوفر البوابة المتاحة عبر الرابط vscolar.education.tn توفر للأولياء جملة من الخدمات الرقمية، أبرزها إنشاء حساب مواطن وربطه بملف التلميذ لتفعيل فضاء الولي ومتابعة مختلف المعطيات المدرسية. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورقة بالقصرين للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 26 و2027 و2000، والبالغة 5446 طن من الورق، وفق الرئيسة المديرة العامة للشركة سامية بريكي. وأوضحت أنه تم إلى حدود اليوم توزيع 4876 طن من الورق، بما يمثل نسبة إنجاز تناهز 88%، فيما لا تزال 660 طن متوفرة بمخازن الشركة وموضوع على ذمة الحرفاء عند الطلب بعد الحصول على شهادة التكفل من المركز الوطني البيداغوجي. واعتبرت البريكي أن استكمال إنتاج كامل الكمية في الأجال المحددة يمثل إنجازا مهما بالنظر إلى الظروف الفنية الصعبة التي تعمل فيها المؤسسة باستعمال تجهيزات متقدمة. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، يقدر بثلث المبلغ المتبقي من اتفاق مستجان في 2026 في انتظار تثبت الفعلي والتأكيد الرسمي، موضحة أنه في صورة تأكد هذا الخلاص فإنه يمثل خطوة جزئية في الاتجاه الصحيح. في الملفات العالمية استشهد 3 فلسطينيين فيما أصيب 12 آخرون خلال 24 ساعة الماضية حسب ما أعلنته اليوم وزارة الصحة في قطاع غزة. قالت إيران اليوم إنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وإنها لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة قصف استمرت أسبوعين إثر توصية من كبار قادة الجيش بأنها قد بلغت أقصى ما هو مرجو منها. ذكرت مصادر مطلعة إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون في عشرات الهجمات التي شنتها روسيا بالمدفعية والطائرات المسيرة في المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. وفي آخر أنباء هذه النشرة، أجبرت الحرائق في فرنسا وإسبانيا أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب مدينة بوردو في جنوب غرب فرنسا وكذلك في مناطق إسبانية عدة. في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عنوينها. انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكل الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع في درجة الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمودعين. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تتلقى إعلاما بالشروع في خلاص جزء من مستحقات الصيدليات. وفي العالم، إيران تؤكد أنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز ولا تسعى إلى استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. في الختام لكم تحية رشيد مزاخر في الهندسة التقنية وأحسن العياشي في أعداد وتقديم نشرة أخبار الليل. سهرة ممتعة، إلى اللقاء.

0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
1: الأسر الفرعونية أسر ملكية حكمت مصر الفرعونية طيلة تاريخها الممتد لأكثر من 3000 سنة، واعتمدها المؤرخون والباحثون كإطار تاريخي لتقسيم فترة حكم ملوك مصر القديمة، حيث تشير كلمة أسرة إلى مجموعة من الحكام الذين ينتمون إلى سلالة واحدة أو يرتبطون بخط حكم متواصل. وقد شهدت مصر القديمة أكثر من 30 أسرة حكمت البلاد على مدى ما يزيد عن 3000 عام. بدأ تاريخ الأسر الفرعونية مع الأسرة الأولى التي أسسها الملك نارمر المعروف أيضا باسم الملك مينا بعد توحيده لمصر العليا والسفلى حوالي العام 3100 قبل الميلاد. ومنذ ذلك الوقت تعاقبت الأسر والفرعونية الحاكمة التي قادت البلاد خلال مراحل مختلفة من القوة والازدهار وأحيانا الضعف والانقسام. وتقسم هذه الأسر عادة إلى عصور رئيسية، من أبرزها عصر الدولة القديمة الذي شهد بناء الأهرامات الكبرى، وعصر الدولة الوسطى الذي تميز بالاستقرار الإداري والاقتصادي، ثم عصر الدولة الحديثة الذي يعد ذروة القوة المصرية القديمة، حيث برز ملوك كبار مثل تحتمس الثالث وحتشتسوب ورمسيس الثاني. كما شهدت بعض الفترات انتقال السلطة بين أسر مختلفة نتيجة الصراعات الداخلية أو الغزوات الخارجية مثل فترة حكم الهكسوس في شمال مصر. ومع ذلك تمكن المصريون القدامى من استعادة وحدتهم واستمرار حضارتهم لقرون طويلة. وتعد دراسة الأسر الفرعونية وسيلة مهمة لفهم تطور الدولة المصرية القديمة، إذ تكشف عن التحولات السياسية والاقتصادية والثقافية التي مرت بها البلاد المصرية القديمة عبر العصور. كما تساعد الآثار والنقوش التي خلفتها الأسر الفرعونية المتلاحقة في إلقاء الضوء على واحدة من أقدم الحضارات وأكثرها تأثيرا في تاريخ البشرية، والتي ما زالت آثارها تبهر العالم حتى يومنا هذا.
0: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: ريت النجمة،
5: ريت النجمة،
6: ريت النايانا هيدا نجمة،
4: ريت النجمة،
5: ريت النجمة،
6: ضيعت عيني،
4: ريت النجمة مع عفاف البرهومي.

هنيئا لمن أصبحت من نصيبه حبيبة أبيها وقرة عين أمها، أثيرة السعد ووجه الخير من انتقاها لتصبح رفيقة لدربه ومؤنسة لقلبه، قبلت به عونا وأنسا وحبا لا يشيب حتى المشيب. في هذا اليوم سوف نحيي معنى اللجوء.

0: يلا تحياتي لكم الناس كل فرح دايم للجميع. اكيد بعد شويه باش ننطلقوا في استقبال تليفوناتكم على 75 870 900 وتتم الحديث الحصه الفارطه لما تحدثنا على عزوف الشباب عن الزواج. شنو الاسباب؟ هل هي هروب من المسؤوليه والا تكاليف الزواج ولات سبب رئيسي؟ انا برشا شباب يهرب ممكن من العرس فما قناعه شخصيه يقول لك تو ظروف الحياه بشكل عام ما نجموش وتكاليف العرس تكلفنا برشا كعلاش ما نخرطوش باش نعرسوا. على كل حال باش نرجع للموضوع هذا بأكثر تفاصيل، لكن قبلها باش نمشي مع صوت النجمة ونجمتنا اليوم الفنانة القديرة زينة سعد اللي عرفناها بحضورها في عدة أفراح ومسرات في أغاني خاصة بالفرح، وكنا من شوي في الاستماع لغنية لها جميلة برشا لغنية العرس والعراسة وجو الخو مع العرس وكي تفرح الأخت بخوها عريس تكون فرحة خاصة وخاصة جدا. حتى ناخذ تفاصيل أكثر مع فنانتنا نجمتنا زينة سعد. نقول لك مساء الفل ومرحبتين بك زينة.
1: مساء النور أخت عفاف ومرحبا بكل المتابعين لإذاعة التطورين وبرنامج ريف النجمة.
0: وانت نجمتنا ليلى
1: جميله جدا يا عفاف.
0: الله يخليك ليلى، وديما هيك نتحدث على ان السلطان والسلطانه هم نجوم السهره، كيما الفنان زاد يكون حاضر نجم السهره ويحيي حفل من قلب قلبه يعطي كل ما عنده باش يحس بالفرحه مع الناس الحاضرين ومع مالي الفرح. يظهر لي نفس الشعور بين دار ودار والا ديما تحس المسؤوليه اكثر من من من لازم على ساعه على ساعه؟
1: والله هو يكون على العريس في المحلات
0: كيفاش عاودينا زينة؟
1: قلت أكيد العبء باش يكون على العريس، يعني هو المتحمل لكل شيء.
0: أيوة
1: أكيد حتى العائلة عندها دور طبعا في باش تكون واقفة معاه وباش يحمل الفرح وباش
0: أيوة الفزعة العائلة زاد عندها دور كبير. تقول أنت تخفف شوي هيك ستريس والشغلة نقوله حني ولا ليه؟
1: أصول وعاداتنا تكون العائلة باش تكون واقفة مع أولادها معنا مهما يكون.
0: أكيد ديما ممكن الحاجة اللي يطلبوها منك الناس كي تحضر السهرة خاصة في الفرق بين سهرة خاصة ولا عرس خاص بالعروسة ولا العريس، شو اللي يفرق زينة؟ شنية الريبورتوار اللي تحضروه؟ ممكن الحاجات اللي أنتم بيتكم كأصوات مطلوبة برشا مثلا، مش كما تحضر دار الفرح تكون فيها عروسة مش كما العريس، يظهر لي يختلف ولا لا؟
1: بالطبع أكيد في كل معنى المحتوى حسب أكيد الأولاد الفرحين بي منا كعريس سلطان كيف كيف البنية المفارقة أهلها وفرحانين في نفس الوقت بالطبيعة تكون أصوات أخرى وكل جو الأصوات معنا التراث نحبه برشة في الجنوب.
0: أي وأنت جمعت عدة أصوات زينة يعطيك صحة لهنا. أنا جمعت بين الروح الصوت القفسي وفي نفس الوقت بديت تقرب شوي من أصواتنا في الجنوب ويظهر لي تقريبا جنوب الشرقي حب برشة الصوت البدوي والصوت العربي والصوت اللي غنوه نسانا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا في الفرح تقريبا معناها ما حسوش بفرق كبير، معناتها هي نفس الطقة نقوله احنا والنغمة. هات سيدي
1: انا نحب كيف عمل العروبي والتراث استواء من جنوب هالثمان الشرق الغرب معنا.
0: اي يقولوا لي جماعة
1: كل عبر علينا بالطبيعة
0: مريومة تقول لنا معناتها زينة ساعة تعجبني برشا صوت مميز تغني تراث على أصوله. أتو تسمعوا الليلة على أصوله باش نبدأ معاك زينة. ديما ممكن هيك في جهات يسموها النجمة واللي هي ليلة الفرحة الرئيسية اللي يحنوا فيها العريس وفما زاد ليلة ليلة البدو يحنوا فيها العروسة، ولكن ثم نغم خاص ديما بالحنة لأن الحنة فيها برشا معاني فيها برشا تفاصيل وفيها برشا تحذير. مثلا نتذكر بالقداء في ولاية جابس معناها حنة العريس يحضروا لها ملذة وطاب من الحاجات اللي تزين طاولة العريس والعراس الكل تلقاهم فرحانين بيهم، ممكن حتى الكنسترو بتاع العريس يعني تبدع فيه العروسة شكون اللي تخرج كنسترو حنة رجلها أسمح هيك ولا
1: إيه؟
0: أي شنية الأصوات اللي تغنوها ولا يطلبوها الناس في ممكن في حنة العريس ولا حنة العروسة كيف كيف؟
1: كل ساعة تعريف في مقطع
0: فقط ندلل عليك زينة تقرب شوي للتليفون لأن الصوت بعيد شوي يظهر لي.
1: باهي
0: أي تفضل ترى
1: باهي باهي نسمعك هذا الصوت اللي كنا في وقت العريس يدعاء يحنوا فيه.
0: اي شنو نقولوا؟
1: الصوت هذا مقدس، انا يتغنى على العريس وقت اللي يبدا يحن.
0: الله يبارك. اي سيدي العريس بدا يحني وهذا الصوت اللي يغنوه الفنانين كي يكونوا حاضرين. تفضل الكلمه ليك زينه.
1: والسحاله

0: اللهم صل على النبي.
1: هذا مثال صوتي تغنى في
0: صوت يغني. ايه معناها هما الصوت هذا ايه شنو تقول الكلمات؟ صحن مدور
1: خيا والبابا والعم والخو والجار والحبيب
0: ايه
1: يكونوا دايرين بيه ويعطوها يعطوه كاره بالحق. معناها حنة العريس حاجه مقدسه في الجنوب
0: ايه وخاصة الرمو اللي يصير في معناتها في وقت الحنة أصحاب أحبابة تقريبا تقريبا الناس كل تبدأ تتنافس زينة من اللقطات المميزة اللي أنت بيدك معناها تحسيها بالحق تأثر هيك واحد سبحان الله فما أمات تبكي في حنة ولدها
1: هي من أكثر اللقطات الرئيسية والمهمة في فرح الكل هي حنة العريس
0: أي
1: ومرواح العريس هضم أهم نقطة في الفرح معناها
0: أيوة شنو الأصوات
1: حاجة ترمز لم الشمل الدويلة كيفاش دايرة بالعريس
0: أيوة
1: الفرحة اللي في عيون أهل العريس الوقفة اللي يوقفوها معاه
0: أي تلخص كل شيء في اللحظة هذه وهي كأن إعلان رسمي اللي السلطان دخل سيي نقوله نحن جو العرس وبدأ معناتها بالفعل معناتها دخل العريس
1: في مرحلة من حياته
0: يعطيك صحة ومرحلة جديدة هيك علش لاحظوا دموع الفرحة حتى في العريس نفسه هو بيده معناتها يبكي يفرح بكل فرحة بطبيعة شي الأصوات الأخرى اللي يطلبوها زينة منك وخاصة الناس الكبار والناس اللي بالحق تعز عليهم هيك الأصوات البدوية وصوت الشياعي خاصة والصوت البدوي
1: والله إيه شوف عنا في الجنوب ناس سمعين برشا الناس تذوق وتفهم في التراث وتتذوق صرتو في الأفراح حكا ولا في كما قلتي وقت حنة العريس ثم ناس معنا تطلب منك حاجات أصوات معنا حاجات تمسها وتعبر عليها وتهزها العالم آخر خطر مش أي واحد بيش يفهمك ولا أي واحد بيش يسمعك بيش يقول معناها حاجة لكن ثم اللي كان حاضر ويطلب منك معناها حس يهزك عن العالم آخر ويعطيك شجن خاص بك للوضعية ذيك
0: واضح
1: كما الأصوات كما الصوت هذين سمحوا لك يقول

0: ما شاء الله ما شاء الله
1: مثلا
0: عليك.
1: الصوت هذا مطلوب برشا
0: برشا. وضحينا شوية الكلمات زينة شو تقول؟
1: نبي يهديكم يا ناس صلوا على النبي يهديكم.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: نبي يهديكم في يوم من الايام يشفع فيكم.
0: هاي
1: الاغلبيه نفتتحوا به السهره وطبيعي جدا ان باش نصلوا على النبي ونبدوا سهره ممتعه.
0: اللهم صل وسلم عليه. يشرونا اخونا عبد الحميد يقول زينه عندها صوت اخر في الحنه معروف جدا وتعرفه بالكدا، اساليها عليها. انا هو فما هو صوت اخر بخلاف اللي سمعناها صحنا مدور فما صوت اخر للحنه مش عارفه في من الاغاني اللي تغنيت على
1: الحنه.
0: عندك شي فكره على اصوات اخرى تغنت على الحنه؟
1: فما لا موجود.
0: كيما كيما مثلا
1: كيما على الحنه السيحان اني منانا نور لي

0: ما شاء الله الله واحد بالحق صوت الله واحد ما أنا تحس من الأعماق الأعماق وهذا بالحق قيمة الصوت العربي والصوت اللي أنتم مش تسموه زينة في جهتكم الصوت هذا
1: يمشي صوالح صوالح
0: صوالح
1: صالحي معناها هي
0: صوت الصالحي
1: هو الصوت فيه برشة فيه برشة ألوان رو تلقى برشة أسماء معناها الأغلبية تلقاها على العروش مثلا كما الشهيدي في تطاوين ولا أيوة. كما نقوله الدبابي ولا كما نقوله
0: اي حفظتش شوي زينة من الأصوات اللي مختلفة شوية ومثلا هذا يرجع أصل صوت الصالحي القفصة هيك ولا
1: هذا يمشي حتى حامي يمشي
0: أيوة.
1: بنزيد معنا فهمتي
0: أيوة.
1: يغنى برشا في بنزيد في الربوع هذه معنا في
0: أي ربوع جيبس خلينا نقوله نحيوهم برشا لي طبعا
1: يمشي حتى الجنوب الشرقي موجود ويتغنى حتى في قفصة وهو تراث ينتقل معناها من جهة لجهة لكن واضح. الأصل بتاع يمشي بنزيد معناها الأغلبية
0: واضح يا للا طبعا حضورك مميز مهم جدا يعطيك ألف صحة زينة إن شاء الله ربي يوفقك نعرف أنت تغنيت برشا بالعرس والعراسة والخو ونيمة ضبية نسمع هيك حويجة مطلوبة جدا يطلبوها منك الناس بخلاف صوت الحنة شي الأصوات الأخرى اللي أنت بيدك معناها بتهديها للعرسان وللسلاطين كي تكوني حاضرة في العرس بخلاف الأغاني اللي نعرفوها معناها اللي هي تربخها شوي وتحفلها شوي والكل شي الأصوات البدوية والصالحي ولا الأصوات الأخرى اللي من التراث اللي أنت بيدك ماذا بيك تخلي بها بصمتك معناتها في كل فرح تحضريه
1: والله ثم زاد صوت آخر هو يغني على الهناء وعلى الفرح وعلى
0: أي مثلا شوي.

0: ويهنيكم ويدوم فرحكم بالخير ويهنيكم مسموح يا الأخوة الشقاية ديكم.
1: الله.
0: أنا قد ما نتعب في فرحك وقد ما نسهر وقد ما نجري راهو مسموح هذاك الكل، المهم فرحتك انت اخويا الغالي ولا اختي ولا
1: اي. يعطيك الف صحه والله يا زينه، هي كلمات من الصميم، وان شاء الله زاد الاخوه يعرفوا قيمه بالحق وقفه الاهل الاخت الاخيان الكل بالحق، معناتها فما ناس راهي تتعب باش توصل تحضر فرح خوها بهيك الجزئيات بهيك التفاصيل بهيك السهر تعب الجري مع السخانه وكذا، فنتصور احلى حاجه تهديها للعائلات اللي يحتفلوا بزواجهم اللي الأيامات الجاية إن شاء الله معناتها عندهم فرح. فأكيد كلمة الختامة معاك زينة، أنا بصراحة قد ما نسمعوك ما شاء الله ربي يحفظك ما نشبعوش من صوتك صدقا، وبرشا مستمعين يحيوك، مريم حرابي خونا عبد الحميد العماري برشا مستمعين يحيوك أكيد، وهي من الأصوات اللي الحمد لله نقوله الحمد لله فما أصوات شابة اللي قاعدة اليوم حريصة على النغمة هذه وعلى الأغاني التراثية والصوت التراثي اللي هو من موروثنا من أجدادنا. كلمة الختامة معاك زينة، شو تقول للناس اللي إن شاء الله قادما باش تكون حاضرة في فرحهم، وكانت تحب تحييهم بالصوت حييهم بالصوت. أنا نشكرك برشا على الحضور.
0: أول حاجة بسع نشكرك أنت على الاستضافة هذه الهاتفية الجميلة اللي معاك يا عفاف،
1: حبيناك تكوني حاضرة ولكن لبعد المسافة. عايشك لله.
0: للأسف معنا كما قلتي بعض الأسافة والمشاغل
1: ومع طقس بطبيعة الحال عند عامل كبير، خاصة أنكم تخدموا تقريبا ليليا معناتها زينة، ربي يعاونكم إن شاء الله.
0: بس الضغط وين هو وأكيد باش تواتي عفاف ونكون بحذاك.
1: مرحبا بك لله في كل وقت إن شاء الله.
0: نقدم لك أنت تحية كبيرة كبيرة ولذاعة التطاوين العريقة.
1: شكرا.
0: وللمتابعين اللي تابعونا على برنامج ريت النجمة.
1: عندك شي حويجة عن النجمة بالمناسبة هذه خلينا نختموا بها وتبقى في التاريخ
0: ريت النجمة. نكمل نشكر كل المناسبات والأفراح اللي كنا باش نتواجدوا فيها إن شاء الله في المستقبل، سواء كانت حفلات خاصة أو مهرجانات. نقدم لهم تحية وإن شاء الله راهو باش نقدموا سهرات نار
1: طايرة
0: بحول الله بقدرة الإله،
1: فيها أجواء خاصة أكيد
0: والله فيها برشا
1: إن شاء الله ربي يوفقك يا لله وأنت تستاهل كل الخير. هاي سيدي صوت النجمة شي قولت راه
0: نسمعوكم شوي من ريت النجمة.

0: السلام.
1: الله نصلي على النبي عليك. مشكورة جدا فنانتنا زينة سعد، إن شاء الله ربي يحفظك ربي معاك إن شاء الله، وأمتعتينا بالفعل بالصوت ما شاء الله. إن شاء الله ديما هيك فرحانة، وإن شاء الله ديما نفرح الناس زيادة في فرحاتهم، لأن مسؤولية كبيرة لما الفنان يحيي سهرة معناتها يحضروها المدعوين وتكون هيك بالحق مسؤولية قدام الفنان، لكن ما شاء الله إن شاء الله ديما بجو الفرحة، إن شاء الله ناس كل فرحانين وتكون راضية على مردودك إن شاء الله. تحياتنا ليك زينة، إن شاء الله نتلاقوا معك في ساعة سعيدة، بارك الله فيك. ضيفتنا ونجمتنا اليوم الفنانة زينة سعد، شكرا.

وأكيد فرحتنا بالغوالي كله بالسلاطين الكل. نقول لكم ألف مبروك وإن شاء الله ربي يهنيكم وعقبال إن شاء الله الصبايا والأولاد اللي يسمعوا فينا إن شاء الله ربي يسعدكم إن شاء الله تلقوا شريك الحياة اللي بالفعل معناته يهنيكم اللي يسعدكم في حياتكم الكل. تحياتنا خاصة جدا للنساء كبار السن والنساء اللي بالحق أماتي هم. نقول لكم بالحق قديش تعزوا عليا كي يقولوا لي راهو كلمني حد يقول لي راهي أمي تتبع فيك وتحب برشا البرنامج. على كل حال أختنا نوال بن فرج تحيي أمها, أمها طبعا في الاستماع لنا, وأكيد خالتي عبدية الظريفي. ونقول لك بارك الله فيك للا وإن شاء الله ديما منورتنا في ريت النجمة, وإن شاء الله من الأوفياء كل الأمهات اللي تبعوا فينا كل الأصوات اللي تسمعنا حتى اللي ما يبلغوش صوتهم بالتليفون ولا بالكومنتارات. أكيد أنا نحييكم تحية خاصة وخاصة جدا نعرفكم لأنتم أوفياء برشا. تحيتنا مرة أخرى لأختنا عبدية الظريفي, تحيتنا توصل زدا لأختنا مباركة اللي وفية جدا الموجات إذاعة تطوين للبرنامج, أختنا حياة حمداني نحييك برشا حيوتة. شكرا ليك خونا فتحي زدا, تحيتنا من بغرارة توصلنا من خونا مراد, تحيتنا خونا قاسم زدا يسمع فينا من ولاية سوسة. إنعم من ولاية سوسة نحييك برشا من توسة العاصمة مستمعينا زدا كيف كيف يتابعوا فينا. شكرا شكرا زدا للسوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي اللي خلتنا نوصلوا زدا صوت العادات والتقاليد وتراثنا وموروثنا لكل جهات تونس. خونا سليم العصادي نحييك برشا, خونا طاهر عبيد نحييك خويا, وشكرا للكلام اللي تحملوني به برشا مسؤوليه الحقيقه تجاه البرنامج هذا. ان شاء الله ديما نعطي الاضافه معاكم, ان شاء الله نكونوا كاعلام انا نرسخوا هالعادات والتقاليد ونخلوها في الذاكره ديما وخلوها ديما ممارستنا في افراحنا ومسراتنا. خونا محمد البشراوي نحييك برشا خويا الغالي, شكرا ليك وان شاء الله ديما وفي لينا. اكيد عادل بلطيف باش نرجع للحنه جديده والصحن منور, وهكا علاش الغنيين دور. وهذه من الكلمات اللي حفظوها برشا ناس الاغاني كما تحدثت اختنا زينة على معناتها صوت الصالحي, لكن حنا نسموه صوت الشياعي في الجنوب. باش نواصلوا معكم مستمعينا بالتليفونات ونفتحوا المجال للتليفونات على 75 870 900 باش نستقبلوا فيها تليفوناتكم ورايكم. اكيد اللي يهمنا برشا اليوم عزوف الشباب عن الزواج, هروب من مسؤوليه ام غلاء المعيشه, شنو الاسباب, شنو الحلول, وشنو تقترحوا. نواصلوا اكيد فيصل شوشان في استقبال تليفوناتكم, رشيد بوزاخر معنا. فوقت ما تكون التليفونات حاضره ناخذوا التليفونات مباشره اللي تتم طبعا لموضوع الحصه الفارطه, وان شاء الله هيك ناخذوا اكثر ما يمكن من الاراء. نمشوا النغم في انتظار يحضروا التليفونات.

0: أروع الإيقاعات نهديها لكم مستمعين الناس الكل. إن شاء الله ألف مبروك لكل الناس اللي الليلة عرسهم الليلة نجمتهم. إن شاء الله نجمتكم ديما ضاوية. إن شاء الله سلاطين ضويين. وأكيد مالي الفرح هم اللي ضويين أكثر وأكثر على اعتبار هم اللي يتعبوا, هم اللي يحضروا, هم اللي يجروا على كل شيء. إن شاء الله فرح يتم بخير وهنا إن شاء الله. باش نرجع للتليفونات 75-78-900 وكالعادة موضوعنا تتم للحسن تعديت اللي هي نحكوا على عزوف الشباب على الزواج اللي لاحظنا برشا بنات وشباب راهم الزوز يقول لك العرس أخطاني يا أخويا ما تفكرنيش ما نحبش تتفكر خليني هيك خير. على كل حال شي الأسباب وشي الحلول ماذا بينا نخرج بالحلول. مرة اللي فاتت سمعنا أكثر شيء أصوات رجالية ماذا بينا هيك نسمع صوت نساء زي دورايهم في الموضوع. يلا بس الفل أول تليفون حاضر معنا. مرحبتين.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بيك خويا.
1: أهلا بس عليك.
0: عايشك الحمد لله سيد دريس الأمور طيبة.
1: موضوع جاء حقك الغنية تفرحات جوني جبتها الليلة ميروي حل على الرسولي والعمر كمل على الرسولي. هو قال إيكا هو قال والعمر كمل على الرسولي
0: يا بني
1: خالي راني زوالي. هو قال غير من عرش اللحن
0: كلمات الأغنية معبرة تقول أنت. أي قول لي سيد ريس تو شو اللي خلي الشباب زعما مش هروب من المسؤولية أكثر منها غلاء معيشة؟
1: لا غلاء معيشة وهروب مسؤولية الزوز مع بعضهم فهمني. المعيشة يا أخويا على قبلة
0: أخويا
1: كاسحة. احنا اليوم تو عندي تقريب حوالي 22 سنة متزوج ويا ولدي مازلت يجيهم يقولوا فيها غسل العنكوش لك.
0: الله المستعان. وشو الحل شو تقترح سيدريس باش الأمور تمشي هيك متوازنة شوي؟
1: شو الحل هو حتى معنا الحل هو الشغل. الشغل تو بالله اللي يعرف هو ما يخدمش.
0: هو راه ثم ناس تخدم ولكن مش خالطة مش خالطة
1: ما عيش خالطة والله لا هي خالطة. خاصة تو المعيشة غلات راهي على العزام أكثر. فاش نقول لك علاش؟
0: علاش؟
1: هو اللي عرس باقي سلك عرس في 2004 جماعة 2005 2006
0: تقول انت على مال ماشية وتغلى الدنيا
1: لكن باقي ديما سلكها. هاو نقول لك علاش؟ لأنه الشباب اليوم هو عازم يخمم على الله.
0: أيوة.
1: يخمم على الدار. اللي هي أغلى حاجة.
0: أيوة.
1: يخمم باش يمشي يخمم كان باش يعرس ويكي زادة تولي له مشكلة. تو الأرض والمواد تاع البناء زادت غلات ياسر.
0: واضح
1: معناها باش يهضر دار يحب 10 سنين
0: به. على كل حال نحييك سي دريس. نعرف لي برشا تليفونات في الانتظار. انت تقول لازم يخدم حتى كان خدمه خدمتين واكثر باش ينجم يخلط على اعتبار غلاء في برشا حاجات.
1: يخدم هو والمراه تاع المتزوجين والمراه تاع ومش خالتين ومش خالتين.
0: صحيح صحيح بارك الله فيك سي دريس. على كل حال ان شاء الله ليتك سعيده وان شاء الله ديما نفرحوا مع الناس اللي تفرحوا وان شاء الله ديما فرحانين يا رب.
1: هيا السبت القادم مع محسن
0: ان شاء الله بحول الله. شكرا لك سي ادريس بارك الله فيك. نمشي مباشره للتليفون اخر. اخت مباركه عتوي تقول تو اللي يحبه كان الطفله اللي تخدم باش تصرف عليه. الله الله هاي سيدي رايك سيدي الكريم. مرحبتين.
2: الو عافيه.
0: مرحبتين اهلا وسهلا خويا.
2: انا لا وافق مبارك العطيه لكلام عادل بالضيف معك.
0: مرحبتين عادل تحياتي ليك. اهلا وسهلا بك
2: وتحيه لكل الساده المستمعين ويعطيك الصحه على المنوعه اللي جبت في وقتها في الليل.
0: اي به مسهرينكم على الاقل هيك فما شوي ناس نسيت شوي سخانه للامانه.
2: طقس جميل في جربه توا بصراحه طقس ممتاز برشا.
0: هيا قولي فما حفالي دنيا حافله في جربه بالعراس.
2: سمع راس وبالله بالمناسبة نتقدم لجاري أنيسة بن حسين اللي تزوج مدة أسبوع.
0: أي إن شاء الله ألف مبروك ليك.
2: ونهني باباه زادة عم روف وأم أختي لطيفة. عادات وتقاليد زادة عندهم مميزة في جربة.
0: أي
2: اختلف نوعا ما على عاداتنا.
0: أيوة
2: كما هما كسوة في بادي هزار رجال قتل المدام يعني.
0: هذه من عادات جرابة. باي على كل حالة تو نرجع كل مرة نسلط الضوء على واحدة من العادات.
2: هي كل بلاصة وعاداتها وتقاليدها عفاف. وأكيد كل واحدة هيك البنة وين هي كيف تختلف العادات يعني كي تمشي العرس في أي منطقة تلقى عادات جديدة. أي
0: كيف تعرفنا اليوم على عادة الجنادة اللي هي في توجان حاجة وفي بقية المناطق حاجة أخرى؟
2: توجان ثم شبه كبير بيناتنا يعني بحكم الجيرة يعني أنا في
0: مطماطة وتوجان.
2: لا بني زلطن هي اللي قريبة التوجان يعني بالحدود معها تقريبا نفس العادات يعني هو في مطماطة تلقي برشة عادات وتقاليد يعني كل حد وعادة العادة تاعه.
0: قل لي عادل تول أكثر عازف على الزواج البنات أكثر ولا الشباب أكثر الحقيقة؟
2: هو كان عزف وليد يعني خسرت بني وكان يعني ديما ثم أثمى عفاك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تزوج وفقراء يغنيكم الله والزواج هذا رزق لا نقاش فيه شيء هذا

0: الوليد يخف على روحه شويه
1: بيني بين كربي بيخفف.
0: هاي باهي، هذه حاجه باهيه معناها الشباب ولا واعي تو اللي راهو الصرفان برشا في العرس.
1: اذا كان هي ما تخففش هو مش باش ياخذ ومش باش يقدر يعرس. فلهذا يلزم الناس كلنا كما قلت لك نرجو تزوجوا فقراء يغنيكم الله، يعني تزوج بالموجود ومن بعد تالي ربي يرى ويعطيكم قصد.
0: والله أنا معاك ومش معاك، بيني وبينك عادل. معاك أن زاد واحد يحسبها شوي، معناها تزوج فقراء راه فما ناس مأولتها في
1: الرسول قال عفاف.
0: لا هو هو صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم معناتها كلام في حقه، لكن أنا نحكي على الناس كيفاش فهمتها الحكاية. فما شكون يضرب النوم ويرقد ويقول لك
1: يا لا, لا, لا لا لا لا زاد يلزمك تسعى، يلزمك تجتهد، يلزمك تخدم، يلزمك تحاول تحوم على رزق لعائلتك باش ما تقعدش. زاد مش باهي زاد واحد زاد ما يخدمش. إذا كانك ما جيتش خدمة في الدومان بتاعك تخدم خدمة أخرى
0: كما قال خونا إدريس، لازم خدمتين وثلاثة إن شاء الله واحد يخلط.
1: زي ما قلت لك يعني زاد ما نصعبوش الأمور، إحنا قاعدين نصعبوا فعلا أرواحنا.
0: والله يمكن تشوف عادل كلامك صحيح. علاش؟ خاطر تولت المظاهر هي اللي قتلتنا، المظاهر في العرس في الاحتفال في كل شيء، في كل شيء. معناها يقول لك أنا عملت حاجة، لا يلزمني نعمل حاجة ما أكبر باش نطيح هذه.
1: عفاف شفتي أنت ماشية العرس تبدي تخمم ماشي
0: بطبيعة
1: تحضر يعني
0: فما بالك هو عريس ولا عروس. صحيح صحيح،
1: ما بالك العروس ولا العروس
0: احنا يخمموا يعني. في مصروف العرس قبل قبل شهر وشهرين
1: يعني ثم راهو كما قلت لك احنا غليناها الدنيا والمظاهر ولت ياسر، وعمل جارك كذا انت عمل خير منه والناس تحكي ياسر شو هيك عامل هيك هيك كديما هكذا مفره منه يعني.
0: واضح
1: الحكايات هذه، وان شاء الله ربي يرزق الناس كله وان شاء الله ربي يهني الناس كل
0: ان شاء الله يا رب. على كل حال تحياتنا للجميع،
1: تحيه للمدام اللي هي تسمع فيك زاد
0: نحيوها برشا، نحيوها برشا نستك بها ان شاء الله.
1: تحيه للاسيل اللي عمل الجو في بدايه السهره جت الاخبار رقدت
0: اكو صغيرات ديما هكا مسربي
1: مريم غراب بالله وزوجها في الصفاقس وكل المستمعين.
0: أختنا مبارك أكيد تتفاعل معاك في الموضوع، تقول لك خاصة بنت الريف راهو ما عاد متلفت لها حتى حد، بالعكس تحب تعرس ولكن ما حظها ونصيبها قل شوي.
1: ما بنت الريف وبنت المدينة ما سماش فرق.
0: واضح واضح يا سيدي، بارك الله فيك عادل، شكرا صباح الخير. وأكيد معاكم باش نوصلوا تقريبا آخر تليفون، آخر تليفون معنا. يلا مساء الفل.
2: أهلا عسلام أختي عفاف.
0: مرحبتين خوي الكريم، أهلا وسهلا بيك.
2: مرحبا بيك أخوك علي العماري.
0: مرحبا سعلي، نزربوا شوي سعلي لأن الوقت يزربنا شوي للأخبار. أعطينا رأيك سعلي في الموضوع.
2: والله نعطيك رأيي، حييك دعوة دعمي محمد يا المستمع.
0: تحياتنا لسي محمد يا سيدي، تحية متبادلة.
2: بيه والله العادات كما قال خونا مبكر انت جماعة توجان نفس العادات، حتى حني العكريت هني بالنسبه لك الحنة والعروس والبوردة وصلاة النبي
0: اي
2: نفس النمط نتاع توجان احنا وياهم يعني.
0: بيه ممتاز. وبالنسبه لموضوعنا
2: الموضوع الاخر الشباب اخيتي يشنق في بعضه اي من لبس عليه القادر ينجم يعمل الدنيا كل ويجيب مطرب حتى كان فرقه غاليه وكذا، وفما الزوالي من يشنقوه
0: يشنقوه وهك علاش نلقوا برشا شباب يقول لك يا خويا انا ايش باش نعمل، معناتها خليني ناجل ناجل ناجل حتى لين نبدا حاضر.
2: لازم يمشي على قد ظروفه.
0: واضح، ان شاء الله ان شاء الله يكونوا قانوعين. هذا هذا ما نوعوا به احنا برشا ناس،
2: القناعه
0: يعطيك الصحه، القناعه وما فيها باس الواحد يطيح من روحه شوي، وما فيها باس يمشي على قد جهده على قد مصروفه، لان في نهايه الامر بعد الزواج راهو بيلقى روحه معناها في مسؤوليه مع عائله، وحتى حد ما باش يتحمل معها اكل الديون ولا المتخلده بالذمه وما الى ذلك. فنحاولوا نسيسوا روحنا،
2: ما يخلف الدين، هو يمشي على قد مقدرته وعلى قد العمل نتاع ولا قد الصرف اللي باش يصرفه.
0: على قد كيفاش يقول هو، على قد رجليك على قد قياسك مد رجليك،
2: على قد على قد قياسك مد
0: كراي. اي صحيت. على كل حال ان شاء الله هيك نكونوا قفلنا الموضوع هذا لانه هو موضوع كبير برشا، ولكن ان شاء الله من خلال مداخلاتكم ان شاء الله برشا شباب يكونوا واعي، وحتى العائلات راهو المشكله حتى في العائلات. نحييك برشا
2: ان شاء الله داخله نزيدوا نتحدثوا فيه
0: في موضوع اخر
2: ان شاء الله. يعرفوك علي العمل.
0: شكرا سيد علي، بارك الله فيك. كنوصلوا معكم لختام مشوار اليوم، بارك الله فيك رشيد فيصل كل المتابعين الاوفياء. إن شاء الله نجمتنا ديما ضاوية، إن شاء الله في حدث

0: القادم أجمل تحياتي. عفاف البرهومي في الأمان.
1: ريت النجمة
2: ريت النجمة
3: ريت النايانا هينا نجمة
1: ريت النجمة
2: ريت النجمة
3: سيعت عيني
1: ريت النجمة مع عفاف البرهومي.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 11 ليلا هنا من إذاعة تطاوين. تمكنت الشركة الوطنية لعجين الحلفة والورق بالقصري للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي الجديد. انطلقت اليوم الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكل الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لتنتهي في 31 من جويلية الجاري. ومن المقرر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه يوم 7 من أوت المقبل. أفادت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأنها تلقت إعلاما هاتفيا يفيد بالشروع في خلاص جزء من المستحقات المالية الخاصة بالصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض. سجد 3 فلسطينيين فيما أصيب 12 آخرون خلال 24 ساعة الماضية بحسب ما أعلنت اليوم وزارة الصحة في قطاع غزة. قالت إيران اليوم إنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وإنها لا تسعى إلى استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. أخيرا ذكرت مصادر مطلعة أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون في عشرات الهجمات التي شنتها روسيا بالمدفعية والطائرات المسيرة في المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها في حياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعا أغنية ألحان الستار حبيب الغالي وليد حمدي وكلمات محمد حمزة. وهنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.
1: إذاعة تطبيق.

0: موجز الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتصف الليل هنا من إذاعة تطابين. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الوحدات السجنية لمجابهة الارتفاع في درجة الحرارة بما يضمن ظروف الإقامة والرعاية الصحية للمودعين. انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكل الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة. الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصري تتمكن للسنة الثالثة على التوالي من إنتاج كامل الكمية المخصصة لطباعة الكتاب المدرسي للموسم الدراسي 26 و 2027. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تتلقى إعلاما بالشروع في خلاص جزء من مستحقات الصيدليات. في العالم استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 12 آخرين خلال 24 ساعة الماضية حسب ما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة. أخيرا إيران تؤكد أنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز ولا تسعى إلى استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.

0: موسيقية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: غرف المدينة العتيقة، حكايات الجدران، وصدى الأزمنة.
2: هنا في قلب المدينة العتيقة بتونس العاصمة، حيث تتعانق الأزقة الضيقة والبيوت المتلاصقة، تختبئ الحكايات والأسرار خلف أبواب خشبية مقوسة موشحة بخمسة اليد وقرن الغزال. هنا تنبض المنازل بروح من سكنوها يوما ومن عبروا أبوابها المزخرفة التي لا تزال تحرس أسرار الغرف التي تجاوزت الفضاء المعماري لتكون صفحة من كتاب مفتوح على حكايات إنسانية ممتدة عبر العصور. دعونا في هذه الرحلة نجوب هذه الغرف، نفتح أبوابها ونغوص في أعماقها. تعد الغرفة في المنزل التقليدي بمثابة العالم الصغير، أين تتقاطع فيها تفاصيل الفن المعماري بروح الحياة اليومية. جدران بيضاء تحتضن زخارف الجص والنقش اليدوي. تلتف غرف الديار العربي عادة بتناغم بديع على الفناء المكشوف الذي يمثل القلب النابض للمنزل. الدكتورة في علوم التراث والمختصة في الأثار والفنون الإسلامية واجدة السكوحي تحدثنا عن وسط الدار وأهم سمات غرف المنازل التقليدية.
3: تعد الغرفة أو البيت من العناصر المعمارية الأساسية والثابتة ضمن تركيبة الدار التقليدية بالمدن التونسية العتيقة، وتستعمل للجلوس واستقبال الضيوف والنوم وغيرها من الاستعمالات اليومية. وعموما تنتظم جميع هذه الغرف نحو الفناء المركزي للمسكن أو ما يعرف بوسط الدار، سواء كان بالطابق الأرضي أو العلوي. وكان الحرص عند تصميمها أن لا تطل على الغير ولا يطل الغير عليها، بحيث يتوجه مخطط الدار عموما والغرف خصوصا نحو الانغلاق والقطع الكلي مع العالم الخارجي، وهي من أهم خاصيات الدور التقليدية الموروثة عن الفترات التاريخية السابقة. وجميع هذه الغرف تتمتع بمدخل وحيد يطل على وسط الدار، وتحف به نافذتين جانبيتين ذات مشبك حديدي وتعلوه أحيانا شمسية، تمكن هذه الفتحات من مرور الهواء والضوء إلى الغرف.
2: الغرف في هذه المنازل ليست كيانات معمارية معزولة، بل امتداد طبيعي للبيت التونسي العتيق الذي يجمع العائلة ويمنح الخصوصية في آن واحد.
3: من الناحية الهندسية لهذه الغرف نجد الصنف الأكثر انتشارا وشيوعا بجميع المساكن التقليدية، وهي البيت بالقبو والمقاصر، وهي عبارة عن قاعة ذات استطالة تتخذ شكل بازيليكي، يتوسطها قبو مركزي يقع مباشرة أمام مدخل الغرفة، يكون على شكل إيوان تعلوه أحيانا قبة أو سقف خشبي أملس، ويتقدمه قوس محمول على أعمدة قصيرة.
2: هذه القطع الفنية الهندسية تعكس أصالة العمارة التونسية، حيث صممت الغرف بعناية تلبية لاحتياجات العائلة ولحماية الخصوصية.
3: وتعتبر البيت التي تقع مباشرة قبل مدخل الدار القاعة الرئيسية، وتسمى بيت رأس الدار أو المجلس، وهي قاعة تخصص لاستقبال الضيوف وتتمتع بحظوة على مستوى الزخرفة والأثاث والمفروشات لأنها تعكس مكانة ووجاهة وثراء صاحب الدار. أما بالأطراف الجانبية للغرفة فنجد السدة أو ما يعرف بقوس حجام، وهي بمثابة الفراش يعلوه قوس خشبي مزخرف.
2: عند الولوج إلى البيت العتيق نمر وجوبا بالسقيفة التي تكون عند مدخل المنزل، وعادة ينتظر الضيوف فيها إشارة الدخول احتراما لحرمة الدار. الحكواتي منتصر العميري يحدثنا عن طقوس استقبال الضيوف وواجب الضيافة قديما.
4: في ديارنا العربي الديار الزمنية متاع قبل كانت ثمة بيت اسمها بيت الضياف، وهذه يا سادة بيت كما نقوله كلمة لحمة تغيب على طعام. وكان الضيف كي يتحلوا الباب الفردة الكبيرة يدخل منها معزز ومكرم، وين يقعد؟ يقعد في السقيفة. السقيفة هذه تقول انت اللي تلقاها بعد ما تحل باب الدار. وقتها يستقبلوا مولى الدار ويقعد الضيف امرأة سواء كان ولا راجل ويعيط لمولاة الدار ويعرفوا بالناس اللي تسكن في الدار كان عنده بنيات ولا وليدات ويرحب به. ومنها مولاة الدار كان عندها صبية تقولها الطيب قهوة عربي لهك الضيف وتجيب له قسماء. لو كان الضيف اشرب القهوة قبل يعني اللي هو فاطر وشبعان، وإذا كان اشرب كاس الماء قبل يعني هو مسال مفطرش وطالب الطعام. يزوه ويفطروه ويقوموا معه بالواجب. ومنها يا سيدي يدخل البيت الضياف اللي هي تلقاها مجهزة من كل ما يلزم من جميع ما باش الضيف يرقد مرتاح ويرتاح فخر ربي.
3: فضاء للجلوس ويطلق عليه اسم المجلس، ويكون عادة مجهز بصالة عربي وعلجيات وتتدلى من أسقفه ثريات للإضاءة. من الناحية الزخرفية تنوعت الأساليب المستعملة في تنميق هذه الغرف انطلاقا من الواجهة الخارجية التي غالبا ما تكون مكسوة ببلاطات من الجليز المطلي ذي البريق المعدني، سواء كان من خزف القلالين أو الخزف الأوروبي المستورد. أما حروجات البيوت وإطارة المداخل والنوافذ صنعت من الرخام الأبيض أو من حجارة كذال، وتحمل في غالب الأحيان نقوش بارزة متنوعة الأشكال.
2: تزين الغرف قديما بالعلجية وهي مرآة منقوشة باليد وتتوسطها قطعة من الرخام، وعرج أغلب الباحثين في التراث على أهمية العلجية في ذلك الوقت، حتى أن بعض العائلات أطلقت هذا الاسم على بناتهن، وتم تفسيره لغويا على أنه اختصار لكلمة علو جاه، وأضحى هذا الاسم مرادفا للفتاة البيضاء والتي تتميز بنقاء القلب وصفائه.
3: أثثت هذه الغرف بأفضل المفروشات المطرزة وجهزت بأبهى العلجيات المذهبة والخزائن الخشبية المطعمة، كما علقت بها المحامل الخشبية لوضع التحف والأواني الخزفية ولتعليق السروج والأسلحة. وعموما يعكس تصميم هذه الغرف الذوق الأصيل للأسرة التقليدية التونسية. وتتمتع الجدران الداخلية لهذه الغرف كذلك بكسوة خزفية تعلوها لوحات جرسية شديدة التنميق على غرار الرسوم الهندسية والزهرية والكتابية المنفذة بطريقة الحفر الغائر ذات التأثيرات الأندلسية أو العثمانية أو الأوروبية. أما الأرضيات فتكون مبلطة بالرخام أو بمربعات الجليز.
2: لم تكن الغرف في المنازل العتيقة مجرد فضاءات للعيش، بل هي مخازن للذاكرة ومرايا تعكس وجوه من مروا بها. هي قصائد معمارية خطها المهندسون المعماريون والحرفيون وصقلتها الحياة اليومية. لكل غرفة قصة، ولكل باب خشبي حارس أمين لأسرار بيوت ترفض أن يأفل نجمها في غياهب الزمن.
1: كنتم مع غرف المدينة العتيقة، حكايات الجدران، وصدى الأزمنة.

سكانها منذ 3 قرون، لكن الحديد ما زال يضرب أحفاد إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والحدود من خلال الذاكرة الجمعية. تلك قرية كوماتوس في صراعها مع الطبيعة.

0: جيبات لي نجهزوا روحنا ونعرفوا الحميد بعشاكر من 10 في الشهر نجمها قديم ومي من غير ما تشعر عينت هذا النهار قالت فرحكم وخلاصكم في عزان بيها
1: الحاجة صار لما رأى صالحة الله يرحمها صاحبة بركة ربي كمل خيرها
2: وفيت يا سيد حمد عايزين كل شيء بالبركة
0: الله يبارك فيك أسف

0: هذا المجنون في الكويت ايش بيه؟ يرحم الميت ويرزق
1: اهله. لكن مش
0: هيقبل قوي هذا. لا نكتب على شيء، عفوا عفوا. لكن استحبيت في شوي استعمل.

شعرته.

طب والله كفاية مليون عشرة خدمة دارك. لا لا، مش فاهم شيء.

0: عشانك الاولاد نصحاب معروف وعريس
1: وقتها في حياتي.

0: يتفرجه في قلبك يحسبه بلا مسألة يأخذ كلمة ويرزعه
1: لكل من وادي شكل وعظيم هم اللي وراح الدبارة
0: اليوم المنلوه بالواحد الواحد هو تكيف رفض الثوم نحط بكار قلو شبار ومعاد خارج منها حتى العرس له استعمله
1: وعلى اللي نعمله فاكم من نوم تغطيها كان شكل الراجل يبطل العرس من التمتاش ويلش وكان ما يمكن ما عادش يهز راسه

0: هذا كلام ومبروك لو أرسل بها المطيس والحبيب وأش يملك له ولا بي ولا لحمة أكثر بعد اللحم فما في رأس البارود
1: أبشركم أتريد أحد المستحاب
0: يا أحد الله والله عز عمل
1: لأنه صلي قال لي نقيك مبروك والشيء حزن
0: إيه وش نسنعكم نمشوا نختاروا جمال اسمه ونعبوا عليهم الجمح والشرق المأكول والمأكوس واللي يتكلم نعطوه كفة وغروه وخذ ما رجعي وهذا اللي حق وطيب
1: نطالع كيف الجمع اللي يكون هذا عريس نساء الغفلات حين نساء غنينا
0: Thank you.

كان نهرا هنا وله ضفتان، نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال، يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف. نهر الحضارة، إعداد فوزية ضفلة، تقديم فاتن الرحموني.

عهد الحضارة الصينية يمتد ويتلوى على طول 5000 كيلومتر من هضبة تبت إلى مصبه في بحر بوهاي. إنه النهر الأصفر، ثاني أنهار الصين من حيث الطول وأعظمها تأثيراً في